ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

قضينا العمر والفطن والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور كل مستمعينا، مرحبا بكم. صبحية جديدة، صبحية الجمعة 3 جويلية المقابل 18 محرم 1448. كالعادة هذه أحلى صباح معكم أنتو حتى الأحداش على امتداد 5 ساعات على موزايك فام. ونسوكم إن شاء الله يا ربي ينفيدوكم بالمعلومة الباهية، نربحوكم زادة كيف كيف عنا الفلوس للربح. هيا ميلا صبحية زينة وبصوت فيروز، انصبح عليكم.

6:12 دقيقة صباح الخيرات مستمعينا. قمت وتفرجوا من الربع تاع الصباح ولا لا على بارتي الجزائر وسويسرا؟ البارتي اللي وفات للأسف بخسارة الجزائر 0-2، سويسرا كيكا تتعدى للويتيام. أكيد أكثر التفاصيل بيان سور بعد في 10 مينوت كرونو على موزايك كافي مع قسم الرياضة. نهاركم زين، ملا نسمة البارحة أو نسمة عم كيف

0: مروان خوري خذني معك على موزيك FM 26 دقيقة. صباح الخيرات كل مستمعينا. ميتيو. طقس اليوم يظلي أول حاجة لازم نقول عليها أنه هي طقس منسم اليوم. وريته البارح ما نحكيش على نسمة أكثر منه, نحكي على عجاج البارح. عجت الدنيا هكا ولا ليه؟ وتبارك الله فما أمطار وبكميات زادة باهية محترمة شفناها في عديد الولايات. هل السؤال اليوم باش يتواصل الطقس هكا ولا ماشي نحو أنه باش يرتفع درجة الحرارة؟ خلنا نبداو النهار بصبحيته. مثلا اليوم الصباح باش نحسوها مسحبة وفما نسمة نقولنا الباردة شوية ومتوقع أنه تصب أمطار كيما البارح أقل أكثر. تنخفض التفاصيل من المعهد الوطني رصد الجوي بعد شوية, لكن خلنا نقول لكم أنه مثلا درجات الحرارة اليوم الصباح تم تسجيلها وكانت أقلها في الكيف في حدود 27 درجة. بعدها نلقاو بنزرت سلينا كسرين في حدود 28 درجة, أكثر منهم بدرجة نلقاو صفاقس 29. توا حاليا في بيجا مستير مهدية 30 درجة, 31 في تونس نابل جندوبة قفصة سيدي بوزيد جابس وتطاوين 32 درجة. اليوم الصباح تم تسجيلها في سوسة 33 في القروين في مدنين 34 درجة. 6 متاع الصباح في قبلي, قبلي اللي باش توصل اليوم للحدود 39. ديما كي نحكي 39 نحكيو على الظل, معناه باش نزيدو 3-4 درجات باش نفهموا الغوسونتيم تاع السخانه كيفاش. واعلى درجات حراره اليوم تسجيلها الصباح هي توزر 35 درجه توا, وتنجم توصل حتى ل 40 41 درجه. فما ريح, فما سحاب, فما امطار. ناخذوا اكثر التفاصيل, نقول لنا يطلع شويه النهار وتلقاو تفاصيل في مداخله خاصه من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو أحلى صباح, أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: As many as I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: كل يوم معاكم حتى ال 11، الصباح الخير والنور كل مستمعين مزيكا فام 6:39 دقيقة. نعرف برشا محافظين الأوقات وحافظين كل غبريك وقتاش تتعدى، ويقول لك لازم نبدأ صبحيتي. نحب نسمع حظي شوم خبيلي تتسويت مع فاطمة.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات فاطمة، صافا؟
3: صباح النور، أهلا وسهلا. شافا الحمد لله، شيخة عاملة جو،
1: فما الفلوس وفما
3: فما البداية الجديدة، فما التفاؤل، فما الثقة، فما برشا حاجات،
1: فما
3: كيما كل يوم
1: حد في الجدي باش يلقى شكون صديق وقت الضيق.
3: كي يصبر
1: رفيق انت جدية؟ مال انت شنو؟
3: هو جدي،
1: جدي دونك فما رفيق. ركزي على رفيق وقت الطريق.
3: باهي باهي معك جهين. اول اخبارنا للحمل كيما العاده راهو عنده بدايه جديده، عندك شجاعه باش تحقق اللي تتمناه، والثور فما فرصه باش ترتاح وتخلي زيدك الخير اللي في قلبك هاوك يبين للناس الكل. الجوزاء راهو كلامك وافكارك عندهم تاثير ممتاز، خلي زيده الابتسامه تسبقك، وتاكد زيده انه نهارك يكون مليان فرص حلوه، وزيده باش يكون عنده الفلوس. السرطان راهو قلبك الكبير هو أحلى حاجة فيك اليوم، خلي عندك أمل، كيف كيف زيدا كل خير تعمل فيه إن شاء الله يا ربي، زيدا بشارجع لك أضعاف. الأسد راهو حضورك ينور وين ما تكون، فما إنجازات عنده زيدا الفرحة. العذراء راهو تعبك ما يضيعش، راهو كل خطوة تعملها تقربك من أحلامك، واليوم راك باش تسحق كانت تفائل وباش تسحق زيدا برشا فلوس، على خاطر هو شنو يقولوا جي، يعني يقول لك جويليا راهو للسفر وللفلوس،
1: للسفر والفلوس.
3: هذا شنو يقولوا لجويليا؟
1: ما نقولكش، ما غادي مستمعينا اش قالوا لك. بدات لهم جويليا بالسفر اسمع السفر والفلوس.
3: لكل ثقه نقول فيها
1: السفر والفلوس وصل للاحساس راهو سي بون.
3: حتى الميزان هو اللي لازمو يختار الفرحه، وخلي زاد قلبك خفيف وعقلك مرتاح. العقرب راهو مهما كانت التحديات انت راك قادر تتجاوزها وتخرج زاد اقوى واحسن. والقوس راهو التفاؤل نتاعك هو سر تميزك، اليوم فما مغامره جديده، اليوم عنده سفر، عنده زاد فكره جديده والا خبر يفرح قلبك. الجدي راهو بالاراده وبرشا صبر ممكن يلقى شريك حياته. ايش قولك في هذه؟
1: هو ما غادي يعمل رفيق، فما امكانيات انه تلقى شريك حياتك، دونك خليها 90% و10% غدوه مثلا.
3: حتى الدلو خلي افكارك تطير وحط
1: رفيق ماذا بيه روحو يخليني راه
3: حسيته
1: مازال مازال صبحي يا رفيق، مازلنا مستحملني حتى ال 11 اي.
3: والدلو خلي افكارك تطير وحط في بالك انه الاختلاف نتاعك هو اجمل نقطه قوه فيك، ونكملوا نحن مع الحوت كل نهار راهو فرصه جديده باش تبداو حاجه جديده، تزرعوا الخير وتقروا زاده خطوه لاحلامكم، راهو النهار باش يكون مزين وعنده زاده الحظوظ المزينه.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: بيسر لازم تبدأ صباحك معنا في أحلى صباح، الربحوك تسمع معنا كان الأخبار الزينة، الأكتواليتي، الجود فايبس، إن شاء الله تخلت لكم وين ما قاعد صوت موزيك هكا يلعلع نقولنا سغلونات زادة كيف كيف على فريكونس متاعنا. تتواصلوا معنا على الواتساب زادة على 23 513. بعد شوية خربش تربح، وعلى اليوتيوب زادة كيف كيف محلي هالغنية قوي قوي راديو كذب.

0: حاضرين يا حاضرين تليفونات في ديكم تسويت خربش تربح
1: خربش تربح خربش تربح.
0: لا لا ما غير ما توصيوني حافظة درسي باش نمل عليكم واحدة واحدة. تليفونات في ديكم الكارتة اللي باش تشارجيوها نبداو نمل واي 5 7 4 8 0 3 2 0 9 7 0 6 3 4. مبروك للي خلط.
1: خربش تربح خربش تربح. ابدا سباحك بأحلى سباح
0: أحلى سباح أحلى سباح إن شاء الله يا ربي بالفم والملالي. كل مستمعينا 6:51 دقيقة إن شاء الله تكونوا فيقين في فورما وعملوا علينا باش نزيدوا نعطيكم كل فورما وكل الشحنة وكل الطاقة الإيجابية. هذا كل ما تنجموا تلقاوه كان معانا على موزيك فم.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: منوعة حتى لشانسون إيطاليان موجودة في البروغرام معنا وحتى الغنية التونسية أكيد باش تلقاوها في ساعتنا الثانية ديجا الساعة الأولى تعديت 6:59 دقيقة خليكم مع غفران في الأخبار وراجعين لغنديفو متاعنا يكمل للحداش أبي أحلى صباح
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح تبعو الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou elle est l'application mobile Mosaik FM. Mosaik FM. الأولى في تونس. راديو Mosaik FM تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. صدور نتائج النوفيام أمس عبر الإرساليات القصيرة وذلك قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها بالمؤسسات التربوية يوم الاثنين 6 جويلية وبلغت نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي العام 63.96% مع توجيه 6,063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية فيما تحصلت تسنيم الشريف المرسمة بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنار بجابس الجنوبية على أعلى معدل بلغ 19.21. أما في التعليم الأساسي التقني فقد بلغت نسبة النجاح 68.29% وتحصلت آلاء منصوري المرسمة بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس على أعلى معدل ب 14.52. أولويات السياسة العمومية لقطاع الفوسفات للفترة 2026-2030 وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة مشتركة للجان مجلس نواب الشعب تتمثل في الترفيع التدريجي في طاقة الاستخراج والإنتاج بما يمكن من الرفع من إنتاج مادة الفوسفات إلى ما يقارب 11.4 مليون طن في السنة مع موفى 2030 إضافة إلى العودة تدريجيا لنشاط تصدير الفوسفات المجفف خلال أو خاصة مع ارتفاع أسعار الفوسفات العالمية ليبلغ 600 ألف طن في أفق 2030. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المقرر أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف الشهر الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب. وكان المجلس الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نبه في جلسة عمل يوم 3 جوان 2026 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل مبرزا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وهي مقر منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي تصدر ضمانا جديدا بقيمة حوالي 13 مليون يورو ولمدة 20 سنة لدعم تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات بولاية سيدي بوزيد. عالميا طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تنفجر بمنزل في بلدة ياطر جنوب لبنان. من جانب آخر إصابة 3 جنود إسرائيليين خلال اشتباك مسلح مع المقاومة في بلدة بنت جبيل في الجنوب اللبناني. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد يتواصل مع الجهان وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: موزايك الأولى في تونس. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: هذه هي المشاعر اللي تغني عليها شيرين 37 دقيقة على موزايك اف ام.
1: لازم تعرف في أحلى صباح.
0: لازم تعرف أنه ابتداء من اليوم الجمعة 3 جويليا وحتى 5 جويليا كانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه انطلاق من اليوم الناجحين في البكالوريا 2026

0: موجود. وكان ذكر هذايا انه ابتداء من اليوم الجمعة 3 إجبيلية.
1: لازم تعرف في أحلى صباح.
0: شو أحوال طقسنا اليوم؟ شنو أخبار الرياضة؟ وصبح تربح ما تنسيوش تنجموا تشاركوا وتربحوا معانا على 71 مليا وصلت أشنا. ديما الأسئلة متاعنا راهي سهلة. لا لا لا لا نحايلوا سؤال سهل والإجابة ندزوكم مش تجاوبوا الإجابة صحيحة وتكونوا توما ربحين. ملا خليكم معانا. أول حاجة ندقوا باب المعهد الوطني رصد الجوي ونسألوا شو أحوال طقسنا اليوم.
1: ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. الأولى في تونس مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
2: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو ترويزيام اي غراتوي
1: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
4: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
5: أريدو طور عالمك
6: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و540 في عود دينار و840
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
1: ابدا سباحك

0: نهاركم زين. سيت رايت نالي فورتادو دونك نسألوه على أحوال طقسنا اليوم.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
0: ميتيو طقسنا اليوم كيفاش باش يكون؟ زعما كيما البارح فما الريح او بلوتو فما العجاج نقول انا، لانه البارح كان فما عجاج فون دو سابل وصابت زاد امطار بكميات زاد محترمه في عديد الولايات. هل في تواصل الطقس هكايا ولا لا؟ معنا سعيده بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات سعيده.
3: صباح النور جهين، تحيه ليك ولكل فريق العام معك ومستمعينا في اذاعه مزايك.
0: يعيشك يا سعيده. هي نسمه اليوم الصباح بكري الحق بتاع ربي، البارح كيف كيف اما غلب عليها طابع العجيج، ما نعرفش الطقس اليوم باش يكون كيف كيف زاده.
3: اليوم باش تواصل الحراره يعني منخفضه نسبيا، امبارح كنا سجلنا 33 درجه في تونس العاصمه، اليوم نتوقع بين 31 و 32 درجه كحراره قصوى. كنا سجلنا ايضا عامل الريح اللي كان قوي البارح وساهم في انخفاض درجات الحراره، كان يهم تقريبا كل مناطق الشمال بنزرت تونس كانت ريحه قويه وساهمت ايضا في اثاره بعض الرمال. اليوم الطقس يكون مغيم جزئيا، اليوم هكا في اغلب المناطق في الشمال ومع المناطق الساحليه الشماليه تكون السحب كثيفه مع أمطار مؤقتة عادية. كان صابت الأمطار فجر اليوم في بنزرت سجلنا 33 مليمتر. مازالت توقعات الأمطار يعني في مناطق الساحلية الشمالية تشمل بعد الظهر بعض جهات الوسط الشرقي. الريح تتواصل قوية كما قلنا شمالية غربية في الشمال والوسط ومع القطاع الشرقي في الجنوب، تتقوى شوية أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة. وعنا أعلام بريح قوية يهم السواحل الشمالية الكل والسواحل الشرقية أيضا. ويتواصل حتى كشل اليوم البحر شديد الاستيراب في الشمال وخليج الحمامات وقليل الاستيراب ومضطرب ببقية السواحل.
0: معنا نجم نقول اليوم أنه السباحة ماذا بينا
3: نتجنب السباحة نتجنب السباحة. أعلام هذا ساري للبحارة وأيضا المستعملين يعني الصيفة واللي هم في البحار ياخذوا حذرهم إن شاء الله ورب يحفظ الجميع. اليوم الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة في شمال المرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة للغدوة باش تكون السحب أحيانا كثيفة في المناطق الشرقية مع أمطار متفرقة وسحب عابرة ببقية الجهات، تتكثف شوية آخر نهار في المرتفعات الغربية للوسط والجنوب تعطي خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. ريح تتواصل قوية غدوة قرب السواحل الشمالية وبالجنوب ومعتدلة في بقية الجهات. حرارة غدوة في ارتفاع طفيف مقارنة باليوم. بالنسبة ليوم الأحد تكون سحب قليلة على كامل البلاد، استقرار يعني في الأوضاع الجوية إلى ريح تقعد قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي.
0: معناها ويكاند البحر فيه
3: مازال شوية يعني
0: انا قاعد نخمم في اللي خذاك كونجي اللي خذاك كونجي وجاي في الويكاند هكا هاو الويكاند. اما يظهر لي من الجمعة الجاية مش نشهدوا ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.
3: صحيح باش تبدا ارتفاع في ارتفاع طفيف وتدريجي الحرارة بالنسبة للأسبوع القادم وإن شاء الله تنقص الريح ويكون البحر يعني ملائم للسباحة والأنشطة الكل إن شاء الله.
0: يعطيك ألف صحة سعيدة، شكرا ليك. تحية ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. هذا كان طقسنا لليوم وفي الويكاند، خاصة معنا قعدات سعيدة بن صالح بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
4: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
0: معكم حتى للحداش افكتيفمون 7:24 دقيقة. جيت عاد الفقرة نقول انا فقرتي اللي باش نبدع فيها باش نوريكم قداش عندي ما شاء الله من معناها باجاج تبارك الله في الرياضة تطفيت وحمد الله خاطر فما ماكيلونيا في 10 مينوت كرونو.
5: اليوم مع اورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما قل بلاش حسابات ملافيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. 10 مينوت كرونو.
6: صباح النور جيهان.
0: صباح الخيرات. ربي يقول لي كيما حكيت لي قبيله في الاوف جاوك عروض قالوا لك بربي جيهان لازم تكون
6: لا اللهم صل على النبي
0: معناها برمجوها الجمعه الجايه في هكا معاكم
6: هما طارش قالوا لي كان هكا كان تخرج انت كون خلي جيهان من هنا لاخر مونديال تكمل هي الفقره تعملها واحد مادام جاوها به
0: هذو ما يحبوك ياسر كانوا ودوك هكا
6: لا ما تخافش من هنا لنيوفا المونديال تاع تهنى راهو جوك باهي ما نخليك كان 200%
0: برك الله عزيز يعطيني في الفوسكة باش نسأل عاد السؤال الأولاني شنو اللي صار في مقابلة البارح؟ نقول لك علما وإنه تبعت المقابلة كيفاش؟ أولادي فيقوني الأربعة متاع الصباح
6: ماتش الجزائر
0: ماتش الجزائر لو كاني متبع الحكاية ريت
6: ماتش الجزائر اللي وفاء قبيلة شوية الجزائر للأسف خسر 2-2 ضد سويسرا مش نحكي على مفاجأة ربما المفاجأة خاصة الوجه اللي ظهر به المنتخب الجزائري لأنه الناس الكل استنيت أنه سويسرا منتخب في متناول المنتخب الجزائري نجم يعمل معه مقابلة به نجم يربح لكن اللي صار العكس هدف مبكر لسويسرا بعد المنتخب الجزائري تعدى بجنب الحدث في المقابلة متاع اليوم وخاصة مدربه وانتقادات كبيرة المدرب المنتخب الجزائري على التغييرات اللي عملها في التشكيلة دونك الجزائر تلتحق بقائمة المغادرين في المونديال قبله في الليل انت ممكن رقد باز وما سهروا مع كريستيانو رونالدو نتصاوب سور مع كريستيانو رونالدو وبورتوغال اللي تعدت بورتوغال البارح ضد كرواتيا 2-1 كيف مقابلة فيها تشويق كبير كانت كرواتيا هي اللي بدأت افتتح تنتيجة في دقيقة 53 بعد رونالدو بضربة جزاء عدل في دقيقة 68 دقيقة 90+2 منتخب بورتوغال يسجل الهدف الثاني كانت مقابلة ماشية لترشح البرتغال لحتىش للدقيقة 90+13 تسجل كرواتيا هدف التعادل لكن يتم إلغاء الهدف هذا وطريقة إلغاء الهدف هي اللي أثارت جدل كبير تم إلغاء الهدف بحجة وجود تسلل به التسلل هذايا كيفاش تم الكشف عليه جيان تم الكشف عليه بالمستشعر اللي في الكورة بالكابتور اللي في الكورة أبين لمست في الرأس متاع اللاعب متاع المنتخب الكرواتي أبين معناه حتى السبيكتر اللي تعمل في الكابتور اللي في اللي في اللي يعني في الكابتور دو بليش او مثلا في هو في صارت اول اتيليزاسيون في المونديال هذا صار ضد تونس هدف السويد كيف تم الكشف عليه بالكابتور هذا لكن على الاقل هكا السبيكتر تحرك شويه هذا ابين هكا سبيكتر معناها عادي جدا ملي هو تعملت هكاك ومن بعد ضربت في المدافع نتاع البرتغال لكن الحكم قال انه كان انيفيتابل الضربه في المدافع نتاع البرتغال دونك تم الغاء الهدف هذا وبالتالي المقابله وفات بانتصار المنتخب البرتغالي وقبلها في الليل البارح انتصار سهل المنتخب الاسباني ضد النمسا 3-0 دونك استناو شوك ولا لي شوك نجم نقولوا باش تجمع البرتغال بالمنتخب الاسباني في الدور الثمانيه نهائي من المونديال.
0: هذا فيما يخص المقابلات اللي تعدت البارح لكن حاب نسالك المشاده اللي صارت بين مدير المنتخب المصري والشرطي الامريكي شنو حكايتها؟
6: برشا حديث على المشاده هذه اللي صارت في نزل اقامه المنتخب المصري هي مشاده ولقطه انسانيه فرد وقت لانه مدير المنتخب المصري ابراهيم حسن اللي هو شقيق حسام حسن مدرب المنتخب المصري دخل في مشادة كبيرة مع واحد من أعوان الأمن الأمريكيين في نزل الإقامة السبب متاع المشادة هذه هو دفاع إبراهيم حسن على طفل مصري صغير
0: يحب يتصور
6: معاه ويحب يتصور مع بقية لاعبي المنتخب المصري لكن العنصر الأمني هذا منعه وحسب إبراهيم حسن يعني شاف أنه الطريقة فجأة برشا متاع منع طفل صغير بشيخ وتصور مع وفد المنتخب المصري وسخنت الأجواء يعني شوف تدخل تاع برشا عباد من المنتخب المصري باش بعده إبراهيم حسن ويحب يرجع للبوليس والملاعبية تتدخل شفنا تريزيغي بعد في إبراهيم حسن كيف وبقيت المسؤولين يحكيوا مع بقيت أفراد الشرطة غديكا وصلت الأمور الحد كاسح شوية أوروزمون تم تطويق الخلاف هذا مبدئين تم تطويق الخلاف هذا لأنه ما نستغربوش من بعد تصير شكاية تصير حاجة أخرى من البوليس اللي تعارك مع إبراهيم حسن الهو عالم أنتوكا تم تطويقها البارح في الليل اللي صار على خطر الطفل الصغير ذاك والمصار وتعاطف كبير برشا مع إبراهيم حسن والسلوك متاعه كيفاش حاب يدفع على الطفل الصغير هذاك لقاه استحسان كبير برشا
0: من الفيديوهات اللي دارت زادة كيف أبار المشادة هذية الميسي والضحك الهستيري اللي صار له أثناء التفتيش وحكيت البريكية زادة
6: هي حاجة قوية برشا البارحة كما نعرفوا جيهان في الولايات المتحدة الأمريكية حتى حد ما يسلم من التفتيش حتى لكن ميسي ولا كريستيانو ولا اللي هو
0: لا مسلم منهم حد وي.
6: دونك في المطار يعملوا لهم هو ساعة تفتيش في المطار خلينا نفسره يعني التفتيش مش في المطار في البيست
0: مليانتهم الطيارة
6: هما التفتيش هذاك باش ما يشدوش الصف مع العباد وباش ما يتعطلوش دونك يعملوا لهم نقطة تفتيش وحدهم بجنب الطيارة والناس الكل تتعدى على التفتيش التفتيش هذا هو تفتيش جسدي يعني كل واحد وحده يفتشوا بالديتكتور وبكل شيء وتفتيش حتى للحقائب متاع الملعبية والوفد هذا وميسي ما كانش اكسبسيون البارح تفتش هو تفتشت الحقيبة متاعه كما الناس الكل أثناء التفتيش متاعه ميسي أكيد ميسي شخصية دونك كبيرة برشا الناس الكل تصور وقت صوروه ترشق بالضحك وموجة متاع ضحك هستيرية بالنسبة ليونيل ميسي علاش؟ السبب نتاع الضحك نتاع ليونيل ميسي يظهر في الفيديو انه زميله روميرو وقت اللي فركسوا له في الحقيبه نتاعو شنو يلقاو يلقاو بريكي بريكي كبيره كانت على الغاز تاع الباربيكيو دونك ميسي كيفاش يضحك على زميله كيفاش لا اسونسيالمون كيفاش قاعد باش شنو باش يفسر للبوليسيه انه لاعب كره قدم محترف جيب معاه بريكي نتاع غاز بريكي نتاع باربيكيو هي في الحقيقة اللي ما يتبعش مليح المنتخب الأرجنتيني بيدو ينجم يستغرب لكن يتبع مليح المنتخب الأرجنتيني يشوف انه الباربيكيو من بين لي تراديسيون تاع الأرجنتين والمنتخب والمنتخب الأرجنتيني والمرة اللي فات في الكونت باز تاع الأرجنتين الملعبية بيدهم هم عاملين باربيكيو مش الشيف يشوي لهم في الحم وفي هم الملعبية بيدهم يشوي وعاملين جو يعني هذاك الكيف متاعهم انهم هم يعملوا الباربيكيو متاعهم وذاك اللي يفسر انه روميرو لاعب المنتخب الارجنتيني كانت عنده بريكي البارح وميسي يضحك عليه كيفاش يفسر البوليسية شنو علاقة البريكي بالساك متاعه واكيد هو غرض ممنوع دونك هذاك علاش تم الحديث فيه
0: من البريكية نوفا مع البيتزا فما 70,000 بيتزا تعطات بسبب قرار حكم في المونديال المكي
6: هي اللقطة طريفة برشا وخارجة على المألوف في كاس العالم تحول فيها طرد لاعب من المنتخب الأمريكي السبب فرحة كبير برشا العشاق البيتزا غاديكا شبكة معروفة سلسلة معروفة متاع مطاعم في أمريكا قبل انطلاق المونديال في تفذيكا قالت انه راه باش نعطيه بما قيمته 1,000,000 دولار بيتزا بلاش اذا كان المنتخب الامريكي يتعرض لحالة طرد في المونديال خاطر مستنسين انه لاعبين المنتخب الامريكي ديسيبليني وما ياخذوش اوراق احمر لكن الشيء اللي صار بالوغون لاعب المنتخب الامريكي مهاجم المنتخب الامريكي ياخذ ورقه حمراء ضد منتخب البوسنة دونك سلسله المطاعم هذه اللي اوبليجي باش يعني توفي بالوعد نتاعها وباش تقوم توزيع 70,000 كعبة بيتزا بلاش على الناس الكل للإفاء بالتعهد نتاعها هذايا نتاع البيتزا بلاش مقابل الورقة الحمراء اللي خذها المنتخب الأمريكي
0: ميرسي بوكو ماكي لوعد يعطيك ألف صحة 10 مينوت كرونو على موزايك اف ام 10 مينوت كرونو
5: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
4: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
7: اكتيفي سيفك تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
9: اريدو طور عالمك ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين Assurance Zetouna Takavul ou Akfetna Mahakoum Sheha.
10: Et si le luxe vous emmenait plus loin?
9: Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
10: الجو حفالي في جربة بالكادوات والعفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي باغني اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
11: تدلل
12: جيان
13: ايام دللنا.
14: الو صباح
15: هاني ريكس جوي بي
14: في سخانه.
15: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
14: تي على الكومبريسور؟
15: لا على الكليماتيزور الكل.
14: على كل شيء؟
15: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاده.
14: توا فهمت عليه جوك بيه.
15: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
16: ماكسويل فور بيتر.
17: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
18: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينغ صيفي بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
4: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
0: 37 دقيقة وقايت ربح تصويت في صباح تربح.
19: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
20: صباح تربح
0: كل يوم على 71,113,000. شكرا على ثقتكم. دونك كل يوم تكلمونا وعملية القرعة تهزنا اليوم للوردية. معنا مدام منيرة السلمي. مدام منيرة صباح الخيرات.
21: مرحبا بيك. مرحبا بيك.
0: حوالي لك لله.
21: الحمد لله ونعم بالله.
0: الحمد لله يا ربي. فيقة بك رجتان في الدنيا مدام منيرة كنت عارفوا عليك.
21: فهمت منيرة.
0: ربي عينك إلا ربي عينك. شديت ثنية مش هتخدم ولا ما زلت؟
21: أنا قذرت.
0: قذر أيك ها. إن شاء الله ربي عينك يا لله. مدام منيرة شاركت معنا. إن شاء الله يا ربي تربح معنا البوندا شامي دينار. حاضرة؟
21: عايشك عايشك.
0: حاضرة معايا للسؤال؟
21: حاضرة حاضرة.
0: إيجا أقولك تفهم في الكورة ولا كيفي؟
21: نفهم في الكورة خصوصا تيجي متاع نهار اليوم خاصة تبعت.
0: خاصة متاع نهار اليوم تبعت. أخذر أنت اليوم أتبعته بالزهر كلمنيك. نشوف إن شاء الله زهر يكمل معك يا لله. اليوم الأربعة متاع الصباح يا مدام منيرة كانت الطرح بين الجزائر والسويسرا.
21: ربحت سويسرا. الجزائر خسرت وربحت البرتغال وربحت إسبانيا.
0: هي بياك متبع في كل شيء. معناها
21: بيب شو قلت هلو ما تأهلوا هلو ما تأهلوا للدور ثمن النهائي.
0: يا لله يا لله. شنجيبك انت تعمل ديمينة تخونه. مبروك عليك بوندا شاه قيمته 100 دينار من اهداء مزيك. يا لله مبروك عليك مدام مريرة. ان شاء الله ربي يعينك انتم يعيشك. نهارك زين. تنجموا تكلمونا على 71,113,000 وتربحوا زادة كيما مدام منيرة بوندا شاه واهداء مزيك فان بقيمة 100 دينار.
20: صباح تربح.
19: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
4: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
0: كل يوم نكون معكم حتى ل 11 في نشاط وحيوية ولا لا؟ مرحبا بكم تسمعوا في أحلى سباح وقاية ألو كوندكتور
11: يجيو بحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
12: الو كوندكتور،
0: تسمع فينا؟ تسمع فينا من لازمك بزهر اتقابل الصلاح غديكا، وين باش يسالك سؤال واكيد باش تكون رابح في الو كوندكتور. صباح الخيرات.
13: صباح الفل جيانا اللي كنتي وكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله نهارك زين والكل مستمعين موزايك. دونك احنا اليوم موجودين في الفساج، فما برشا حركه هنا، وبالطبيعه كي العاده عندنا الجانيون اللي باش يكونوا معنا سعيد الحظ اليوم، وهو معنا سي منير. صباح الفل سي منير.
22: صباح الخير. صباح الخير مدام جيان.
0: صباح النور. شو حالك سي منير؟
22: عايشك. صباح الخير.
13: دونك جيان كي العاده احنا عندنا مثلا في انا، اما بون هو سؤال ينجم يربحوا 200 دينار اللي باش يكونوا موجودين في الو كونديكتور. اما قبل سي منير بكل صراحه معناها وبيني وبينك مادام مثلا موجودين في السياره، قداش تعطي روحك على 10 في السياق؟
22: انا في السياقه والله ما عندنا عادي كيف الناس كل 6 على 10
13: 6 على 10 اي بيه ما حليها
0: متصالح مع روحه
13: اي يعني راه بالحق فضيله هذا هو ما حليها صراحه على الصباح. دونك احنا اليوم سؤالنا باش يكون سؤال يهم بالطبيعه اللي اعمارهم اقل من 20 سنه، وركز لنا مليح سي منير، اللي اعمارهم اقل من 20 سنه ممنوع عليهم سياقه. شنو هو بالضبط اللي اعمارهم اقل من 20 سنه يبدا متحصل على الترمي، شنو هو اللي ممنوع عليه انه يسوق؟
22: ممنوع عليه سوق الشاحنات الخفيفه،
13: معناها الكمين صغار.
22: اي كمين صغار
13: معناها هذوكم ممنوعين.
22: ممنوع عليه
13: والمنع هذا جياني ربحوا معنا 200 دينار وهذه توتال انرجي. ان شاء الله مبروكين عليك. وعلاش اخترنا السؤال هذا بالذات؟ على خاطر سي منير هو السائق لشاحنه صغيره يجي هذاك، علاش يعرف كل صغيره وكبيره على الشاحنه الصغيره. يعطيك الصحه سي منير.
22: عايشكم ويبارك الله فيكم وان شاء الله نهاركم مبروك
13: وان شاء الله ديما رابح.
22: عايشكم انتم زاد. عايش.
13: شكرا لك سي منير، تحيه ليك. دوك كيما شوف جيان كي العاده ربح معنا اليوم سي منير من الباساج، وحضروا روحكم على خاطر من نهار الاثنين ما تعرفش عليه وين نجم نكون. حضروا معلوماتكم على السياقة على السيارات على الخطايا المرورية زادة
0: اللي
13: أكيد تسألوا عليها. حضروا مليحة كالثقافة العامة وإن شاء الله تكونوا من رابحين.
0: يعطيك ألف صحة صليح ومبروك مرة أخرى لسي منير. كانت هذه ألو كوندكتور.
11: يجيو بحذنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
12: الو كوندكتور، ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
23: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. نجم زاد تكلمنا على 71 124 124.
24: كل صيفية نقعد حائرة، نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان، الماكلة البنينة، الجو وأقوى البروغرامات العائلية، اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
25: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنة في مول اوف سفاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مول اوف سفاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب. صيف سنة في مول اوف سفاكس محفل.
26: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
27: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
28: اريدو طور عالمك.
29: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليه. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واونلاين زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.

0: 92 66 44 44 92 66 44 44.
1: ريار أكو بارك المهدية
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني
3: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
2: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه
4: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح
3: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم
2: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة
5: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
6: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
7: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد كوفري دو 12 فير 9990 في 14 دينار و 990 وترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في 26 دينار و 990
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
9: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موضة من برا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا طايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
10: انت سباحك

0: ولحكيات هي توفى أبدا.
1: حكايات الناس
0: معنا على موزيك فم لقيت هذية ديما صلاح يكون موجود في الشارع ويسألكم كل مرة على حكاية وانت عادوا شنو باش تجاوبوا. صلاح صباح الخيرات.
2: مع الفل جيان احنا تو موجودين في المباشر بتبيع وموجودين في الفساج ومعنا لهنا اخونا نبيل اللي نسبح عليه. اخونا نبيل صباح الخير.
3: مرحبا بك وموزيك
2: صباح الخير.
3: الحمد لله رب العالمين.
2: امورك باهية؟
3: الحمد لله.
2: اليوم تقسم الناس امورنا واضحة وسمعنا حتى في الميتيو قال لك الويكاند زي مش في بحر لكن احنا نحكيو على الصيف اليوم. والصيف بتبيع نبيل انت كيفاش تبرمجلو؟ فما انواع، فما مثلا اللي يقول لك انا عندي وثيل نمشي له، فما اللي يقول لك انا نجري بانجالو، فما اللي يقول لك زاده انه هاوك كل نهار ونهار. انت من انا وايا نبي؟
3: انا من معي فرسول وربع كريسي معبي في المان وبطيخه ودلاعه شيخ وراو.
2: امورك واضحه
3: يرحم والديك.
2: معناها كيك انت هذاك جوك هذاك سيفك
3: هذاك جوي.
2: معناها ما عندكش كي ثم عبيد في السيف يبدا يلوج على اصحابه اللي عندهم ديار على البحر اللي يعيشوا هكيك غاديك على البحر، يقول لك اسمع خلينا ندبر راسي حذاهم ونمشي غادي. تخمم انت بالعمليه زيه وتحاول تتقرب منهم كي تدخل الدنيا.
3: لا خويا تقرب حد ما ندخل حتى غريب على عائلتي.
2: وعلى تمشي طول وحدك؟
3: وحدي.
2: امورك واضحه
3: معناها؟ انا والمراه والصغار وحدي.
2: لا احسن البحر تعوم فيه انا.
3: رفرف
2: الرفرف هذاك هو.
3: والمعمور
2: يا خويا ان شاء الله ديما شيء.
3: يرحم والديك.
2: كما سمع الجيران احنا لهنا نبيل بتبيع موجود حدينا وقال لك اللي هو سيف بالنسبه لي هو فرسول واربع كليسي.
0: لا ونسيت الدلاعه والبطيخه عاد مش اربع كليسي وفرسول.
2: بالضبط بالضبط اي العميت هذوما الكلاسيك توحشناهم معناها قعدنا نسمع عليهم سماع هكيك. هو كذا هو بتبيع جو سيف بالنسبه اليوم يا جيران كنا موجودين احنا بالضبط بتعريش محط كيران في الفساج. دونك الدنيا مليانه دونك ان شاء الله سيبكم مبروك انت الكل وسيسروا يحكوا في الفورات.
0: ميرسي بوكو سلاح. دونك هذه حكايه من الحكايات اللي نحبوا كل مره هكا نلقاو شكون في الطريق ونسالوه كيما سالناهم اول نهار سيونس نيك كي تخلط مخر شنو او الاكسكوز ولا لي زيكسكوز الليست اللي محضرينها العارفك. احكينا لكم زاد كيف كيف على القايله والقايله كيفاش تعديوها وما طولها قايله الصيف الحاصل. اليوم حكينا على الخلاعه وكل يوم حكايه من حكاية الناس.
1: حكاية الناس أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

0: قاعة تسمعوا فينا جديد سنة على موزيكا فان في الصيفية ذات نجموا تتواصلوا معنا على الواتساب نمرونا 23 513 1000 23 513 1000. خليكم مع غفران في الأخبار سبور إكسبريس مع مكي وراجعين ساعتنا الثانية ديجا معكم على موزيكا فان.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: تدلل تدلل.
3: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوص و6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي باغني اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
2: تدلل
4: جيان
5: ايام دللنا.
6: مبروك الباك تو قيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, mathmanie le 7 ou samedi, mathmanie le matlet. Ma l'université centrale, tout mouhak a ouwa moustakablek.
7: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا. تفرشيك السيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس, taste the pleasure.
2: تدلل تدلل
3: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى 5 جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
2: تدلل
4: جيون
5: ايام دللنا.
8: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
9: سمارت تي في ايكوسات تلفزه 100% تونسيه 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفيي اندرويد 14 ايكوسات فرج بشاشة.
10: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة. السيس من البريمة, العرس من البريمة, الدالة من البريمة, الليقة من البريمة. هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
11: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
10: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
3: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويلية. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمة والشيخات بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: اكتب السيفة اكتب السيفة.
14: تحب تحكي
15: en illimité ou t'aoum في الجيجاوات.
16: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات en illimité و بفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
12: اوريدو طور عالمك.
17: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
4: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي في لونيفرسيتي محمود الماتري؟ الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي جيرياتر، تكنيسيان اون انستيزي، ساش فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت؟ ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود الماتري.
14: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
18: امشي لعزيزة.
19: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
20: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تحذران في بلاغ مشترك من التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء، حيث يرتفع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات تتراوح بين 8 و9، داعية إلى استعمال واق شمسي بعامل حماية لا يقل عن SPF 50+ وارتداء نظارات شمسية والبقاء في الظل قدر الإمكان. وحسب البلاغ فإن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية في تونس يتجاوز غالبا مستوى 8 وقد يفوق أحيانا 11، وهو مستوى خطير جدا قد يسبب حروقا جلدية في أقل من 15 دقيقة دون حماية حتى في الأيام المغيمة أو معتدلة الحرارة. وأضاف البلاغ أن التعرض المفرط لهذه الأشعة قد يؤدي على المدى القريب إلى ضربة شمس وحروق جلدية وتهيج العين، وعلى المدى البعيد إلى الإصابة بسرطان الجلد وأضرار بالعين وشيخوخة مبكرة للبشرة. شركة طرقات السيارة تحذر من إحداث أو استعمال الفتحات العشوائية على حافة الطريق متوعدة مرتكبي هذه الممارسات بالمساءلة الجزائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. والشركة تؤكد أنها تواصل تنفيذ تدخلات ميدانية لغلق هذه المنافذ، مبينة أن اللجوء إليها يعرض مستعملي الطريق لحوادث خطيرة فضلا عن تسببه في إتلاف تجهيزات السلامة المرورية وخاصة حواجز الأمان. وشركة طرقات السيارة تدعو مستعملي الطريق إلى الامتناع عن فتح أو استعمال هذه المنافذ واعتماد المداخل والمخارج القانونية والمهيئة لذلك. المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية يفيد بارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية إلى غاية أول أمس بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث بلغ عدد الضحايا 629 قتيلاً. وبيّنت الإحصاءات أن السهو وعدم الانتباه يتصدران أسباب حوادث المرور تليهما السرعة. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو ضمن مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والرفع من حجم أو في حجم الاستثمار العمومي وإعادة التوازن إلى سياسة التداين إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي بشأن إعداد الميزانية. وجاءت هذه المقترحات في مراسلة وجهها الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي إلى وزيرة المالية ردا على طلب الوزارة إبداء الرأي بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027. عالميا، دولة العراق تكشف حجز كميات كبيرة من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج في خطوة وصفتها بالنوعية ضمن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة. وقد تم إنجاز ملفات جلب 954 متهما يقيمون خارج العراق، بينهم عدد في الأردن، وذلك في إطار إجراءات ملاحقة المطلوبين في قضايا فساد والسعي لاستعادتهم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
19: الأولى في تونس.
15: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
16: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
12: اريدو طور عالمك
0: سبور اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس باش نحكيو على مواصلة المكتب الجامعي وعلى عودة خليل شمام للترجي الرياضي التونسي. لكن قبل البداية مع المونديال ومقابلة البارح، آخر مقابلة وفات هي مباراة الجزائر ضد سويسرا وهزيمة المنتخب الجزائري وانسحابه. دونك الهزيمة كانت 2-0 المنتخب سويسرا اللي باش تلعب ضد الفائز مباراة كولومبيا وغانا. بورتغال كانت ربحت كرواتيا 2-1، وباش تلعب الدور ثمن النهائي ضد المنتخب الإسباني. منتخب إسبانيا اللي فاز البارح على منتخب النمسا 3-0. بالنسبة للبرنامج اليوم، آخر 3 مقابلات من الدور ثمن النهائي: 7 متاع العشية مصر ضد أستراليا، 11 متاع الليل الأرجنتين ضد الكافير، وماضي ساعتين ونص متاع الصباح كولومبيا ضد غانا. بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مبدئيا باش ترجع نهار 22 أوت في انتظار تأكيد الرزنامة والمصادقة عليها من قبل المكتب الجامعي. مدام حكينا على المكتب الجامعي، وكما حكينا رغم خيبة كاس العرب وبعدها خيبة الكان وبعدها خيبة المونديال والمطالب الجماهيرية بالاستقالة، المكتب الجامعي قرر مواصلة مهامه ويواصل المفاوضات مع إيرفي رونار لمواصلة تدريب المنتخب. الترجي الرياضي التونسي أعلن على تعيين خليل شمام في خطة مسؤول على أكابر فريق كرة القدم. في النادي الافريقي تم برمجة تربص في جمارتي انطلق نهار 6 جويليا ومن بعده تربص ثاني في عين دراهم في الأسبوع الأخير من شهر جويليا. الملعب التونسي جدد عقود زوز لاعبين هما الهادي خلفة والحارس عاطف الدخيلي، زوز جدوا لمدة موسم يعني حتى 30 جوان 2027. شباب الوزداد الجزائري أعلن رسميا على تعاقده مع المدرب نبيل معلول. بالوزداد فيه زوز لاعبية توانسة هما محمد علي بن حمودة واللي التحق به مؤخرا حسام تقى. نادي قسنطينة الجزائري تعاقد مع المدرب منذر الكبير. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يلعب اليوم ثاني مبارياته في النافذة الثالثة من تصفية المونديال ضد رواندا مع 7 متاع العشية. البارح تونس كانت خسرت في المقابلة الأولى ضد نيجيريا 81-84. في كرة اليد، إدارة الترجي الرياضي التونسي جددت عقد اللاعب حازم باشا حتى لجوان 2028. خرج تونس ومن بعد خيبة المونديال جوليان ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني استقال، والخليفة المنتظر خليفة ناجلسمان المنتظر في المنتخب الألماني هو الأقرب هو يورغن كلوب. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع جيهان في أحلى صباح.
15: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
16: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
12: اريدو طور عالمك.
1: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيهان ميلاد.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: يا مرحبا وصباح الخير والأنوار والمحبة والصحة والرزق والبركة وكل حاجة بيا الكل مستمعينا اللي قاعدين يسمعونا اللي يتواصلوا معنا. نذكر ديما على ريبوندورنا على 71-113-1000 زادة كيف كيف ينجموا يتواصلوا معنا على الواتساب ينجموا يشوفونا ويتابعونا صوت وصورة الحاصل وين ما تلقاو باش تلقاو مزيكا فهم. إن شاء الله نكونوا مونسينكم الوقاية هذية وقاية موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك.
1: موبايل نيوز عنوان كبير ياسر كي نقول قريبا السجائر ممنوعه للمولودين بعد 2009 يعني اللي عمرهم 17 سنة وأكثر. أنا كنت نتمنى أنه هذا نحكي عليه في تونس لكن هذا مش أقولكم هو مقترح أسيغانس ملدي تأمين على المرض في فرنسا. المقترح هذا طلبوا كما قلت لكم التأمين على المرض قالك باش نضمنوا اون جينيراسيون سون تبا باش نضمنوا جيل دون تدخين. والمقترح هذا طبقوه ديجا لرويوميني المملكة المتحدة قانون منع بيع منتجات التبغ لأي شخص مولود بداية من 1 جانفي 2009. بالأرقام اليوم في العالم فما أكثر من 1.25 مليار مستهلك للتبغ. في تونس نحكي على أكثر من 2 ملايين تونسي يدخن وحوالي 25% اللي أعمارهم 15 سنة فما فوق. والأخطر أنه التدخين اللي في تونس اللي يبدأ من عمره صغير وكي تبعته في برامجنا كل المسؤولين اللي كل ما يدخلوا معنا يعطيونا ويصدمونا بالتاريخ والعمر الصغير لصغيراتنا مع بداية أول سيجارو ويقول لك اللي يقول لك 11 سنة واللي يقول لك حتى منهم شكون شفت في الكونسلتاسيون اللي عمره 7 و8 سنين بدأ أول سيجارة واللي هي مخطرة ومخطرة جدا. تعرفوا مخاطر السواجر على صغار قبل حتى الكبار على ذلك اللطف قاعدين نشوفه في عديد الأمراض. وإحنا عنا القانون لكن وقتاش يتطبق أنه مثلا كما في المطاعم وغيره ممنوع كي نقول ممنوع التدخين فأنه ممنوع التدخين دون استثناء.
2: موبايل نيوز تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 جيجا.

0: الوقيت توا ولانه سيركولاسيون بدات على بكري نعرفوا مع سيونس يونيك, لكن الوقيت هذايا يكثروا فيه اكثر لي بوشون. على هذا مفيد انه نحكيوا على الطرقات ونقول لكم وين الثنيه فيها شويه دي بوشون, شكون الثنيه اللي بلوز او موان كيما نقولوا احنا مسرحه شويه. مراد جويني بعد شويه في بوان روت ولو بوان دي جور بعد شويه شو باش نحكيوا على السخانه وعلى القبه الحراريه والتغيرات المناخيه القبه الحراريه اللي شهدتها وتعيشها التو عديد الدول الاوروبيه مع عايد عرب. خليكم معنا.
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
2: فيزيتي شوك الصف وشو السيركيلاسيون. واحد ما خلط عمل الغطسه كان مسايي ولا يعوم في الشايح. ليه ليه اثنيه والعشويه نعديوها مع بعضنا في تبع الموجه. المزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجوده وما خليكش تستنى في البياج. اوكي كان الصف طويل تبدا في بالك بيه وتاخذ ثنيه اخرى. الريكاب نتاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز, تصريحات المهرجانات, ومن غير ما ننسيو الضحكه في الفار نتاع موزايك جمعه كامله. اي سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للسته نتاع العشيه تبع الموجه كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجه باش الثنيه والعشويه تكون ديما فرشكه على موزايك فام.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا, عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. مليون مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي, والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء, وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس. الريسكلي مع الفرجة.
4: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
5: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
6: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
7: اريدو طور عالمك.
8: انت شمسي انت ما تغيبي.
9: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست دو بليجر.
10: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون, اي اي جينيراتيف, ديفلوبمون جو فيديو, ديفلوبمون ويب, سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس, سوسه, نابل, قروان واونلاين. زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
11: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو. الجوله الصغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. Travel to Do لي بري تو دو.
12: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني دينار و 540 في عوض دينار و 840.
13: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: ابدا سباحك

0: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. الغنية هذه باش تفكركم بوكيمون اللي عامل بوز كبير في عالم التي سي جي، وين كارت بوكيمون تتباع بأسعار خيالية وصلت حتى لأكثر من 16 مليون دولار، وهذا رقم صدم برشا ناس المغرومة من محبين يوغيو ماجيك ذا جاذرين بيكاتشو وبيكاتشو. اليوتيوبر الأمريكي لوغان بول باع بطاقة بوكيمون بأكثر من 16 مليون دولار بعد ما شريها بخمسة ملايين دولار في 2021، وعمل منها ربح ب 200% لزونشيخ. السبب الكل يرجع لعالم تي سي جي متاع ألعاب الورق، وين الندرة والطبعات المحدودة وحتى حالة البطاقة ينجموا يبدلوا قيمتها بالكامل. مع الوقت لزونسيان كارت تتولي أصعب في الوجود وقيمتها تطلع أكثر، خاصة كي تكون مرتبطة بشخصية أيقونية كما بيكاتشو. اليوم الموضوع ولا مش كان لعبة، ولا سوق عالمي بين كوليكشن وانفستيسمون، لدرجة أنه بعض الكارت وليت أغلى من الذهب. والسؤال يطرح نفسه، يمكن عندك في الدار كارت قديمة نجم تكون قيمتها خيالية؟ عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك، وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
1: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
2: شاحوا الكياساتنا وساع البال، هذا هو الشعار اللي لازمنا كي نبداو نسوقو ونوسعو. وعلاش تزمير؟ طب ربي اللي تسمع فيها هكا وزمرت، علاش التزمير هذا؟ مفهمتش. ممكن نوسعوا بالنا وسختو ما نزمروش على كليزيتو اوتو ايكول، ونقول لنا خاطر ديما ذاك يسخفوني، نقول خاطر كلنا تعدينا بيهم تاع كنا تعلمنا ومشينا بروميير ودوزيام ومشينا نمشيو كسو لحفات. كيفاش تعلمنا كيكا؟ تولدنا كلنا متعلمين، كلنا نجاراو لي به. مادام حكينا على طرقات، مراد جويني توت سويت في بوان روت.
1: بوان روت،
2: صباح الخيرات يا مراد.
3: نهارك مبروك جيهان، توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى موزايكا فام.
2: ربي خليك. وين لي بوشون اليوم موجودين؟
3: باهي لي بوشون اليوم لاحظوا يمكن شويه انفراج على مستوى حركه المرور، خصوصا على مستوى الطريق الوطنيه رقم 8 وين نلقاو الحركه فيها كثافه. على مستوى مدخل رواد نفس الشيء، على مستوى مدخل برج وزير سينو نلقاو الانفراج في الحركه، على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي نفس الشيء. بالنسبه لروتيكس كثير هذا اللحظه حركيه سورتو انطلاقا من الدندان واحنا ماشيين لقزنطار، نلقاو شويه امبوتياج على مستوى باردو، كذلك بعدها مفوتو شارع 20 مارس واحنا داخلين الى ساحه باب سعدون نلقاو الانفراج في الحركه على مستوى ساحه كسوه احنا ماشيين لساحه شارع 9 ابريل سينو، اذا كان ماشيين باب سيدي عبد السلام سينو باب العسل وين نلقاو الحركه فيها شويه كثافه مروريه، شيء اللي يطلب منا مزيد من وكذلك الانتباه. نمشيو الى شارع يغورتا ومنه عبر ساحه باستور سينو شارع محمد الخامس واحد داخلين الى ساحه 14 جانفي، نفس الشيء نلقاو الحركه فيها شويه كثافه على مستوى شارع قايد الدين باشا وبطبيعه الحال على مستوى شارع المملكه العربيه السعوديه واحنا داخلين الى ساحه 14 جانفي، ومنها عبر شارع المنصف بايفيتو واحنا داخلين الى ساحه الزلاز نلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. طبعا الوقت هذا يجي نلقاو فيه حركه فيها كثافه سورتو في عديد الطرقات، الشيء اللي يطلب منا كيف ما قلت انت جاي قبيله سورتو على لي سوتويكول اللي احنا راهو ان سيرتان مومون كنا كيف قبل ما نوليو نعرفوا نسوقوا ونعرفوا نزمروا على لي سوتويكول، دونك فدابينا نخليو لهم المجال الارحب حتى تكون العمليه نتاع المناوره نتاعهم والعمليه نتاع السياقه نتاعهم سلسه. بطبيعه الحال راهو اللي سوق راهو ماهوش وحده قاعد يسوق، فما معناها لوتويكول اللي بحذاه بطبيعه الحال هو هذا كذلك اللي عنده المانوف اللي عنده المانوفر فوالا. ساعات معناها في بعض الاحيان اذا كان تلقى تيم بانيك معناها كلك بار تلقى راهو مونيتور بيتو فوالا هو اللي ياخذ معناها بزمام الامور. نخليهم يسوقوا براحتهم، نخليهم يتعلموا كيفاش يعملوا المناورات، يتعلموا كيفاش يستعملوا الفضاء المروري مع بعضنا حتى بطبيعه الحال تكون السياقه نتاعهم معتدله والسياقه نتاعهم كذلك ملتزمه. ما فيش شك نزيدوا نذكروا زاد شويه بالعمل نتاع تاع السرعه خصوصا على مستوى الطرقات. السياره رانا ما نجمش نفوتوا 110 كيلومتر في الساعه، رانا نزيدوا كل 5 كيلومتر نزيدوا كل 10 كيلومتر، راهم عندهم وين باش يوصلونا، لان حياتنا راهي اونجو. الله لا يقدر في كروبيزون، الله لا يقدر في كهرباء هربت بينا، تلقى انت في سرعه معينه كيفاش لازم تمتريس السياره اللي انت قاعده تسوق فيها، توتون ساشون اللي لازم تكون عندها سنتور سيكوريتي بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه. وردوا بنا ذلك كذلك جهان كما ظهر قاعدين نشوفوا فيها توا اللي يبدا يسوق، فعاد يبدا حد وليد في حجره، راهو الله لا يقدر معناها في فران بلوتك، الله لا يقدر كل الباقي يتحل، نشوفوا حتى الحجم نتاع الكارثه اللي نجم يكون. دونك احنا نعطيو مثل هالنصائح هذه حتى معناها مستعملي الطريق يعملوا بها، لان فيها سلامتهم وسلامه كثير من مستعملي الطريق.
2: اكزاكتومون مراد جميل، يعطيك الف صحه. بوان روت كيما كل يوم لقيت هذايا، شكرا لكم، ميرسي بوكو. تو بعث لنا سي سيف قال لنا زاد كيف كيف دونك انجينيور في اوتو ايكول، وبالضبط جهين كما قلتوا يزمروا يسر علينا، قاعدين يخلطونا افكتيفمون. الميساجات بتاعكم على الواتساب نمرونا 23 500 و13000.
1: بوان روت احلى صباح احلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
2: هي الحمد لله منسمع عنا النهارين هذيها، لكن ما ننساوش انه اتعداو بها ومازالوا يعيشوا تحت تاثيرها، خاصه في الويكاند هذيا. حسب لي بريفيزيون يقولوا انه عديد الدول الاوروبيه مش تكمل تعيش تحت تاثير القبه الحراريه اللي خلفت عديد الوفيات. الحق بتاع ربي شفناهم في اسبانيا في فرنسا وغيرهم، هالتغيرات المناخيه هذيا الكل باش نحكيوا عليها بعد شويه في لو بوان دو جور مع عايد عرب.
1: ابدا صباحك باحلى صباح.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا، مع امينه بندوه، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
8: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل، صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
9: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز. وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
2: 8:33 دقيقة ومعكم بدينا صبحيتنا من 6 متاع الصباح. الحق بتعربي 5:06 كانت منسمة توازيدة بلزوموا حسب توقعات. اليوم درجات الحرارة كيما البارح، فما الريح معناها فما نسبة الباية بتقعد متواصلة للويكاند، لكن كان نخرج من تونس نلقاو ارتفاع كبير وحتى أرقام قياسية في درجات الحرارة اللي بتحكيو عليه توتسويت في لو بوان دو جور.
1: لو بوان مع عايد عرب.
2: صباح الخيرات عايدة.
11: صباح الخيرات
2: شحويلك سفالي فيسا.
11: والله الحمد لله شحويلك
2: انت. الحمد لله. اللي صباح. كانوا قبل يجيوا بحذانا لهنا واحنا نسافروا في الصيف مثلا البلدان الأوروبية قولنا أقل درجة الحرارة، نقولوا خطر تونس سخانة موت مسكرة. اليوم تقلبت الآية، القبة الحرارية قاعدين نعيشوا فيها ياسر، شفنا أرقام قياسية، شفنا فيديوهات البارح مثلا في فرنسا كيفاش يتجراوا ضرب ومضروب باش ياخذوا جوست فنتيلاتور وكليماتيزور. معناها التغيرات المناخية اللي قاعدين نعيشوا فيها سبحان الله.
11: وحتى بالنسبة لي نحن جيهان لاحظت ما عادش عندنا دي سيزون، معناها كانت قبل على الأقل مواسم ظاهرة واضحة، شتاء خريف ربيع صيف.
2: احنا النهار توا تشوف
11: اليوم توا في نهار ولا في نهارين تشوف
2: الفصول الأرض،
11: تشوف الفصول الكل. معناها هذا ظهر لي شغل الشاغل متاع اليوم الكرة الأرضية متاع كل دول العالم، هالتغيرات المناخية اللي وليت الحقيقة اون مناس تهدد حتى الأمن العالمي بالنسبة للأشخاص الكل وبالنسبة مواطنين العالم الكل. وفما سؤال زد يطرح نفسه، علاش احنا معناها ودول الخليج بصفة عامة ودول إفريقية عندنا كاباسيتي متاع تحمل قدرة على تحمل سخانة هذية أكثر من الدول الأوروبية؟ شحاولوا أن نجاوبوا على الزوز أسئلة هذوما بينسور بطريقة مبسطة مش كومبليكي بالنسبة للعباد، لكن بتفسير نوعا ما علمي. دونك نتحدثوا اليوم ونعيشوا في تغيرات مناخية وهي تحولات طويلة الأجل في درجة الحرارة وأنماط الطقس، سببها تراكم الغازات الدفيئة كيما ثاني أكسيد الكربون والميثان اللي هي بدورها ناشئة عن النشاط البشري كيما حرق الوقود الأحفوري. معناها احنا لما حالة هما سبب الرئيسي للمشكل، لأنه تصرفاتنا اليومية ولمود دوفي متاعنا بعد الثورة الصناعية اتبدل نوعا ما، وهو اللي أثر على الطقس وأثر على التغيرات وحدثها التغير المناخية. وهذا علميا بينسور يأثر بصفة كبيرة ويتسبب في احتباس حراري متمثل في ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بمقدار يزيد على الدرجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية. وهذا بدوره يتسبب شنو هي ستان بروسيسوس علمي اللي يصير، يتسبب في ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار والمحيطات ويهدد المدن الساحلية. هالتطرف المناخي هذا زيادة المتمثل في اضطراب دورات الطقس الطبيعية يؤدي إلى موجات جفاف كبيرة وإلا فيضانات وعواصف وأعاصير قوية ومدمرة. شفنا جهين فترة أخيرة نحكيه حتى على رواحنا مش حتى في العالم، معناه كي تطلع سخانة تطلع برشة، كي تجيش تيجي جشتي فيضانات معناها
2: في وقت صغير
11: صحيتك، معناها سيتان ديزيكيليبر من دو لا ناتور. من العواقب ايضا المباشر الاحتباس الحراري تغيير التركيب الكيميائي للمحيطات، لانها تمتص كميات كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون وهذا يضر بالحياه البحريه وكل ما هو موجود بالبحر، من غير ما ننساو الاخلال بالتوازن البيئي اللي عارض عديد انواع النباتيه والحيوانيه لخطر الانقراض لعدم قدرتها على التكيف السريع. الجفاف وارتفاع الحرارة يأثر زيادة سلبا على الانتاج الزراعي ويساهم في ندرة المياه العذبة وفي هذا تهديد للأمن الغذائي والمائي، ويتسبب في مخاطر صحية كما انتشار الأمراض وسوء التغذية يعني شفت لو ديزيكيليبر توتال دو لا ناتور، معناها بحر بر نباتات اشخاص كل شيء، معناها ولا في اضطراب كبير، ما عادش معناها المقاييس المعتاده، ما عادش فما كليكيليبر كالتوازن الطبيعي. دونك هذه كلها تاثيرات واضرار معنيه بها كل دول العالم. لكن كما قلت لك فما سؤال يطرح نفسه ويطرحوه زاد التوانسة، التوانسة طرحوه بطريقة ضامرة نوعا ما بعد موجة الحرارة الكبيرة اللي قاعدة تتعدى بها الدول الأوروبية واللي تسبت في فقدان الحياة لمئات الأشخاص. السؤال هذا علاش احنا وعديد الدول الأفريقية أو الخليجية نتحملوا أكثر الحر من سكان ومواطني الدول الأوروبية؟
2: لقيت أنا سبحني فيكم لقيت هذاك متعليق لك غادي فيت وصلوا الأربعين وفيات وإحنا 45 درجة لمين بعضهم ماشيين لحمام صاحبتهم
11: حد من العروسة وبعدها صحيين حليل مسخون وإحنا عنا كالعادة
2: بتاعنا وصلنا حتى قريب 50 في درجة الحرارة المحسوسة، معنا وصلنا أرقام قياسية كبيرة
11: ما عنا قدرة تحمل أكثر برشا من الدول الأوروبية، وقدرة تحمل هذه ترجع ولا تباين هذا ما بيناتنا وما بين الدول الأوروبية يرجع العوامل ألفوا علمية لكن كذلك عملية نجم نلخصوها في نقاط الأهم. يعني بداية من طبيعة المباني والتهوئة، لأنه الديار والمباني في أوروبا كي تم تصميمها من مواد تعزل البرد وتحتجز السخانة، لأنهم هما طبيعيا في الناتور متاعهم كانت عندهم برشا برد، معناها ما عندهمش برشا سخانة. دونك هما شي يعملوا المباني ويسموها دو تيل مانيير اللي تعزل البرد اما تشد سخانة باش يبداو دافين شوية كمام. هذية بيان سور اليوم تثبت لهم في مشاكل كبيرة، لانه حجز السخانة هذية الداخل يخليها خانقة وقت موجات الحر هذية والتغيرات متاع الطقس. في الديار الاوروبية ايضا نسبة وجود المكيفات تكاد تكون منعدمة أقل من 5% إلى 10% في بعض الدول، وفما حتى الدول كان يأخذوا فرنسا يعني هنا تمنع المكيفات حفاظا على الجمال المعماري.
2: فرنسا 25% فقط في الديار اللي عندهم كليماتيزر،
11: ويعني مش في باري باري معناها ومش في لي غراند فيل، تلقى شوية الاكستيريور لأنهم يحافظوا برشا على جمالية المعمار ويسون ستريكت في المسألة هذية. بيسير الرطوبة، فما السبب الثاني اللي هو الرطوبة مقابل الحرارة الجافة أو ما يسمى بالإجهاد الحراري. موجات الحر في أوروبا أوفات تصاحبها نسب رطوبة عالية برشا، وهذا يمنع تبخر العرق من بدن الإنسان اللي هو آلية التبريد الطبيعية للبدن، والنتيجة إما ضربة شمس حاجة اللي يسمع فينا ولطف عليكم، وإلا هبوط حار في الدورة الدموية حتى كي تبدأ الحرارة مش مرتفعة جدا، يعني 35 درجة مئوية فقط. السبب الثالث اللي هو التركيبة السكانية المجتمعات واللي احنا ظهلي بش نخلطوا عليهم في المسألة هذية. المجتمعات الأوروبية تعاني من نسبة شيخوخة مرتفعة، وهذوكم يكونوا الأكثر عرضة للموت وقت السخانة الكبيرة، وإحنا ماشيين في المسألة هذية حسب الأحصائيات الأخيرة اللي احنا زيدا ماشيين للتهرم ونقص عدد شبان تاعنا. توا للأسباب هذية الكل الحقيقة هم ما قعدوش مكتوفي الأيدي، بدأت المدن الأوروبية في ثورة هندسية وحضارية كبرى باش تتغير من مدن محتجزة للحرارة إلى مدن مقاومة ومبردة ذاتيا. والاستراتيجية الجديدة هذه تعتمد على إعادة دمج الطبيعة في قلب الإسمنت أو ما يعرف بالحلول القائمة على الطبيعة Nature Based Solution. كنت حب مرة أخرى نحكي عليها بأكثر تفاصيل، لأنه اليوم ما عادش ممكن أنهم يعيشوا في أمان في ظل الاحتباس الحراري الحالي. دونك يلسون رياكتيف في سعى ما يلقاو الحلول، والحل هي في ثورة هندسية بالأساس. ريت ما خموش يقول لك ونعملوا الكليماتيزوريت على خطر هما بيدهم كونسون بوكو ديليكتريسيتي، وهذا زاد مضر بالبيئة. دونك اليوم تغيير المعمار وثورة معمارية وهندسية هي اللي باش تكون الحل في الدول الأوروبية، وبداو بها ديجا.
2: ميرسي بوكو عايدة،
11: شكرا،
2: يعطيك صحة،
11: نهاركم طيب سعيد ان شاء الله.
2: بون ويكاند.
11: اي والله ديجا ويكاند،
2: ديجا ويكاند. Merci beaucoup.
11: Bon week-end à toutes et à tous.
2: Et Aïchek Haïd Arab, puis le point du jour qui m'a collé au Mahana Fiyah, la soubé.
1: Le point. Maha Haïd Arab. Ahla soubé. Ahla soubé. Kouliou, merci les jamaa. Mais c'était l'Ardèche.
2: من سويسرا، من دبي، من كندا، من تونس، من كل بلاصة قاعدين تبعثونا يخطونا لميساج بتاعكم على الواتساب. نذكر نمرونا 23 500 و 13 ألف. تو 8:43 دقيقة على موزايك كافام. اليوم زادة كيف كيف كما كل يوم في أحلى صباح لازم نسمعوكم على ريبوندورنا. كان عندكم ما تشاركوا ما توصل صوتكم معنا على 71 100 و 13 0 13. خليكم مع فاطمة في دقيقة حظ وراجعيننا.
12: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
13: نهار جديد، فرصة جديدة باش نستقبلوا صباحنا بابتسامة ضحكة من القلب. مهما كان اللي صار البارح، اليوم صفحة جديدة فيها الخير، فيها الرزق، نجاح، هيعات، أبراج. خذوا نفس من التفاؤل وانطلقوا بثقة وخليك الطاقة الإيجابية تسبقكم في كل خطوة. أول أخبارنا للحمل، عندك بداية جديدة، عندك زادة الشجاعة باش تحقق اللي تتمناه. حاشتنا بطرف ثقة كهو والثور في بالك. اليوم عندك فرصة باش ترتاح، تتبسم وتخلي زيدة هيك الخير اللي في قلبك يبين للناس الكل. اللي جاوزي راهو كلامك وأفكارك عندهم تأثير ممتاز، خلي زيدة هيك الابتسامة تسبقك وتأكد اللي نهارك يكون مليان فرص حلوة. وانت يا برج السرطان، راهو قلبك الكبير هو أحلى حاجة فيك. اليوم خلي الأمل يكبر وكل خير تعمله راهو باش يرجع لك أضعاف. إلى أسد، حضورك ينور وين ما تكون، خلي اليوم يكون نهار إنجازات وفرحة. والعذراء، راهو تعبك ماهوش باش يضيع، كل خطوة عملها تقربك من أحلامك. ونهار اليوم يستحق منك التفاؤل والثقة. الميزان، اختار الفرحة وخلي قلبك خفيف وعقلك مرتاح. العقرب، مهما كانت التحديات انت راك قادة تتجاوزها وتخرج أقوى وأحسن. وبرج القوس الناري، راهو التفاؤل متاعك هو سر تميزك. اليوم عندك مغامرة جديدة، عندك زيدة فكرة جديدة وإلا خبر يفرح قلبك. وبرج الجدي، بالإرادة والصبر توصل لأي هدف حب عليه. خليك مأمن بنفسك ونجاح يبدأ بخطوة صغيرة. وانت يا برج الدلو، خلي ديما أفكارك طايرة وديما حط في بالك انه الاختلاف متاعك هو أحلى وأجمل نقطة قوة فيك. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما راحة البال، الضحكة من القلب. وتفكروا ديما كل نهار هو فرصة جديدة باش تبديوا من جديد وتزرعوا الخير وتعيشوا زيد الأمل وتقربوا خطوة من أحلامكم. راهو نهاركم باش يكون مزيان مليان بركة نجاح وطاقة إيجابية.
12: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. امتى سباحك بأحلى سباح؟ أحلى سباح موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم، الأخبار، الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار، كواليس، حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية، هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
14: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
15: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
6: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
7: أريدو، طور عالمك.
16: في ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد، كوفري دي 12 فير 9990 في 14 دينار و990، وترموس 1.3 لتر 17 دينار و990 في 26 دينار و990.
17: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: ابدا سباحك

0: 8:55 دقيقة، أحلى صباح معاكم على موزايك فام من ستة وإحنا معاكم. تسمعتونا على الفريكونس متاعنا وتسمعونا زادة كيف كيف سور لو نت www.mosaikefm.net كما أحلى صباح على الفيسبوك زادة كيف كيف. تتواصلوا معنا في ستوندار، تتواصلوا معنا على ريبوندور على 71 113 ألف، وجديد زادة كيف كيف قاعدين يخلطونا ميساجاتكم على الواتساب 23 513 ألف. بعد شوية نبدأ ساعتنا القبل الأخيرة ديجا، وقت عاد باش نسمعوكم في أول موعد من صندوق عجب. خليكم معنا،
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
2: شو كالصف وشو السيركولاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان مسايي ولا يعوم في الشيح. ليه الثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. المزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية أخرى. الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سيرتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية،
1: تبع الموجة
2: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
1: على موزايك فام.
3: تدلل تدلل
4: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى 5 جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بأحسن الأسوام، من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
6: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معاك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
7: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرنيشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست دي بلاجر.
8: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
9: En illimité, où est-on pour gigawatt?
10: صيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى جيو مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينج بلاش.
11: أريدو، طور عالمك.
12: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
13: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
14: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
15: صيف السنة مع فيبرو تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرو تي تي.
16: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا الكيلو بطيخ لبناني بدينار و 540 في عود دينار و 840.
17: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من اليوم الجمعة تنطلق عملية تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 2026، وتتواصل إلى غاية 5 جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 8 جويلية. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن دورة المتفوقين مخصصة للناجحين في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 المتحصلين على معدل نهائي لا يقل عن 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، و14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. أعوان بلدية تونس ينفذون حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي أسفرت عن إزالة 3 أكشاك عشوائية منتصبة فوق الأرصفة والطريق العام بالحي الصحي ببرج زوارة وأمام مستشفيات الرابطة والهادي الرايس لأمراض العيون والأعصاب. كما تمت إزالة أكشاك عشوائية بسوق سيدي عبد السلام بسبب تعطيلها حركة المرور وسير المترجلين، مع حجز كميات من الهياكل الحديدية والخشبية والأعمدة المعدة للانتصاب الفوضوي قبل إتلافها بالمستودع البلدي بتونس. وتمت هذه الحملة بمشاركة دائرة البلدية ومركز الشرطة البلدية بباب سويقة ومنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة وأعوان إدارة حفظ الصحة وسلامة المحيط، إلى جانب أعوان إدارة البناء ببلدية تونس. وزارة الفلاحة تكشف أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أصبحت أقل من النفقات المخصصة لتعويض الفلاحين بسبب محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده. وأوضح ممثل الوزارة خلال اجتماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الصندوق يمول عبر اعتمادات سنوية من ميزانية الدولة بقيمة 30 مليون دينار، إلى جانب المعلوم التضامني وإسهامات الفلاحين والهبات وإسهام صندوق تنمية القدرة التنافسية بنسبة 20% سنوياً. وأضافوا أن مداخيل الصندوق من المعلوم التضامني بلغت وفق معطيات وقتية نحو 13 مليون دينار خلال سنة 2025. تم خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المهرجان الوطني للفستق بمجل بالعباس من ولاية القصرين تحديد أبرز سلاسل القيمة الخاصة بمنظومة الفستق واعتماد نتائج تهدف إلى بناء منظومة فستق تنافسية ومستدامة بما يسهل النفاذ إلى الأسواق الوطنية والعالمية، مع تعزيز التصنيع والتحويل والتسويق ودعم قيمة مضافة أعلى، وفق ما أفاد به رئيس قسم الدراسات والتنمية الفلاحية بالقصرين رمضان محمودي لمراسلنا برهان اليحيوي. وتعد معتمدية مجل بالعباس قطبا لإنتاج الفستق البيولوجي بولاية القصرين بعد تجارب واعدة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة. عالميا، مقتل 30 شخصا على الأقل في كييف وفق أحدث حصيلة صادرة عن أجهزة الإنقاذ اليوم الجمعة، وذلك في الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة وصواريخ روسية على العاصمة الأوكرانية، والذي يعد الأسوأ منذ بداية الحرب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. هالمزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد يتواصل مع جهين في أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: يا لله وين كرهوا الكيس تعبى كما غنى سيلوتي بوشلاق على وزيك فام 9 درجين. مرحبا بكل مستمعينا, يا مرحبا بكم, يا مرحبا بمساجاتكم زادة كيف كيف اللي قاعدة تخلطنا على 23 513 ألف. نحكي لهنا على الواتساب, ومرحبا بصواتكم نقدكم ملاحظاتكم اللي تخلطنا زادة كيف كيف على ريبوندورنا اللي ما نستغنيوش عليه لو رونديفو هذايا الموعد الأول معاكم. اش تحبوا توصلوا صوتكم واش تحبوا تقولوا وتعبروا في أول صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: يا جيهان, يا للأختي وخايتي احكيوا شوية عن ويتلا ولينا الشاهين, هم رانا بس نموت وما حتيناش تفيقاتنا في بيتين متعوتين. رانا في تونس رانا في الستينات والسبعينات, أول ما تبنت الويتلا كنا نرتعوا فيهم. رانا شكولي كان عنده كهرباء يودي, كانت لعبات حتى بالترا وبالكار وبتعبك النقر, ونحطوا حوايجنا في سر ونمشيو ونخلطوا على الويتلا وندخلوا لهم ونعوموا. رانا بينا تو ما عادش الحكاية هذه, شنية بيتوتيل توصل بسبعمية وتسعمية باش ترقد في فرشك وتمشي على روحك, حتى قهوة ساعات ما تشربها. شنية طرفك القهوة العادية اللي وشتر سلاطة, شنية طرف فلفل وطماطم وورقة خس والكل بالدجاج والحوت ما عادش يحطوه. عليه 100,000 هذية, عليه الدنيا شاعلة. استهدوا بالله, استهدوا بالله, ما شاء الله صوتي يوصل لكم. هاني أنا نحامي عليكم, أنا محامية الوتلة, محامية الزوالي, محامية المحروم, محامية المريض, محامية الغلاء والكواء, محامية كل شيء. كل يوم نتكلم عليك, أنا ودي محموسة في الدار, نقضي القهوة نبطلها والماكلة نبطلها والفطور معاش نفطر.
3: السلام عليكم وزيك, صباح النور. بلا السيد يحكي على تونس على خليعة ملا 600 دينار, الليلة 300 دينار, عطيها الصحة مدام جيهان موسعة بالها وتسمع فيه. والله مسكين التونسي, والله والله معاناة, يعطيكم الصحة بصراحة.
4: نهجة عزيزة عثمانة في المنزل السابع, نهجة عزيزة عثمانة ويكون تقوم عزيزة عثمانة توتنا حارب لك, احنا مسمينه نهج الزبلة. الدم من نهار كل الكاميونات تدور والدم. كلمنا البلدية تقولك لا تبع لوناس, كلمنا لوناس تقولك لا تبع البلدية. جيت البلدية فما حشيش طلعت اشترى نهج نحات وحشدتك الحشيش وقد سبته وخلته غادي. جاء أولاد متعدين مرة يحرقوا مرة, كلمنا روريقنا شاح يجي وشوفوا وصوروا بيديك وزيدي. أنا نقدر
5: بربي في تونس والله قاعدين نشوفه في العجب, وربي يعطي في خير وصب في الشتاء وانتم تصيبوا فيه في البحر الماء, معناتها ما فماش حتى حل في الماء, معناتها يتجمع ومن بعد تخرجوا تبكيوا وتقولوا ما فماش شتاء, وربي ان شاء الله يعطي خير.
6: احنا جماعة ابن سينا بالله يشوفوا لنا حل في الماء, راهو عيبه كي تقريبا 15 يوم الماء مقصوص, ما يقولولناش اللي هما باش يقصوا, عيب راه بالحق سخانه وعبيد تخادم تروح تحب تغسل حالتها, معناتها راهو بالحق نكلموهم ما يهزوش, ولا اذا هز عليك يقول لك الخزان فارغ استناوا عودوا رواحكم. هذاك هو
0: صندوق عجب, ابدا سباحك باحلى سباح, احلى سباح. موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا, ريكاب سبورت من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى وملك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي, وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الاولى في تونس.
7: في ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد, كوفخي دي 12 فير 9990 في عوض 14 دينار و990,
8: وترموس 1.3 لتر 17 دينار و 990 في عوض 26 دينار و 990.
9: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحي وام السفساري. نهار الأحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
11: عينيك نباني وتسحر عينيا.
10: وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بوانتين.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: إن شاء الله يا ربي متونسين بينا في أحلى سباح على موزايكا فام 9:19. الخوف من الويكاند هذية نحكي على الدول الأوروبية لأنه يقولوا يتوقعوا أنه درجات الحرارة القياسية اللي عاشوها تحت تأثير القبة الحرارية تنجم ترجع الويكاند هذا. خاصة معنا سي توفيق مجيد زميلنا الإعلامي بقناة فرانس 24. سي توفيق صباح الخيرات.
2: مرحبا جيان.
1: شنو حويلك؟
2: كنت لاباس.
1: اجي نقول لك انا باش باش نودك. اسمع باش في نودك انا.
3: تحت الياسمين في الليل نسمه والورد محاميني.
1: نبعث لك نسمه من تحت الياسمين. اش قاولك في هذا؟ وديتك ولا لا سي توفيق؟
2: لا لا ولا هي لا خاصه انت في كليماتيزور.
1: والله اكزاكتو. الك على الكليماتيزور شفنا الجري وشفنا الاكتظاظ وشفنا العرق على الكليماتيزور ولي فونتيلاتور في فرنسا. واليوم نحكي على حصيله يظهر لي الارقام بدات تخرج وماهيش ارقام معناها نقول لنا نهائيه لانه الارقام قابله اكثر الارتفاع. المره الاخرى خلينا 1000 حالة وفاة في فرنسا بسبب ارتفاع الكبير والقياسي لدرجة الحرارة.

0: اليوم يظهر لي كما انت قلت وقت في ودخلتك قلت جيان هذا راهو قابل للارتفاع لانه ما همش هذوما الكل الانجستري عندنا.
1: بالضبط هو وزيرة الصحة خرجت اليوم الصباح على القناة الأولى وعطت حصيلة وتقول اللي كون هي حصيلة أولية خطر ثم شوية حضر هو تو الحصيلة حتى الآن 2025
0: 2025
1: لكن الملاحظ هو أنه
0: في جمعة ستوفيق
1: ما بين 22 و 28 جوان
0: ما بين 22 و 28 جوان معناها في جمعة 2025
1: ولكن هي تتوقع أن العدد ممكن يوصل ل 5000 وما يوصلش ل 15000 كما صار في كما صار قبل عام 2000 لكن المشكلة الكبيرة هو أنه 90% من اللي توفوا هما ناس يسكنوا وحدهم هما ناس لقاوهم ميتين في ديارهم علاش خطر العدد والعدد أكبر عددهم الناس اللي فات عمرهم 75 عام ولكن ثم ناس حتى فات عمره 45 عام ولكن عندهم أمراض مزمنة ولقاهم توفى. عملية الإحصاء هذه جهان هي الإحصاء الإلكتروني ما زلنا ما وصلناش لإحصاء البلديات أي الناس اللي يمشيوا يعنوا ويأخذوا شهادة وفاة باليد انتوا ما زلنا ما وصلنا لاش اليوم باش تخرج إحصائية رسمية من وزارة الصحة من وزارة الصحة اليوم العشية باش نعرف حتى الآن ولكن الناس كلها حذرين علاش خاطر ولات مزايدات انت مكشفت اللي كونوا حزب الخضر طلع وقال لا فما 10000 والاخر يقول لك لا
0: ولا فما 15000
1: ولكن هي كلها داخله في اطار المزايدات السياسيه ولكن حتى واحد ما عنده فكره على عدد بالضبط خاطر النسبه الكبيره اكبر نسبه موجوده من الناس متقدمين في السن ويسكنوا وحدهم موجوده في باريس وضواحيها وانت تعرف جيت لباريس برشا مرات وتعرف اكتظاظ باريس تعرف عدد العمارات في باريس عمليه الاحصاء خاطر النداء توا يا جماعة يا جيران حاولوا تنتبهوا لجيرانكم موجودين ولا مش موجودين
0: اسألوا عليهم فوالا ما عندكش وسيلة أخرى
1: ما عندكش وسيلة كيفاش ما عندكش وسيلة إذا كان الشخص ميت في داره باش تكلمه بالتليفون مش باش يجاوبك كيفاش بكريش باش تعمل عملية مراقبة ولا ويكلموا في كل ما هو حراس العمارات يحاولوا ينتبهوا شوية يشوفوا فماش يتفقدوا الناس موجودين ولا غير موجودين العملية صعبة شوية ولكن تو اللي زاد الطين بلة هي الحرائق اللي انتشرت بشكل كبير في منطقة الفار وخاصة في جهة مارسيليا وفي منطقة جبال البيريني وخاصة في شرق جبال البيريني وتعب كبيرة لأن هذه هي المخاوف كبيرة على أولا على الأشجار إذا على البيئة وثانيا على الزراعة لأن العديد من المناطق الزراعية إذا كان وصلتها الحرائق هذه تولي مشكلة أخرى إذا العملية تظهر لي أنا وكما قلت أنت في البداية مع الموجة الجديدة اللي جاية اللي هي
0: متوقعينها في الويكاند
1: متوقعينها نار لحد اللي باش توصل 37 المشكلة مش في 37 في الظل المشكلة في أنها مش باش تهبط أقل من 27 في الليل أو 28 في الليل فما ناس ما يتحملوش سخانة وخاصة اللي يكون مريض هذه هي المشكلة الكبيرة وكما قلت كيف أنت هو الإقبال على الكليماتيزور واللي ماهيش موجودين مفقودين أصلا غير موجودين تمشي لأي أي محل يبيع في ما فماش ما عادش موجودة خطر الناس كلها وفما عرك وضرب وعرق كل واحد يحب ياخذ كليماتيزور وزيد حتى التركيبة أصلا الهندسية ما تسمحش لأنه ممنوع أنك تركب كليماتيزور على الطريقة التونسية مثلا في أي عمارة إلا إذا كان يكون عندك منزل مستقل تنجم تعمل فيه اللي تحب وحتى وعندك منزل مستقل فيه معايير لازم تحترمها ومشكلة معنا نقاش
0: وقول احنا مشكلة ما احنا نجيب وأعمل انستالاسيون وخرج الموتور فأنا شيرة تحبها
1: بالضبط الوضع
0: وزيد الوضع حتى في المستشفيات سي توفيق معناها اليوم في 2025 اللي توفوا في أسبوع نقول في فرنسا اللي كما قلت لي منهم 90% توفوا وحدهم في الدار فما زاد كيف قرابة 20% معناها نحكيه على أكثر من 1000 حالة وفاة صارت في وسط المستشفيات
1: ما أعتقدش أنه وصلت الألف ولكن المستشفيات هما كان الخوف المستشفيات
0: هذا نقرأ حسب تصريح الوزيرة معناها 19.7%
1: بالضبط ولكن شوف المشكلة الكبيرة المستشفيات كانوا خايفين من الاكتظاظ لما صار الضغط صار على المستشفيات نقص وقلي تراجع درجة الحرارة ولكن ما زالت يعني حالة الانذار ما زالت قائمة لأنه خايفين في المرحلة الجاية وما تنساش المشكلة الأخرى هي هذه الفترة فترة إجازات إذا كان ثم نقص في اليد العاملة في المستشفيات أو في المؤسسات الصحية تولي مشكلة أخرى، لأنه كيفاش اللي تعرف أنت الإجازات تقرر من من من من جام في فيفري بالنسبة للناس، فما يعني بلانينج يصير وفما ناس قررت إجازاتها، هل باش يمنعوهم أنه يأخذوا إجازاتهم بسبب موجة الحر؟ وإذا كان فما نقص في الإمكانيات يصير أيضا نقص في استقبال الناس، وهذه مشكلة أخرى، لأن فما ناس ما يتحملش باش يقعد يستنى 10 سوايع ولا 5 سوايع 6 سوايع 7 سوايع ويستنى يستنى باش يستقبلوه في قسم الطوارئ في الإرجانس. إذا أنا شوف أنت وأنت وزهر هم يتوقعوا أن الفترة اللي جاية هذه باش تكون من 5 أيام من الأسبوع تكون فترة، فما شكون يقول لك لا حتى المنتصف شهر جويلية. إذا كان مشيت حتى المنتصف شهر جويلية بالطريقة اللي شفناها المرة اللي فاتت باش يكون الوضع خطير، خاطر كما قلت لك الوزيرة قالت ما مش باش يكونوا 15,000 ولكن ممكن يوصلوا، لا تتوقع أنه يوصلوا 5,000.
0: تتوقع أن الحصيلة تكون 5,000 في اللي فات في الجمعة هذه متاع جوان اللي قلنا لتو حصيلة أولية 2025 ينجم يكونوا 5,000 معناها
1: ينجم توصل 5,000، ولكن ما عندهاش احصائيات رسميه، ولكن نشوفوا اليوم الاحصاء الرسمي اللي يخرج على وزاره الصحه.
0: وي سي توفيق ربي فضلك وكل مره هكا نكلمك ونودك بتحت الياسمينه في الليل نسمه سورتو نسمه والورد محاذيني ربي فضلك سي توفيق جيد. شكرا ليك نورتني، شكرا ليك زميلنا الاعلامي بقناه فرانس 24 سي توفيق ام جيد.
2: انت سباحك احلى سباح
0: بديت لكم بفرنسا وبديت لكم دونك بالارقام القياسيه اللي عاشتها فرنسا والخوف من انه زاد كيف كيف موجه حر ثانيه تبدا نهار الاحد وما يعرفوش تتواصل نجم جمعه، والخوف انه تتواصل اكثر من جمعه لانه الحصيله نجم تكون كبيره ياسر. باش نحكي هوني على تونس، سمعتوا قبل ولا معنا المعهد الوطني للرصد الجوي حكاوا وقالوا لنا انه صحيح النهارين هذوما باش تكون فما مثلا البحر، ردوا بالكم ردوا نعاودوا نقولوا بربي ردوا بالكم وهذا قوس نفتحه وردوا بالكم وعلى صغيراتكم، صغيرك يعوم هك ليس قريت كيفاش شدوا هكا وفي البحر هيج وكل ما فماش داعي معناها ما عامش اليوم مش تصير نهاية العالم يعوم غدوة خير مش ما نسمعوا حتى حوادث توجع القلب. دوك قلت لكم تونس زاد كيف كيف متوقع حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي انه الجمعه الجايه باش تكون درجات الحراره مرتفعه، لذا وزاره الصحه هبطت بعض النصائح اللي الحق بتاع ربي نحب مختص نزيدوا نحكيوا اكثر على الاشعه الفوق البنفسجيه شنو هي الاي في ا شنو هي الاي في بي وغيرهم. وهوني شكرا لتدخلها معنا ضيفتي بعد شويه رئيسه قسم تقييم المخاطر البيولوجيه للوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر على موزيكا فم.
3: شوك الصف وشو السيركيلاسيون، واحد ما خلط عمل الغطسه كان ما سيي ولا يعوم في الشايح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة، المزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذية أخرى. الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيه الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سيرتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام. احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر بن
4: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا
3: والفنان رؤوف ماهر
4: حبيبي

بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك، اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بينا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس، اي تي بي، تونيزي برومو، وموزايك فام. ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: إن شاء الله متونسين بينا صباح النور كل مستمعينا 9:34 حتى معاكم للحداش كيما كل يوم من 2 لجمعة. درجات الحرارة نهارين ذوما صحيح فما نسمة وفما فوندو سابل وتحذيرات ردوا بالكم البحر لأنه البحر فيه موجة خاصة حتى في الويكاند. هذه التوصيات اللي جاتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي على أساس أنه الجمعة جاية باش تكون جمعة فيها درجات الحرارة باش ترتفع. وكي نحكي وصيف نحكي ونبداو هكا في بعضنا إكران استعمل إكران كل ساعتين كل أربع سوايع كل راهو مش نستعملوه هكا للزينة وللجمال. لا نحكي هوني أمور تهم صحتنا لأنه الأشعة الفوق البنفسجية راي عندها مخاطر على الصغار وعلى الكبار ومفيد اليوم هكا باش المواطن التونسي نوعيه. وشكرا لهم لقبولهم الدعوة باش يدخلوا معنا. هي دكتور إيمان فطناسي رئيسة قسم تقييم المخاطر البيولوجية للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر. دكتورة نورتني صباح الخيرات.
2: صباح الخير للا جيهان، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي الكل.
1: شكرا ليك. الصيف ضيف صحيح لكن ضيف نحبوه يكون خفيف مع سخانته. لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الأشعة UVA والUVB باش نحب نفسرها بطريقة مبسطة للمواطن التونسي. اليوم نلقاهم موجودين على الزيكران كي باش ناخذوا إكران سولير نبداو نثبتوا لانديس 50-130 وكل ونقراو UVA وUVB وكل مرة لازم نعرفوا شنو نثبتوا. يقول قايل هل UV هما درجات الحرارة؟
2: لا، باش نزيد نفسروا للناس انه درجات الحراره راهي حاجه والاشعه اللي خارجه من الشمس حاجه اخرى. معناها الاشعه فوق البنفسجيه هذه هي حاجه ما تتراش وما تتحسش منظمة. الفرق بينتها وبين الحراره نحسوها نشعروا بالسخانه. لوفي ما نحسوش به ولكن هو خطر اللي خاطر يقوي في درجات الحرارة في مفعول درجات الحرارة على الصحة. ونزيد نقسمه أقصد الUV يتقسم الUVA وUVB وUVC وكل نوع متاع UV عنده تأثير على الجلد بطريقة معينة. رأوا الUVB مثلا نقولوا احنا للبرونزاج باش احنا نعملوا برونزاج ولكن يزيد يقوي في مفعول الشيخوخة المبكرة على الجلد ويخلط حتى لسرطان الجلد إذا ما نحميوش رواحنا.
1: هذا الـ UVBA؟
2: الـ UVA هو كما نقولوا إذا باش نتعرضوا ليه أكثر من اللازم باش يعطي حروق حروق للجلد. دونك توا الكونكلوزيون من هذا الكل إنه ليكرون سولير ما عادش أن لوكس راهو ماهيش حاجة معناها نستعملوها باش نفرها درواحنا ولا باش نزين درواحنا. راهو الإكران بالتغيير المناخ توا وبالعرضة للشمس جديد اللي ولينا نتعرضوا لها ديما ما عادش أن لوكسي زمنا نستعملوه بطرق معينة توا نحكيو عليهم.
1: به نحكيو عليهم. دونك اي تفضل هوني دكتور. جوست حبيت نشير انه حسب بلاغ اللي كانت هبطت وزاره الصحه للتوصيات الوقائيه من خاطر التعرض كما تفضلت سيتك الاشعه الفوق البنفسجيه فما ترتيب لهنا هكا للمؤشر الاو في مستويات. المستوى الاول 8 شنو هذايا كيفاش يكون؟
2: به انت قلت توا اختي الصيف ضيف. الصيف ما عادش ضيف الصيف ولا
1: يزيد على طول
2: من ماي حتى لسبتمبر. تونس توا ولات معرضه الى درجات نتاع UVA عاليه جدا تخلط للذروه تخلط لدرجه 10 اللي هي معناها درجه اكستريم نسميوها. احنا ما نحسوهاش صحيح منها ولكن راهو لي UVA ولاو قويين برشا وخاصة ما بين العشرة والحداش نقوله الحداش تعصيح للأربعة والخمسة متاع العشية. هذوما أوقات يلزم فيهم حماية مش بالإكران بركة يعني حتى باللباس حتى بالشابو معها مظلة كاسكيت يلزم تغطي الرأس تغطي الأكتاف والبدن معناها الجلد وتشرب برشا ماء. راهو لي يوفي صحيح ما نحسوهمش ما نراوهمش، ولكن راهي اشعه مخطره على الجلد على الصحه.
1: كي نقول مخطره شو ما خطرهم توا لي يوفي كيما قلت لنا ماهمش درجات الحراره، درجه الحراره تحس بالسخانه، هذوما البوم تاعك الجلده بتاعك هي اللي باش تضر ومش تتعب وقتها باش تفيق بين قولنا ضربوك سي الاشعه الفوق البنفسجيه. فما اصابات ولا فما دي سامبتوم يظهروا على المدى القريب وفما على المدى البعيد هكا؟
2: صحيح صحيح. اولا نقسموا الناس الحساسه اللي تعرض للاشعه هذه
1: مش كل شخص،
2: مش الناس الكل، هو للناس الكل ايه؟ ولكن درجه الحساسيه تختلف من بينك انت تكون طفل ايه؟ والا شيخ ومعناها الناس الكبار ايه؟ والا ناس تاخذ في ادويه معينه والا الناس اللي تخدم اون بلان سولي معناتها ليكسبوزيسيون ديريكت. فما ناس خدامه ما ننساوهمش
1: بالضبط
2: اللي هما معرضين نهار كامل ربي يعينهم للشمس. دونك المراقبه نتاع ليكسبوزيسيون للشمس راهي تختلف. بالنسبه للصغيرات اللي اقل من 6 شهور راهو من المفروض ما يتعرضوش للشمس في الاوقات الذروه بالكل. اذا اضطرينا باش يتعرضوا يجب يكونوا محميين في اللبس وفي الشابو وفي كل شيء. الناس الكبار كيف كيف اللي عنده قضيه ماذا به يقضيها قبل 11 والا العشيه كان يقدر ما يتعرضش للشمس، على خاطر راهي كيما نقولوا الانسان الكبير في العمر الجلده نتاعو حساسه برشا تولي والمفعول نتاع الاشعه فوق البنفسجيه يزيد يقوى بمفعول الحرارة.
1: معناها شو الأعراض اللي تعطي؟ تعطي أحمورية معناها قلنا كأنها بغيلور كأنها حرقة على الجلدة.
2: والله يراو
1: خطر حتى العينين تضر وبرشا
2: كل شيء كل شيء. فما زيدا الجلد راهو كيف نشوفوا ديرنيغمون ولات فما دي غرين دو بوتي الشيمات
1: بوست
2: الخال هذوك مازلنا نردوا بيننا منهم اذا فما كثر العدد نتاعهم ولا تبدل الشكل ولا كبر ولا حاجه راهو يلزمنا نمشيو لطبيب الجلد، خاطر زيدا الشمس ولات تضر معناها اكثر من الحروق والا البرولور والا الحساسيه هذيك الحموريه وكل، ولاو فما حاجات اخرى تظهر على الجلد من مفعول لي يوفي.
1: مش أسألك بربي دكتورة هوني مثلا اللي يسمعوا فينا مثلا يقول لك أنا خرجت من البيرو ركبت في الكهرباء، الكهرباء كانت مقارية أما الكهرباء ممكن ندخلها يقول لك أنا فور، معناها بالنسبة لي مثلا ولا ليها ما تعملش كرون، تقول لك تينا مسافت السكة قال المصري معناها نخلط بها جوست نعمل قضيتي ونرجع. لي يوفي يدخلوا حكي تبدأ الكهرباء مراكية ومقارية نهار ساعة ساعتين قدام الشمس؟
2: هذه موضوع مهم شاك صحه اختي جيهان. راهي الكهرباء كي تبدا مقاريه مش معناها ما فيهاش دي يوفي، راهو لي في معناها الواقي من لي يوفي يكون جينيرالمون انستالي في الباربريز في البلار الكبير قدامي ولكن البلار اللي على جناب نتاع الكهرباء نتاع شبابك راهو ما فيهوش وقايه من لي يوفي. دونك لي يوفي في وسط الكهرباء قد ما الكهرباء اكسبوزي للشمس عرضة للشمس قد ما كي نطلعوا فيها راهو فيها دي يوفي. دونك لازم حماية، وخاصة اللي أهم في بالنسبة للكهرباء درجات الحرارة راهي تكون مضاعفة أكثر من برا، معناها اللي يدخل في وسط الكهرباء درجات الحرارة تكون أسخن بياسر من برا. هذاك علاش ديما نوصي ونقولوا الصغيرات ما تخليوهمش في الكهرباء تقول هني توا نقضي قضيه دقيقتين ونرجع. لا ما نخليش صغير في الكهرباء.
1: رينا حالات بعيد شر علينا، مرينا حالات مثلا كيما في مصر اللي خرج وخلى ولده في الكهرباء رجع يلقى لطف توفى، معناها رينا حالات نتاع ياسر اختناق للصغار في كهرباء السخانه.
2: صحيح صحيح توصل حتى للنطف معناها الوفيات ولكن ما ناخذوش الغادي تسبب اختناق تسبب معناها التنفس ما ينجمش ويسخن والصغير ما يعرفش شنو يعمل معناها ما يعرفش يتصرف في السخان. زادة والله حاجة أخرى نحب نقولها الحيوانات ما نسكروش الكهرباء على حيوان ونخليوه راهو نفس معناها قدرة الإنسان على التحمل معناها الحرارة به. السواق زادة معناها السائق يلزم ديما يدغطي يلزم ديما يشرب برشا ماء. في وسط الكهرباء السخونة يلزم يتعاملوا معها كأنها البرة وإلا أكثر من البرة.
1: واضح
2: به. حاجة أخرى نقول عليها هي الناس اللي تاخذ في دويات راهو فما دويات تزيد تخلي الإنسان حساس أكثر للسخانة كما مثلا فما أنواع متاع دي زانتيبيوتيك فما أنواع الضغط يلزم زيد الناس ترد بالها اللي عندها ليبرتونسيون ما تخرج برشة في السخانة ترد بالها من الحرارة معناها بصفة عامة وفما دويات زيد متاع حب الشباب وكل الحاجات متاع الجلد الأمراض الجلدية يلزم واحد يرد باله ويستعمل الإكران وزيد يسأل الطبيب ويسأل الفارماسيان متاعه نزيدو نعاودو نأكدو على انه اللي برودوي هذوما نتاع الواقي من الشمس لي ديكرون سولير ماذا بينا نشريوهم من لي سيركوي المعروفين بار فارماسي فارماسي ما نشريوهمش من بلايص ما نعرفوهمش ما نشريوهمش توا ولينا نشوفو فيهم لي ديكرون فاش معناها في الشارع في البلايص يتباعوا كيما جا في السخانه دونك نشريو لي برودوي نتاعنا من السيركوي المنظم من عند الطبيب من عند الفارماسيان باش تكون معنى الحماية وماكسيما
1: اكزاكتومون يعطيك الصحه دكتوره نورتني دكتور ايمان يعيشك لله نهارك زين ايمان فطناسي رئيسه قسم تقييم المخاطر البيولوجيه للوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: أجواء الصيف والبروغرامات حاجة أخرى مع ترافل تو دو. ركزوا مليح في البون بلان للصيف هذا. الناس اللي تحب على الجو على الفياجات وأحسن بروغرامات للصيف وما زالوا شوية حايرين وين بش يمشيوا، باش نقترح عليكم أقوى سامر فايب تور فيك يا تركيا. بروغرام سامباتيك يبدأ من أنطاليا المعروفة ببحوراتها، وبعد تلقى روحكم دورة في المدينة القديمة في أنطاليا وتزيد تعيش تجربة الرافتينج وسط الطبيعة، ومن بعد تلقى روحك في بلاصة انستغرامابل المعروفة بقلعة القطن اللي هي باميكال اللي تعيش فيها الراحة والديتونت، والرحلة وقتها توفى بثلاثة أيام وين في المدينة الساحرة فتحية. شو نقولكم، ديستيناسيون رومانتيك بامتياز، مزيانة فينو وفيها شارم تقول عليك في سيسيليا، وهذا الكل في نزل 4 و5 نجوم والفول ديريكت مع نوفيلير. وانتوما باش تطلعوا بقديش؟ ايا مش باش نخليكم تفكروا ياسر، خنعطيكم الإجابة من توا، نقولكم 8 أيام و7 ليلة هذوما بين 3 بلايس مزيانين في تركيا ب 4 مليون و100 دينار. مش غريب على ترافل تو دو انه اول اجنس دو فواياج في تونس اللي هي تكون الو سيرفيس كليون 2026، وهذه حاجه ما فيهاش شك على خاطر عندهم اقوى لي ريزو دو بوين دو فونت في تونس. عندهم 38 اجنس متوفرين في كامل تراب الجمهوريه، وزيد على ذلك الكول سنتر اللي على ذمه الحرفاء 7 جوغ سور 7، وموفرين دي فاسيليتي دو بايمون. دونك اللي يسمعوا فينا ينجموا يريزيرفيو بلايصهم ويكلموهم على 70 103 103 ولا يتعداوا الاقرب اجنس ترافل تو دو.
0: ابدأ سباحك

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح مزيكا فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على مزيكا فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على مزيكا فهم. أحلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس
1: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرجة وبشاشة
0: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
3: تدلل تدلل
4: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
3: تدلل
5: جيون
6: ايام دللنا

0: Mosaic FM. Non-stop music. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية الأول من جويليا الجاري 8,038,000 قنطار وفق ما أعلنه ديوان الحبوب الذي دعا مختلف المتدخلين إلى مواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن. وتصدرت ولاية باجة عمليات التجميع ب1,740,000 قنطار تلتها ولايات الكاف ثم بنزرت وسليانة وجندوبة. يشار إلى أنه تم إلى حد الآن إجلاء نحو 2,500,000 قنطار من مراكز التجميع في إطار برنامج الإجلاء الذي انطلق مع بداية الموسم لتخفيف الضغط على المراكز التي تشهد نسق قبول مرتفع، علما أن صرف مستحقات الفلاحين انطلق بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي بالولايات المعنية وفق الإجراءات المعمول بها. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ينظم بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا من 6 إلى 11 أكتوبر المقبل في إطار تعزيز الحضور الاقتصادي التونسي بالأسواق الإفريقية. وستضم البعثة رجال أعمال ومؤسسات تنشط في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه إلى جانب الصناعة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والخدمات والهندسة بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتوسيع الشراكات مع أحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في غرب إفريقيا. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجان يتمكنون من تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدرات وتبييض الأموال تتزعمها موظفة بإحدى الوزارات وزوجها. والعملية أسفرت عن حجز نحو 76 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي وكميات من الكوكايين وسيارات فاخرة ومبالغ مالية إلى جانب شركة يشتبه في استغلالها لتبييض عائدات للتجار بالمخدرات. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما وفتح بحث تحقيقي مع تواصل الأبحاث للكشف عن بقية المتورطين. عالميا، وكالة ماهر الإيرانية للأنباء تنقل عن رئيس هيئة الطيران المدني قوله إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل الاثنين القادم بالتزامن مع تشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: بوامارشي
1: بوامارشي على موزايكا فام. وين باش نهزوكم اليوم؟ باش نمشيو لصفاقس مع زميلنا فتحي بوجناح. فتحي صباح الخيرات.
2: اهلا بك. صباح الفل والاسمين جيهان انت كل اللي سمعوا فينا وشوفوا فينا في موزايكا.
1: ربي فضلك فتحي. مشينا لباب الجبلي وكي نقصدوا باب الجبلي في صفاقس نبداو كالعاده بسوق الحوت.
2: نبدأ بسوق الحوت يا جيهان لكن سير العرض اللي مقليل برشا وتعرف انه فترة الراحة البيولوجية اللي بدأت من 1 جويلية كفو يعني حتى 3 شهور عندهم دوك هيك علاش ما كانش الحقيقة عرض كبير برشا وحتى برشا صار قيناها اقل من اللي كانت في اوقات سابقة. مثلا كي نحكيه على القطار ب 14 دينار الحمام 9000 السردينة الاكثر اللي قيناها موجودة السردينة من 8 حتى 10000 السبارس من 5000 ل 7000 وبالنسبة يعني ثم السبارس مع الخشين نجم يوصل حتى 15000 الكروفيت الشرافي على 25 الشوروب ب 7000 و 8000 الوراطة المربية ب 20 دينار القاروس المربي من 26 و 27 دينار. بالنسبة للفار الجويد قيناه على 15000 والخشين قيناه على 18 دينار القرادة على 36 دينار اللوميلة 25 ونداس 25. هذه بالنسبة للأسعار متاع الاسفيت في سوق باب الجبلي. اليوم كما قلت لك ما كان سمع عرض كبير علاش لأنه فترة الراحة البيولوجية ما راكب صيد بالجر ما تخدمش عندهم في 3 شهور مش يدخلوا فيه الراحة البيولوجية. دوك بعدين مش مازال لنا نمشي اللحوم.
1: نمشي
2: اللحوم الحمراء بالنسبة للبرشني ولا العلوش والكبدة وقلب متاعهم 60 دينار العجول الهبرة وكبدة قلبها على 48 دينار بالنسبة للعظم من 42 حتى 38 دينار الكرشة ب 8000 اللحم راس عجول 22 دينار بالنسبة للبقرة توا والحقيقة قليلة برشا يا زيان ونلقاها هنا في سوق باب الجبلي الهبرة الهبرة متاعها البقرة 35 ل 40 دينار العظم من 22 حتى 25 دينار الكرشة من 3000 حتى 5000 المركز العادي ب 20 دينار والسبيسيال ب 40. بالنسبة للدواجن الاسكالوب على 18 دينار الستيك ب 17 دينار بالنسبة للكويس داند والمرمز على 12 دينار الكبدة داند ب 20 دينار بالنسبة للجاز الجاز 7500 كويس الجاز من 10000 حتى 12 دينار الاسكالوب الجاز ب 17 دينار والكبدة متاع الجاز ب 20 دينار. نمشي للطاولة الخضرة والحقيقة كنا رخيصة برشا مقارنة بأوقات سابقة. مثلا بالنسبة للطماطم قينا من 500 حتى 950 ملي البصل على 750 البطاطا من 18100 ل 2300 الحلو من 2000 ل 3000 المسكي من دينار حتى 1500 البقلوتي من 1500 حتى 1950 القراع الأخضر 1500 والأحمر على دينار الكيلو الفقوس 500 حتى 1500 القارص من 3750 حتى 5000 الباذنجان من دينار ل 1300 السناري على 2000 الكرنب 1980 بالنسبة للورقيات السلق والمعدنوس والكلافس والنعناع كيف البسباس الربط على 500 بالنسبة للتابل قليل برشا وعلى دينار الخس واللي فيه على 1500 والبيتراب على دينار. نخدمه بالغلال العنب موجود من العنب من 5000 حتى 8500 بالنسبة للعنب الأحمر 10000 العوينة 6200 حتى 7500 التفاح من 5000 ل 7500 النجاس ب 7500 كيف كيف بالنسبة للخوخ من 5000 حتى 7500 والبوتبقايا زاد من 5000 ل 7500 البطيخة من دينار حتى 1800 الدلاع سمو طلع شوية 1200 اليوم الدقلة من 3000 حتى 10800 والكرموس موجود ب 10000 يا جهن.
1: بجوز للتوضيح معناها اللي خلطوا علينا توا راهو الفقره هذه خاصه بغلتنا التونسيه معناها قاعدين نحكيو من داخل مارشي تونسي معناها ابار البطيخ والدلاع اللي تحسوا هذاك سومنا احنا كتوانسه الباقي الكل معناها جوست حبيت نفسر لكم انه مش مستورد راهو خيرات بلادنا لكن هذه هي الاسعار 5000 6000 7000 ولينا كي نلقاو حاجه غله ب 3000 نقولوا هيا بيه هذه في المتناول فوالا اكاه وقوس حبيت نقولوا كامل سي فتحي
2: الحكايه دي جلاي الدار تاعنا اليوم في سوق باب الجبلي الطقس كيما الطقس صيف سخون كيما قلت لك الحاجه الباهيه بالنسبه للاسعار على مستوى الخضر

اليوم في اغلب اسواقنا. هاي عملونا رايكم انتم زي كيف كيف على ريبوند هنا على 71 113 013. من بين الفقرات زي كيف كيف اللي خليناهم قلنا لازم يكونوا موجودين ونحافظوا عليهم زي كيف كيف, كيما في الشتاء كيما في الصيف. دونك قلنا لازم بوان مارشي بعده كيما كنا نهار جمعه يكون حاضر الشيف, وندخلوا هكا الكوجينه على بكري ودبارة الشيف بعد شويه.

0: مرحبا بكم مستمعينا العشرة وعشرين دقيقة. كما قلت لكم باش ندخلوا الأجواء الكوجينة، راه تقولوا لي شو سخانة مش سخانة، داخلين لها داخلين لها، ما عندنا وين هاربين منها الكوجينة. أما هاكا على الأقل ندخلوا لها وإحنا عندنا دبارات الشيف وفيق.
1: دبارة صيفي كل هالجمعة مع الشيف وفيق.
0: ريت كيفاش قلت لهم أما على الأقل معانا دبارات، حسيت كأنك الكليماتيزور اللي بشي بردنا الكوجينة.
2: صحيح فيرسيون سيف، فيرسيون سيف
0: شحويلك ما نستغنيوش على دبارات.
2: شكرا جزيلا.
0: سيف على شتاء على خريف على ربيع على رمضان، اي هو شيف من نعلم من مش نستغنيو عليه. ريت سي رفيق في كل الفصول
2: ولا في كل كات سيزون. ما عادش فما
0: بيتزا كات سيزون.
2: ما عادش
0: يا حسر ذكرتني في بيتزا كات سيزون. ما عادش.
2: لا لا موجودة في قاعدة هذيك جينيراسيون نتاع نتاع كات سيزون، قعدت على روحها وحدها. حتى لي بيتزايولو اللي مش معنا اللي هما يخدموا ما يتفكروش ما يعرفوش الكات سيزون، معناها مش ما يعرفوهاش، ما يعرفوش اللي في مثلا فلفل وبصل، فما شكون يحط شامبينيون، فما شكون يخليها مارغريتا. دونك بنينا ياسر ياسر اي نوع.
0: جبتك حسيتك جبتك فكره البيتزا.
2: لا لا لا خلينا في سلطه، خلينا نعملوا سلطه باهي، نعملوا خضره مشويه دي ليجوم غري كيما الفاسون يعملوها، تلين نعملوها على الكانون مثالش لو ساعات ناخذوا شويه وسعبال وكل شيء. لا الكانون ينجم يكون علاش الغاز في الصحنه، ما نعملوا اسمع تعرف كيفاش ما نطيبوا طلعها في الفريجيدير.
0: لا لا اي باش نعمل دوكا
2: في بالك فما كويسون بالفريجيدير معناها بار لو فروا معناها

0: انت كي تحط كعبه القارص تحطها في الفريجيدير نتاعك ولا كعبه البصل ما بعد نهارين تبدا تشيح لك. فما اون كويسون بار لو فروا تتعمل، فما دي ليغوم يتحطوا غاديكا كاريمون يتحطوا بار لو فروا يذوبوا ويعملوا اون كويسون نورمال. نحن ناخذوا الخضره نتاعنا المشويه
1: مع الخضره مع السلطه شوفش نعملوا،
0: مش عامل خضرة مشوية ونطلعتك، فما الخضرة نية وخضرة طيبة
1: ومعها
0: صحيت. لا لا ذاك هو ما في كود ليجيوم جري وكهو هذوما اللي ليجيوم جري
1: هذا المنيو بتاعنا اليوم.
0: لا
1: لا عاد عطيني بعد
0: في البلا برينسيبال. لا سامحني عاد سامحني في البلا برينسيبال مش نعملوا كيما الكوردون بلو مي الفارس الدخلانية نتاعو الدخلانية، مش عملوا بالطماطم الشايحة وبالهروس وكل شيء، مش عملوا حاجة جديدة كيما كيما الكوردون بلو. وبالنسبة للديسير نتاعنا، الديسير نتاعنا هنا نشوفه في الخوخ وهنا نشوفه في المشمش وكل شيء، مش نعملوا ديما فين، مش نعملوهم بيستاش وابريكو بلين ياسر ياسر يجي الفستق والمشمش. دونك نبداو السلطه نتاعنا. السلطه نتاعنا عرفتوا ممكن نحكوك البلار البيضك اللي تسكروا بك
1: اللي عمل فيهم الفلفل المسيره
0: صح صحيت صحيت هذاك مش يكون ان ليمون دو لا سالاد نتاعك انت السلطه نتاعك انت مش تاخذ اول حاجه هذيك تنظفها مليح مليح وتعقمها وكل شيء. ومن بعد شنو مش ناخذ الخضره نتاعنا كو سوا قرع اخضر بتنجيل شامبينيون فلفل البصل وكل شيء، نعملهم كيما قلت لكم انا مشويين لا تفوحهم لحتى شيء ما تفوحش، خليهم ديريكتومون مشويين كو سوا على الغاز كو سوا على المقله، حتى كان عملتهم على المقله لا تحط فيهم لا زيت لا حتى شيء. تحب تشويهم في الـ في الـ في على الكانو، تحب تعملهم في بابي الومنيوم وتحطهم في الفور ديريكتومون تخرجهم وهما سخان ديريكتومون تحطهم في الدبوزه هذيك
1: نقشرهم بيسون نضيفهم.
0: لا لا هما كلهم رونديل وكلهم رونديلات كلهم مقصوصين دي رونديل كي صغار كلهم قصه كيف كيف نتاع عجله تاع بسكليت مش عجله تاع تراكتور باش تجيب لنا فيسع فيسع. كتابوا لي رونديل هذوما الكل تشويو نحطوهم ديريكتومون في وسطك الدبوزه غاديكا ونسكروا عليه، مش خليوها تسيب الفابور نتاعها
1: ترجع لها سخانتها
0: صحيت. اونتر طون تعمل الفينيغريت نتاعك انت، تاخذ زيت زيتونه الثوم، كان عملت كعبه ثوم اون شوميز يتعملوا في الـ في الـ في الالومنيوم ومن بعد تحيهم ديريكتومون
1: وتميكسيهم
0: صحيت كالبوري مع شويه كليل ومع شويه الحبق الورق الحبق موجودين نحطوهم الكل مع بعضهم وشويه قرص نصبوهم فوق
1: الخضره
0: هذيك في الدبوزه ونخليوها مسكره تاخذ التمبيراتور نتاعها وتبدا تطيح في التمبيراتور وتبدا تبرد بشويه بشويه، مش تعطيك سلطه كونفيت تولي زبده على الاخر كي تخرجها انت بالفرقيته معها الحاجه المشويه ولا
1: تريكو نتاع تحطها على توست
0: صحي. وهذه راهي تتعمل اون ميزون بلاس، نجم تخليها في الدار على نهارين ثلاثه خاطر تبدا مسكره وتبدا بالزيت نتاعها وكل شيء بيان كونفيت تخرجها وتحطها انت تحب تزيدها تزيدها عظم تزيدها بوراتا غوتا فروماج شويه شاركوتري هكاكه ديريكت تجمع تعمل حاجة بنين على الاخر. من بعد شنو نعملو؟ بعد هنا كومباني ما مش نعملو كيما الكوردون بلو. اوكي دونك الكوردون بلو مش ناخذو الكوردون بلو كلاسيك نعرفوه الناس الكل اللي هو صدر نتاع دجاج يكون مقرمش والانتيريور نتاعو يكون فيه شاركوتري ولا جامبون ولا فروماج ولا حاجة. اوكي نحن مش نعملو اون فارس تيبيك شوية ونقولوا نحن الكولور نتاعها تكون مستحمره. دونك شو باش نعملوا؟ باش ناخذوا اول حاجه الدجاج نتاعنا، الدجاج نتاعنا نصبطوه نحلوا الصدر نتاع الدجاج مليح مليح ما بينات زوز اوراق نتاع البريك البلاستيك اللي مخبينهم في رمضان ما لوحناهمش خاطر ما لوحوش البلاستيك، نصبطوهم مليح مليح ونعملوا الماريناد نتاع الدجاج. راو بالنسبه للدجاج راه كل واحد وطريقته نتاع فما شكون يحط لي غورد فما شكون يحط البن فما شكون يحط الرايب. معنا السوريين السوريين يعملوا في الـ في الـ في اللفاح نتاعهم نتاع الصدرات نتاع الدجاج يعملوا الرايب ويعملوا حبه الهيل وكل شيء. دونك ماشي بور اتوندرير معناتها تخلي
1: الشير
0: طريه وراويه موش كل الشيحه اللي نحن الناس الكل نكروها في في الصدر نتاع الدجاج. دونك ناخذوا الصدر نتاعنا بعد ما شرحناه وكل نحضروا الفرس نتاعنا. الفرس نتاعنا شنو؟ طماطم شايحة. اوكي كان عندك طماطم شايحة، ما عندكش طماطم شايحة راه طماطم شايحة راه تنجم تعملها وحدك رابيدمون في اي حاجة في الفور نتاعك، تنجم تعمل طماطم شايحة في الميكرووند ما فما معناها حتى باش تعملها في الميكرووند راه كيف كيف تنحيلها القلب نتاعها. دونك اون فيت الميكرووند شنو هو؟ الى تاك الليكيد يجمع الليكيد اللي موجود في وسط الطماطم دونك يشيح اوتوماتيكمون. دونك تعمل انت دو بولساسيون نتاع دقيقة دقيقتين وكل شيء تحسها وحدها وحدها شايحة. دونك تنجم تعملها رابيد. اللي عنده طماطم شايحة عادية نتاعو خير وخيرين نقصوهم جويدين كسلوك هكا شويه وناخذوا معهم جبن زاد كيف كيف، الجبن زاد كيف كيف ونقصوه كيما السلوك هكا، وناخذوا زاد كيف كيف الفلفل الاحمر نتاعنا نحنا، الفلفل الاحمر شويناه زاد كيف كيف يتحط زاد كيف كيف سلوك، دونك الكل شيء في الاحمر وشويه جبن ما بيناتهم، وما ننساوش شويه هريسه عربي اللي هي مش نعملوها الماريناد على على الدجاج. عملنا الماريناد شويه هريسه عربي على الدجاج، حطينا كلي فيلامون نتاعك الطماطم الشايحه والجبن، نجمو نزيدو زاد شويه اعشاب وشويه حشاش شويه حبق وريقه نتاع سبناخ. ناخذوا بعدي كاش نعملوا نحنا، ناخذوا بابي كويسون نحط ولا بابي فيلم هذاك، نحطوا الدجاج نتاعنا نروليوه، ومن بعد ما نروليوه نحطوه في الكونجيلاتور. اوكي نعملوا لو بودان، نعملوا في الكونجيلاتور خلي يشد روحه باش بعد تبدا لك سهله في البانور. اوكي دونك كي مش نعمل الباني نتاعنا، نعملوا باني نعملوا ناخذوا الشابلور نتاعنا نحنا، نزيدوا عليه شويه فلفل احمر حلو اوكي، نزيدوا عليه شويه زعتر زاد كيف كيف، ونعملوا لو البانور العاديه عظم فرينه ولا شابلور، ولا نعملوا الكولة العادية نتاعنا نحنا العربي اللي كان باش تكنج لهم هذوما كل ما وفرينا، نعملوهم جيريين فيهم شوية ملح، نغطسوا البودان هذاك اللي هو ولا كان ولا كونجلي على الاخر، ومن بعد نحطوا لها في الشابلور اللي هي مفوحة، ونخليوها تعاود تاخذ التمبيراتور نتاعها، معناها ما نجمش نطيبها ديريكتومون وهي مكنجله، دونك تحطها في الفريجيدير مش تطيح التمبيراتور، تولي التمبيراتور ما بين 0 و4، تهز الزيت نتاعك، الزيت نتاعك ما يلزموش يكون في 180، نقولوا نحن 160 170، نحطوا كل الكوردون نقولوا نحن روج ولا
1: ماتش
0: بلو هذه حسيتك
1: نعرف نعرف تبارك احنا اللي صرحنا في الاستوديو هوني تلمو احنا ثلاثه ضمرين في بعضنا فالضمار يتعدى سبحان الله.
0: سرتو رفيق معنا الله بصلي يعني بيه عجبته وضحك بيسر
1: قلت شي حاجة هنا
0: حسير بيه بيه لا هي فاس كوردون روج بيه هكا كوردون روج هكا خمم فيه دونك الزيت ما يكونش سخون برشا برشا في 180 راهو يحرق لك البارتي الفوقانيه وكل شيء، دونك نخليه يمشي بشويه بشويه، اي نحضروا صوص، نحضروا صوص مع الكوردون بلو، دونك البصل ثوم شامبينيون يتقلى مليح مليح في شويه زبده، نزيدوا نفه صغيره فرينه مش تعمل الليزون هذيك كله، بعد نزيدوا قمح حليب ولا شويه كريم فريش، او عندك اون صوص بلانش نجم تزيد فيهم لي رابيل نتاعك الفارس من الداخل، تنجم تزيد فيهم شويه طماطم شايحه وشويه الجبن، تخلط كل شيء، دونك من بعد كوردون بلو نتاعك تقص ودي رونديل وتصب عليه تصب عليه ديريكتومون الصوص نتاعك انت، الغارنيتور نتاعها تنجم تكون مكرونه بيضه روز ابيض بطاطا فريت اللي تحب انت بالنسبه للبلا هذه. باش نحلي وباش نحلي الفستق، دونك مش نعملوا دي مافينس يتعملوا بالبيستاش ونعملوهم بالمشمش. المشمش جوز انواع، مش نعملوا اول حاجه كومبوت نتاع المشمش، ومش نعملوا المشمش الني نتاعنا، الكومبوت نتاع المشمش نقولوا نحنا قد المشمش قدو سكر، فهمنا نحن اللي نحن ذي قد ذي معاش نعملوها، دونك المشمش نحن عليه 50 مثلا 100 غرام مشمش عليهم 50 غرام سكر، نخلطوه مع بعضهم نخليهم يسيبوا الماء نتاعهم، الماء هذاك نحطوه على جنب حشنا بيه، من بعد ناخذوا من بعدك المشمش والسكر نخليه يطيب حتى يولي كل المعجون، دونك الليكيد وحده بارد المعجون قاعد يطيب، وناخذوا مشمش نقصوه جويد. اوكي هذه الكونتيتي تاع المشمش حشنا بها، ناخذوا 3 كعبات عظم، 3 كعبات عظم كاملين نضربوهم هما والاصفر هما والسكر، دونك كل عظم عليها مغرفه سكر يتضربوا اون لي بلونشي يدوبل دو الفوليوم نتاعهم هما، من بعد ديريكتومون من بعد ما يدوبل دو فوليوم باش نزيدوا عليهم 150 غرام فرينه، ونزيدوا عليهم نتاع البيستاش، دونك لي بات دو بيستاش موجودين بارتو، نجمو نعملو حتى كعبه بيستاش كونكاسي هكا، نخلطو لاباري هذا الكل مليح مليح، ما ننساوش لاروما نتاع الفاني كون امبورطون بالنسبه للروسيت هذيا، نفت الملح زاد كيف كيف في الديسير راهو يطلع لك الجو نتاع السكري، ناخذ المشمش نتاعنا نخلطو فك لاباري هذاك الكل، ومن بعد ناخذ الليمون نتاع المافينز نحطو الكومبوت المعجون نتاع المشمش اللوطا، نصبو لاباري نتاع المافينز، ومن فوق زاد كيف كيف نعم نحطو اكل المافينز المشمش اللي هو ني نتاعنا نحنا، نطيبوها المافين في 170 درجه مده نقولوا نحنا 20 دقيقه حتى 25 دقيقه تمشي ديريكتومون، نخرجوها وهي سخونه ديريكتومون، ديما نفس الاستيوس نحبها، نحبك الكيك اللي يبدا الدراوي كما كنا نعملوه قبل كل شيء، نوقب هكا بالسكينه كي راه البوان ترانسبارانت اوب نصب عليه الجو نتاع المشماش اللي هو بارد واسيدولي هكا كل تحطوا كعبه المافينس يشربوا، تعطيك دي مافينس بالبيستاش والمشماش افيك ان جو سامباتيك قهوه عربي زاد كيف كيف ولا كويس جو، تعطي حاجه بنينه على الاخر.
1: ميرسي بوكو شيف، يعطيك الف صحه شيفنا، كل نهار جمعه يكون حاضر معنا في دباره سبيسيال على موزيك اف ام.
2: دبارة صيفي كل هالجمعة مع شيف وفيق، ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
3: شو كالصف وشو السيركولاسيون، واحد ما خلط عمل الغطسة كان ما صيي ولا يعوم في الشيح.
4: ليه الثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة، الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما نخليكش تستنى في البياج، أو كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية أخرى. الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيه الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة. وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية،
2: تبع الموجة
4: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزيك فام. احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي.
5: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا.
2: والفنان رؤوف ماهر. والفنانة ألفة برمضان.
6: يا حليلي بنت العربية خليها صفرة بهدية.
2: بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشاذي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بيانا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس اتي بي، تونيزي برومو، وموزايك فام.
7: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: قلت لكم فما فقرات مش نستغنيو عليهم على موزايكا فام حتى في البرمجة الصيفية. كدير يعني مش نحكي توا على تونس ومش نحكي على بلايصنا المزيانة ومحوجنا هكا. يقولك واحد نحب نبحر مذبية بلاصة مزيانة مذبية بحر هكا مذبية نكتشف البلاصة هذه في الولاية هذه. هذا كل مع رمزي العربي في إيفازيون.
0: إيفازيون كل هرجمة على موزايكا فام.
1: مرحبا يا رمزي.
2: صباح الفل والياسمين. الحمد لله جيان. لاباس انت؟ شنو الامور؟
1: الحمد لله يا رب.
2: السيف جاي عاد تويك العباد ولاو يستناو.
1: توفق بالسيف جاي عنده موك. مرحبا بك.
2: كنت ريقت في جوان دوك زدت كي قمت كبيرة
1: من الطيور المهاجرة.
2: نلقى السيف جاي الحقيقة. أنا برغم هو السيف الجو والشيخات وكل ما ديما راني نميل للشتاء الحقيقة. معناها
1: والله كيفك
2: نحس البليزير.
1: ما يمسيش خلينا نشجعوهم باش يمشيو يعوموا.
2: فرصة سعيدة باش نقترحوا عليهم بلاصة جديدة يمشيو يشوفوها في الويكاند هذاك. علاش نقولوا صباح الخير والخمير للناس الباهية، للناس اللي كل جمعة تستنانا باش تسافر معنا، مش بالكراهب ومش بالطيارات، أما بالخيل والإحساس وبقلبي يحب يكتشف تونس من جديد. يا سادة ويا مادة في الديكوفيرت متاع اليوم باش نهزكم الشط يقولوا عليه يمشيلو كان الفنان وتروح كلك روقان، على خاطر اللي يوصلو ينسى الحس وتمهميشة وتروح روحك خفيفة كيف الريشة. وجهتنا اليوم شط بالرمضان في تاكلسة على بعد 73 كيلومتر من تونس العاصمة و17 كيلومتر من سليمان. اما الحكايه الحلوه ما تبداش كي توصل، الحكايه تبدا من مرسل ومراه غاديك وين تخلي كرهبتك في الباركينج تحضر دبشك وتطلع في فلوكه صغيره. يعني ما فماش موندو ترونسبور واحد باش نوصل للبلاصه نتاعنا اليوم. دونك نمشيو بالكرهبه نتاعنا حتى تاكسي بور دو برانس نخليوها غاديك في الامن والامان في الباركينج. ناخذوا الفلوكه درجين بركه فوق الماء، اما الدرجين هذوما كاينهم بوابه من عالم لعالم اخر. علاش؟ لانه اول ما توصل يستقبلك خونا احمد بابتسامته ويركح لك الامور الكل، تلقى روحك في كريك صغيرون بين العبيد ومرسل ومراه. اكيد الجماعه اللي يعرفوا اللي يمشيوا روندوني خاطر هو سيركوي بيناتها 10 كيلومتر يعرفوا الكريك الكل موجودين غاديكا. هو واحد من الكريكات اللي موجودين في وسط السيركوي هذايا. وديما كنقولوا علاش نمشيو لها بالفلوك؟ على خاطر الاكسي ماهوش سهل. دونك مقطع في السيف واحد ما يحبش يمشي، يحب ديما هكا على بالراحه وعلى بلاصته اللي هو
1: حياة تعيش هكا في الفلوك
2: كيف كيف. اي اكسبيريونس تحفونا برشا. وهو كنت نجم حتى تعملوا برونجويت لداخل وكل تيخو على خاطر الكوت مزينه برشا والمي صافي. معناها اكيد الناس قاعدين يتفرجوا فينا يعرفوا مقترحوا عليهم كان البلاصه الباهين والسمحين اللي عملوا فيها مغطسه ينسيوا رواحهم. والبلاصه لهنا هو السر نتاع الشط، رملته مزيان ونظيف ويفرح بالضيف، بحر صافي ونظافه تخليك يا ربي ان شاء الله ديما هكا. فما باراسولات وفما زاد العشاء، والعشاء ما يعرفهاش هي كالبيت التقليديه اللي معموله من القصب والصعف. معناها تخبي عليك الشمس وتخليك تستمتع هكا بالنسمه وصوت البحر وانت مرتاح. والمشهد اللي قدامك يا بابا بحر ازرق وراها غابه وفوقها جبل، لوحه طبيعيه ما تسحقش حتى فيلتر. واذا هبطت تعوم يمكن تلقى الحوت يشاركك الغطسه، خاصه اذا كان معك ماسك للغوص. واذا انت من جماعه الحركه تنجم تعمل دوره على الكاياك وتدور بين الحجرات وجذف. ورد بيكم تسهاو على خاطر تلقاو روحكم في زمبرا وزمبرتا. اكيد معناها البلاصه كي نعرفوا الكوت الكل بتاع هواريه وقربص وكل ديما تمشي شويه تلقى روحك زمبرا وزمبرتا. كالمشهد هذاك الجميل، حلو في النهار حلو في غروب الشمس وحلو في كل وقت، خاطر اشك فوا الشمس تطيح تزيد تعمل رفلين معين، اللون بتاع الماء يتبدل اصلا حتى اللون بتاع الجزيره كيف كيف.
1: اي
2: وتمشي تشوف الجروف الصخريه غاديكا والكهوف الصغار وتلقى كريكات مخبيه وميه صافيه كانها بيسينات. كل دوره تعطيك منظر جديد وتحس روحك مستكشف اكثر من مجرد سائح. لانه ساعات احنا كيف نمشيو للبحر او عملت بليزير، اما انت كي تمشي تشوف بلايص جديده وكريكات جديده ومره في الفلوكه ومره على ساقيك وزيد تطلع شويه للجبل، فماك الكوتي نتاع لافونتور ولا الكوتي نتاع الاستكشاف يزيد يعطي فالور لنهارك. مش مجرد انك مشيت للبحر وكهو، لا مشيت باش تعمل برشا ديزاكتيفيتي، تشوف بلاصه جديده، تشوف لي كوت اللي ما تصلهمش لاغلب العباد وتنجم توصلهم كان بالفلوكه. ووقت الفطور سامحني اذا كان باش نوجع لك كرشك وانت تسوق ولا تسمع فينا عزيزي المستمع. ريحه الحوت المشوي تطلع مع النسمه تقول بحر بيدو قاعد يطيب، صحن يهبط وصحن يطلع والخبزه تتمسح في السلطه والهريسه والكلام يولي هي تزيدني شويه. وفي اللحظه هذه تنسى التليفون وتنسى الدنيا الكل على خاطر وقتها ما يخدم كان مخك وكرشك وعينيك تتفرج في البحر. شط بن رمضان يا سيدة ويا ميدة مش مجرد بلاصة باش تعوب، هو نهار كامل من راحة والهدوء والضحك واللمة والإحساس اللي يذكرك قديش تونس مازالت مخبية جواها تستحق اكتشاف. على خاطر ساعات أسعد رحلة ما تكونش الأبعد بلاصة أما البلاصة اللي ترجع لك روحك. على هذيك ننصحكم
1: خبير لا خبير
2: بلايس وسيتاسيون هكي وتنمية بشرية الميلونج الكل
1: بعد اللي فيق اليوم بركة بين الصيف جاء الحق
2: ننصح الناس في الويكاند يمشيوا يشوفوا هالبلاصة ذي يلقوا هنا أحمد يرك حلهم التفاصيل الكل. وعلى هذيك في كل زمان ومكان الفلاقة هيك اخترنا نعيش.
1: ميرسي بوكو رمزي يعطيك ألف صحة. وكان خلينا اليوم باش اليوم فيق بين الصيف جاء جمعة جاي باش رجعنا متأكد إنه الصيف ادخل فوالا رمزي العربي ما نستغنيوش عليه في ايفازيون كما كنا الجمعة في أحلى صباح.
0: ايفازيون كل جمعة على موزايك اف ام ابدا صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
3: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والموسيقي الكوبي ألفريدو رودريغيز اللي يمزج في موسيقاه الجاز المعاصر والإيقاعات الأفروكوبية. الجمعة 3 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتفرقة. تفرقة تغني الجاز
0: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لا سيغال وموزايك اف ام. ابدا صباحك

0: كاتر. مترو جيمس باريزيان تسمعوها معنا بعد شوية على موزيك فم.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: تابعتوا معنا على موزيك فام على موقعنا في أخبارنا على موقعنا موجودة الفيديو موقعنا www.mosaikfm.net اللي الخدمة اللي عملتها بلدية تونس بالنسبة للأكشاك اللي كانت موجودة ومنتصبة قدام المستشفيات. الحملة عندها مديدة صارت, لكن نحكي على الحملة هذه اللي بدأت نص الليل وفات وجوه الصباح. خنقت أكثر التفاصيل معنا سي فوزي محمدي متصرف الدائرة البلدية بسويقة. صباح الخيرات سي فوزي, مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام, عسلامة مدام, شنو أحوالكم؟ لاباس
0: الحمد لله.
2: عايشك عايشك الحمد لله.
0: أكيد راهو صارت تشكيات وأكيد هذا زاد في إطار الخدمة والعمل اليومي اللي قاعدين تقوموا فيه.
2: هي الحملة هذه يعني في إطار العمل اليومي المعتاد يعني المعتاد, وزيد أنه بناء على برشا تشكيات من المؤسسات الصحية, من مستشفى الهادي الرايس لأمراض العيون, من مستشفى الأطفال, يعني جاتنا تشكيات. شنو المفاد نتاعها؟ أنه فما منتصبين فوضويين يبيعوا في اللومجات, يبيعوا في الكاسكروتات قدام السبيطارات, وهذه مثل اختر مثل اختر على الصحة العامة. تم يعني تنظيم.
0: أنا قاعدين نتابع معكم في الفيديو, فما حاجات حتى الاستهلاك متاعهم تاريخ الاستهلاك وفي مثلجين يعني بطريقة
2: بطريقة غير صحية, يعني يعني تفتقد أدنى شروط صحية. وزيد هذا يا مدام جيان, احنا رانا ما عملناش ما مشيناش مباشر, احنا بعنا عليهم راه شينالهم وحسسناهم راه يلزمك مثلا تحب تبيع, صار تنبيه وصار حتى فما شكون اللي عملنا له التزام باش ما يبيعش مواد غذائيه يعني في الطريق العام باش ما هذا بالنسبه يعني بيع الكسكروتات. بالنسبه للاكشاك, هذوما اكشاك يعني منتصبين بدون ترخيص, منتصبين في الطريق العام, منتصبين على الرصيف, يشكلوا اختر على المارة, يشكلوا اختر على المارة. نبهنا عليهم, قلنا لهم راهو يلزم يعني تعمل مطلب, اعمل مطلب وطول الإدارة تشوف اذا كان بالامكان يرخصوا لك. هذه اللي سالك للاسف انا متحسوش على
0: قديش من كشك وعربة تم ازالتها
2: بالنسبة اكشاك. عدد ثلاثة اكشاك عشوائية, ثلاثة اكشاك, ثلاثة اكشاك ذوما على مستوى تم تركيز على مستوى مستشفى الرابطة.
0: واضح
2: مستشفى الرابطة, وفما كشك وين مقابل وزارة الصحة.
0: واضح هذوما. وتم حجز معدات تجهيزات تحرير مخلفات.
2: تم حجز يعني عوار حديدية وخشبية, وهذه معدة يعني للتركيز أكشاك. للتركيز أكشاك. وفما تم حجز عربات يدوية خفيفة يعني متنقل للبيع, معدة لبيع الكسكروتات بين اللمجة. الحملة هذه شاركت فيها بالتباعة يعني المنطقة الأمن الوطني ببسويقة, الشرطة البلدية, الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بولاية تونس, مختلف المصالح البلدية, إدارة المباني, إدارة حفظ الصحة, يعني حملة من حول الله ناجحة يعني.
0: وهوني قاعدين نتابعوا معكم في الفيديوهات سي فوزي, معناها سامحني معناها حتى اللابابول وين يغسلوا المعون حاجة كارثية في حتى من الحشرات
2: ما فهميش يعني هم في الطريق العام ما فهم حتى أدنى شروط صحية, ثم تفتقد يعني شروط الصحية جملة فهميش يعني معدة هذه عربات متنقلة يعني وأكثر من هكا يعني تصور أنت فما العظم مسموت والهريسة والطن ومغطية بالقوسين باش مغطية باش يعني كحليناها يعني لقينا للأسف يعني
0: سمحني يعني معناها حتى مريحة العظم ما احنا واحد ينسى شوية عظم
2: في الدار يعني في الدار وما تصبرش العظم
0: في الدار وما تصبر
2: في الجدار فما بالك في الشارع وتبات راهي تبات 24 ساعة يعني سواء انت يحضرهم يجيبهم يحطهم في البرويته يسكر في الليل يعاود مغدوه يحل ويبيع
0: اي سي فوزي يعطيكم صحه. ما جست هوني سؤال المواطن اللي يسمع فينا يقول لك علاش كانت الحمله ليليه، علاش معناها شو اللي استوجب القيام بالحمله الليليه ولا عادي انتم كيما في الليل كيما في النهار؟
2: الحمله الليليه على خاطر في النهار ما تنجمش تخدم، يعني فهم موفمون كبيره، يعني فما حركه مروريه كبيره برشا باش ما نعرفوش يعني الناس اللي نختار يعني خاطر في الليل تنجم تخدم على راحتك فارغه كيما الاتشيك اللي هزيناهم تنجمش تخدمه في النهار. نهار فما سيركيلاسيون برشا، فما ما تنجمش،
0: وفما ناس وفما عباد مش للسبيطار وكل واضح
2: بالضبط تولي باش تولي عائق يعني اختم ديما بالليل خير يعني بالليل اضمن.
0: متواصله الحمله في الايامات الجايه ماهيش ظرفيه
2: متواصله، وبتعليمات السيده الكاتبه العامه باش تتعامم على كافه الدوائر بلديه تونس 15 دائره لبقية
0: تكون على 15 دائرة البقية،
2: على 15 دائرة إن شاء الله،
0: وإن شاء الله يا ربي زادة تشمل زادة كيف كيف المقاهي المحتلة الأرصة والطريق العام. هذه العقدة
2: بالبوانوار نتاعنا
0: في المرحلة الجاية،
2: في المرحلة الجاية
0: نكونوا معكم.
2: مرحبا بك، نكونوا نخدموا القهوة على القهوة استغلال الرصيف بدون رخص.
0: يعطيكم ألف صحة سي فوزي، إن شاء الله ربي يعينكم. شكرا لكم أكاو اللي مخالف واللي يلعب كما هكا بحياة الناس كاو يطبق عليه القانون. شكرا لك سي فوزي محمدي متصرف الدائرة البلدية باب السويقة.
1: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
0: قبل ما تفعل ميسيون خلنا نسمعكم لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر على 71 113 013.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: الو عصام، نحب نعدي ديديكاس لبنت خالتي دعاء بنت عيد ميلاد عام حياتي شنو
2: انا امل فرجاني مصطمعه، اليوم عيد ميلاد خويا العزيز على قلبي محمد امل فرجاني، قول له كل عام وانت حي بخير يا احلى اخو في العالم.
3: انا سهام مناب، نحب نهني راجلي بعيد ميلاد محمد العشري، نقول له يا ربي خليك لينا ويخليك لوالدك يحيى وزينب ونرمين وريان، ويا ربي فرج عليك ترجع لنا خير ما نقبل.
4: اليوم بالنسبة لي نهار سبيسيال، اليوم عيد ميلادي، نحب نقول روحي إن شاء الله كل عام وأنا حياة بخير، إن شاء الله ديما فرحة، إن شاء الله ربي يعطيني ما نتمنى، إن شاء الله ربي يفرح قلبي، وإن شاء الله ربي ديما يعطيني الخير ويرضي عليا والديا.
5: صباح النور مزيك، حبيت نهني يعقوب خويا عفاوي على يوم عيد ميلاده، حبيت نقول له هابي بيرثداي يعقوب، نحبك برشا.
6: اليوم عيد ميلاد ولدي، ونقول له صلى بالهنا صلى بالنجاح وربي يفضلك لينا.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح.
7: محلاك يتبنى صبحيتنا بنجاح، مبروك للي نجحوا ان فيام، مبروك للي خذوا لي بروفي. ديديكاس تري سبيسيال من عند باباتها سوفيان غالي، من عند ماماتها سلمى، من عند خواتها امير ريان وعزيز. ال سوفي غالي يقولوا لها مبروك لو بروفي، فيليسيتاسيون دو جوري، زيد كيف كيف يعطيها الف صحه. مبروك زيد كيف كيف لاسكندر، اسكندر جوا اللي نجح 9 مونسيون تري بيان. ديديكاس من عند باباته، من عند خو، اي سورتو من عند ماماتو ليلى جوا. وديديكاس زيد كيف كيف من عند باباتها حامد وامها السيده فاطمه، من عند اختها اميمه، من عند جدتها السيدة، يهنيوا بنتهم الدكتورة إيناس خلف الله اللي تبارك الله تخرجت من الجامعة الحكومية في روسيا، طب أسنان اختصاص، إن شاء الله يا ربي من نجاح النجاح. هكا خلطنا الآخر صبحيتنا لليوم، جمعة وفات هكا هو، نتقابلوا نهار الاثنين، نقول لكم بون ويكاند. لكن قبل نقول ميرسي اللي كانت معنا فاطمة، ميرسي الكريمة في صندار، ميرسي عبد الناصر في الديجيتال، ميرسي رفيق في الإخراج، والله ميرسي الأولاد، معكم ما نحسش بالوقت. قديش لازم نهار نحلكم لايف وتشوفوا الجو هوني في استوديو أتو تفهموا، احنا النجم نخدموا 12 ساعة بالريتم هكا ولا ليه؟ بون ويكاند الأولاد، نهار الاثنين إن شاء الله.

0: سيف السنه كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعه ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الجمعة 3 جويليا آخر أجل لإيداع مطالب التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026. يشار إلى أن إيداع ملفات الترشح يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية المخصصة لتمويل الجمعيات على موقعها الإلكتروني وأن سقف التمويل حدد ب10,000 دينار سنويا لكل جمعية. وكانت وزارة البيئة قد أوضحت أن إعادة فتح باب الترشحات تهدف إلى إتاحة فرصة إضافية للجمعيات البيئية الناشطة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية للاستفادة من البرنامج وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى لقبول الملفات التي امتدت من أول مارس إلى 10 أفريل الماضي. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لكفاءات تونسية في مجالات هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لفائدة مؤسسات بسلطنة عمان وذلك ضمن عروض توظيف دولية تشمل اختصاصات متقدمة على غرار تطوير ذكاء الأعمال وهندسة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة دعم المؤسسات وإدارة المشاريع وهندسة المنصات السحابية. وتشترط الوكالة الحصول على شهادة إجازة أو شهادة مهندس في الاختصاص المطلوب مع خبرة مهنية مناسبة وألا يتجاوز السن 55 عاما فيما تبدأ الأجور المقترحة من 3,000 دولار شهريا أي نحو 8,700 دينار تونسي مع إمكانية العمل عن بعد من تونس علما أن آخر أجل لتقديم الترشحات هو الاثنين القادم 6 جويليا. عالميا صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الكيان الصهيوني ربما كان يخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. تتواصل في إيران مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنائي في حدث يعد من أكبر المناسبات الرسمية والدينية في تاريخ الجمهورية الإسلامية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة ومشاركة وفود رسمية ودينية من عدد من الدول. تقرير خولة الكعبي.
4: بحسب البرنامج المعلن تبدأ مراسم الوداع الرسمي باستقبال الوفود الأجنبية في طهران قبل فتح المجال أمام الجماهير لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان في مصلى الإمام الخميني على أن تشهد العاصمة مراسم التشييع الرئيسية ثم ينقل الجثمان إلى مدينة قم ومنها إلى النجف وكربلاء في العراق قبل أن يختتم المسار في مدينة مشهد الإيرانية حيث سيوارى الثرى في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا. وتحظى مراسم التشييع باهتمام دولي وإقليمي إذ أعلنت السلطات الإيرانية مشاركة ممثلين رسميين من نحو 30 دولة بينهم مسؤولون حكوميون وشخصيات دينية وسياسية فيما أكدت طهران أن الدعوات وجهت إلى عدد من الدول الصديقة والحليفة في حين لم توجه دعوات إلى الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية. ويضم جدول المشاركة وفودا من دول في المنطقة إلى جانب شخصيات دينية تمثل مؤسسات ومراجع شيعية في خطوة ترى طهران أنها تعكس البعد الديني والسياسي السياسية لهذه المناسبة، بينما يتوقع مراقبون أن تشكل مراسم التشييع مناسبة لإظهار حجم الحضور الشعبي والدعم الإقليمي للنظام الإيراني في مرحلة ما بعد خامنئي. ومن المرتقب أن يشارك ملايين الأشخاص في مراسم التشييع الرسمية يوم السبت القادم، بالتزامن مع دعوة وجهها رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف، حظ فيها جميع أبناء الشعب الإيراني على الحضور الميداني المكثف، مؤكدا أن نداء الأمة للثأر يجب أن يتردد صداه في أذان العالم أجمع.
3: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. من الاثنين للجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.

مليون بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جنون.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة. السيس من البريمة. العرس من البريمة. الدالة من البريمة. الليقة من البريمة. هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
3: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
2: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمو رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
1: موزايكا فام.

0: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تصدر حكمها في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك من قبل المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد في جونفي من سنة 2018، وتقضي بنقض الحكم الابتدائي في حق المهدي بن غربية والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقه وإقرار الأحكام بخصوص بقية المتهمين وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم الثالث من مارس 2026 بسجن كل من رجل الأعمال مروان المبروك ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والوزراء السابقين مبروك كرشيد ومهدي بن غربية ومحمد رضا شلغوم ومحمد لانور معروف وخميس جهناوي، إضافة إلى محمد عادل قرار ولطفي بن ساسي لمدة 6 سنوات. ومصدر قضائي يؤكد أن الدائرة الجنائية المختصة قضت بسجنهم من أجل تعمد استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك، مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين يوسف الشاهد ومبروك كرشيد ومحمد أنور معروف ولطفي بن ساسي، وبعدم سماع الدعوة في حق بقية المتهمين وهم رياض الموخر وسلمى اللومي وعماد الحمامي وسمير الطيب. كما قضت الدائرة كذلك بتخطئة كل واحد من المحكوم عليهم بخطية مالية قدرها 800 مليون دينار وبإلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد ذات المبلغ. ولاية قفصة تعتبر رائدة في إنتاج الفستق، حيث تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث معدل الإنتاج، تليها ولاية القصرين في المرتبة الثانية. وأصابت إنتاج الفستق للموسم الفلاحي الحالي بقفصة تقدر ب 4900 طن، لتحقق بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها كميات الإنتاج 4300 طن، وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة قيس شلبي. والمسؤول يؤكد أن كافة معتمديات ولاية قفصة تنتج الفستق، وأن معتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش وأم العرايس وقفصة الجنوبية تعتبر من المناطق الأكثر إنتاجاً. دوليا، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من كارثة توشك أن تقع في مدينة الأبيض إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. وتتعرض مدينة الأبيض الواقعة في إقليم كردفان منذ أشهر لحصار تفرضه قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ شهر أفريل 2023. الشرطة الإيطالية تعلن ضبط 340 كيلوغرام من الكوكايين الفائق النقاء في مرفأ يقع شمال غرب البلاد، تقدر قيمتها عند إعادة بيعها بنحو 120 مليون يورو. وشرطة الجمارك والجرائم المالية تؤكد في بيان أن 300 طرد كانت مخبأة في شحنة من الموز الأخضر آتية من كولومبيا. طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة، ثم تشمل محليا بعد الظهر مناطق الوسط الشرقي. الريح قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا بالوسط ومعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى الرياح أثناء الليل بمناطق الجنوب الغربي أين تكون مثيرة للرمال والأتربة. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 27 و32 درجة بالشمال، والمرتفعات تكون بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع كامل فريق ميدي ماك.
0: الأولى في تونس.

0: ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فام.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. مرحبا مرحبا في ميدي ماك النسخة الصيفية من اثنين للجمعة من نصف النهار حتى الماضي ساعتين. نحاولوا نلخصوا لكم كالعادة أهم وآخر الأخبار, نفسروا نحلوا نعطيكم جديد في برشا مجالات وبرشا حكايات. سعيد جدا باش يكونوا معنا كالعادة سيناجي زعيري. مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا نفر. مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا سيناجي وسي خليل في الصيف دونك كل مرة شكون نظرا لأنه حصة أخف شوية دونك مش رجعنا بعد خليل وبعد يعود يرجع
2: نجي
1: بعد
2: يمشي كل جي
1: بعد معناتها دخل بعضها الأمور. أما المهم فما واحد كل يوم ووجودكم طبعا ما نستغنيوش عليه وعديتوا معنا 10 شهور ممتازين. سينه الجندوبي مرحبا.
3: صباح النور. مرحبا بك نوفر بكل المستمعين ونهاية أسبوع مريحة للي يسمعوا فينا الكل.
1: بالله نهاية أسبوع مريحة, هذا سيناريو الصيف. ما لا أتدخل في الميتيو. سخونة سخونة سخونة سخونة الدنيا, يجي الويكاند تمشي البحر تصبح الدنيا ريح. سبت واحد ريح, نهار الاثنين تصبح سخونة سخونة سخونة, يقرب الويكاند باش نمشيو البحر تصبح ريح. حاسي اعجو هذه مليانة صغيرة ديما تصير هكا. الصيف مش متاع خدمة,
2: على الاقل رقدنا مرتاحين من غير كليماتيزور البارح.
1: لا لا راهو الكليماتيزور يجي قبلي للبيت. الحمد لله ماناش عايشين مع بعضنا ولا ما سافرناش مره خدمه مع بعضنا ولا حاجه. سيس لحسا كوحيش نحولك.
4: مرحبا بك نوفل, مرحبا بالكيب الكل, نسلموا على كل مستمعينا ومشاهدينا وتحيه لكل واحد كون جيه يبدا اليوم.
1: هو يبدا نهار الاثنين اما باش يستمتع
3: بهذاك الجمعة.
1: جيهان بن عبد الله فرحانين زاد انضافت لينا. جيهان بن عبد الله بعد شويه باش نحكيو معاها فقره جديده وبرشا حكايات جديده. نادي الفورتي زاد باش تجي حذانا في الساعه ثانية. سعيد جدا معنا أشواق زادة في الإخراج الرقمي. مرحبا بك أشواق. مراد بلاكي مخرجنا فرحانين برشا باش تكون معنا مراد. كالعادة باش نعملوا دورة على حكاية الكل الحملة. حملة وموزايكا فيم كانت حاضرة في الحملة وشفتوا فيديوهات غريبة وغريبة جدا. باش نحكي وزاد على نتائج النوفيام نسب النجاح والأوائل الكنام والمشكلة الصيدليات اللي ماشية إلى حد الآن مش داخلة في الإلغاء. وقتاش باش نلقاو حل إحباط تهريب أكثر من 1500 لعبة مقلدة كانت فريق قادمة إلى طريقها إلى تونس. القبض على شبكة مخدرات راجل ومرته يحبوا يحسنوا من مستواهم المعيشي دونك دخلوا في المخدرات. فما طرق خير شوية نجموا تلقاهم من تجارة المخدرات. وزارة الصحة ردوا بالكم تخرجوا بين الأحداش والأربعة متاع العشية ونداء المزيكين واللي روحوا الأحداش علش ليه. كيفاش نتعاملوا مع زحمة الصيف والحر كل يوم وأيضا في الويكاند هكا باش تحكي لنا جيهان. كيفاش نعرفوا نختاروا كلمات تيزر مزيان هكا باش تحكي لنا نادية. باش نحكيو في برشا تفاصيل عن كويز وعن برشا حكايات في مفاتك شيء ترندات والقصص وبرشا حكايات باش نتبعوا معاكم اليوم كل الأخبار. ولكن خلينا بدأوا بدقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز
5: دقيقة نيوز
0: دقيقة نيوز
1: دقيقة نيوز وكامل الحصة تتفرجوا فيها في لايف اليوتيوب. ادخلوا تابعونا في لايف اليوتيوب اللي في تونس وحتى خارج تونس. واليوم باش نطرحوا مرة سؤال, شنو تنصح لفرانسيس بعد الزحمة اللي قاعدين نشوفوا فيها؟ شنو تنصح لفرانسيس كي حاجة تتقطع ولا حاجة مش موجودة؟ شنو تنصحهم باش يعملوا؟ معناتها ابعثونا توا على الواتساب 23 513 ألف في السخانة وفي الزحمة هذه ولينا ننصحوا في الفرنسيس حاجة أعجوبة. دونك ابعثونا توا على الواتساب 23 513 ألف. يلا نهد شعنا جديد
3: نحكي على نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي العام اللي بلغت 63.96% مع توجيه 6063 تلميذ للمعاهد النموذجية. ما بخصوص التعليم الأساسي التقني بلغت نسبة النجاح 68.29% وتحصلت إلى منصوري المرسمة بالمدرسة الإعدادية للتقنية برادس على أعلى معدل 14.52. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع صندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المقرر أنها تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف الشهر الحالي اجتماع مع الكنام بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية حسب ما أفدت به النقابة في إعلان. مرصد الوطني سلامة المرور تابع لوزارة الداخلية يفيد بارتفاع عدد قتل حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية إلى غاية البارح بنسبة 9.97% مقارنة بنفس الفترة من عام ناول، بلغ عدد الضحايا 629 قتيل مقابل 572 قتيل في الفترة السابقة. وبينت الإحصاءات أنه السهو وعدم الانتباه هما اللي تصدروا أسباب حوادث المرور جي بعدهم السرعة. علمت موزاييك أن أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورجيني وفي عملية أمنية استباقية تمكنوا من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال الاتجار الدولي والمحلي بالمواد المخدرة وغسيل الأموال، واللي تبين أن العقل المدبر لها هي موظفة بإحدى الوزارات وزوجها اللي قاعدين يديروا في الشبكة الإجرامية السرية هذه باحترافية كبيرة. تم حجز حوالي 76 كيلوغرام من مخدر الزطلة بالإضافة إلى كميات من مخدر الكوكايين، ومعهم سيارات فاخرة كان يتم استخدامها في عملية تمويه ونقل الشحنات، ومبالغ مالية متأتية مباشرة من عائدات المخدرات كانت في طريقها للدمج في الدورة الاقتصادية عبر عملية تبييض معقدة وشركة تابعة للزوجين. وحسب ما توفر من معطيات فإنه كشفت التحقيقات الأولية أنه الزوجين اعتمدوا على وجهات تجارية ومعاملات مالية مشبوهة لإعادة تدوير الأموال هذه الناتجة عن تجارة المخدرات. الهدف طبعا هو إخفاء صبغة شرعية على الثروة الطائلة والسيارات الفاخرة. الإحصائيات الواردة بمشروع مخطط التنمية 26-30 تظهر تراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية في السنوات الأخيرة، تقلص من 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 23-24 بعد أن كانت فوق 20% في السنة الدراسية 20-21، كما تراجعت نسبة الانقطاع المدرسي من 7.5% إلى 7.5% عفوا مقابل 9.3% في الفترة نفسها. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن نجاح أعوان الشركة في التدخل وأخذ الإجراءات الأولية اللازمة للحد من انتشار حريق، قالت أنه بسيط كان بفضاء غير مستغل مجاور للباركينج في سوق بير القصعة مع تأمين محيط الحادث بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية اللي تحولت في وقت وجيز وتمكنت من السيطرة على الحريق هذا وإخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر، مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق حسب بلاغ للشركة. أكثر من 1500 لعبة مزيفة تم ضبطها في ميناء كالياري كانت متجهة نحو تونس خلال عملية مشتركة نفذتها هيئة الجمارك والاحتكارات بالتعاون مع شرطة المالية. ضمنت الشحنة 1556 قطعة بالضبط مصدرها للصين، كانت مر عبر الميناء الصناعي في مدينة كالياري قبل شحنها، كانت متجهة إلى تونس. وتم تأكيد عملية الضبط ضد أشخاص مجهولين من قبل السلطات القضائية، وأظهرت التحقيقات أن المنتجات هذه قامت تقليد غير قانوني لعلامات تجارية وشخصية مشهورة عالمية دون الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالأصالة المحددة في اللوائح السرية. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو ضمن مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 27 إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والرفع في حجم الاستثمار العمومي وإعادة التوازن إلى سياسة التدين إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي بشأن إعداد الميزانية. وجاءت المقترحات هذه في مراسلة وجهها الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السلمي إلى وزيرة المالية ردا على طلب الوزارة بإبداء الرأي بشأن مشروع قانون مالية لسنة 2027.
0: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك نهد، في بعض الدقائق تلخصنا أهم الحوادث والأخبار اليوم. يعني صلاح باش نسألك أنت باعتبارك مختص في نتفليكس، الواحد يسوق السهو وعدم الانتباه، يعني أنت تسوق في كهرباء، شنو السهو عدم الانتباه؟ منين يجيك؟ مفروض راك تغزر الكيس وتسوق، يعني
3: تليفون مثلا
4: يمكن صراحة يخمم مسكو خليت باب الفريجيدير محلول ولا
1: مثلا. وتعرف هذيك بعد ما تركب في الكهرباء وتخدم وتمشي تقول زعما خليت الكليماتيزور يخدم ولا تقول زعما نمشي نتفقد ولا لا برا برك خليه يقعد يخدم
4: وتقعد ما تشكي. ما هذيك هو السهو عدم
1: الانتباه. مره رجعت انا مره نسيت المفتاح في الباب. اي
4: هو لو معناها في هذا الكل تقريبا حتى يحكيوا ديما في على حوادث في المرور هي المصيبه الكبرى هو التليفون. هذاك راه فما ناس تحكي فما ناس حتى كي يبدا يتبع الجي بي اس راهو
1: يقول لك وينجم زاد اللي يحكي معك في التليفون يكون بجنبك وتبداو تحكيوا.
4: لا الفكره نتاع التركيز التليفون خاطر راهو ساعات يجي ميساج يطبس كاريمون
1: مش ميساج ما نقولوش وين فما شكون يتفرج في فيديوهات يسوق ويتفرج في فيديوهات ناجي به الإدارة الفرعية مكافحة المخدرات راجل ومرته يا ناجي يا أخوي أنا راني البارامتر متاع العلاقات في مخي قعد كلاسيك راجل ومرته شركة زطلة دروغ
6: تخدم في وزارة
2: هي
1: موظفة سامية
2: موظفة في إحدى الوزارات هي ورجلها
4: هذيك مشكلة الاشتراك في الملكية نوفل
6: وهي في حاجة إلى شريعة الوزارة بتعيش
4: معنا كان جاي مع الاشتراك في الملكية
2: هم هي تدير الشبكة هي الموظفة هذه معناها مع زوجها تدير في شبكة ما هم زوج بركة لأنه الأبحاث توا الجارية توا معناها قاعدين الأمن يبحثوا على بقية عناصر الشبكة لكن الشبكة تديرها هذه المرأة اللي هي موظفة في إحدى الوزارات
1: ومش عادة الرجال يديرون شبكات هكا
2: لا توا تبدلوا توا البرامات الموضة جديدة
1: في كولومبيا لحظة جيغتك اللغة الخشبية

0: وليت شبكات تخدم على الموضوع هذا، وكميات كبيرة معناها من المخدرات قاعدة تدخل،
1: الفلوس
0: راهو الرقم كبير. الرقم
2: طبعاً
0: كبير
2: طبعا اي ما
0: ما نحبش نعطي رقم الحقيقة، باش ما نحبش نفجع الناس، لكن راهو
2: افجعنا بها باش خلينا نهربوا. اي
0: معناها ارقام كبيرة، معناها عشرات الالاف راهو معناها نحكيو من الكيلوات
2: والزطلة
0: وكوكايين وحرابش، ومعناها من مختلف الاصناف. وهذاك علاش معناها الامن، قوات الامن الكل الحقيقة يعني شرطة وحرس مجندين للموضوع هذا.
2: واضح. 1500 لعبة مزيفة جاية. باش نسألك سؤال واحد، يعني الألعاب مزيفة تباع حتى في الحوانت اللي مش مزيفة؟ معناتها احنا نشدوا الألعاب مزيفة كي تبدأ في الكياس في شارد جول ولا في كذا، في حين برشا حوانت من المفروض معناتها عنده بلاصة. سامحني سامحوني لحوانت ولدي كبروا ما عادش نشي ألعاب، تلقى نفس اللعبة يقول لك هذه ب 500 ألف وهذه ب 70 ألف، هذه جاية مهربة
3: وهذه مش مهربة، ما الكاليتي تفرق زي.
2: لا لا لا لا
0: لا هذه
2: أنا نحكي على المهرب
3: مقلدة
0: كونترفاسون،
2: أي أي
0: مقلدة على سلع أخرى
3: أوريجينال. شكون واضحين المقلد مش معناه
2: لا المقلد مهرب، لا المقلد ممنوع ديما. لا في القانون المقلد ممنوع،
0: ممنوع ساعات
3: مش ساعات مش ممنوع، وممنوع المقلد في كل شيء ما مش بالضروره ديما مهرب، فما المهرب فما اللي موجود
0: في الكميه هذه. لقاو العاب مقلد على العاب اخرى معروفه معناها بشخصيات معروفه كيما باربي كيما وغيرها، هي سلعة مقلده. في الميناء الصناعي في الايطالي راو يقع التثبت مش في صلاحية ولا لا، يقع
1: التثبت على الماركة يعني.
0: معناه إذا تبدأ فما سلعة مقلدة مضروبة وما عندهاش شهادات راو يتم معناه حجزها أوتوماتيكما، ما فيهاش كلام
1: خطر عندهم اللوائح الأوروبية اللي تفرض عليهم الشيء ذلك،
0: والكميات هذه كانت جاية معناه التونس كان جاية
2: واضح. تحية الاتحاد العام التونسي للشغل اللي يقدم في مقترحات وغيره. في جملتين معناتها الاتحاد العام التونسي للشغل بدأ يرجع للصورة الكلاسيكية متاعه الرائدة الاقتراح وكذا، الاضراب وقت الاضراب، الاجتماعات وقت الاجتماعات، بدأت تصلح الأمور في نظرة شاملة عامة.
0: هو رغم كل ما تقال وما قاله الأمين العام على الرسالة الشهيرة اللي جاته من وزارة المالية، وقال برشا كلام كبير من بين أنه معناه قال يبدو أنه المراسلة جات خطأ، معناه وحول لي بعث المراسلة معناها صاروا له شوية إشكاليات معناها إدارية. مع هذا الاتحاد شكل لجنة لدراسة المقترحات، وقدم مقترحات عملية من بينها مثلا مراجعات السلم الضريبي اللي تم إقراره في قانون المالية، وعدت بمعنى عدت مقترحات اخرى. أي. دونك
2: جديه
0: اي جديه فوالا، معناها الاتحاد قام بواجبه يعني بالمهمه اللي يلزم يقوم بها اللي هي الدفاع عن الشغالين. وحتى المقترحات اللي شفت انا طلعت عليها في المراسله الحقيقه مقترحات عملية، إن شاء الله الحكومة تأخذها بعين الاعتبار على الأقل في مناقشة قانون المالية 2027 وميزانية 2027.
2: حاجة إيجابية برشا تراه، نعملوا طلب بسرعة على الجرائد. في الجرائد في الجرائد، وزارة الصحة تنبهت توانسة حاولوا تتفاداوا الخروج أقصى ما تنجموا بين الأحداش والأربعة متاع العشية، يرتفع مؤشر الأشعة فوق بنفسجية بين 8 و9 اللي هو مرتفع، وتحاولوا تستعملوا الواقي الشمسي حتى وانتم خارجين ماشيين تخدموا غيره مش كان للبحر، والواقي الشمسي والنظارات الشمسية اللي تحمي من الشمس، وحاولوا تبقوا في الظل أكثر ما يمكن. ويعني الأشعة فوق بنفسجية في تونس اللي فوق 8 يعتبر مرتفع جدا مقارنة برشا دول في العالم. شكرا. ونهار الاثنين مع نادية في الكونسول باش نحكيوا على الواقي الشمسي وغيره، قداش اسوام وهل تستعملهم وهل فما المقلد ومش مقلد. دونك باش نركزوا اكثر الويكند هذا، فماش برشا شمس دونك الجمعه الجايه ونحكيوا اكثر.
1: قاعد يتباع على الفيسبوك راهو ردوا بالنا راهو خسرتوا،
0: لكن اسعاره في الصيدليات راه مش رخيصه.
1: راهو انا بريفير ما تشريش خير من اللي تشري حاجه يتقال عليها انه اكرون ولا انه حاجه وهو بعد يعمل انتهابات في الجلد. راهو فما عبيد راهو صاروا لهم حروق، فما ناس جلدتهم تضرت من مواد تجميليه تشريت من الفيسبوك. راهو مخترب
0: شمو القاهر خيسك هو
2: شري ليه سينيج
0: نفس في سيدي بومونديز.
2: باش نمشي معاك في حاجه اخرى، نفس البرودوي يتباع ب 40 على الانترنت بستين.

0: البرا ب 80 في الفارماسي نفس البرودوي. واللي فارماسيان قالوا لي خاطر ندفع احنا برشا ادائات وغيره باش نحكيوا عليه هذا الكل. ولكن خلي نرجعوا نحكيوا على فرنسا. في ماتش فرنسا والسويد اولاد الصغار اللي واقفين قدام قدام الجواريه جوارات فما طفله لابسه حجاب طفله صغيره وكل عاده البلاتوات والدنيا في فرنسا وهذا عيب. راه مذيع قال ماناش في قطر باش تظهر الطفله هذه لابسه حجاب وكذا.
1: هو صحفي معروف انه قريب برشا من
0: اليمين
1: المتطرف. الكلام اللي قالوا يتجاوز كل الحدود نتاع المعقول اللي تنجم تسمعه من عند عبد يسمي روحه صحفي.
0: جوستومون غريبه جدا هاي صوره دامت 3 ثواني وكل عاده البلاتوات كيما قال نهد البارح يحضر ولا الانتخابات الانتخابات جايه استغلوا اي حاجه.
1: شوف كميه الكره وكميه الحقد على دين الاسلام حاجه متفوق الخيال. هات نسمعوا واش قال.
0: نسمعوا
2: بابا. Oui, c'est vrai que j'ai pas le bon rôle hein parce qu'on a tous envie de dire c'est la victoire, c'est génial etc. Vous savez c'est le concept du pain et des jeux finalement. Si le peuple il est content, eh bien le peuple il accepte tout. Moi ça m'a effectivement choqué d'abord parce que je pensais que cette année la Coupe du monde se passait pas au Qatar comme la dernière fois et en effet on voit ce genre d'image, c'est le
3: New York.
2: Point. Ensuite, ce que je note c'est que vous savez c'est une Coupe du monde où il y a des publicités qui coûtent extrêmement cher. Eh bien devant 10 millions de Français, il y a une pub pour les frères musulmans qui a été faite en direct et c'était gratuitement. Et effectivement, c'est un impact qui est considérable sur la jeune génération. C'est-à-dire d'avoir une fillette. On s'interrogeait entre nous il y a quelques mois parce qu'il y a une fillette qui était rentrée à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, personne ne la voyait, cette jeune fillette. Là-dessus, c'est devant 10,5 millions de personnes. Donc c'est de la propagande immense et ça ne dérange personne. Et c'est intéressant parce qu'en fait, je vais vous dire, on va pas en parler parce qu'il faut surtout pas gâcher la fête. C'est-à-dire que on est tous de toute façon assez contaminés par cette idée que parce qu'on a gagné, il ne faudrait pas parler de ce genre de choses. Alors je trouve ça proprement scandaleux. Et moi je veux bien qu'on dise c'est la faute des Américains, de la FIFA, mais dans ce cas-là qu'on entende également, pardon, l'équipe de France. Moi j'entends, il n'y a pas de polémique en ce moment sur l'équipe de France. Bah, bien sûr, pas de polémique puisque personne n'ose montrer ce genre d'image. Non mais vraiment, c'est un vrai problème en termes d'infiltration idéologique et le problème, c'est pas du tout la fillette. Le problème, c'est le voile.
0: Fais-moi le clem, معناتها حبينا يعني قمة العنصرية نجي معناتها بغض النظر تو موقف الناس كله لكن صورة راهو ثلاث ثواني صورة دامت معناتها خصصت لها ساعات.
1: شوف ثلاث ثواني قداش وجعتهم.
0: اي
4: مع المناخ اللي قاعد يتخلق في فرنسا، مناخ جديد، خلينا نقول مناخ سياسي جديد. وهو في الحقيقة راهو تكرار لمناخات سابقة.
0: اش معناتها مناخ جديد؟
4: مناخ سياسي يعني ولا فيه خطاب اليمين المتطرف مهيمن ومسيطر على الساحة الإعلامية.
1: هذا الإشكال كان ما يتسمعش قبل.
4: الصحافي توا والصورة وتناول الصورة بالشكل هذا وبالتحليل هذا ساعة هو يناقض في روحه. والقناة اللي عملت بلاتو خصيصا وعرات التصوير هذيك تنقذ في روحها لسبب بسيط، هو أنه دستور فرنسا، الدستور الفرنسي اللي يكرس اللائكية، يكرس احترام الأديان والأقليات، وتعرف الشعار ذاك الكبير الدين لله والوطن للجميع. يعني الأقليات مسيحيين مسلمين بوذيين من أي يهود وغيرهم، هل الديانات هذه محترمة حسب الدستور الفرنسي. دونك اللي يحكي عليه الطريقة اللي يحكي بها الصحافي معناها الطريقة ما نجم نقول عليها إلا أنه متاع واحد ما نعرفش يظهر لي عمره ما قرأ الدستور الفرنسي. أنها وقدامي الدستور الفرنسي معناها اللي هو فيه زوز أهم ركائز دستور فرنسا، دستور الجمهورية الفرنسية. المبدأ الأول هو الحياد التام للدولة، والمبدأ الثاني هو حرية المعتقد. يضمن الدستور الفرنسي حرية ممارسة الشعائر الدينية شريطة ألا تخل بالنظام العام. هل في الصورة هذه اللي ظهرت فيها طفلة مايش طفلة، هل فيها ما يخل بالنظام العام؟ يعني معناها يعني شي حب يقول وين يحب يوصل. هذه كل راهو على خاطر هذا استباق، علاش قلتك مناخ سياسي يهيئ ويمهد لانتخابات قادمة. دونك يعني هذا ما ينجم كان يعمق الفوارق في المجتمع الفرنسي ويعمق المشاعر الحقد والكراهية عند الأقليات الدينية المضطهدة.
0: معناتها باش نقولك صلاح انه اليوم كي بصراحة مشهد عامة، اليوم كي زوز بنات عمرهم 23 سنة يقدموا مطلب شغل وعندهم نفس الكفاءة واحدة مدينة واحدة لا يقبلوا اللي يقبل في فرنسا أي معناتها فما نوع من الأقلية
3: أقل في اسمك أي. جون ميشيل ولا اسمك حمزة ما يتقبل جون أي. ميشيل نفس ما. الكفاءة اللي فما دول تركي من انجلترا وامريكا الغاو التصوير
1: مش الكل ما نعموش مش
3: لا لا مش الكل ما موجود تحكيه هي موجود جوست حاجة بركة معناتها تو نحن نحكيه ذي اليوم نقاش على الدين في فرنسا والكل مش تعطي مثال صغير في الجوز أولمبيك في باريس وصل تمنع أن الرياضيات المدينات يشاركوا به نحكي لكم من على 2008 في بكين بكين نعرفوا الصين شنو دولة ملحدة معناها ما أي. عندهاش ديانة الصين ما يمنوش بالأديان ولكن ما ثم حتى مشكل صار للمحجبات اللي جاءوا سواء في الوفود مثلا ثم هبة أحمد اللي هي من أولى الرياضيات معناها اللي شاركوا بالحجاب رياضة التجديف الفردي وقتها في 2008 من مصر شاركت ما قلقها حتى حد فرنسا ديما في حتى في لي كومبيتيسيون كذا يحاولوا ديما يدخلوا نفس المشاكل هذوما ونعاود نقول الكلام اللي قلت البارح راه الانتخابات قربت 2027 يعني
4: دونك هاكا حضر سلاح بربي باش ما نربطوش المساله فقط بالانتخابات لانه صارت محطات انتخابيه
3: واحده منهم
4: لكن ما سمعناش الخطاب العنصري التمييزي هذا المره هذه فما تحرك كبير تحرك سياسي حزبي من حزب اليمين المتطرف وفما هيمنة حتى على البرلمان الفرنسي لاسومبلي ناسيونال وفما يعني قاعد نشوف في خطاب اليمين المتطرف يتصاعد وقاعد ياخذ في مساحات كبيرة خاصة وهذا الخطير برشا خاصة في الإعلام الفرنسي
0: أي.
4: لأنه بصراحة إعلام معناها بيكيل بمكيالين
0: واضح
4: يمشي أدو فيتاس
0: مؤسسات كبرى يلا موزايك 24 بعد شوي نعود نذكركم حتى اللي تبعثونا مثلا كما قلت المكونين الشبان في السياقة في كذا نبعثوهم لنجي زعيري رئيس تحرير وتوا ننظر إذا فما أي حكاية معناتها شكرا على مساجتكم الكل جينا على 23513000 أنتم تتابعونا مباشر زادة على اليوتيوب على الفيسبوك فاصل ونرجع لكم
5: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
6: عينيك نفاني وتسحر عيني
5: وفوزي بن جمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتينج
7: بمساهمة سنابل كرتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بينا موبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك فام
8: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوه يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجيو الوحده من 38 اجونس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا ترافل تو دو لي بري تودو
9: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم الفرصة ما زالت قدام بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي بتيال بانك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون ما تضيعش الفرصة وامشيوا الأقرب أجانس بتيال بانك ولا اتصلوا بنا على 70-131-800
0: ميدي ماغ انتم تتابعوا فينا في المباشر على اليوتيوب في اللايف زاد الفيسبوك وفي الاذاعه تبعثوا لنا لي واتساب على 23513000 مش مساجات نتاع سلمولي على نهايه جاري الغالي لا ما نخلطوش هكاك سي محمد لا ما تحاولوا مساجات توصل تكون
3: مساج تحيه الجيران نهايه
0: فوالا فوالا بلي وصفوا لنا نهايه في الدنيا كيفاش باهي جيهان زاد حدانا على السلامه جيهان
10: على سلامتكم
0: مرحبا مرحبا مرحبا باش نرجعوا يلا نمشيوا للموزايك 24
7: موزايك 24
1: هي تقريبا فيديو تنشرت على الموقع وعلى الباج متاع موزايك وكانت حصدت عديد الليفيو على خاطر عشنا فيها ليلة تقريبا مع أعوان بلدية تونس في ساعة متأخرة من ليلة البارح. قاموا بحملة في ولاية تونس أسفرت على إزالة عديد الأكشاك العشوائية اللي كانت منتصبة فوق التروتوار والطريق العام, وكيف كيف تم حجز عربات كانوا يتم استغلالهم في بيع المأكولات الخفيفة من غير رخصة, وشملت التدخلات أيضا كيف كيف الكريسي متاع القهاوي, الكريسي متاع القهاوي والتواول وما أدراك اللي في الصيف تلقاهم بارتو على الرصيف لين تولي معاش نجم تتحرك ومعاش نجم تمشي. أنا حبيت نسمعكم فريق موزايك اللي كان حاضر وقاعدين تشوفوا في الفيديو على صفحتنا, هات نسمعوا شوية المخالفات اللي تم تسجيلها وشوية من الحوارات اللي دارت بين أعوان الشرطة البلدية والمخالفين.
0: أقوى حاجة الحوارات,
1: هات نسمعوا مع بعضنا الحوارات ونرجعوا.
10: 2026 هكا هو في عليه تبدأ نتاعها تفضل فيها معقول هكا كل مسؤول هنا سلام بس بابا مرحبا بيك تعطينا رخصة نتاع التراس كنشوفها هذا علاش خبز كان جل فيه
11: والله قاعد هكاك عندي المدام تاكل شو اسمك الصحي
10: ما تحطش هنا يا بابا يا تحطوا في الفريجيدير تاع دارك ما تحطوش في الفريجيدير هذا بالنسبة للطريق العام تتعدى مرة بالبوسيت تتعدى رجل كبير تتعدى زاد مش معقول باركينغ راهو ذا باركينغ سامحونا باركينغ ما تعرف نورمالمون هو ما يحطش الكراسي لهنا باش انتوما ما تقعدوش تو في علاش ما تغسليش تو باش نظافه كي جينا نحنا
12: ايه
10: انا ديما في الكوزينه هنا تبدا بيريمي سيرتو شوكولاته تو الدنيا سخون
12: لا
10: ياكل منها طفل صغير ياكل منها واحد هذه بيريمي هكا لا سبيل لها ما تجيش عاد هكا لو سخ هذا انا ما نخليهوش مسكر قاعد تخدم انت تو
13: مسكر
10: يا بابا تو انت محلول تو هكا لو صح هذا معقول
13: والله تمشي لما هكا فيه انا البرة الحضر في واحد مسكر
10: هو في قاع تو كيف يسقط
14: في اطار يعني استراتيجيه بلديه تونس القضاء على النقاط السوداء وتحرير الارصفه وتحرير الطريق العام. تم اليوم تنفيذ حمله, الحمله الثانيه هذه على التوالي لازاله اكشاك يعني تم تركيزها بالطريق العام بدون ترخيص. تم رفع عربات معده لبيع المواد الغذائيه بدون ترخيص. نبعدوا من الماده, ما نستغلش الماده, ما نستغلش الطريق العام, ما نصبش فصل كياس لانه هذاك ملك عام, هذاك ملك المجموعه ماهوش ملك خاص.
0: واضح يعطيك صحة نهد الزوزة عجبوني اللي قالوا المدام تاكل قالوا وكلها في الدار
3: قالوا تاكل هيلثي قالوا شبيه الخبز هولي قالوا المدام تاكل هيلثي
0: واللي قالوا لحظة قالوا شنو لو سخ هذا قالوا باش نسكر لا على السؤال سؤال وجواب لا علاقة معناتها كي باش نسكر نوسخ الدنيا يعطيهم الصحة
3: ماشي كونسيبت جديد
4: يعطيهم الصحة لازم شفنا في الحملات هذه ما يلزمهاش تكون
0: احنا دعينا برشا مرات الحملات هذه
4: خليني نوجه الشكر لانهم بالحق المرة هذه معناها التحرك متاعهم كان سريع والاستجابة كانت أسرع معناها يعني وقت اللي تم الاتصال به الحقيقة باش نبعث فريق ما ترددش لحظة ويعطيهم صحة في الخدمة اللي خدموها. أما ميزمهاش تكون حملة
0: ادخلوا شوفوا اللايف على انستغرام والفيسبوك تتلقاو الجولة كاملة ممتعة برشا وديجا برشا شفتوها.
4: ميزمهاش تكون حملة موسمية, هي توا هي الحملة الثانية بربي كثرونا منها الحملات. راهو بصراحة وقت اللي تسمع أرقام التوانسة اللي معناها قاعدين يعالجوا في المستشفيات رغم كبار وصغار وخاصة كبار السن والأطفال ما الشيء هذا اللي قاعدين يستهلكوا فيه راهو انت شفت راهو سامحوني توا وقت فطور أما راهو فما حاجات بصراحة حاجات تخوف حاجات تصدم ماكلة معناها تشوف راهو حتى
0: ريت فاست الدات وفات ما فماش بلاصة يدخل ما يلقاش حاجة الدات وفات
4: انت ثبت في الأواني المعون اللي قاعدين يطيبوا فيه القهوة ويطيبوا فيه الماكلة وشوفك الحالة علاش علاش يعني راو فما راو انفاق ميزانية تنفق في المستشفيات راي
0: صحيح.
4: ضخمة جدا
0: في حين أنه سينيجي التنظيف عملية لا تتكلف كثيرا
4: ما تكلفش
0: حتى شوية جفيل وموس
4: ما يحبوش ينظفوا
0: غريبة مع تنتي باش تعمل نص ساعة في النهار تنظف
4: وحاجة أخرى بربي وحكيت شي حكاية القاوي توا معناها سمعتش قالك تحرير الأرصفة تحرير كأنه معناها حرر أماكن مستعمرة من قبل المقاهي
0: باش تحكي حاجة
3: فيها والله فما حتى بخلاف المادة فما مقاهي تجاوزها كانك برا وكيبدا حذيها قنطرة تحت القنطرة قاعدين والله لو فما معني أنت كنت تحكي على الترتوار لو فما ناس القهوة تمتد تبدأ تحس عرفتك التوسع كما الامبراطورية الرومانية قبل يبدأ يتوسع ويتحل معني فهمت
4: لو فما دي ترتوار معيش تجم تمشي فيها مراوة هنا في وسط العاصمة هنا
0: باش نسألك سؤال وجاوبني سيناجي ووجه رسالة لمدة دقيقة اللي نحاوهم هل يرجعوا لك شيك علش ترجع والكريسي علش ترجع يعني علش ما توليش في بلاصة الحملات قانون صارم علش ما توليش اللي خذ ذكري على روحك اللي في ترتوار مش متاعه نغشمه بعشرة ملايين خطية والمرة الثانية ندخله الحبس ربي يلطف بينا أما لماذا لا يصبح قانون صارم نوليه معاش نعمله الحملات
4: هو القانون موجود والقانون فيه عقوبات أيه. والقانون فيه عقوبات صارمة أما المشكل كما قلت لك وقلتها ونعاودها ديما المشكل في البلاد هذه هو تطبيق القانون راه وقت اللي يطبق القانون بحذافيره معناه يطبق على لاتر راه ما عادش تشوف المظاهر هذه ثم راه على خاطر ما ثمش مراقبة مستمرة راي فما حملات تو شفتم الأكشاك اللي نحوهم راو أكشاك ديجا تنحاو قبل وعودوا ورجعوا لكن كي عودوا يرجعوا شو يعملوا تلمام ما فماش رقابة لا يعني عين الرقيب معناها غائبة راو شفتوا الكشك كيفاش راو مبني يجور سمان
0: انا ذاك اش نقصد
4: يعني وقت اللي هو يخي بناه في خمسة دقائق عملية البناء راهي خذات وقت وعلى مرأة ومسمع
3: يخي وجيت سلعة وهبطت سلعة
4: وراو خليني نقول لك حاجة راو فما مسؤولين كبار في الدولة هذية وزراء مديرين عامين وكتاب دولة وغيرهم وولت وكذا رم يتعداوا في طرقات كل صباح يتعدى في طريق اللي فيه الأكشاك هذية اللي موحتوتها تبنات بشكل عشوائي ويراو فيها كل يوم
0: جستمو.
4: ولا يحركون ساكنا دونك تأكيدا لكلامك راو باش تتنحى المظاهر هذية يزم تكون الرقابة يومية
0: دائما وتطبيق القانون عن سلك الترا نمشيوا للموضوع الثاني ركزوا معنا شوية موضوع تحاول فهمه لنا سيناجي يعني بين أوروبا والصين صاير ترينو تقابلوا زوج ترينوات فرد سكة بين أوروبا والصين
1: نحكيه على مشروع لتطوير السكة الحديدية في تونس بتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وتم منح عقد توريد قطارات لشركة صينية مملوكة للدولة ومنحت للشركة الوطنية السكك الحديدية شركة السكك الحديدية الصينية عقد ضمن برنامج لازدواج الخط الحديدي وكهربته نسمعوا التفاصيل ونرجو
15: في الوقت الذي تشد فيه حدة التنافس الجيوسياسي والاقتصادي في شمال إفريقيا بين القوى الكبرى يثير مشروع تحديث السكك الحديدية التونسية جدلا واسعا ومعضلة سياسية وصناعية بالغة الحساسية تضع آليات التمويل الأوروبية في مواجهة النفوذ التجاري المتنامي لبكين وبالنسبة لبروكسل تعتبر هذه المسألة بالغة الحساسية لأن شمال إفريقيا تشكل حاليا أحد ساحات التنافس الرئيسية بين الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة ودول الخليج وروسيا وتركيا وتعد تونس على وجه الخصوص شريكا استراتيجيا لبروكسل في حوض البحر الأبيض المتوسط إلا أن المفارقة اليوم تكمن في أن جزءا من الفوائد الصناعية للمشاريع المدعومة أوروبيا يذهب إلى مجموعة صينية تسيطر عليها الدولة
0: واضح دونك جميل عرفيوي يكتب مقال في تليغراف حين يمول الاتحاد الأوروبي وتبني الصين معادلة غريبة في تونس يا إما تونس ستصبح نموذج للتعاون الاقتصادي بين خصمين عالميين أو فما صراع واحد منهم لازم ينحي الآخر الصين استغلت أفريقيا اللي هملتها شوية أوروبا حكيتها بالدرجة ولكن بالحق فما انجروناج نيجي فما إشكالية
4: ما ثماش إشكالية خلينا نبسط الساعة الموضوع للناس باش تفهم شنو اللي صار تم عقد تم توقيعه بين شركة تونسية للسكك الحديدية وشركة صينية مختصة في كل ما هو صناعة معدات السكك الحديدية وبين قوسين الشركة هذه الصينية راهي هي احدى اكبر الشركات العالمية في المجال هذا في مجال صناعة معدات السكك الحديدية العقد اللي تم توقيعه بقيمة تقريبا 38.2 مليون يورو باش تونس تقتني بمقتضاه 5 قطارات كهربائية متعددة العربات لفائدة طبعا الشركة التونسية للسكك الحديدية شو اللي صار وطبعا معناها بتمويل من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية هذا أثار حفيظة طبعا الشركات الأوروبية اللي كانت مهيمنة على السوق وكانت إلى حد قريب جدا تعتبر نفسها هي الممول الوحيد لدول شمال أفريقيا والدول الأفريقية بالمعدات هذه. وقت اللي تونس قررت أنها باش تجدد أسطول النقل متاحها شفنا كيفاش التجأت إلى شركة صينية لصناعة الحافلات, حافلات للنقل العمومي, وأخذت عدد كبير وتوا بيشتاخوا القطارات وفما حتى معناها راو فما عقود أخرى باش يتم توقيعها. علاش تونس التجأت إلى الصين؟ أولا سعى لأن الصناعة الصينية المعدات هذه الصينية ثبت أنها معدات تتوفر فيها الشروط الفنية. ثانيا وهذا هو الأهم, راهو تونس تشري بأسعار أقل بكثير من الأسعار اللي تبيع بها الشركات الأوروبية. يعني هو قال له معناها حطوها في سياق هو التعبير راولي وكالة نوفا معناها للأنباء حدونك حطوها في سياق صراع جيو سياسي بين القوى هذه اللي تتصارع على دول شمال أفريقيا وعلى الدول الأفريقية. وهو في نهاية المطاف راي كل دولة حرة منين تقتني, معناها هم غاضهم كيفاش البنك الدولي كيفاش يمول صفقة لاقتناء قطارات من عند الصين. يا أخي سمحني, الصين هاي تبيع في السيارات متاحها في أوروبا وهي اليوم نمبر وان, وفما ماركة صينية معروفة ياسر مش لازم نسميها, معناها هي اليوم الشركة رقم واحد اللي تبيع في السيارات الكهربائية في أوروبا, ودخلت السوق الأمريكية والسوق حتى الأسيوية. وأي علاش ما تكلموش؟ يعني يلزم بالنسبة لهم يلزم تونس وبقية الدول الأفريقية وخاصة دول شمال أفريقيا يلزمها تقعد تتمول وتقتني كل معداتها, مش النقل العمومي فقط وغيرها, تقتنيها من الدول الأوروبية. وإحنا على فكرة نوفل القطارات وخاصة المترو الخفيف في تونس العاصمة وفي غير بعض الخطوط الأخرى كلنا نقتنيها من شركة ألمانية مزدوجة الجنسية. هي تونس كانت يعني ديما تلقى مشكل كبير في صيانة المعدات هذه,
0: قطاع الغيار,
4: خاصة قطاع الغيار اللي هي بسوم سعر مرتفع جدا, وعملية الصيانة مش قاعدة تم بالشكل المطلوب وبالسرعة المطلوبة. وقت اللي شو سمحني هو راهو هذيك هي الصفقات
0: سيرفيس وبريفونت وكذا,
4: فوالا انت
0: الصين تقول الوجي
4: وكاي الصين توفر لك سلعة بسعر اقل وبالجودة المطلوبة وتعطيك معناها حتى سيرفيس بريفونت معناها الصيانه اي معناها كوفو لو بوبل معناها قال
0: جوستومون اي فوالا
4: هذه هي هذه براغماتيه
0: فوالا. واللي صار في تونس انا حلت الباب, ما سكرت الباب على حتى بلاصه, حلت الباب في بلاصه اخرى يلا سلاح
3: جوست مقارنه صغيره حتى العباد تعرف الاسوام على الاقل 8 انت قلت سينيجي 38.2 مليون دولار لو تمت لو تمت الصفقه مع في قطارات اوروبيه تولي اغلب بالنسبه من 20-40% بالنسبه للاسعار, حتى خاطر في حال تونس ولا حتى برشا دول ولا يقول لك يختاروا الصين في بعض المشاريع عادة يكون بسبب ضغط الميزانية سرعة التسليم وعرض شامل أقل كل.
0: وإحنا باش نشري وكره ببعدنا على أوروبا ومشينا للصين خاطرهم أرخص وخير وفيهم وتلقاها رخيصة وفيها ليزوبسيون الكل
1: هم لمارك أزياتيكون جنرال
0: المارشي
1: الآسيوي اليوم فرض روحه مشكل الصيني الآسيوي فرض روحه في عديد
4: المعلومة علما أنه فما شركات عالمية أمريكية ألمانية فرنسية بلجيكية غيرها حلت خطوط إنتاج في الصين
0: أي.
4: بالماركات بتاعها
0: أنا كرهبة متاعي أوروبية ولكن مصنوعة في الصين.
1: ماركات كبيرة كليوها ماركات صينية شريو.
4: شريوها
0: في الموضوع هذا جيهين الكرهبة توا في السخانة والزحمة معناتها كي نبدأ هارب للبحر في الويكاند ولا كي نبدا مروح في الامبوتياج فما مشكله كبيره في الزحمه وسخانه بصراحه راه مش هكا معجينا
16: مش هكا انت تهرب بالكهرباء اما زيدا تهرب للكهرباء من سخانة الجو، وظهر لي باش يجي وقت نوليو نهربوا من الكهرباء بيدها. كيفاش تصير الحكايه؟ احنا في السخانة وفي الصيف اكثر حاجه نخاموا فيها كيفاش باش نوصل للخدمه، وكيفاش وقتاش نروح للدار بعد الضغط المروري الحركيه الكبيره. وفما زيدا شويه سلوكيات نشوفوها في الصيف في الكياسات زيد تقلقنا، نجم يكونوا كلنا نعملوا فيها، اما كي نشوفوها نبداو متحيرين نقولوا مش هكا ما يجيش هكا. كان اخو رايكم مثلا، وحتى اللي يسمعوا فينا زيدا نجموا يشاركونا اذا ما حاجه ما تعجبهمش يقولوا لنا عليها. نسالك انت مثلا دبيك نهد
3: حاجه تقلقك،
1: اطرح لي سؤال مثلا
0: شنو هو الحاجات اللي قلقوك مثلا في السياقه نعملوهم احنا ولا غيرنا
16: في الشارع؟ تقول ما نحبش هكا.
1: اللي يبدا يسوق ويتكيف مثلا،
16: يسوق ويتكيف هذه نشوفوها في تونس ونشوفوها في عدد دول عربيه. اما ناخذ المثال الايطالي مثلا، لو كان تتكيف وانت في الكهرباء تخلص اختيه 50 اورو لو كان معاك صغير، لو كان عمره يكون اكثر من 12 سنه الاختيه تنجم توصل ل 500 اورو وحتى اكثر.
0: يا ميمتي
1: كل واحد شدت سيجاره
16: معناها على خاطر معاه صغير في الكهرباء.
0: ما الانضباط؟ انا حاجه توتر لي اعصابي رغم اللي نعملها التزمير وتبدا واقف في الفروج ويزمروا عليك ونظام التزمير
16: هي تقلق برشا. وفي نيويورك ما تنجمش تعملها على خاطر حطوا كاميرات مجهزه يسميوها كاميرات الضوضاء، تكبتي تصويره اما زاده الصوت وتربط بالكهرباء وتخلص اختيه. كان مشيت زمرت في نيويورك بين 800 و 2500 دولار تقريبا، هو ثلث الاجر الادنى الامريكي.
3: حتى كريات في نيويورك
16: خاطر زمرت
3: اي بالضبط. هنا نقعد بيت في ياكل كسكروت ويسوق
1: يد في الفولو ويد في كسكرو،
3: معناها حاجه غيبه برشا تراها.
16: هو هذا زيد راه يتعاقب في العالم على خاطر يتم تشتيت انتباه
0: ترى اعطيني العقود
16: لحتيا بين 35 اورو حتى 150 اورو في فرنسا.
0: لا مانيش عايش يا زيد
3: واحد خير اختار
0: لا ما واحد يروح الدار ويدفع زوز ملايين خطية كل ماتش وش
16: تعرف الحكايه هذيا شو برشا توينسه في السنين الاولى اللي هاجروا فيها يمشيوا للدول الاوروبيه حتى وقت اللي شق الكيس بالغالط وهو ماشي على ساقيه النجم يتخطى
1: بيان سور
4: بربي والاخوه
0: ابيي تتخطى زاد
3: تتخطى
16: نجم تتخطى
1: كان ما تشقش في الباساج بيتون وفي الضوء تتخط.
16: انا احكي هذه الحكايه هذيا قالوا لي بون 5 سنين ولا اكثر يعيشوا في كندا ويعملوا في الاغلاط هذه، واول ما يوقفك بوليس قالوا راني مازلت كي جيت من تونس ما في باليش
1: دونك
16: عادي على شي باليش.
4: حبيت نسالك على الاخوه الساده المواطنين اللي تقع معناها تمشي في امان الله وراه بالكهرباء وساعات في اوتوروت وتشوف كان حاجات تتطاير من الكهرباء قوارير من عشنو وكانت كذا
1: كل انواع
0: الذباب الزماء
4: شنو العقوبه نتاع
16: هذه اكبر عقوبه خاطر نحكي شويه في الافق. قلت له نوفر راني قعدت لوج ما صدقتش العقوبه هذه
0: خاطر تنجم تصدقوا
16: خاطر تنجم شهريه اللي تلمها في عام كامل. يمكن ايطاليا عملت تعديل في المرسوم التشريعي الجديد نتاعها في عام 2025 والنفايات هذوما اللي حكيت عليهم قسمتهم بين نفايات اختيره نفايات كبيره نفايات صغيره. العقوبة تبدأ من 1200 أورو وقت اللي ترمي بابيه ولا سيجار وتوصل حتى ل 18000 أورو لو كان ترمي ساك بوبيل ولا حاجة بالحجم الكبير.
0: استنى 18 معناتها 60 مليون 60 مليون تاخذ قرض من البنك علاش رميت ساك
16: ساك بوبيل
0: اي ساك بوبيل بيان سور
4: ثم بالك
3: ساك بوبيل اخرى عندنا
0: هنا واضح كامل نجي هنا.
16: هي الحقيقه عقوبات كبيره ما حابين نقولوا اللي هما هوني مشاو كاينهم يعاقبوا في الضمير شويه حسوا في الناس انه راهي غلطه كبيره وتتكلف برشا. احنا مالوغوزمون كما قلت من الاول كلنا نجم نعملوا الغلطات هذيا ففرصه انه نتذكروا نراجعوا حساباتنا ونحسنوا شويه. مش هذا أكهاو اللي تعيش في الكياسات في الصيف على خاطر فما مشكلة أخرى مع السخانة والمشكلة هذه تعيشها الكراهب متاعنا. معناها تخيل روحك بعد نهار خدمة ما لقيتش بلاصة للكرهبة في الظل خليتها في الشارع في السخانة في القايلة. أول ما تطلع الكرهبتك أوتوماتيكمون باش تحل بيبان تحل شبابك تخدم الكليماتيزور لأقوى درجة على خاطر تلقى السخانة تحرق ما تنجم تحط يدك على الفولون لما تستنى شوية دقائق. حسب رأيك شنو تتوقعوا درجة الحرارة اللي توصل لها الكرهبة اللي تنجم توصلها الكرهبة في القايلة؟
0: 30
1: 60
0: لا ناس
3: 60 كوشة ولا
0: 60 تقلي عظمة فيها
3: فول
0: قديش قلنا
3: سخانة في وسط الكهرباء
4: 45 50
16: هي تتقاس تتحسب ونجم نوصله حتى للستين. ثم دراسة طبية فيزيائية عملتها الهيئة الوطنية لسلامة المرور الأمريكية، هي دراسة جديدة وعملوها برشا جهات، تهم سخانة في الكهرباء. تقول لك اللي نص ساعة الأولانية مهمة برشا في سخانة الكهرباء. على كل درجة، على كل دقيقة سامحوني زايدة الكهرباء في الشمس تزيد درجة على سخانة البر. معناها لو كان في الجو سخانة 30، في وسط الكهرباء تنجم توصل لـ40. بعدها هي عملوا برشا دراسات أخرى باش يقولوا راهو الخطر كبير حتى والكهرباء واقفه في الصيف وما هيش تتحرك. مثلا اليونيسيف عملت تقرير مؤخرا خرج في 2025 طالبوا فيه فرض تقنيات جديده. علاش؟ على خاطر الكهرباء وهي واقفه ومسكره تنجم تكون خطر. امريكا عندها بمعدل 37 صغير يتوفى بضربه شمس في كهرباء على خاطر تنسي في كهرباء مسكره. فهذا فرصه باش نقولوا انه كي تهبط من كهربتك حتى لدقائق راهو البرد ما يدومش اكثر من 5 دقائق. فلو كان فما صغير معاك او حيوان كلبك ولا قطوسك
0: الجمعه الفايته في فرنسا طفل دخل كهربت بوهمو صار له سيكوريتي وحل نص ساعه توفى في الكهرباء. اي معناتها تكون خطر. اي
16: هذا ما ننسيوش بطبيعة الحال بيبانو نحكي وعلى سيانس يونيك الناس الكل تخرج فرد وقت تتحرك فرد وقت برشا سخانة. الكهرباء قداش باش تقاوم مع المحركات الكل اللي قاعدة تمشي وانت تحاول تبرد روحك. هوني اللي سوق الكهرباء يلقى روحه في حالة إجهاد حراري. معناه هو تعب بدنه ما عادش يقاوم، نجم يفقد التركيز، هوني يكثر الغش العصب ستريس، تلقى ناس تيح على بعضها. وفي درجة ما لو كانت طويل عليك ثنية على خاطر فسيف نحسه كأنه المسافات بعدت على بعضها برشا على خاطر تخرج نتاع درجين تعدي في سوية في الكهرباء. فهوني تنجم تكثر الأغلاط والمواطن ينجم يعمل هفوات مالوغوزمون وساعات نتسبوا في كوارث. فالنقل في تونس يتحول من رفاهية من تنقل خاصة في السيارة إلى حكاية صحة سلامة مرورية وحتى زيادة الطاقة. وبش نفهم حكاية الطاقة خلينا نسمع مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل والفلاحة عبد الحميد القانوني.
17: السيارة كيفها كيف أي تجهيزات مستهلكة للطاقة تتأثر بالحرارة، وهذاك علاش يكون عندها تأثير أكثر من العادة على مستوى الاستهلاك. وأهم الحاجات اللي احنا ننصحوا بها متوا مستعملي السيارات، تجنب قدر الإمكان استعمال السيارات خاصة في الحاجات اللي احنا ما نسحقهم، مش معناتها نستعمل السيارة حتى في دي بتي تراجي ولا في حاجات صغار. معناتها الحقيقة في الظروف الحالية متاع السخانة يولي استعمال السيارة مكلف برشا طاقيا. الحاجة الثانية وهي فادي أوقات الضرب وين فما امبوتياج، دونك نعرفوا اللي طياره ولا المحرك بزياته يسخن في الامبوتياج، زيد على هذا السخانه وقت اللي تكون الطقس سخون بزياته، دونك السخانه تكون مضاعفه وهذا ينتج عليه زياده كبيره في الاستهلاك. حاجه ثالثه زاد اللي مهمه برشا اللي نعطيه اهميه كبيره للصيانه نتاع العربه نتاعنا، سياره كتكون بيان اونترتوني بطبيعه الحال الرياجي ميو للي كونديسيون هذوما لي كونديسيون كليماتيك، هي تتفاعل احسن وقت اللي تكون الطقس سخون برشا، دونك تكون الزيت نتاع السياره نتاعنا دون لي نار حسب التوصيات ولا النصائح المصنع. والحاجة الأخيرة واللي تظهر كان في الصيف وهو الاستعمال المكيف، ذاك علاش احنا كي باش نستعملوا مكيف على الأقل نحاولوا السيارة متاعنا تكون نابريتي في بلاصة، معناتها خاطر نعرف احنا الواحد يمشي للخدمة الصباح باش يروح من بعد السيارة تكون اكسبوزي الصبحية كلها للشمس، دونك البزوان بعد باش يكون كبير برشا متاع الكليماتيزاسيون، دونك نحاولوا نهوي السيارة حتى قبل ما نخدموا كليماتيزور باش يصير كليشانج تيرميك مع المليو اكستيريور وقتها ونضمن للسيارة سخانتها كيف سخانة البرة مش سخانة مضاعفة. ولكن في المناطق الحضارية راهو الاستهلاك ولا الزيادة على الاستهلاك اللي جينا من الكليماتيزاسيون نجم توصل وتتجاوز حتى العشرين في المية.
0: واضح انه بالطبيعه هذه مشكل تصير على الناس الكل مش كان في تونس بلي على يبعثونا على 23513000. زينب قالت فما برشا سلوك غير باهي، بابا هو على بسكله صبوا عليه كاس قهوه، اي مع تذي السلوك اللي مش باهي موجود عند الناس الكل. فما برشا فما من النرويج فما من المانيا قاعدين يبعثوا قالوا ينعم معناتها السلوكات هذيك تتعاقب لانك تحط غيرك في خطر. واحنا في اوروبا ولفنا وبرشا جهين في اوروبا يسوقوا نوع يجيو لتونس يسوقوا نوع اخر
16: على خاطر كي تخلط قاومتي خوتي بيهم احنا تبعنا به في الاساس. فماذا بينا نرجع للاصل ونرجع كيما نعرفوا التونسي اللي هو يحترم روحه ويحترم الاسباس
0: وجستو وماناش معناتها احنا كيما العباد ساعات نعملوا برشا غلط كي نسوقوا ما غير ما نشعروا. اي
16: اخر حاجه نحب نسالها, بما انه احنا عند التونسي توا ولا الهدف انه يكسب كهرباء باش ينجم يتحرك بسهوله شتاء ولا صيف, يمكن يخيرها حتى على انه يملك دار, التوجه هذا حسب رايكم هو الحل, والا بما انه عايشين تغير مناخي, الضغط سخانه قاعده تزيد علينا اكثر في السنين الجايه, ان شاء الله ما تكثرش وتتوجد الحلول, اما كان جا النقل مريح للنجم ونقصوا من ضغط السخانه, من الاجهاد الحراري, من الاختناق المروري, والمواطن يولي يتنقل متفرهد في الصيف.
0: نعتقد أنا كي نقل في كار, يتنقل في كار, في مترو, في كذا, وكان يجي حتى الكوفواتيراج يولي مسموح به, نجمو نلقو برشا حلول. فدوى قالت أنا في أوروبا كي تغلط تخلص, هذاك علاش ما عادش نغلطو, قالت مانيش احنا خير, أما كي نغلط نخلص نولي نخاف, نولي نخاف, معناتها كان جاي اللي يغلط في تونس يخلص مباشرة تو نوليو منضبطين. النقل الجماعي كان يتحسن تنقص الزحمة,
3: نقل عمومي
4: أكيد تنقص الزحمة
0: جماعي حتى الخاص
3: ما فهمتنيش نقل جماعي, خاطر تسلمي على النقل الجماعي لا صح
0: هذاك
4: على وسائل النقل, انت ما جبت على النقل الجماعي بالله معناها كليما ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيها بالله شويه سيسر وحكم شويه, على خاطر السرعه الجنونيه اللي نشوف فيها معناها في الكراهه بالحقيقه سيارات النقل الجماعي راو حاجه غير عاديه, سيس روحكم راو
0: مزلت مرة كي توفيت الله يرحمه في سوسة ملقاش لفرانس ضم
4: عليها. احنا مشكلتنا راو في الاكتظاظ, قد ما يتم توسيع الطرقات قد ما يزيد عدد السيارات وعدد والنقل العمومي تاعنا, صحيح تم تجديد معناها جزء كبير من الأسطول النقل العمومي سواء حافلات ولا غيرها, لكن مازال فما مشكل في البنية التحتية, البنية الأساسية, وهذه أخطاء معناها قديمة قعدنا نعانيو فيها,
0: هي
4: تراكمات ولا تلقى ساعات أحيانا معناها أنهج في وشوارع في العاصمة ضيقة ما هي ما تبلاتش, يعني اللي بناها الشوارع هذه والأنهج خمم على 5 سنين
0: غزر 10 سنين قدام,
4: ما خممش على 100 عام.
0: احنا كار كي تبدا معبيه والناس كل قاعدين نقولوا كار فارغه, خاطر احنا المعبيه هي نبداو ندزوا في بعضنا, اللي في فرنسا كي تبدا الناس كل قاعده والكراسي معبيه عيطوا لها معبيه,
4: وهذا هذا اللي هذا اللي خلى حتى اللي خلى وزاره التجهيز تلجا الى الحل اللي هو معناه لجأت له برشا مدن معناه اللي تعاني من الازدحام اللي هو بناء الجسور معناه القناطر, احيانا تلقى زوز ولا مصر
0: القاهره
4: ولا وفي بعض المدن الاخرى الكبيره.
0: واضح سينيجي الوقت وفي وقت الاخبار, شكرا لك سينيجي, بون ويكاند جيهان, يعطيك الصحه, بون ويكاند, تقابلوا نهار الاثنين, يلا الاخبار ونرجع لكم في الساعه الثانيه.
18: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول, جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم, دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد, باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم, وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
19: تدلل
20: جيان
21: ايام دللنا.
22: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته 20 يقدم عازف البيانو والموسيقي الكوبي ألفريدو رودريغيز اللي يمزج في موسيقاه الجاز المعاصر والإيقاعات الأفرو كوبية, الجمعة 3 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتفرقة. تفرقة تغني الجاز
23: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة, UBC, غنو, لا سيغال ومزيكا فام.
24: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو, الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان, وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون, ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش, كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
25: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
26: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
25: متزر ميلانو, العلامة الأولى في تونس.
27: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
28: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري.
2: وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما صباح اليوم إثر انزلاقه من مسلك جبلي بجبل الهوارية من ولاية نابل واصطدامه بالحجارة ثم سقوطه في البحر بعد أن قدم من العاصمة في رحلة بحرية مع أصدقائه للاصطياف بمدينة الهوارية وفق ما أكده مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يؤكد غرق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات أول أمس الأربعاء كانت تسبح في شاطئ كاركوين بمعتمدية الهوارية مرتدية عوامة بحرية صحبة والدتها حيث جرفها التيار البحري نحو الأعماق وتم العثور عليها من قبل أعوان الحرس البحري مفارقة للحياة رغم محاولة إسعافها. والطفلة أصيلة العاصمة وقدمت للاصطياف في المنطقة صحبة والدتها وخالتها. تواصل موسم حصاد الحبوب في مختلف ولايات الجمهورية وسط توقعات بأن تكون الصابة أقل من التقديرات الأولية لتبلغ حوالي 18 مليون قنطار مقابل إنتاج بلغ نحو 19 مليون قنطار خلال الموسم الماضي أي بتراجع يناهز 5.8%. ونائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر أنيس الخربش يؤكد لزميلتنا بشرى السلامي أن موسم الحبوب الحالي لم يحقق النتائج التي كانت منتظرة رغم تقدم عمليات الحصاد في مختلف جهات البلاد مرجعا ذلك إلى تأثيرات التغيرات المناخية ونقص مستلزمات الإنتاج إلى جانب عدد من الإشكاليات الفنية والتنظيمية لافتا إلى أن نقص مستلزمات الإنتاج كان له أثر مباشر على المردودية.
5: بالنسبة لموسم الزراعات الكبرى موسم الحبوب الأخص اللي نحن تويكا فطنا 60 إلى 65% من عملية الحصاد في كامل أنحاء الجمهورية المعنية بقطاع الحبوب. اليوم لحدود 1 جويلية جمعنا أكثر من 8 مليون قنطار. تفاجئنا خلال الموسم هدايا اللي أنه الصابة ما كانتش كما المتوقع وهدايا راجع بالأساس إلى التغيرات المناخية. اليوم فما تأثير كبير اليوم رينا اللي أنه فما نقص متاع أمطار وقت اللي السبولة تعبي فما برد كبير وقت اللي السبولة تعبي هذاك اللي أثر معناها على الكاليتي وعلى الكونتيتي. زاد اليوم للأمانة فما نقص كبير متاع مستلزمات فلاحية وبالأخص نذكر مادة الدي بي وقت اللي زرعنا الحبوب متاعنا خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ومساحات كبيرة زرعت بلاش دي بي وكذلك وقت اللي صبت الأمطار وكان فما معناها سوايع كبيرة من البرد يلزمنا نقاوموها بمادة لامينيتر. اليوم العديد من الفلاحين أنا نقول لك بريسك نصف المساحات ما خدتش مينيتر كومبليتمون وإلا في أقصى حد خدته مرة بركة وكي نعرفوا لأنه العام يكون بارد يلزم على الأقل دي وتروى باساج من اللامينيتر. توقعات لأنه مش تكون الصابة كيما صابت عملاول في أقصى تقدير إذا مش أقل شوية بحوالي 10% مقارنة بالسنة الماضية. قروين مثلا كملت اليوم وفما نقص مقارنة بالصابة الماضية فما ارتفاع في ولاية الكيف صابة تعتبر محترمة.
2: الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين تتمكن من الكشف عن وفاق إجرامي خطير يتكون من 5 عناصر من بينهم فتاة ينشطون ضمن شبكة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها. وتعود أطوار القضية إلى تقدم سائق سيارة أجرة تاكسي بإعلام مفاده تعرضه إلى عملية استدراج من قبل فتاة نحو أحد الأحياء الشعبية بالقصرين قبل أن يتعرض إلى الاعتداء من قبل 4 عناصر قاموا باعتراضه وسلب سيارته تحت التهديد. وبتعهد الوحدات الأمنية بالموضوع تم في ظرف وجيز التعرف على هوية العناصر الإجرامية ومداهمة مكان تواجدهم وحجز معدات تستعمل في تفكيك السيارات وإعادة تشغيلها إلى جانب استرجاع سيارة الأجرة وإعادتها إلى صاحبها. في الشأن الدولي إيداع سوري يبلغ من العمر 36 عاما الحبس الاحتياطي في فرنسا للاشتباه في إدارته شبكة مهربين تنقل مهاجرين عبر غويانا نحو الأراضي الفرنسية. وبحسب المحققين مر قرابة 400 و600 مهاجر عبر هذه الشبكة بين عامي 2021 و2025. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
27: الأولى في تونس ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فام.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في الساعه الثانيه من ميدي ماكو. احلى حاجه في الساعه الثانيه نجي حدانا ناديه. مرحبا ناديه.
1: صباح الخير. مرحبا مرحبا بكم نسكل.
0: عايشك الجمله هذه عاده نقولوها كي نكونوا نتعاركوا في الكواليس وكنعملوا به. برشا بعثوا لنا من برا مساجات اوديو، ما تعال يحضرني في بلاتو ما نجمش نسمع مساج اوديو. اما صديقنا من ايطاليا،
2: السلام عليكم.
0: قيس من ايطاليا. اي يتبع فينا شوي الجمله باهيه قالها.
2: الشعب معناها متقدم ولا دولة عظمى كما تعرفوا من 7 دول العظمى، هو انه كل شيء بالخلاص.
0: فوالا كل شيء بالخلاص، اللي يغلط تغلط خلص، وهذا هو المبدا. تغلط خلص هنا مع الدوله تجيب يا خويا 2000 رادار ومتاع لوتوروت ومتاع البياج ومتاع في العالم المتقدم تاعو، يكبتيك وانت داخل البياج ويكبتيك وانت خارج ويعملك المعدل. مش كي ترى رادار تنقص يحسب لك راك جريت في 120 نيجا دفع خطير، معناتها يتكلفوا بعض المليارات ومن بعد الدوله تدخل منهم برشا فلوس. يلا ننصحوا شويه دول المتقدمه، انتم دول متقدمه واحنا باش ننصحوكم. ما لا سؤال،
3: ما لا سؤال، كل يوم صوتك معانا في ميدي ماك.
0: مرحبا سلاح.
4: مرحبا بك. نوف اليوم الفرنسيس فما أزمة على خاطر المغازات الكبرى واللي تبعبية بالعبيد تحب تشري مكيفات ومروح، لدرجة أن بعض المغازات ولات فارغة من أجهزة التبريد، ونشوفوا في برشا عياط وعرك في المغازان قاعدين يمشيوا لهم، فما حتى التدافع وصلت حتى الأمور للعرف. اما احنا كتوانسه نحب نقول
0: هذا يعرك وسباني شيء في الكليماتيزر والمروحه،
5: ماهوش تروحي مي معاه في وسط مكازه
4: اكزاكتومون. اما احنا هنا كتوانسه نحب نقول لكم بيان فينو، تو باش نعلمكم شويه من خبره تونسيه في الاكتظاظ. في الاكتظاظ مثلا في العاده الفرنسي يستنى دوره لين يجي، الصيني يستنى دوره هو يخترع في حاجه، التونسي يخلق دوره اصلا. كي تدخل المكازه ما تستناش الصف، عم روحك تعرف اللي في الكاسه، قول اهلا خالتي لاباس نحوي لك، حتى كان انت اول مره تشوفها هكاك تنجم تتعدى ديريكتومون ما يوقفك حد.
0: تنجم تقول عمت يا
4: اكزاكتومون. ثم زيد ما تهزش الكلب نتاعك، هز معاك عمك وخالك ومرت خوك وجارك، كل واحد يشد بلاصه في كل صف، وانت اختار من بعد اقصر صف ياخذ لحظه وبرا سلم عليك.
0: صرت تعملها كيكا،
4: نعملها برشا برشا.
0: يبداو الصفوف في المغازا زعما شكون اللي اسرع، وساعات اللي انت تحط فيه واللي دونك نتحطوا كل واحد في صف
4: واللي يجي له. كنا نعملوا وقتها كيف في الفاز نتاع بعض المواد يقول لك ما تشري كم باكو.
0: فوالا هذا علموا.
4: وزيد الفرنسيين لازم يتعلموا فن الزحف، أو بما يعرف بنظرية أرجوت حلفة، يعني تمشي بالسنتيمتر بين الناس اللي تلقى روحك قدام الكاسة، وناس تقول لها منين جاي، قول لهم راني سحار، قول أي كذب. أهم حاجة زيد ما تمشيش وحدك، مثلا كان حرت وكل وفات الحلول هذه الكل، هز معاك أي مرأة كبيرة ولا رجل كبير وقول هذه راه مماتي ولا جدي، على خاطر عندهم حصانة دبلوماسية في صفوف الناس الكل تحللها إثنية وهي توصل قبل الناس الكل. في الأخير رسالة للفرنسيين، صحيح فرنسا عندها خبرة في برشا مجالات، أما في الاكتظاظ سامحونا نعلمكم. مرحبا بكم، زيد تنجموا تجيو تعملوا استاجيت في العوينة سكول نفق بتعدون يونيفرسيتي ولا روم بوان بندحة كوليج.
0: لحظة، ولكن وقت اللي تتفرج في الضرب والعنف وكذا، معناتها الحاجة هو فما أن بوزوان لومو ساعات. والله أخت اللعب مراد يطلع شوية بلكي، لومو ساعات على أحنا وش بينا الدزين وكذا، هم كيحتاجوا حاجة يشدوا الصف ويدسوا ويضربوا، راني نشوف في فيديوهات تجبد فيها من شعرها يسبوا بعضهم بالكلام الخايب بالكذا، هاو كي جاي البزوان تخليه شوية على الروح الرياضية. ما نعرفش ناهد، نعرفك باش تجي ضدي. أي
5: عليه
0: بس فاكيك مع تريد انت تفرش في الفيديوهات، الفيديوهات لا تصدق.
5: أي هي ظاهرة موجودة عند أي إنسان، هذه بار ناتور، معناها البزوان بتاع أنك تقعد معناها وأنك تكون موجود، هذا يظهر لي فطري عند الناس الكل، ومظاهر هذوما رينيهم حتى في حاجات اللي ما تسحقهمش برشا. نعطيك إكزامبل سهل برشا، إجا أعمل طلع على بلاك فرايدي في أمريكا،
0: صحيح،
5: وشوف العرض.
0: صحيح
5: موجود، معناها هذا موجود برتو في الدول الكل، معناها ما يلزمنيش اذا نكون وزاده احنا اصعب برشا مع رواحنا.
0: صحيح واضح، وان شاء الله نصايحنا تكون وصلت. تراه نمشي والانفو ولا انتوكس، هذوما الاخبار اللي باش نطلعوا منهم، انا هو الاخبار صحيح انفو ولا انتوكس، فقره يوميه قدمها نهدا
3: انفو ولا انتوكس.
5: نيجي هز عينيك الغادي.
0: يلا يلا
5: ذكركم انفو وانتوكس، نعطيكم اربع اخبار فيهم خبر واحد صحيح، تحاولوا تطلعوا معنا انتم زيدا وجاوبونا ايضا وتتفاعلوا معنا على الواتساب. الخبر الاولاني، الخبر الاولاني يقول في تونس عنا اكثر من 1,000,000 متقاعد، 600,000 منهم شهريتهم ما تفوتش 350 دينار. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني جينا من المونديال، نحكيه على النجم كريستيانو رونالدو نجم البرتغال، اللي أخته قامت بتصريح قالت هذه آخر تظاهرة كبرى يشارك فيها كريستيانو. بعد الماتش سألوا كريستيانو رونالدو، قال لي أختي هي حرة في كلامها وتسرعت القرار مازلت مخذيتوش. هل كذب كريستيانو رونالدو أخته أم لا؟ هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يقول حوادث المرور ارتفعت إلى حد 1 جويلية، القتلى أعدادهم زاد بنسبة 10%، وأكثر ولاية فيها تم تسجيل فيها حوادث عام سنة هي ولاية سوسة في المرتبة الأولى. هذا الخبر الثالث. وبالنسبة للخبر الرابع يقول تسنيم الشريف هي تلميذة، هي صاحبة أعلى معدل سنة في النوفيام ب 19.21، وهي تدرس بولاية صفاقس. هذوما الأربع الأخبار اللي عنا، كل كلمة عندكم أنا هو صحيح من الغلط وأنا هو لنفو من الانتوكس.
0: صحيح من الغلط، صحيح من الغلط.
1: بلي ناو في النجم يعود للخبر الأوليني.
0: الخبر الأوليني عنا 300
5: خطر عينيك يغزلوا الورقة كين ركزتوا تلهيت
0: عنا 1,000,000 متقاعد

0: مو خاطر هذه تنجم تكون اخر كومبيتيشن. اما هو صعيب كان يطلع جاوب
1: اي الماتش
0: ينسلموا عليها
1: ديجا. وبعد ماتش مرعب كيما البارح ماتش رعب صعيب يكون جاوب. انت شنو رايك في رونالدو؟
2: رونالدو نصور ما كذبش اخته
1: ما كذبش اخته
2: ما عندوش
1: يحترم العائله
0: ديما للعائله البرتغاليه لما تختلفش على العائله التونسيه ما عرفين.
1: دونك الخبر الثالث حوادث المرور اكثر بلاد فيها حوادث مرور سوسه زعما سوسة ولا العاصمة ولا
0: سوسة كولاية كيف كيف مثلا توصل العاصمة ولا صفاقس فمن برشا حركة
1: إيه لكن أكثر ولاية نجم تكون سوسة ولا غلط
2: نجم تكون
0: ممكن
2: ممكن
1: أنا نعتقد لا ما نعرفش أي بيه. والخبر الأخراني اللي جاب أحسن معدل وهي من ولاية صفاقس عشان يكون هذا صحيح
2: لا يقول لي لا
0: أنا ما
1: ثبت شنو الخبر الصحيح أنت
0: الخبر الصحيح بس نمشي في حوادث المرور
1: حوادث المرور
2: حوادث المرور
1: فوالا فوالا دونك بعد الفاصل ناهد باش يقول لنا شنو الخبر صحيح.
3: موزايك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع وين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس احتفالا بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي والفنان رؤوف ماهر والفنانة ألفا برونزان
4: يا حبيبي بنت العربية خليها صفرة بهدية
3: بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي اتصالات تونس الشركة التونسية للبنك اس تي بي تويوتا البنك الوطني الفلاحي بينا كارتاجلاند لوندور الأثير فيتالي كارفور بيوليوكس البنك العربي لتونس اي تي بي تونيزي برومو وموزايك اف ام.
1: ميدي ماغ مرحبا مرحبا شكرا على مساجاتكم اللي قاعدين تبعثوا فيهم على الواتساب 23 513 ألف. نحن نعدي وزاد لايف في اليوتيوب. ماهد فرحان لأنه حتى حد ما جاوب صحيح
5: حتى حد ما
1: جاوب يتنرفز كي جاوبوا صحيح ويقول لي ليه يجب نصعبوا أي دونك الخبر صحيح هو
5: الخبر الصحيح هو الخبر الثاني صحيح تصريح أخت كريستيانو صار وهو قال هي حرة ولكن القرار مازلت مخذيتوش معناها النجم يقولوا أنه نوعا ما كانت رأي
1: بعد الماتش قال هي تقول لي تحب انا مازلت ما خديتش قرار حتى عمل تصريح قبل قال مازلت ما نعرفش وقتها باش نعتزل
0: هو اللي نعرفه هو يهدف انه يلعب مع ولده هو الطموح
5: نعطيكم فيسا فيسا على الأخبار الأخرى الرقم متاع المتقاعدين صحيح في وقت ما ما قبل رقم قديم توا ما عادش الخبر الثالث حوادث المرور لا مش سوسة تونس 11% في عدد الحوادث وتسنيم شريف يقول لها ألف مبروك مرة أخرى هي الأولى لكن عن ولاية جابس وليس عن ولاية صفاقس.
1: يعطيك الصحة نهدي يلا نمشيو مع نادية توفيق كونسو براتيك
3: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ

0: اسمك تلقانا اجوبه لاسئلتنا. علاش كنتو بخاتيك هو باش نتناولوا كل يوم موضوع يهمكم انتم. الموضوع هذا اللي يهمكم انتم مربوط بسخانه بالشمس باي حكايه, وين نحاولوا نجاوبوا على الاسئله نتاعكم الكل. يلا ناديه الكليماتيزر,
1: موضوعنا اليوم جسمها
0: وهي نعمه لا تتوفر في فرنسا او هولندا.
1: الحمد لله الحقيقه نحمد ربي على الموضوع
0: هذا. اول مره الفرنسيس يحسدونا. تفضل ناديه.
1: وي الكليماتيزر اللي هو اليوم ولا نحكيوا على استثمار يكون على مرتين, لانه السوم اللي تخلصوا في الحانوت هو حاجة, ولكن زادة مهم أنه التكلفة اللي تكون مخفية في الفاتورة متاع الضوء هي اللي باش تجيك من بعد قدام عشرات الموديلات الموجودة في السوق التونسية. كيفاش نختاروا وما نغلطوش؟ اليوم فما مقاييس واضحة ونكتشفوها ونفسروها بأكثر تفاصيل مع ضيفنا. باش نحكيوا على بطاقة التعريف متاع الكليماتيزور, شنو أول غلطة يعملها المستهلك وقت اللي يغزر كان للسوم المكتوب أكهو. باش نحكيوا زادة اليوم على الكلاس, شنية هي معناها المنطقة الخضراء الحمراء, شو معناها, شو معناتها انفرتر. علاش زادة نحكيه اليوم حسب الاسباس اللي تكون موجودة فيه البيت, حسب المساحة متاع البيت متاعنا, كيفاش نختاروا الكليماتيزور, كيفاش نختاروا أرخص وأحسن مكيف, هل إنه المعادلة هذية ممكنة وإلا لا, وكيفاش زادة يشدلنا الكليماتيزور أطول مدة. هذا الكل اليوم باش يجاوبنا عليه بشكر ضيفنا مدير نجاعة الطاقية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سي عبد القادر بكوش. أهلا وسهلا, مرحبا بك.
2: مرحبا نادية, مرحبا نوفل, مرحبا جميع المستمعي موزايك أفام.
1: شكرا لك, عايشك. مرحبا بك سي عبد القادر. خلينا نبداو بالسؤال الأولاني اليوم, كيفاش نجمو نختاروا أرخص وأحسن كليماتيزور فرد وقت؟
0: أي قالت هي بطاقة تعريف, فما ناس البرة مش في تونس قبل ما يشري غرفة يثبت في المكونات. وي. قبل الماء يثبت في المكونات, مع التثبيت هذيك راهي تنجم تنفعوا. احنا ما نثبتوش, ما نعرفوش بطاقة تعريف الكليماتيزور, معناتها ما نثبتوش مليح.
2: اكيد هو الحقيقة عملنا بطاقة تعريف نتاع الكليماتيزور هذا من 2008, انا تقريبا 20 عام في تونس, اول دولة في شمال افريقيا والوطن العربي بطبيعة في افريقيا عملت سكون ابل لي تيكات انرجيتيك, اكل ملصقة اللي تلقاها على الكليماتيزور كي تشريه.
0: اللي تابعوا فينا في اللايف تاو مثلا نجموا يراوها, هذيك هي الملصقه اللي لابد ان نثبتوا منها لايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك. اي
2: دونك كل ملصقه هذيك خلاف لي زانفورماسيون اللي كما قلت انت بدا التعريف تاع الكليماتيزور على شنو النوع نتاعو الموديل, تلقى بار اكزومبل الكونسوماسيون نتاعو على عام كونسوماسيون سبيسيفيك, وخاصه تلقى الكلاس انرجيتيك تصنيف الطاقي نتاعو.
0: سمعت الكونسوماسيون على عام, ما فهمتش
2: الكونسوماسيون نتاعو حسب لي نورم دو تيست معناها المتعامل
3: لاموين دو كونسوماسيون معناها
2: هكاك على عام حسب ان سيرتين نومر نورم فهمتني, وخاصه تلقى هل احنا نقولوا له انرجي افيشنسي ريشيو اللي هو المردوديه الطاقيه نتاع الكليماتيزور اللي بيه نعرفوه شنو هي الكلاس نتاعو في تونس.
0: اللي سمعتها مردوديه طاقيه
2: قداش ياخو انرجي, قداش ياخو الكتريسيتي, قداش يعطيك برد. في تونس خطرش بدا هالكلاسيفيكاسيون بالنسبه للكليماتيزور من 2008 داكوردو, دونك من 2008 ل 2012 وقع الانترديكسيون تاع الكلاس, هما 8 الكل في الكل 8 كلاس, الانترديكسيون من 8 حطت للاربعة كل ما عادش يتباعوا ابارتي من 2012
1: اللي هما يستهلكوا برشا ضوء.
2: اللي هما يستهلكوا برشا ضوء. اوكي تو واش قعد من الواحد
0: في النوار يتباعوا ولا لا؟
2: هذيك حاجة نحكيو على لي مارشي اورغانيزي.
0: اي كي نمشي المنصب باهي انا.
2: هذيك حاجة أخرى, هذيك فما
0: نقولوا للعباد باش يفيقوا معناتها.
2: اي أكيد هذاك علاش
0: فما الكاتيجوري الفوقانية تستهلك برشا ضوء وقتكم من هاي.
2: بالضبط فما مشاكل تاع سالك ضوء وحتى تاع سيكوريتي بالنسبة اللي موجودين في المارشي باراليل.
0: جزء منهم فيهم سيكوريتي. اي ساعات
2: تو موجودين كان من الواحد للثلاث فهمتني, أما باش تاخذوا فكرة راهو لا ديفيرونس دو كونسوماسيون ما بين الواحد والثمانية أكثر من 90% على على ريدكسيون معناها دو دو دو كونسوماسيون دينيرجي برك. تو حتى على اللي موجودين تو في السوق اللي هو من الواحد للثلاثه لا ديفيرونس راهي بين 25 و 30% في الكونسوماسيون.
0: اللي يستهلك اقل هو اللي خير,
2: اللي يستهلك كونسوماسيون سبيسيفيك اقل فهمني, ويبدا عنده هالليتيكات موجوده على السوق هو اللي خير, واللي تنجم بطبيعه بعدش الفاتوره. انا احكي لكم على الفاتوره خاطر احنا شنو نكونسوميو في كليماتيزور شهرين حتى 4 شهور ماكسيموم, ولكن رغم ذلك تو في تونس هو سي لو دوزيام بوست دو كونسوماسيون في الميناج. نحكيو على الخمس نتاع الكونسوماسيون نتاع الدار تاع الالكتريسيتي ماشي الكليماتيزاسيون الوغ كو هو يخدم من شهرين لاربع شهور برا.
0: وهو البارح خدت كليماتيزور قد 4 ولا 5 فريجيدير تاعي.
2: لا الفريجيدير هو البرومي بوست لكن يخدم 24/24 كيما قلت انت نسبيا كي تحسبها تطلع كيما كاين. فريجيدير يخدم 24/24 وي كونسومي ثلث نتاع الكونسوماسيون نتاع الدار. والكليماتيزور اللي يخدم شهرين ثلاثة شهور يكونسومي الخمس
0: وما يخدمش نهار كامل.
2: ما يخدمش نهار كامل على العام كامل يخدم 600 ساعة حاجة كما هيك فهمتني. دونك والامباكت نتاعو الكليماتيزور مش كان شيء على الفاتورة نتاع على جيب المواطن اللي هي يحسها خاصة بالسيستم دو فاكتوراسيون اكتويل. تجي في الصيف تلقى فاتورتك ولات فاتروها معناها بارابور الفاتورة العادية اللي مستنس تخلص. دونك انت اول حاجة تختاروا فعندو اونيتيكيت تختاروا دو كلاس اون. زاد خاصة انه اول حاجة قبل تمشي تشري يلزمك يلفو بيان ديمونسوني الكليماتيزور نتاعك بارابور للبزوا بارابور للبيت
0: مساحة
2: البيت. انت عندك من 10 ل 15 متر مربع يزيك 9000
3: ما تجيش تحط فيه 9000
0: فوالا 9000 كامله
2: من 15 لل 25 12000 من 25 لل 35 في 18000 حضرت ال 40 في 18000 جوسكا 45 50 متر كاري
0: اللي عنده 45 كذا يصرف اللي
2: حاجه
0: انا في 25
2: دونك احنا وزيد فما حاجه اخرى زيد انت كي يبدا فما برشا شبابك ودي بي فيتري زمنا نقرأ حسابنا راهو
1: خاصة الشركات مثلا
2: اللي ولا حتى الديار يبدأ عنده شبابك وكذا راهو باش يزيد على الأقل 1000 بيتو بارابور للعادي.
0: كي تبدأ
2: وكي يبدأ سامحني
0: يعني تفضل
2: وكي يبدأ الأورينتاسيون زاد نتاع البيت اللي باش تلقاها تبدا ويست غربية ولا ولا ولا ولا شرقية خاطر أكثر تعدى
0: الشمس خايب أنه تغرب فيها
2: هكاك هذيك راهو تزيد على الأقل 10-20% من النورمالمون ديمونسيونمون اللي مش يصير. بخلاف لي في البراتيك شنو لازمك تعمل باش بعداش ما تفجعش بك الفاتوره اللي تجيك في البراتيك تحط 26 درجه خاطرش كل درجه باش تنقصها تحط 25 راك باش
0: تدفع 7% عندك 26 25 ماكس 24 ما نطيحوش معناتها 24 25 26
2: هي هي الحكايه علميه. الكونفور انت حاجتك بالكونفور ما في كل الوقت هذيك كونفور ما مع الريدكسيون دو كونسوماسيون 26 درجه حتى في الوقت كي تنقص درجه برك عندك راك باش تخلص 7% زايده فهمني. وكل دوغري 7% وموش باش يحسن راهو في كي تنقص برشا يولي الموتور الكومبريسور ديما يدور وما يزيدش برا
0: سامحني فماش كون يحط 16
1: اي ما عنده حتى معنى
2: سقوط صافي حتى في الصحة حتى كوتي سونتي مفاصل تواليت وجه ويصير له برشا حاجات فهمني. ومع هذا يزمك تبعد على توسكي سورس نتاع سخانة ما تجيش تحطه بحذا فور وبحذا حاجات تخرج سخانة تسكر البيبان والشبابك باش ما يدخلش الهواء سخون
0: انت سعب قدر بكوشة مدير نجاعة الطاقية وين نحطوه كي يبدأ عندي شباك ولا نحطه من شيرة شباك ولا من شيرة الأخرى ويقابل الشباك ديما
2: في المستحسن ما يتحطش ما يتحطش فوق الشباك وين الشباك داكور يتحط في حيط آخر. أما إذا كان ما عندكش عندك كونترانت نتاع كونسيبسيون وكذا هذيك حاجة أخرى. المهم ما يتحطش بحذا سورس نتاع سخانة ولا سورس نتاع شمس مش ضربة فيه الشمس فهمتني. وكي نجي باش نخدمه نسكر شبابك وبيبان وكذا وبعداش يولي في البراتيك كي عندي يعني تو ولات ظاهرة جديدة جوست باش تعرفوا خاطرش هما شي في الحقيقة مهمين ويجلبوا الانتباه بلوتوكو مهمين في تونس ولا عندنا 2.7 مليون كليماتيزور معناها 63% من الديار في تونس مجهزة بالكليماتيزور
0: رقم كبير
2: رقم كبير. هذا كان 1.7 في 2019 ولينا 2.7 زادوا مليون كليماتيزور انستالي في 5 سنين وهذولا سيكون لي ريزولتا دون انكيت ناسيونال تتعمل كل 5 سنين معناها اوفيسيال لونكيت هذه ومش هكاك. وكي يعملوا ابل تصور في نهار سخون 25 جويليه في اللور دو بوانت تسمى هذه اللي هي بين الثلاثة الأربعة بين مساطير الأربعة متاع شيء وقت الناس كل تروح يعملوا أبيل دو بيسونس مع بعضهم الكل راهم يعملوا أبيل متاع أكثر من 2 جيجاوات البوان دو بيسونس استيفال اللي ستيك تتحارب بتولي بالصيف لازمها تعمل تقص الضوء تعمل ليستاج راهي 4.8 معناها اكثر من 40% ماكل بوانت استيفال راهي تجي من الكليماتيزورات نتاع الديار وتخلينا في مشكله كبيره اللي شال ماكرو دونك هذاك علاش لازم الناس كل تشارك في هاللي فور من جهه على الجيب نتاعي ومن جهه باش ما يتقصش الضوء وباش زاد اللي شال ماكرو نخفوا شويه العبء على ال
0: مشتنا. عندي سؤال نحب نسالك معتنا كي نخرج نهز الكوموند معايا باش ما يحلوش كيما تيزور بعدي باهي الفازة ولا
2: لا شمتة كيما مش باهي
0: شمتة مش باهي تفضل نهد قبل لحظة
3: هاي خاطر جوست فقط سؤال حكينا برشا على الاتيكيت هذيك أكد لك كلمة هي نفسها الاتيكيت اللي تم اعتمادها في الدول الأوروبية بالليتر A A A بلوس B
2: وإحنا باللي شيف
3: نفسها إحنا باللي شيف
2: نفس السبري مي أدابتي أو كونتكست تونيزيا أما وحاجة أخرى إحنا مش كيما بعض الدول في الأفريق كذا سيبا لوطو ديكلاراسيون اوبليجي علي هز للابوراتوار اكريديتي ويعمل تيست ويحط رابور اكسيتيرا جوست سهلنا عليهم فما اون ابليكاسيون اسمها اي تيكيت موجوده على البلاي ستور وموجوده بلاتفورم تسهل لي بروسيدور لكن تخلي المواطن زدنا كان شفت لي تيكيت فيها كيو ار كود زدنا كيو ار كود باش المواطن كي يجي مش يشري يسكان الكيو ار كود يخرج المعلومات الكود وكان فما اي مشكله يعمل الوحده اون لين تجينا
0: محلاها لي تيكيت اشويق تزيد تحطها محلاها راهو يلزم نرجعوا نغزروا لهم يلا نخليك تكمل
1: باش نختم بالنقطه هذه اليوم برشا نحكيو سي عبد القادر على الكليماتيزوريت انفرتر خلي نفسروا شنو هما وكيفاش يعاونونا باش ما تجيش الفاتوره غاليه
2: اكيد فما حاجتين فما الانفرتر وفما زاد لازم يكون ادابتي للكلاس كليماتيك بتاع البلاد كتبدا بلاد سخونه لازم ناخذوه تي 3 ما تجيش تاخذ تي 1 راهو ان سيرتان توبيراتور فوق 35 درجه ما عادش باش يبرد لك هذه من ناحيه تاخذوا انفرتر خلاص
0: معناتها تسال تقول تي 3
2: وتاخذوا بالانفرتر خاطرش الانفرتر
0: شنو هي الانفرتر يا اخي
2: الانفرتر هو هو
0: فسر لي تقول انفرتر يا
2: هو تكنولوجي لا هو تكنولوجي قطعه معناها في الجينيراسيون

0: ما عاودش يسكت من جديد ويقعد خطرش الديماراج تاع اي موتور هو اللي يستهلك برشا انرجي وكذا. لا ديما يقعد بريتم يتبع في الطلب هكاك يتبع في الطلب نتاع الكليماتيزور بجوست يعطيك كان اللي حاجتك بيه
1: وقت الوقت
0: يولي هذاك علاش احسن لي راسيو دي ديفيكاسيتي انرجيتيك اللي موجودين الكلاس اون توا هما اللي بالانفرتر
2: فهمني لحقيقهم معناها يعطيك الصحة خطر نصايح مهمة على الأخر نقايدهم أنا اللي قلتهم
3: تيتوا لا لا لا
2: مهم حاجة تتفرق لك 200,000 في فاتورة الضوايا
0: أكيد نحكي وإحنا كما قلت لك روا على من 30-80% ديفيرونس دو
1: ميسيلش كي تمشي تشري تبدأ فيهم روحك شو بتشري
2: جيستومون أنت أي
3: شكرا لك سعبد القادر يعطيك صحة سعبد القادر بكوش ضيفنا كان مدير نجاعة طاقية بالوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة نجم تعاودوا الانترفونسيون كل تلقاها على الباج موزايك فير
2: واضح شكرا لك عن نصايح اللي في كاس على الخير لفاصل وبعد نرجع لكم
4: شو كالصف وشو السيركولاسيون واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثية اخرى الغيكاب متاع الأخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة وسورتو عاد في الويكاند الجو والخروج هذيك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام
5: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة
6: شنو هذا يا ولدي من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
5: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمو رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
7: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
8: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج QLED 4K Google TV 5.0 certifié Android 14 EcoSat full jeu de chez
5: El Tawa في ودني ضحكتها والتوا في بالي نسمتها وللتوا مستحيل ننسى نغمتها قديش عشنا ساريات طويلة قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة تتذكر يا ما غنينا في مسرحها تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو الموسيقى والخطوات 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات 60 سنة كيني توك بديت وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويليا إلى 13 أوت ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير الناقل الرسمي للمهرجان موزايك اف ام
9: ميدي ماغ مرحبا بكم في ميدي ماج. شكون يقول هكا؟
1: اهلا اسماعيل.
9: يا مرحبا.
1: صباح
9: تحية لاسماعيل. ما احلى ميساج فتحيه بعثته لنا على الرقم تاعنا 23513000. قلت بجاه ربي ما عادش تحطوا مواضيع باهيه، نحب نقيل على حس الراديو من قبيلي وما نجمتش. ان شاء الله يا ربي.

0: ما تنجمش
1: يعني نص
2: النهار ما تقيلش
0: نص النهار لساعتين ما فهمتش يلا ما فاتك شيء
3: ما فاتك شيء
4: في ما فاتك شيء اليوم مش راح احكيه بشويه خاطر ما دام فتحي لازم
0: حكيتك قلت لك احسن
4: مش مدام فتحي في سرقتي قلت احكي وكي شويه
0: اسكندر بلي كنت حاضر في سبور اكسبريس يجي حدانا مرحبا تفضل
4: دونك نحكي ولاني على تصريحات مثيره للجدل لرودي غارسيا بعد المباراه بين بلجيكا والسنغال اليوم يتحكى فيها ويتحكى على السلوك اللي يقولوا اللي هو لازم عقوبه لازم فما حاجه تصير زيد نحكي على ابراهيم حسن مدير منتخب المصري اللي شفنا فيديو يتعارك مع رجل الامن في امريكا واللي هو يدافع على طفل الصغير نحكيه شنو الحكايه بالضبط لكن قبل نحكيه على الطبيب أحمد السوقي اللي يتحدث على فحص اسمه ديبيني كان هبط فيديو قال اللي راهو الفحص هذا فما مخاوف من استغلاله في قرارات الإجهاض في حال أنه كان الجنين أنثى الحقيقة تصريحات صادمة من الدكتور الحقيقة كان كلام
2: معناها
4: كلام يخوف برشا جوست قبل من نعديو الإكسري هو تيزيد يفسر شنو هو ديبيني اللي هو ذي تحليل ينجم يكشف جنس الجنين عن طريق أخذ عينة من الدم وبشكل مبكر جدا كان يتعمل كان برا قبل لكن تو ولا متاح في تونس.
5: امبارح جاني مساج من عند باسيون تطلب فيا ونجم نعمله ما غير حتى ورقه ولا حاجه هو هذا الكل باش الناس تمشي تنحي صغير اللي كان يطلع بنيا هذا حاجه حقيقيه في تونس. مش نحكي على الدي بي ان اي دي بي ان اي هذا ديبيستاج دي زانوبلويدي سور سون ماتيرنيل معناه بالفلاقي النجم نعرفوا لو سكس نتاع الفيتوس بالدم ولا يتعمل في تونس ديريفه القاعده صايره شنو هو الناس تحب تعرف لو سكس دو فيتوس وهو مازال عنده الحق ليغالمون باش يعمل ان انتربسيون فولونتير دو غروسيس وبالتالي هنا فما مشكلة أمن قومي وأمن صحي وديموغرافي الديبيانية اللي قاعد يصير في تونس احنا نباركوها اللي هو اللي يصير في تونس باش نخليه العملة صعبة بتاعنا لكن يلزم وزارة الصحة توقف باش ما يتعطاش السيكس دو فيتوس في الكونتروندو با كيستيون ندخل في المتاهات هذه في الهند يعديوا في فيلاج ولو كلهم أولاد معاكش فما بنات خاطر تسابلمان تطلع بنايا ينحيوها يزيوم الجهل والجهلون راهو حاجة حقيقية نحكيو فيها وكي تحكي مع الزملاء يقول لك ايدي وحاتش بي ما فماش ما تظلمش لا يا سيدي هذا مش يولي يصير يوميا شنو هذا مش نلوش في العهد الجاهلية توا نرجعوش بالتوالي شنو الكلام هذا مش تخرجوني من عقلي ولا شنو
0: لا خرجت
4: هو تشنج كبير برشا لا بحكم زاد هو ما ننساوش اللي هو اختصاصه معناه وخدمته
0: مش عويدو يتغشى
4: هو الاقرب بالطبيعه هو معروف الطبيب نتاع البوزيتيف فايبز الموجات الايجابيه اول مره يهب تقريبا فيديو فيه الغش هذا الكل وكان تكلم على القرارات الاجهاض في حال انه كان الجنين انثى قال لي هذا اخطر وكما قلت بحكم مهنته اختصاصه هو ادرى برشا بالحالات هذه وعنده أكثر أكسي للمعلومة ينجم يعرف دونك نجم يكون مصدر مهم للناس اللي يمكن تحاول تعمل الشيء هذا
0: نيتيا
1: أنا الحقيقة تصدمت من التصريح أما زيدا اللي نحب نقوله راهو تونس من بين الدول العربية المسلمة الأولى اللي معناها فيها حق الإجهاض اللي من السبعينات وأحنا عامين قبل ما فرنسا معناها يكون فيها حق الإجهاض ماذا بين الحق هذية في وضعيات كيف من هكا ما يوليش معناها استعماله بالطريقة هذية معناها مش هذا الهدف الأخر بالكل معناتها من أنه يكون فما معناها الإجهاض يتم استخدامه بالطريقة هذه معناها
0: لحظة هذا يحكي على إجهاض باكر جدا يعني رو حق الإجهاض الموجود كي يبدأ راجل معارس بامرأة ما احنا ما تكيبدأ وزوز معارسين الإجهاض ذاك موجود قبل 3 شهور أما هذا فما شكون يقول قبل 3 شهور لا ما يجيش لأنه معناتها تولد معناتها البيبي ولا كذا هذا الإجهاض في مرحلة مبكرة متاع جمعتين 3 الأولانيين علاش يقولوا لك حق معناتها حتى ما هوش حرام وكذا برشا يحبوا يعملوا الإجهاض من المرحلة ذيك نهد معاش كان عندك
2: أيوة دي بيني ذولي سامل صلحوا لي انتم ذولي لأسباب صحية معناها التحاليل بشوفوا بها أسباب صحية الحل اللي أعطاه هو ممتاز يظهر لي معناتها أنه يولي يتعطى لو بيلون من غير ما يتعطى السكس نتاع الفيتوس يظهر لي هذا احسن حل باش ما نتيحوش في دي ديريف كيما هكا ويولي اشكال كيما هكا
0: ولو انه معناتها اكيد جزء من الناس مش الناس كل لانه
1: متصور اي ما كان
0: معناتها العائله التونسيه اليوم تجيها بنيه حاجه تفرح معناتها ممكن اقليه ولكن حاجه تفرح ممكن اقليه جات قدام الدكتور باش خليته يتغشش معناتها ديما نعطيه كل الجوانب ويصلح
4: جست تفصيل قانوني حسب المجله الجزائريه التونسيه الفصل 214 القانون عدد 53 لعام 1973 الاجهاض مسموح لكل النساء متزوجه او عزباء وحتى لا قاصر بشروط يمكن القيام به داخل المؤسسات الصحية العمومية يكون عادة إلى حدود 3 أشهر الأولى من الحمل، لكن
1: مجاني.
4: ولكن ثم زاد لي يسألوا على الأسباب علاش القانون هذا ما جاش صدفة وضمن سياسة الدولة كاملة لتنظيم الأسرة والصحة العامة. أهم الأسباب تنظيم النسل، زاد نحكي والدولة حبت تقلل الحمل غير المرغوب فيه ودعم التوازن الديموغرافي. حماية صحة المرأة قبل التقنين الإجهاض كان يصير بطرق سرية واختيرة، كان يسبب وفيات ومضاعفات صحية. ثم زال تقليل الإجهاض العشوائي، تقنينه هو الهدف أنه يكون موجود في المستشفيات بدل الطرق غير الآمنة. زاد تمكين المرأة ضمن رؤية تونس بعد الاستقلال، إعطاء المرأة حق اتخاذ قرارها الإنجابي.
0: واضح، يلا فاصل وبعد نكمل معكم ما فاتك شيء. هذه ميدي معك.

0: رايارك المهدية.
1: عندك لانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
2: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: ميدي ماغ، رجعنا لكم في ميدي ماغ. مازلنا مواصلين فيما فاتك شيء،
5: مكملين فيما فاتك شيء. باش نحكيوا على ابراهيم حسن اللي هو مدير كره القدم والشقيق التوام بالمدرب المنتخب المصري حسام حسن، يشتبك مع رجل امن دفاعا على طفل مصري صغير. لكن
4: رجل امن امريكي،
5: امريكي، رجل امن كان امريكي في انا جي، هو طفل صغير حب يصور، باش يصور اول حاجه مع تريزيغي جوار المصري، ولكن نتاع الامن دز الطفل الصغير بطريقه كانت خطيره شويه، زاد كان تعامل بعنف مع ابراهيم حسن
4: حتى بالكلام، قال
5: الشيء اللي خلت تكون فما بالطبيعه اشتباك بيناتهم. لكن فما تفسير، خاطر برشا ناس قالت ابراهيم حسن خاطر حسام حسن زوز توأم ذوما معروفين ملي كانوا جوارات اللي عندهم طبع حاد جدا حتى كي ولاو مدربين. لكن ثم شكون مصري صنع محتوى قال راه المشكله مش منهم هما زوز، وفسر الحكايه كما هي.
6: ابراهيم حسن حاصرينه دايما في ادوار الشر، كل ما يحصل مشكله اصل عصبيه ابراهيم حسن وعصبيه حسام حسن. المشكله اللي حصلت النهارده في الفندق بتاع منتخب مصر ان كابتن ابراهيم وهو الناس رايحه التمرين كان في جماهير ورا الحاجز اللي جوه الريسبشن، فيهم ولد وبنت عايزين يتصوروا معاهم، رايح يتصور معاهم، دخل امن بينه وبين الولد والبنت وزق كابتن ابراهيم وبعدين زق الولد، وده السبب اللي خلى كابتن ابراهيم يتعصب ويدخل في المشده اللي حصلت. مش كل ما هيحصل مشكله هيبقى احنا اللي غلطانين، كل الناس شايفه التعامل الامني الغريب اللي بيحصل في امريكا، فبالراحه على الناس بتوعنا.
5: دونك كما سمعتوا معناها راهي المشكله في التدافع اللي تسبب فيه الامن.
4: تذكرت ميسي يفركتوا فيهم جوار عندك البريكي الطويله نتاعنا
7: في ميسي شادو
5: روميرو
4: ما البريكي شو ما فهمتش شو يعمل جوار في ساكو ماشي يكاور في الكوتيبو
5: يبدا عنده خيط في المريول ما بش يعمل
4: ترانكابلو بسرعه.
5: ما نكملوا في سافيسا، نمشيو نحكيوا على تصريحات المثيره جدا لرودي غارسيا اللي قال معناها هكا بطريقه نوعا ما فيها عنصريه، قال ليكيبيت هذوما ما عندهمش الموتيفاسيون باش يكملوا. لكن كان جه رد معناه بتبيع وتحكي عليه برشا في فرنسا وتم نقده على إذاعة RTL.
8: Pour moi c'est une faute professionnelle qui mérite des sanctions de la part de sa fédération et des excuses officielles. Alors à qui? Au continent africain, parce que c'est une sorte de mépris européano-centré qui est insupportable. Rudy Garcia, il donne des leçons de tactique, des leçons de tout en permanence. Quand on voit comment joue son équipe, effectivement, il ferait mieux de se concentrer sur son équipe. Et je déteste ça parce que c'est du mépris. C'est purement et simplement du mépris. Et c'est pas supportable de mépriser son adversaire, de juger et de jauger la performance adverse. Tout est faux, tout est délirant dans sa dans son analyse. Et je ne peux pas croire que ce soit du hasard, parce qu'effectivement, Philippe le disait, il est expérimenté. Donc, moi, je demande des excuses officielles, parce que c'est une vraie faute, c'est une erreur, c'est une tâche indélébile.
5: دونك كيما سمعتوا كان خطا جسيم قام به المدرب رودي غارسيا، هذاك علاش نحكيوا لهنا اليوم على الحدود في التصريحات نتاع المدربين في النقد نتاعهم. احيانا النجم يتكلم يقول يحب عليه في كونفرنس، لكن انه فما وسم معين وعنصريه تتعامل بها مع المنتخب السنغالي نتصور تستحق اليوم انه حتى الجامعه البلجيكيه ولا حتى اليوفا ولا الفيفا يدخلوا في مواضيع كيفك.
7: باهي ليكزومبل سامحني ليكزومبل اللي اخترته باهي خاطر الصحفي اللي عديته في اتيل هو جيل فيرديز من اكبر الصحفيين في فرنسا. وبيهي انه نوريه البيهي والخايب قبيله كلنا عدينا صحفي راسيست ابعد حدود. جيل فيرديز من الصحفيين اللي يكره الراسيزم اللي يكره العنصريه واللي ديما يدافع ويعطي للناس حقهم وكلمه مشي في الاتجاه
4: واضح واضح واضح واضح. تراه نمشي وتول للكويز. كويز نحسها فقرة مظلومة ديما تجي في الثلاثة دقائق الأخرى
7: نبدأ بها ساعة الأولى
4: الكويز. نعود ذكر اليوم النهار الأخر اللي هي متسايبة من بعد باش تولي بالأرقام جمعة كاملة. شكون يخو أحسن نوت جايزة، شكون يخو أخي بنوت
7: شدد صحيح البارح نخرج أنا ربح
4: بيانسور. يلا شنو قال كريستيانو رونالدو البارح قبل ما يشوت ضربة الجزاء؟
5: بسم الله
9: معايا ربي
4: ما ماركيتهاش نعتز نحب نعمل لوه ولا بسم الله بسم الله اي وانا كي شفته ما صدقتش يا اخي بارتاجيوها وسائل العالم الكل سمى بسم الله ثلاثه مرات
5: وشو استخدم فسروا في سافيس هو راه خاطر ما يلعب في السعوديه ولا فما كلام يسمع هو في الجوارات يعاودوا فيه
4: ثم مره
5: صارت له صارت له في الريال ليه صارت له في الريال
7: مش اول مره تصير له
5: صارت له في الريال
4: معناتها كان ميسي راه قالها في السعوديه
5: صارت له في الريال صارت له لا ميسي ما يحكي اسبانيول
4: مثلا
5: صارت له في الريال وقت اللي هو وقتها يبدا اوزيل يقرا في الفاتحه في الفيستيريت يبدا يقف بجنبه يهز يديه
0: يتبع
5: فيه معناه من غير ما يقرا ساعات كريستيانو بالقلب باش تربح ويقرا ان شاء الله
4: واضح واضح واضح ترى حاول ما جاوبش قبل الوقت
5: تحمست
4: ديو جديد سيجمعني بالفنان إيهاب توفيق من القائل عبد الوهاب الحناشي زينة القصرينية ولا إيمان الشريف نادية أبدأ تخيل بالواحد بالواحد ترى عبد الوهاب الحناشي تخيل إيهاب دو توفيق
7: ما تبتش برشا تتخيل
4: أي, بلا.
0: أي, أي مع إيهاب توفيق نصور حاجة مزينة
4: عبد الوهاب الحناشي
0: أي ديو نصور حاجة حلوة يصير معي
5: مع إيهاب توفيق
0: أي
4: عبد الوهاب الحناشي زينة القصرينية ولا إيمان الشريف
5: مش أكثر في زينة القصرينية
4: مش طبقة مش
5: محبوبي ما ثالتك هكا تولي
4: لا محبوبي عبد الوهاب الحناشي
5: ما تولي مزود
4: لا لا هي وإيهاب توفيق محبوبي متاع عبد الوهاب الحناشي
5: أنت غلط في الحناشي
4: ولا
7: إيمان الشريف
4: إيمان والجواب صحيح يا داهر إيمان الشريف قبل حفلتهم في بنزرت شوفوا الصدفة تنجم تصنع منك إنسان يجاوب صحيح لميس حديدي شنو أعلن
7: فهمتها بعد بشوي
4: شنو أعلنت مراد بمان قولي على الوقت خاطر الأخبار وسبور إكسبريس ما يلزمش نمخر معي يتغشوا زوز برش علينا به شنو أعلنت لميس الحديدي أعلنت أنها مرضت واحد وقت اللي طلقت عمرو أديب اثنين بالسرطان وخبت الموضوع ثلاثة بوذو بيحو قعدت مدة نشط وهي لابسة صنديل وهي لابسة صنديل ولكن قالت الحمد لله لكاميرا ما يوريونيش وانا لابسة صنديل
0: صنديل صنديل
4: لا نادي جاوب جدية دي مثالة نعملو تفادليك انا
0: لولا
4: بعد ما طلقها عمرو أديب بتتذكر بطريقة غريبة جدا
7: نتصور لولا
4: لولا زادة سلاح
5: ما طلق نتصورت حتى
4: لا مرضت بالسرطان وخبيت الموضوع وداويت وقالت نمشي نعمل دواء ونرجع ننشط ونضحك ونلعب الحمد لله قالت أنا بريت رو عندها 10 سنين من مرضت وعملت ريتمو برد وهي قاعدة تخبي على الناس بما أنه المواطن التونسي لاحظ أنه شطوطنا الكل مبيوعة وبالفلوس وكالة حماية وتهيئة تشريط ساحلي عملت حملة سميتها ما بعناهوش البراني يعني عادي كي مبيعوه اثنين شطوطنا مش للبيع ولا ثلاثة خلي نعومو عام الجاي سلاح
0: خلي نعومو إشي
5: هي خلينا نعم وش يهم بيك اشياء والله بليده
0: تخليش افكار يا من هيت فكره
5: تبنيتها ما خليتيش
4: هذا السارق المحترم تبنيتها ما
5: خليتيش
4: بضخامه دونك جواب واضح جواب
5: واضح هي
0: خلينا نعم وش يهم
4: ليه شطوطنا مش للبيع
0: احنا يا اخي تسالنا ما تحب نجاوب باش نقولوا
5: ما دام ما فهمش نقاط تو خلينا نجاوب كيما نحب
0: الكبس نهني
4: باش نعطيكم اسامي اربع بحورات هذم بالحق فما بحر واحد منهم صالح للعومان شاطئ واد الحمر قليبيا قناة الخليج في رواد قبالة الكازينو في حمام لنف ولا سيدي سالم في بنزرت من هذم بحر برك صالح للعومان
7: تصور سيدي سالم بنزرت
0: سيدي سالم بنزرت
5: حلق الواد
4: لا سيدي سالم بنزرت فما اللي استمتع تقريبا على
7: نقاط السوداء نحكي عليها كل عام
4: بحورات
5: ومدرب الاحمر
4: ويعجبوني هبطوها القائمه كل عام عندهم مش حتى حد ما يقول لهم علاش راهو
5: لازم
4: في حمام لنا لا اي ما هنا نحضروها لا فما اللي اوساخ فما اللي كله فما اللي كذا دونك
7: فما اللي قاعدين ينظفوه من عام لعام فما اللي قاعدين ينظفوا بشويه بشويه فما اللي تاخذ فيهم اجراءات باش ما عادش يتصبوا فيهم المواد اللي تنجم تلوث مازالوا ولكن فما عمل قاعد يصير على المستوى هذا
4: واضح شكرا لك يعطيك الصحه ناديه ناهد يعطيك الصحه شكرا لك سلاح شكرا لناجي زعيري شكرا للجهين شكرا للبلاكي نورتنا شكرا للاشواق البث المباشر على اليوتيوب نجموا عاد تحاولوا تسمعوها زاد على اليوتيوب بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس ثم يجينا احسن الهمالي بطبيعه نقعدوا معاه حتى للستة ومن بعد ريكاب سبور ومن بعد تجينا كورنيش مع سامي وتتواصل البرمجة على موزايك اف ام بون ويكند الناس كل شيء طيب ميدي ماغ
9: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
10: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
11: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موضة من برا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
12: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببرموات اكسكلوزيف تسهيلات في الدفع وزيد عليهم عطلة صغيرة كبلاش في أعز الزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلمنا على 71-124-124 المهم صيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد
13: en illimité ou t'aum fi gigawatt
14: صيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى جيو مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينج بلاش
15: أريدو طور عالمك
16: راديو موزايك فم تونس الأخبار
17: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الغرف النقبية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تقرر تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 من جويلية من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. ويشمل هذا الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج إضافة إلى النقل الريفي وفق ما ورد في نص بلاغ. وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر توصيان في بلاغ مشترك باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وتهوئة الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. البلاغ ينبه إلى أن التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج قد يؤدي إلى صدمة حرارية وآلام عضلية ومفصلية واضطرابات تنفسية، فيما يتسبب إهمال الصيانة الدورية لأجهزة التكييف في تناثر البكتيريا والفيروسات والغبار، وينتج عن الهواء الجاف جفاف الحلق وتهيج العينين والسعال الجاف وجفاف البشرة. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق امرأة في العقد الرابع من العمر بتهمة التحيل والاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق إثر الإطاحة بها من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر. وتفيد المعطيات المتوفرة حول ملف القضية بأن المظنونة فيها تعمدت إيهام ضحاياها بأنها صاحبة وكالة عقارية قانونية في أحدى مناطق العاصمة، وبناء على هذه الصفة المزيفة انطلقت في إبرام عقود بيع وشراء وهمية لعقارات، وتمكنت بهذه الحيلة من سلب الضحايا مبالغ مالية متفاوتة تقارب 700 ألف دينار مع بلوغ عدد ضحاياها حوالي 12 شخصا. دوليا، إصابة 4 أشخاص جراء حريق غابات يطال شمال البرتغال منذ ليلة الأربعاء، وذلك في اليوم الثالث من موجة حر شديدة تضرب البلاد، مع توقعات بأن تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق. بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية محاولة الرئيس دونالد ترامب تقييد حق الجنسية بالولادة، انتقلت إدارته إلى مسار جديد يستهدف ما يعرف بسياحة الولادة. فما الذي تغير، وهل أصبح التركيز على الأمهات الأجنبيات بديلا عن تعديل قانون الجنسية؟ تقرير غفران العكرمي.
18: رغم خسارة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها أمام المحكمة العليا، فإنها لم تتراجع عن مساعيها لتقييد الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، بل انتقلت إلى استهداف ما يعرف بسياحة الولادة. فالمحكمة ألغت أمرا تنفيذيا كان يشترط لمنح الجنسية الأمريكية بالولادة أن يكون أحد الوالدين مواطنا أمريكيا أو مقيما دائما بصورة قانونية، ما دفع وزارة العدل إلى إعطاء أولوية للتحقيق في حالات الاشتباه في استخدام تأشيرات بغرض الولادة داخل الولايات المتحدة. تشير تقديرات مستقلة إلى تسجيل ما بين 20 و26 ألف حالة سياحة ولادة سنويا، مقابل نحو 3.6 ملايين مولود في الولايات المتحدة خلال عام 2025، وهو ما يعني أن الظاهرة تمثل أقل من 1% من إجمالي الولادات. وتبحث إدارة ترامب أيضا تشديد القيود على دخول النساء الحوامل إذا تبين أن الهدف من السفر هو حصول المولود على الجنسية الأمريكية، مع التهديد بملاحقات بتهم تتعلق بالاحتيال في التأشيرات وغسل الأموال وغيرها. وبذلك يبدو أن إدارة ترامب انتقلت من محاولة تغيير حق دستوري عبر القضاء إلى استخدام قوانين الهجرة والتأشيرات لتضييق الطريق أمام الوصول إلى النتيجة نفسها في معركة جديدة حول الهجرة والجنسية، ما زالت مرشحة لمزيد من الجدل القانوني والسياسي.
17: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس.
19: الأولى في تونس.
20: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
21: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
15: اريدو، طور عالمك.
22: سبور اكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الأندية متاع الرابطة المحترفة الأولى وأعلمتها بموعد انطلاقة الموسم الجديد. بطولة الموسم متاع 2026-2027 تبدأ بصفة رسمية نهار السبت 22 ولحد 23-22 و23 أوت هو الموعد الرسمي لانطلاقة البطولة في الرابطة المحترفة الأولى، بعد ما كما قلنا الجامعة راسلت الأندية. زاد كيف إذا كان نحكيه على البطولة فأنه ما فهم حتى إشارة في المراسلة المذكورة اللي تبعثت للأندية تقول أنه فما عدد أندية في الرابطة المحترفة الأولى بشي تبدل من 16-18-20، هذا كل موش موجود. دونك نتأكدوا بصفة نجم نقوله رسمية من الحفاظ على نفس العدد من الأندية المشاركة في البطولة الموسم القادم. بعد عزمي غوما، نادي الإفريقي يفتح باب المحادثات والمفاوضات مع ظهير أيسر ثاني لتعويض رحيل أسامة السيلي. نحكيه هنا على غفران النوالي مدافع النجم الرياضي الساحلي اللي ما زال كيف عقده مع فريق الأم. دونك زوز من العبية في مفاوضات مع النادي الإفريقي باش يكونوا موجودين على مستوى الرواق الأيسر في الدفاع، يا إما عزمي غوما وإلا غفران النوالي. بعد أقل من ساعة من طاوة تنطلق أشغال الجلسة العامة الانتخابية للأساسيس واحد من نزول صفاقس. من المنتظر باش يتم المصادقة على انتخاب مهدي فريخة رئيس جديد للنادي الرياضي الصفاقسي بأنه الوحيد اللي تقدم بقائمة في الانتخابات هذه. الهيئة المستقلة لفض النزاعات في الاتحاد المونستيري أعلنت اليوم عن غلق ملف الأحكام المالية الباتة بالكامل وبصفة رسمية بعد سداد المستحقات الخاصة بالملف الثامن. سكروا دوسيات الكل. دونك هذا آخر ملف. الملف الثامن هو ملف اللاعب عامر العمراني اللي فيه 70 مليون تقريبا 600 دينار. وهكا يأمل النادي الرياضي أو الاتحاد الرياضي المونستيري حصول على الرخصة القانونية للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم. في مستقبل مرسى، برانس ريكاردو مهاجم بنيني دولي عمره 20 عام يخلط الويكند هذا لتونس للإمضاء مع القناوية. في الترجي الرياضي الجرجيسي، الملاعبين يرجعوا رسميا للتمارين والتحضيرات للموسم الجديد انطلاقا من نهار الاثنين الجاي 6 جويليا تحت إشراف المدرب منصف مشارك. في الهوند، مدرب جديد في النادي الافريقي اسمه دراغان ماركوفيتش، الماني عنده اصول بوسنيه، كان عنده تجارب مع المنتخب البوسني عدة فرق زادة في البوسنه في صربيا في المانيا، اخر تجربه ليه كانت مع فريق السد القطري. المنتخب الوطني التونسي في الباسكيت يلعب اليوم ثاني مقابلته في النافذه الثالثه من تصفيات المونديال ضد رواندا. نلعب السبعة متاع العشيه مقابلتنا الثانيه. البارح في المقابله الاولى نذكر خسرنا من نيجيريا 84-81. من أخبار المونديال نحكيه على ملاعبي دامت مسيرته 12 عام تقريبا مع منتخب الخضر. نحكي على رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري اللي أعلن اليوم اعتزاله الدولي في عمر 35 عام بعد 113 مقابلة مع منتخب الجزائر، مركز فيها 40 بونتو وعطى 36 تمريرة حاسمة. ما عادش عنده علاقة اليوم بالمنتخب الجزائري. أعلن الاعتزال الدولي محرز، لكن مازال بشي يلعب الكرة على مستوى الفرق. خليناها مع الأهلي السعودي تنشوفوا ديستيناسيون جاي يكمل ما يكملش. ما عادش كومش يكمل 35 عام، مازلنا ما نتفرجوا في رياض محرز. في البرنامج اليوم في المونديال آخر مقابلات الدور الثمن النهائي هما 3 مقابلات، 7 مصر مع أستراليا، الربح في المقابلة هذه يلعب الدور الثمن النهائي مع الربح في المقابلة تاع الأرجنتين والكابير. دونك اليوم آخر مقابلات الدور 16، 2 مقابلات سميناهم 7 مصر مع أستراليا، 11 الأرجنتين مع الكابير، وساعتين ونص آخر مقابلة بين كولومبيا ضد غانيا، والمتأهل بين كولومبيا وغانا يلعب مع سويسرا في الدور القادم. دور ثمن نهائي فيه سيزافيش، يعني 6 مقابلات تعرفنا عليهم، البرازيل مع النرويج، انجلترا مع المكسيك، فرنسا مع الباراغواي، المغرب مع كندا، بلجيكا مع الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا مع البرتغال، وآخر 2 ماتشوات نتعرفوا عليهم الليلة. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم أحسن وبقية الكيب في أفتر وورد.
20: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
21: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
15: اريدو طور عالمك.
10: افتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك فهم.
1: مرحبا بكم في افتر وورك على الاولى في تونس. جمعة طيبة مباركة لكم الكل. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس على مختلف الترددات، على الابليكاسيون تاعنا لازم تلشارجوها على الاندرويد ولا على الايواس، كيفيف على موقعنا الموقع الاول في البلاد موزيك فهم .net. تحية لمستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا يسمعونا في الكهرباء. نقول لكم طريقة سلامة للجميع، يهنيكم الرواق محليها تفرشيكة والامطار في قلب جويلي. هي بعد شوية تو ناخذ فكرة لحالة الطقس كيف ميتو دي بلاج في كما عودناكم في الساعة الاولى وفي الساعة الثانية من افتر وورك. شوية اخر الموعد يكون مع نسبتنا البحري ونشوفوا شنية البحورات اللي تعوم وشنية البحورات زي كيف اللي يلزمنا انه نتفاديها. اكيب كاملة ترفقكم انتوا حتى للستة. خونا شاكر كالعادة في استقبل تليفوناتكم على 71-113-1000 وفي الكوردينيسيون جنرال لحصتنا الجميلة اميمة معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. رحبوا بلبنى السريعة معنا في الاخراج الرقمي ووصلوا اليوم الحوت عليك جينا اليوم مع قرش كامل. خونا سلومة الغالي كالعادة تجي دخلة بشي عملنا ميكس بعد تستنيه وسلومة شوية آخر كالعادة مع الأربع غير بعض والكيتش العربي من عند أخونا سليم السمعي. تحية لكم ناس الكل، شكرا لاختياركم موجتنا، رحبوا بكم وين ما كنتوا. نبدأ كالعادة كما عودناكم بالفايبز، يلا أخويا عطينا بامبت أب على موجات موزيكا فام. يلا هذا هي الموزيكا اللي تستني فيكم من طوال الستة متاع العشية. Good vibes only على الأولى في تونس في After Work.

0: publicité.
1: شو كالصف وشو السيركولاسيون؟ واحد مخلط عمل غطسة كان مصايي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج. او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية.
2: تبع الموجة
1: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزايك فام.
3: كل صيفية نقعد حائرة، نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو، لي بون بلان، الماكلة البنينة، الجو وأقوى البروغرامات العائلية، اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
4: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنة في مولوفس فاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولوفس فاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب، صيف سنة في مولوفس فاكس محف فينها.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
5: مرحبا بكم جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. حاب نذكركم على واتساب على 23 513000 نستنيو مساجاتكم مقترحاتكم كيف

0: أيضا نلقاو الزحمة هذية خاصة هكا مركزة في جويه متاع باب عليوة. صحيح ولا غلط؟ سي مراد جميني عنده المعلومة وعنده البدء لكيكا تي في تي اللي معناها دي زمبوتياج ولنكمبرمان. مرحبا بك سي مراد، أهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا عشان مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي يسمع في اثر الوقت على اثر مزيكا. صحيح كلامك، توا الحركيه اللي لاحظوها فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمه على مستوى الجسر، بل هي على مستوى شارع المغرب العربي وحتى تحيه الى شارع المنصف بي بطبيعه الحال وصولا الى ساحه الزلاج. طبعا مستعملي الطريق توا يجب كذلك ياخذوا الحذر نتاعهم، ما فيش شك هناك نزول معناها نتاع امطار معناها في بعض المناطق اللي تطلعوا به المحاول نتاع الجسر نجم نجيبوا على شارع الحبيب بورقيب على مستوى زاد كاتر، ثم نعرجوا بطبيعه الحال على اليمين نجم ندخل على شارع المنصف بي وكذلك نكونوا بعدنا على الاتباع. من نفس الاكتظاظ اللي لاحظوه على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 في عديد المحاور خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1 ثم تباعا الشرقية 2 مدخل سكرة كذلك على مستوى مدخل برج وزير ووصولا إلى مدخل رواد، بعدها هي تنشاز وانفراج في الحركة واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنية العاصمة على مستوى نهج باب سميقة كيف كيف اتجاه نهج باب سعدون باب عسل كيف كيف على مستوى نهج الموجي سليم كيف كيف زاد على مستوى الشارع عبد القاسم الشابي على مستوى مستشفى محمود الماطري نفس الشيء اللي لاحظوا حركية فيها بداية كثافة مرورية والوقت هذا بطبيعة الحال لاحظوا فيه معناها الكثافة في عديد الطرقات. شارع محمد أبو عزيز روتيكس انطلاقا من المطار ووصولا إلى الدندان لاحظوا كذلك حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى محاور باب سعدون ثم بعده على مستوى باردو زيد القدم شوية قدام على مستوى برطال حيدر كيف كيف زاد لاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية من برطال حيدر ماشيين إلى منوبة عبر الطريق الوطنية رقم 7 كيف كيف زاد لاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى مدخل ولاية منوبة نمشيو إلى المدخل الغربي للعاصمة على مستوى حي هلال كذلك على مستوى حي الزهور لاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. ديما نعطيه بعض النصائح إلى مستعملي الطريق خصوصا معناها مع الانفراج في انخفاض درجات الحرارة وبطبيعة الحال مع نزول الأمطار ماذا بينا دوبلومون تكون موجودة ديسون سيكوريتي بطبيعة الحال نقصوا من سرعة بقدر معناها حتى أكثر من 20% في بعض المناطق اللي هو باش يكون فيها النزول معناها في بعض الأوقات أحسن نلاحظوها اللي هو معناها الأمطار تصب بغزارة وفي وقت وجيز دونك ماذا بينا حتى معناها أكثر من 20 كيلومتر/ساعة نقصوهم وإذا كان الأمطار معناها تحجب علينا الرؤية ولا المجال بتاع الرؤية نوقف الكنبة في مكان أحسن نقدروه آمن وبطبيعة الحال معناها نحطوا لي فلو دو تريس معناها لي فلو كلينيتون هذا بطبيعة الحال نجده قداش بنعطيه على مستوى معناها الاكتظاظ في أهم معناها المحاور في تونس العاصمة وبعض الضواحي. حبينا كما قلنا البارح حسن زاد كذلك نحكيه على التاكسي موتو واللي هي بطبيعة الحال معناها لاحظوا فيها معناها استعمالها استعمال كبير معناها سورتو في تونس ولهذا بطبيعة الحال زاد نعطيه معناها المعلومة القانونية اللي هو ما فماش إطار قانوني لهذا النوع من النقل اللي هو معناها موجود حتى ينظم معناها على غرار نشاط متاع التاكسي ونشاط متاع النواج. المشكل اللي هو معناها في القانون زاد كيف في السلامة المرورية واللي نعرف زاد كذلك الدراجة معناها راهي بطبيعة الحال هي عندها حرية التنقل ولكن في بعض الأحيان تطريز بنفس الرتور دو لاميداي اللي هو معناها حتى على مستوى الإحصائيات متاع الحوادث تلقاو حادث على 4 تكون مساهمة في الدراجة النارية. يمكن إذا كان باش نعطيه بعض الحلول أحسن إنه يتم معناها تكون ثم هناك إيتات ديليو معناها أسكو نجموا نستوعبوا معناها التاكسي موتو في ظل معناها وجود معناها النقل المنتظم والغير المنتظم وأسكو هو يفي بالحاجة باش نزيدوا ندخلوا معاه النقل متاع التاكسي موتو بطبيعة الحال هذوما بعض الأسئلة يشيلوهم إلى صورة الأشراف لأن الظاهرة ماشية وقاعدة تكبر وبرشا مواطنين زاد كذلك معناها في ظل غياب التاكسي وظل غياب النقل الجماعي يولي هو معناها يستعمل التاكسي موتور هذيك ولكن في المقابل هناك معناها معناها رخصه نتاع سياقه لازم تكون متاكد منها اللي هي الرخصه هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه كذلك لازم تكون عنده معناها طرق نتاع المناوره يكون معناها ملم بمجله الطرقات وبطبيعه الحال بقوانينها ومن ناحيه ثانيه كيف اذا كان باش هما معناها يكونوا يدخلوا في وسط المنظومه بطبيعه الحال لازم تكون عندهم بطاقه الجولان اللي هما معناها باش يخلونا باش يمارسوا المهنه هذيك. طبعا معناها حتى في بعض المداخلات الاعلاميه هناك معناها يمكن واقع هم يفرضوه معناها بطبيعة الحال يحبوا يدخلوا في وسط المنظومة ولكن المنظومة تنزلهم بين صورات الإشراف معناها بعض الأسفل حتى معناها يكونوا على بينة من وجودهم وإلى عدم وجودهم.
0: اكزاكتو نفهمه، هذا هو اللي المطلوب كما قلت انت لغوفير دو ميداي. اليوم لازمنا ان نحاولوا انه لوكوتي نيجاتيف هذا نتفاداوه بقدر المستطاع، ونحاولوا انه اليوم نلقاو الاطار التشريعي وايضا كيفاش ننظموها حكايه تاكسي موتو. وديما المعلومه

0: هذه المفيدة تلقاوها معنا، وكيف كيف كل ما يهم الطرقات تلقاوها كل نهار في الوقت هذه في بوان غوت معاك سي مراد جويني. نحب نحييك برشا تحية كبيرة ليك، ونتمنى لك إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة ليك ولمستمعاتنا ومستمعينا اللي قاعدين يسمعوا فينا وقاعدين شادين ثنية، نقول لهم إن شاء الله ثنيتكم زينة يا ربي. بوان غوت
1: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزاتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الحب بيجيني هذا توليت على موجات موزيكا فيه. مرحبا بكم الناس الكل, مرحبا بكم من جديد. بعد شوية الموعد بيكون مع ميتيو.
1: ايش عندك اليوم؟
0: ايش عنا اليوم يا سيدي يا بن سيدي في افتر وورك حتى الاستمتاع العشية شوي اخر نسمتنا البحري. واليوم سعيدة الحظ ولا سعيد الحظ مع ترافل تو دو اللي باش يربح معانا. كيما قلت لكم ترافل تو دو حفلتها ديما معانا وبلي برومو اللي يعملوا لها. كيف وكي تشري من عند ترافل تو دو من الاثنين للخميس نهار جمعة صباح تدخل فتي غاجو سوق وسعيد ولا سعيد الحظ يدخل معانا لموجات موزيكا فيم يربح ان بوندا شاب قيمة 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. شوي اخر زاد كيف بعد يكون مع حكاية الصيف وباش نحكي لكم على حكاية الجلاس اللي يتاكل هذيك بالباتوني متاع الجلاس هذيك, معناها الجلاس اللي يكون كيما ماجنوم ولا غير ويتشد معناه بالعود. دونك نقول لكم الحكاية متاعه كيفاش جات لايك وديسلايك. شوية اخر نحكيه على ابرز الفيديو اللي ضربوا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى توضيح مشاركة الوطنية وشركة تونسية للملاحة بعد الفيديو اللي كيا سيركولي تحدث فيه المواطنة على وضعية باخرة قرطاج. لازمك تعرف شوية اخر كيفاش تتصرف كان ضربتك الحريقة لا قدر الله فيها وعليها أمطار الفجر اليوم في عدة مدن تونسية خليت مثلا شوارع بنزرت تشبه لشوارع فينيس. طبعا شوية ناخذوا التفاعلات متاعكم. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. شوية خلينا نمشي للمعهد الوطني للنزل الجوي كالعادة سيبي ليلي حيوي في الموعد باش يعطينا فكرة على حالة الطقس في 24 ساعة الجاية.
1: After work كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت, أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
3: الو صباح
4: هاني ريكس جوي بي
3: في سخانه.
4: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
3: تي على الكومبريسور؟
4: لا على الكليماتيزور الكل.
3: على كل شيء؟
4: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
3: اه توا فهمت عليه جوك بي.
4: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بي مع ماكسويل.
1: ماكسويل فور بيتر لايف. After work كل يوم اثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. حاب نذكركم على 23 خمم على نمرونا 23 513 الف. تفاعلوا معنا احكيوا لنا شنو هو الحاجات اللي كيف كيف عجبتكم في الصيف, كيف كيف تفاعلوا مع فقرات البرنامج بتاعنا وكيف كيف الاغنيه تحبوا تسمعوهم على ذمتكم ديما على فيا واتساب على 23 513 الف. مرحبا بكم الناس الكل, تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت الاولى في تونس.
1: بوميتيو
0: المعهد الوطني للنزل الجوي مشكورين دائما يقدمون المعلومة المفيدة. نذكركم عن هزمة وعي ثانية من افتر وورك معنا سي بلال يحيوي. اهلا وسهلا سي بلال, كيف الحال؟ شحويلك صفار امور طيبة خويا. ظهر لي اليوم نهير مفرشك برغم السخانة. انا واحد من الناس عشت لي كات سيزون اليوم وقبليك هكا قبل سيت الجمعة جيت امطار في تونس الكبرى خويا, مطيرات كي تخفف ولكن على ما يبدو بانه ماما مدن تونسية اخرى اليوم صباح شهدت امطار ومازال خير جاي القدام هكا ولا
5: والله الحقيقة يتميزني الحقيقة الوضع من احنا من البارح معناتها خرج البلاغ من الجوي نص على انه البارح في الليل واليوم معناتها بشي ثم مخفض للضغط الجوي اللي بشي يكون موجود في مناطقنا بيساهم في تسيير سيارات هوائية خاصة معناتها من القطاع الشمالي وتساهم زاد كيف في نزول امطار بالمناطق الشمالية وكذلك تشمل تدريجيا معناتها المناطق الشرقية وكيف كيف الريح اللي بشكون قوية. الامطار كانت موجودة في اغلب مناطق الشمال وسجلنا حاليا معناتها من الساعة 6 صباحا لحدود هذه معناتها اللحظة من 1 إلى 8 ملم في بنزرت في تونس الكبرى بصفة عامة معناتها من 1 إلى 5 ملم وكذلك في نابل من 3 إلى حدود 10 ملم مازالت متوصلة إلى حدود معناتها في فترة بعد الظهر خاصة في مناطق الشمال الشرقي وتشمل معناتها بفاعلية أقل معناتها آخر النهار جهة الوسط الشرقي. العامل الثاني اللي قلق هو الريح اللي بشكون شمالية غربية خاصة على الشمال الوسط من القطاع الشرقي على الجنوب اللي بشكون قوية خاصة في الشمال ومحلي الوسط معتاد إلى قوي نسبيا بالنسبة لبقية الجهات وكيف كيف أثناء الليل بالجنوب الغربي تكون مثيرة للرمال والأتربة عموما بالنسبة حتى لحالة البحر باش يكون معناتها شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات ومضطرب بالنسبة لبقية السواحل. ونظرا معناتها لتغيرات هذه ثم انخفاض لاحظناه في درجة الحرارة اليوم القصوى نحكي على درجات اللي باش تتراوح بين 27 و 32 درجة على المناطق الشمالية وكذلك المرتفعات. بالنسبة لبقية الجهات من 33 لحدود 38 درجة أقصاها تكون إلى حدود 41 درجة بالنسبة لأقصى الجنوب في حدود معناتها البرمة وبرج الخضر.
0: ممتاز جدا هكا ايوه دونك اليوم عامل الريح دونك ردوا بالنا بقدر المستطاع. دوير رمليه ايضا في الجنوب التونسي اهلنا في الجنوب نقول لهم ردوا بالكم خاطر الريح هذه مثيره للاتربه دو فاسون جينيرال هكا ولا سي بلال
5: تكون مثيره للرمال والاتربه وتسام حتى في انخفاض مدى الرؤيه الافقيه خاصه في الليل هي بطبيعتها مع تدني مع تليل ومع تزيد مع الليفون صابل باش تزيد مع اكثر تاثير ومع انخفاض مدى الرؤيه
0: توت في دونك الامطار تو مثلا في تونس العاصمه قاعده تهطل معنا في تونس الكبرى الامطار هذه معنيين به حتى العشيه سي بلال ولا تمشي
5: العشيه ومن بعد يبدا يتقرب شويه معناتها هو سيستم قاعد يهبط على الشمال الشرقي بعد يقرب شويه هو كيمشي وقت الفايدي في مع تفيرليست يمس شويه الوسط الشرقي خاصه جهه الساحل بعد الفايدي كالي بتبيعته فير ليست معناتها نرجع للستابيليتي لكن يبقى غدوة ثم شوية معناتها بعض الأمطار اللي تكون متفرقة خاصة أي أمطار متفرقة خاصة الصباح في المنطقة الساحلية الشرقية معناتها بصفة عامة
0: هذا هو إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل سيختو ردوا بالنا ناخذوا بالأسباب كما قلت أنت ونبعدوا على مجرى الأودية على خاطر نصير جميع تنجم تجي مطرة صغيرة هكايا في وقت صغير دونك تنجم تحرك هكايا شوية لي كورون دو دونك ناخذوا بالأسباب. نشكرك برشا سي بلال يحيي وعندنا معك إن شاء الله في الساعة الثانية ناخذوا عندك فكرة أكثر على البحورات اللي تعوم اليوم وفي الويكاند في نسمة بحرية كانت هذه بوان ميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي ذكركم نشرة محاين على موقعنا موزايك اف ام بوانيت
1: بوان ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس وقيت نسمتنا البحرية
1: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري
2: نسمة بحري
0: نسمة بحري كونتر فون اي مارين نجم نعوم اليوم في عدة شواطئ ولكن معناه ملازمة الحذر الحذر ديما واجب علينا لكل شواطئ الشمال الغربي تبرق راس نجلة سيدي سالم الرميل سيدي علي المكي نلقاو رياح قوية تراوح درجة الحرارة القصوى اليوم وتوصل حتى 27 درجة في خليج تونس قلكم بأنه السباحة تو ماهيش ممكنة برشا خاصة نحكيو على شواطئ جمارة المرس دي بوسعيد قرطاج وغيرهم من البحورات خاطر درجة الحرارة فمعناها باهية 27 درجة ولكن فما العامل المميز هو الرياح وأيضا الخلايا الرعدية والأمطار اللي ترافق هذا الكل نجمو نعملو تبع بيحة في خليج الحمامات درجة الحرارة في حدود 29 درجة شواطئ الوسط الشرقي نحكيو على هرقل شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية وين نلقاو طقس يعمل الكيف درجة الحرارة في 30 درجة مش سخونة برشا والشواطئ أيضا فيها عومة مزيانة مع موجة تعمل الكيف واللي يحب الاستمتاع يمشي إلى خليج جيبس وينلقاو بحورات شفار في جيبس في جربة بحورات الكل تعوم جرجيس كيف كيف نحكيه لهنا على بحورات تعمل الكيف ونقول لكم درجة الحرارة تكون في حدود 29 درجة وتنجم وتعديه وأعز لسي جور في بحوراتنا اثناء في تونس يكفي انكم تدخلوا وكيف كيف للريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو وانا قاعد طوى نسكرولي معاكم روا بالوقت كان عينك انت اليوم تمشي تعدي سيجور يعمل الكيف بروفيتي من ليفونت فلاش اللي تلقاوهم موجودين على الريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو وانا نسكرولي فما بوبليكاسيون مازالت كي هبطت عندها سويعه على الباج فيسبوك نتاع ترافل تو دو نحكيوا هنا مثلا على فونت فلاش على اوتيل مرحبا تلاسو في جمارت اوتيل 5 اتوال حاجه تعمل 66 كيف نلقاو زاد كيف كيف دي برومو توصل حتى 50% على برشا وتله في الكابون برشا وتله زاد كيف كيف في جربه عشاق معناها جربه يجيو بدلوا الجو معنا ويجيو قدينا في جربه تلقاو زاد مع ترافل تو دو اعز الاسوام وكيف كيف ما نقولكمش انا علي فواياج اورغانيزي مع ترافل تو دو حاجه تعمل 66 كيف تركيا نحكيه على كيف كيف مصر وغيرهم من البلدان الحقيقه برشا جو برشا اختيار مع ترافل تو دو في 38 اجونس وعلى موقعنا زاد كيف كيف ترافل تو دو .com. كنت تذكروا نهار الأربعاء قلت لكم أنه مع ترافل تو دو عندنا موعد يومي في الوقيت هذية ومن الاثنين للخميس اللي يشري أي سيجور يشري أي باك يشري أي فواياج مع ترافل تو دو في ليزاجونس ولا على موقعنا ترافل تو دو .com يدخل في التيراج وصور وفي التيراج وصور نعمله مع عدل المنفذ كل نهار جمعة صباح تشوفوا شكون سعيد ولا سعيد الحظ اليوم سعيد الحظ جينا من عاصمة الأغاربة القيروان مربية الفاضلة الانصاف الشيب عسلامة انصاف مرحبا اهلا وسهلا شحويلك انصاف صباح لاباس فرحانة انصاف مبروك عليك البوندا شاب بقيمة 1000 دينار نعم 1000 دينار مبروك عليك من اهداء ترافل تو دو قل لي ساعة انت ابيتوي في ترافل تو دو تدخل على ريزو سوسيو شريت من عندهم اول مره ولا مسست تشري مع ترافل تو دو
3: الحقيقه لي مش اول مره ديما نمشي نقف من عندهم مي شوف شوف الزهر احنا بريفيو نمشيو لا فان دو موا باش نعدي سيجور اللي دخلت انا ديما قبل ما نمشي لاجونس ندخل نعمل طله وكل باش نشوف لي زوتيل وكل نعمل طله باش يبدا عندي فكره قبل ما نمشي يجي نلقاو فما دي فونت فلاش هكا هذا قلت الراجل توا لازمنا نمشيو قبل ما توفى البنت فلاش وكل مشينا الحقيقة فرحوا بينا بالبداية لكي كالعادة والعويد الأورغانيزاسيون طيارة البيرسونيل فرحوا بينا كالعادة الحقيقة أنا من أول مرة مشيت وعديت معاهم ما عادش نبدلهم خاطر ديجا عندهم سيرفيس أبخي بانت يتبعونا يكلم علينا لزوتيل غادي ديما يحطوا لنا نوت سيرفيس دي اي بي اتو دونك قصينا في أوتيل نحن نجي ديجا قبل وعجبنا ورجعنا له
0: اللي هو وين
3: في مستير الهيلتون.
0: الهيلتون تري تري بيان به برشا مش بعيد سويعة من زمان هي على القروين هكا ولي وعدكم مشيت لاجونس اللي بحذيك دونك هكا ولي
3: اجونس قروين اجونس قروين بحذية هكا قرابي بكل دونك مشيت الحقيقة عملي ولي مشيني له ونطفونا بيه هو ولقيناه كيف ما حكيوا لنا بالضبط
0: توجور مع ترافل تو دو هكا ولي
3: لا ما بدلهاش الحقيقة من أول ما عرست هذيك هي لاجونس نتاعي أنا
0: خدخل بيان باهي برشا عرقوبها أخضر يا لله لاجونس
3: والله باهي باش نحكي لك فازا نتاع كريديبيليتي احنا للأمانة ما تبلناش بالجو كونكور عدينا وكل شيء اليوم بالزهر يكلموني قالوا لي راك ربحتي البناء خاطر تقصيت مع ترافل تو دو أنا راني البارح قصيت
0: أنت قصيت البارح تري تري بيان دونك
3: قصيت البارح
0: تري تري بيان وسمعت على موزايك اللي فما معناها فما تيغاجوز هكا ولا
3: فما تيغاجوز حسيت وقلت زعما عندي زهر بعد قلت لي ما
0: نطلع خاطر اول مره نبحث ان شاء الله عندك برشا زهر دونك شو هي توجور اون بروميير فوا والمره هذه انت اخترت لاجونس اللي هي معاها ديما ربح العمل 12 شهر يدور كيف ما يقولوا وراه الربح ديما ربحين مع ترافل تو دو ما تنسيش راهو فما برشا ربح والربح هذا يعمل الكيف انصاف كيفاش قلت لي انصاف نسمع
3: قلت لك بخني في البون داشا اللي خديتها ديجا انا كي خلصت فما 25% معناها على السيجور اللي خديتها
0: فما 25% exactement دونك حاجة تعمل الكيف دونك هذايا هو اللي بيه الفايدة يا انصاف حاب نقول لك مبروك عليك البون داشا بقيمة 100 دينار من هذايا ترافل تو دو حاب نقول لك تعمل بها 100 دينار هذوما البون داشا
3: هي جيت هكاك على غفلة اما انا متصور باش نزيد عليها هكا فرصة شجعتوني باش نمشي نعمل فواياج دونك نكمل عليها وهكا نمشي نعمل فواياج نحب نقول لهم ميرسي بوكو ميرسي ليكم انتم ساعة باش معناها وصلتوا لنا ترافل تو دو اترافيركم اترافيركم انتوما معناها عرفنيها وشوفنيها وسمعنا بها الناس الكل سينو نحب زيد نشكر ترافل تو دو ليكيب الكل على الكريديبيليتي نتاعهم على كوي شالوغو نتاعهم على الاورغانيزاسيون عليك زيد كيفاه احنا دوبا نوصلوا وهما يعملوا يكلموهم بالتليفون يوصلوهم علينا راهو كليونيتهم الكل انا راني ما نعرف فيهم حتى حد
0: تخي تخي بيان باهي باهي اليوزر اكسبيرينس هذيا وباهي برشا انه انسان وقت اللي يلقى الحقيقه يلقى هالسيرفيس هذيا دونك ما يبدلش ترافل تو دو نحب نقول لك مبروك عليك يا انصاف يا باهي مبروك عليك ان بون داشا بقيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو انتم عملوا كيما انصاف كما قلت لكم اي اشياء يصير على السيت والا في ليزاجونس تاع ترافل تو دو 38 اجونس من الاثنين للخميس يكون فما انتيغاج وسوغ كما قلت لكم كل نهار جمعه واحنا في كل نهار في نسمة بحري نعطيكم زاده ونقول لكم شنو ما ابرز لي برومو اللي موجودين كسوسوا دي فواياج والا زاد كيف كيف دي سيجور تنجموا تعديهم في تونس
2: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوان وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
4: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متل عشية على موزايك فام برتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي آور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات
5: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
7: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
8: اريدو طور عالمك
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متل عشية على موزايك فام
0: مرحبا بكم جديد في افتر وورك. رحبوا بسامينا اسكندر ابراهيم. هلو
9: وسهلا.
0: كيف الحال؟
9: لاباس؟ لا لاباس ديما لاباس.
0: لاباس الامور طيبه. عملت تحليل كليكيب ناسيونال ولا شيء؟
9: بون انا ما خلطتش كليك الحمل اللي كلاه هما تنفسركش الموضوع. دخلت بينا في صلب الموضوع وشكرا لهذا الرب يعطيك الصحه. نحكيوا على تبارك الله وتعلينا مونديال يعمل كيف تشوف الحاجه والامبيونس وغيره شيء يعمل كيف كم اللي يحكيوا علينا في الانجلتير تلقى بار اكزومبل في الديلي ميل يحكيوا على المنتخب بالوطن التونسي ويحكيوا علينا على اساس انه فما 8 من العبايه على الاقل التحاليل نتاعهم كانت ايجابيه في التحاليل كشف المنشطات وتتفجع تزيد تخاف. خلينا نحكي لك الموضوع شنو بالضبط. هو خلينا ناخذ الارتيكل تقريبا اهم ما جاء فيه. يقول لك انه فما من العبايه تونس تقريبا 8 من العبايه التحاليل نتاعهم كانت ايجابيه لماده كلين بو تيرول. هكا بالضبط اسمه كلين بوتيرول وهي ماده محظوره من قبل الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات. دونك هذه ماده محظوره ديجا. فما شكون يستعملها؟ يستعملوها الرياضيين سورتو كجميع نتاع رياضه كمال الاجسام اللي تلقاها يعملوا ماكسيموم باش يحرق الجريس ويزيد في الماس مسكولير نتاعو في الكتله العضليه. دونك هذه الماده اللي لقاوها عند 8 ملاعبيه من ليكيب ناسيونال. وشنو هي الحكايه بالضبط؟ هي فما الحم كلاو الملاعبيه. منين السبب؟ شنو السبب نتاع الماده هذه اللي كانت موجوده في التحاليل؟ يقولوا انه ما كانش فما غش، ما كانش فما تعاطي تاع منشطات يعني متعمد. كانت حادثه غذائيه غير متوقعه، هكا يسميوها حادثه غذائيه غير متوقعه. يقولوا انه كانوا تناولوا الحم هذايا في الوجبات نتاعهم في مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي في المكسيك. وهنا فما شنو، منين جات الماده هذيك؟ جات من العلفه اللي يعلفوا بها العجول نتاعهم وغيره. دونك هذاك علاش تعديت مع الحم الملعبيه وتعديت بصفه غير متعمده. هذاك علاش نورمالمون نمنعه. هو الفيفا راهو نورمالمون في الحالات هذيا اذا كانت تثبت التقارير بصفه رسميه وغيره تبدا امورك واضحه. ديجا فما منتخبات اخرى بداو يتخوفوا منه الموضوع كي خرج الحكايه كي بداو يتخوفوا. يقول لك بالكش احنا زاد يكون عندنا نفس الماده وتولي عاد برا شوف وحلل واستنى قرار الفيفا وغيره وغيره. دونك اللي المنشطات ماهيش متعمده الماده هذيا ماهيش متعمده للتناول نتاعها
0: حاجه ما تخوف.
9: لكن انا عندي حاجتين احسن. معلش احنا تو نقول المعامله مؤكده معلومه انه هما في بالهم الجامعه التونسيه لكره القدم بعثوا لهم وبعثوا لي رابور نتاعهم نتاع الحم هذاك واش ناولوه وغير. يشبيك مش وقتك وعملت كوميونيكاسيون على الموضوع؟ كوميونيكي وقت على الموضوع. خلي انت اونتيسيبي قول راه وصار وصار وصار
0: والحمد لله لك خيز عندك الحق.
9: لا لا ما تخلي انت حتى احنا نسمع من عند الانجليز وتو نستناو فيك انت باش توضح لنا يا سيدي.
0: وانت هو من وقتش يوضح
9: وان شاء الله
0: من وقتش يوضح
9: حتى يتكلم ويقول لك احنا مش موضوع ما نتوبش يطلب التوضيح. لا بالعكس يطلب التوضيح ويطلب التدقيق. وهذا منتخب مش منتخب متاع لا طبيب المنتخب وحده لا الجامعة وحدها ولا الملعبية وحده طبيب التونس أو بلوتو منتخب التونس الكل يزم ان يفهموا الموضوع على الأقل حتى كالبوليميك قبل ما تشعل وتزيد تكبر. خلنا نسكروا الموضوع ونبدأ احنا فاهمين كان جينا احنا في بالنا بيه الموضوع. راني ما طلعتش بحديك نحكيه على ارتيكل من صحيفة بريطانية
0: ولا مدي ميل. دونك اليوم ماذا بينا كما قلت انت اليوم نوضحوا الامور. هو راهو شو فما حاجه فيها صمت القصور. تعرفوا الفيلم هذاك احنا عندنا صمت القصور في الجامعه التونسيه على ما يبدو.
9: القصور هي ديار كلها صامته الدنيا كلها. اما جوست حاجه اخرى زاده بالله احسن ذكرت لو ديتاي انه نهزوا معنا كوجيني ونهزوا معنا سلعتنا اللي كلوها معناها غادي برشا يعملوا نورفيج. كانت هي كان
0: مش كانت هكا كان وفيق من اللي وفيق اذا حتى من وفيق كان يمشي كان يكلم الماكله كلها.
9: وفيق على الاقل يحرص على الماكله ان شاء الله مش نتهم اللي هم هزوا معهم.
0: لا لا ينجم يكون
9: اما على الاقل
0: خويا كنت قبل الماكله نتاعك تهز من هنا
9: وتعرف شنو صحيح ما تخليش روحك كانك في الاخر تجيك ان كاباري تقعد تتعاني فيه الله اعلم شنو تنجم تكون تداعيته غدوه في الليل.
0: وعلى كل حال ان شاء الله موضوع هذا المتابعه سخت المو
9: ان شاء الله
0: اكيد بعد ما حيدر سخت المو. يعطيك الف صحه اسكندر ديما سباقين احنا يعطيك الف صحه ديما سباق صاحبي امورك واضحه رد بالك على روحك. دونك تعاودوا تفرجوا في اسكندر على الباج نتاعنا موزيك فيم كان ذا لايف لبنى. يعطيك الف صحه ديما لايف مع لبنى الامور واضحه. اخويا رد بالك على روحك انت زاده في التحاليل.
9: امين يا
0: خويا اجمعين. فعنا كيني في موزيك اسمه فوفو دونك تو
9: والله يا
0: خويا يلا سيد تحيه لكم الناس الكل. خليكم مع خوله الكعبي اخويا تجينا تسميت مع اخبار مطلثه بعد هي سمعكم ميس كاليفورنيا هيت عام 2000. يلا جو
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام. ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك.
10: باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
11: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
12: امشي لعزيزة
13: اكتب السيفة اكتب السيفة.
14: تحب تحكي
15: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
16: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.
17: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
18: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ينتقد بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية، محملا إياهما كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من احتقان وما رافقها من تهديد وهرسلة وضغط على الموظفين وفق ما جاء في نص البلاغ. والمجلس يقرر مواصلة خوض التحرك الحركات الاحتجاجية بكافة الأشكال المشروعة إذا تواصل ما وصفه بالتجاهل وعدم الاستجابة لحقوق الموظفين، حيث فوض المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك تحديد تاريخ الإضراب العام القطاعي القادم ومدته وحمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي وكل مؤسسات القطاع. في المقابل، المجلس البنكي والمالي يعتبر أن البنوك التزمت بتطبيق الأمر عدد 68 لسنة 2026 المتعلق بزيادات في الأجور، واصفا الإضراب السابق بالبنوك بغير المبرر ومعلنا أنه سيتم خصم أيام الإضراب من أجور الموظفين المضربين وفقا للتشريع الجاري به العمل. خلافا للسنوات السابقة، ربيع سنة 2026 شهد عودة إلى ظروف مناخية أقرب إلى المعدلات الموسمية العادية مع فائض حراري طفيف بلغ 0.3 درجة مئوية وفق ما ورد في نشرة المناخ الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وبلغ متوسط درجة الحرارة خلال الربيع 18.1 درجة مئوية متجاوزا المعدل العادي البالغ 17.8 درجة مئوية بفارق 0.3 درجة مئوية. والمعهد الوطني للرصد الجوي يذكر بأن ربيع سنة 2024 كان الأشد حرارة منذ سنة 1950، في حين احتل ربيع سنة 2025 المرتبة الثانية ضمن أكثر فصول الربيع حرارة. دوليا، مصير زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبين سيتحدد يوم الثلاثاء القادم مع صدور حكم في محاكم الاستئناف بعدما طلبت النيابة العامة تسليط عقوبة عدم الأهلية لخمس سنوات بحقها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت لوبين وقضت بحبسها أربع سنوات مع منعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته ثلاث مرات. الشرطة الألمانية تقول إنها فتشت منزل امرأة أوكرانية يشتبه في تورطها في انفجار طرد مفخخ في موناكو أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من بينهم رجل أعمال من أصل أوكراني. اكتشاف آلية مناعية جديدة تفسر خطورة التدخين على القلب والشرايين وكيف يزيد من خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية عبر التأثير في قدرة الجسم على تنظيف الأوعية الدموية من الخلايا الميتة والكوليسترول الضار. تقرير هبة الخميري.
14: اكتشف باحثون في جامعة أوكلاهوما الأمريكية آلية مناعية غير معروفة تظهر أثر التدخين على تسريع تشكل اللويحات الدهنية في الشرايين ورفع خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية. وأظهرت التجارب التي أجرها العلماء على الفئران المخبرية أن دخان السجائر ينشط خلايا العضلات، وهي خلايا مناعية تستجيب أولا للعدوى، حيث يتسبب في زيادة حادة في أعدادها داخل مجرى الدم، وتتفاعل هذه الخلايا بعد تنشيطها مع خلايا مناعية أخرى تعرف بالبلعم، ما يؤدي إلى موت العضلات وإطلاقها لبروتينات تعيق وظيفة البلعم، ونتيجة لذلك تتراجع قدرة الجسم على تنظيف الأوعية الدموية من الخلايا الميتة والكوليسترول الذار، ما يمهد الطريق لتشكل الجلطات والسكتات الدماغية. وفي مفاجأة للباحثين، وجدوا أن هذا الالتهاب المناعي يحدث حتى عندما تدخل المواد الكيميائية الموجودة في الدخان إلى الجسم عبر مسارات أخرى غير الرئتين، مما يشير إلى قدرة المركبات السامة على التأثير المباشر في الخلايا المناعية بعد امتصاصها في الدم. ويعتقد القائمون على الدراسة أن هذه النتائج تفتح آفاقا جديدة لفهم السبب الذي يجعل التدخين أحد أخطر العوامل المسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تمهد الطريق في المستقبل لتطوير علاجات مبتكرة لا تقتصر على خفض الكوليسترول، بل تمتد لكبح الالتهاب المزمن داخل الأوعية الدموية. وتشير العديد من الدراسات لأن التدخين يعتبر سببا أساسيا للإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز الهضمي، كما بيّنت إحدى الدراسات أن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
18: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
19: الأولى في تونس
20: أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والموسيقي الكوبي ألفريدو رودريغيز اللي يمزج في موسيقاه الجاز المعاصر والإيقاعات الأفرو كوبية الجمعة 3 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتفرقة. تفرقة تغني الجاز
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لا سيغال وموزايك اف ام. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: مساء على موجات موزيك فام هذه باريزيان توصلنا حتى لمطلثة والبعد راج. رحبوا بكم من جديد في افتر وورك. هلو أميمة، كيف الحال؟ شنو الامور؟
1: اهلا وسهلا، مرحبا.
0: صافا الامور طيبه؟
1: الحمد لله تخبي.
0: برشا موزيكا، برشا فايب. السلام عليكم من ايطاليا، من المانيا، من العالم الكل. قاعدين تسمعوا في موزيك فام على الابلكيشن تاعنا موزيك فام، تلقاوها تيليشارجابل على اي او اس وعلى اندرويد وعلى موقعنا موزيك فام .net. السلام عليكم الناس الكل، زدك كيف فكر هبكم. نقول لكم طريق السلامه للجميع، المعلومه المفيده على حاله الطرقات تسويت جيكم من عند أميمة عليا. هاي لا أميمة، شنو أحوال الزحمة؟ يا زحمة ولا مش زحمة؟
1: زحمة خاصة مع المطر، ماك تعرف كي تصب شوية مطر الدنيا تكلب عنها. مش
0: مشي المنزه في قبليه، نعشقوا الغرقان
1: في المنزه هاسيس في نهج أبو لبيب الأنصاري، شارع عثمان بن عفان، شارع أحمد تليلي، شارع الملك عبد العزيز آل سعود، كيف كيف الإكس دو نيفو شارع طاهر بن عاشور. فما اختناق مروري كبير في مونبليزير، شارع محمد الخامس، شارع المغرب العربي الكبير، شارع غانا، شارع الحبيب بورقيبة، نهج تركيا، فرحات حشيد، نهج سعد زغلول، حتى الشارع الموصف بي، وصولا لشارع كارتاج، نهج سيدي البشير، وباب الزيرة، وباب جديد. فما توقف نسبي لحركة المرور، فما شوية اكتظاظ غاديك. باش نمشيو للولايات وتحديدا لولاية صفاقس، باش نمشيو لطريق تونس، شارع الشهداء، شارع حبيب وقطفة، شارع كارتاج، شارع 14 جانفي وشارع الشهداء. كيف كيف في طريق جابس فما سيركولاسيون كبيرة، دونك سيسر واحكم وطريق سلامة للجميع.
0: طريق سلامة لكم الكل.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: Publicité. Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
1: من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، محزية طويل، أحمد عجابي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 ل 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. بمساهمة موزايكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: رحبا بكم من جديد في افتر وورك على الأولى في تونس. نذكركم بحالة الطقس توتويت
2: ميتيو.
3: يوم طقس يكون مغيم جزئيا، فما أمطار تكون مؤقتا رعدية خاصة في المناطق الساحلية في الشمال الغربي وفي كذلك الشمال الشرقي وأيضا في الوسط الشرقي. الريح يوم تكون شمالية غربية بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط، ومعتدلة ببقية الجهات. تقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي وتكون مثيرة للرمال والأتربة. البحر يكون شديد الاضطراب، ودرجات الحرارة القصوى اليوم تكون من 27-32 درجة بالشمال المرتفعات، من 33-38 درجة بقية الجهات، توصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب التونسي. بالنسبة للغدوة فإنه حالة الطقس كيف ما قلنا قبليك سي بلال اليحيوي، فإنه تكون متميزة بسحب كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وسحب عابرة بقية الجهات. كثيف آخر النهار بالمرتفعات الغربية الوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. كانت هذه أبرز معناها النقاط فيما يتعلق بنشرتنا الجوية.
2: ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.
3: وشنية احوال البحورات؟ تتسويت الاجابه من معهد الوطني للرصد الجوي.
4: نسمة بحري
3: سيبيل لي حيوي رعود ورحبوا بيك من جديد. اهلا وسهلا ومرحبا في الساعه الاولانيه عطيتنا على بيرسيو على حالة طقس 24 ساعه الجايه. توا برشا ناس وتعرف احنا انه اليوم نهار جمعه، دونك قاعدين نبرمجوا تبح بيها العشية، غدوة نجم نعوم وبعد غدوة نجم نعوم. شنية البحورات اللي ممكن فيها السباحة؟ تفضل سبيليل
5: ليك للتدخل. بالنسبة لحالة البحر كما حكينا مع طعامة بالنسبة جلوبال مومات بش كنت ثم تقلبيات اللي قاعدة موجودة حاليا، أما أهم حاجة لي هو ثم إعلام بوجوب ريح قوية مازال سير المفعول معتها إلى حدود معتها الساعة سامحني إلى الساعة 9 ليلة من بتوقيت العالم معتها العشرة تعليل بتوقيت تونس، ويهم خاصة خليج تونس وخليج الحمامات وين مش يكون معتها الريح غربية شمالية غربية قوة 7 من سلم بفور مع تقريبا 28-33 عقدة ما يقارب تقريبا 60-70 كيلومتر في الساعة. تتقلص شوية آخر النهار خاصة في خليج تونس. هذا بالنسبة لليوم. بالنسبة بالتالي حالة البحر اللي بش يكون مضطرب بالنسبة لمنطقة سيرات خليج تونس وخليج الحمامات شديد الاضطراب، وبالنسبة لبقية سواحل معناتها منطقة الشابة كيف كيف مضطرب، وبالنسبة لمنطقة جربة وخليج كابس بش يكون حاليا مضطرب معناتها لوكال مو أجيتي. السباحة كما معناتها تشوفوا معناتها إذا كان ثم معناتها تقلبات وكذا من المنصوح إنه معناتها عدم واحد ما يخش الريسك، وديما نتبعوا معناتها تعليمات الحماية المدنية من في هذا الخصوص. غدوة كيف كيف مازال معناتها حالة البحر محليا معناتها مضطرب أو شديد الاضطراب نظرا معناتها لتواصل هبوب الرياح هذه من القطاع الشمالي خاصة على السواحل الشمالية ومحليا معناتها السواحل الشرقية بالتحديد معناتها خليج تونس وخليج الحمامات. بالتالي غدوة أكثرية باش يكون هائج بخليج الحمامات وشديد الاضطراب ببقية السواحل، وذلك هو معناتها المتضرر. إن شاء الله تبدأ تتقلص نسبيا معناتها فعالية الرياح إن شاء الله من بعد غدوة، ويبدأ يتحسن معناتها تدريجيا حالة البحر.
3: هذا هو المطلوب. تحية كبيرة ليك سي بلال، شكرا جزيلا ليك. ناخذوا بالأسباب كما قلنا وكيف كيف نتبعوا أيضا البلاغات اللي تزورهم المعهد الوطني للرصد الجوي، وإن شاء الله نعدي وكما قلوا ويكاند به. ناخذوا بالأسباب وردوا بالنا وبربي المجازفة في أنك تعوم وفما معناها مش تتصب ولا فما ريح ولا يقول لك مثلا تلقى الدراب ومثلا تلقى الحمية المدنية معلق يقول لك لا يسمح بالسباحة. دونك هنا بربي ردوا بينا بقدر المستطاع. وبالله توصية أخيرة قال الآخر وصيته ساعة ذي رواه بالله ردوا بينا على الناس الكبار واضح ولا إيه سيختو إيه سيختو إيه سيختو على الصغار. وبالله راهو هكا اللي شومبغيغ ولا إلى ما آخر ذلك رانا ما نحبوش نشوفوا دي دغام. بالله ردوا بالكم على صغاركم وراهو مش تحطوا في شومبرير معناها راهو سيف راهو البحر غدار الله لا يقدر إن شاء الله الله لا تشوي مؤمن وإن شاء الله الناس الكل في حفظ ربي ناخذوا بالأسباب بقدر المستطاع. وراهو في أول البحر ماء وفي آخر البحر ماء الكل ماء. دونك نحاولوا نسيسوا رواحنا كيف كيف نسمعوا ديما كلام الميتيو وناخذوا كيف كيف بكلام الحماية المدنية ونحاولوا ديما نعوموا في بحورات يكون فيها سباح منقذ. وربي يحفظنا ويحفظكم جميعا.
4: نسمع بحري
2: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: يرو لي يا ماما يرو لي، هذا هي شمس سلام على موجة موزيك اف ام. طلبتوا انتم منا، طلبتوا منا انكم نعديوا شويه هكايا بوم زيود، شويه فن زيادة كيف جميل وجميل جدا. سلموا عليكم الناس الكل، وبربي حبيت نسلم برشا على ايناس تسمع فينا من برا، تقول نحب نهني بنتي غاية عكاشة بنجاحها في البكالوريا علوم في ايطاليا ميلانو. نقول لها برافو برافو برافو، تهنئه جهه من عندهمها ايناس بوها سليم خوها الياس، نقولها ان شاء الله من تفوق الى تفوق حتى الدكتوراه، واهم ان شاء الله وتحقق كل احلامك انت في صحه وفرحه. ماماتك ايناس تقول لك يا غيوت راني فخوره بيك برشا ونحبك برشا برشا، وربي فضلك لينا يا بنتي الغاليه. نسلموا زيدا كيف على الناس اللي قاعده تتفاعل معنا كما قلت لكم على معناها اتخافير الواتساب اللي هو رقم الواتساب 23513000. مرحبا بالديكاس نتاعكم، مرحبا زيدا كيف معناها بالملاحظات نتاعكم. تحيه لكم الناس الكل، احنا نكملوا مع بعضنا تتسويت مع اميمه في بروجرام صيفي. بروجرام صيفي اي سيده اميمه، شو عندنا لله؟
1: عنا في المرسى تحديدا في قصر العبدلية اللي رجع بعد غياب دام 3 سنوات، اللي أعلن عن انطلاق الدورة 10 من تظاهرة ليالي العبدلية واللي بدأ اليوم حتى 9 جويلية 2026. اليوم حفلة الافتتاح بعرض فني مع أياد غنوج مع 10 متاع الليل، وغدوة 4 جويلية أنتم على موعد مع عرض فني مع محرزية طويل مع 10 متاع الليل.
0: جميل وجميل جدا.
1: نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بكارتاج تستنى فيكم سهرية تعمل الكيف، عرض بنت الحي ومن السفسيري مع سمير لوسيف وفوزي بن جمرة مع 9 متاع الليل. وبمناسبة ذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني، حفل فني كبير يستنى فيكم نهار السبت 4 جويليا بالمسرح الأثري بكارتاج بمشاركة طاقم الموسيقى العسكرية، ويأثر الحفل هذايا كل من الفنان القدير لطفي بوشنيك وأمير الغناء العربي صابر الرباعي والفنانة ألف بن رمضان والفنان رؤوف ماهر.
0: بروجرام صيفي
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: وإحنا مكملين معاكم بعد شوية أخبار الأربعة على موجات الأولى في تونس. أوكي اليوم شي عملنا ميكس في المباشر، سلومة الغالي سلومة سمعي توتسويت ديجي نخلة في لايف ميكس على موجات موزايك FM في ميكس شرقي يعمل 66 مليون كيف. يلا جو
2: الميكس أوريونتال، الميكس أوريونتال by DJ Slim.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس ابارتين العشر متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات. احتفالا بذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي.
1: الله الله يا بابا، وسلام عليك يا بابا.
0: والفنان رؤوف ماهر.

0: مشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بيانا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس اي تي بي، تونيزي برومو وموزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
2: موجز الاخبار، اهلا بكم. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي يفيد بتواصل نزول الأمطار هذه الليلة ويوم غد السبت بأغلب المناطق بسبب تأثير منخفض جوي، مشددا على أن البحر سيكون شديد الاضطراب بفعل الرياح القوية التي من المنتظر أن تتقلص فاعليتها يوم غد بعد يوم غد الأحد.
3: تم مخفض الضغط الجوي اللي باش يكون موجود في مناطقنا، بيساهم في تسيير تيارات هوائيه خاصه مع تمام القطاع الشمالي، وتساهم زاد كيف كيف في نزول امطار بالمناطق الشماليه وكذلك تشمل تدريجيا مع المناطق الشرقيه، وكيف كيف الريح اللي باش تكون قويه. الامطار كانت موجوده في اغلب مناطق الشمال، وسجلنا حاليا مع تم الساعه 6 صباحا لحدود هذه مع اللحظه من 1 الى 8 ملم في بزرت، في تونس الكبرى بصفه عامه مع من 1 الى 5 ملم، وكذلك في نابل من 3 الى حدود 10 ملم، مازالت متوسطه الى حدود في فتره من بعد الظهر خاصه في مناطق الشمال الشرقي، تشمل فاعليه اقل مع اخر النهار جهه الوسط الشرقي. العامل الثاني اللي قلق هو الريح اللي باش تكون شماليه غربيه خاصه على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على الجنوب، اللي باش تكون قويه خاصه في الشمال ومحلي الوسط، معتاد الى قوي نسبيا بالنسبه لبقيه الجهات، وكيف كيف اثناء الليل بالجنوب الغربي تكون مثيره للرمال والاتربه. الحاد البحر باش يكون معتها شديد الاضطراب بالشمال وخارج الحمامات ومضطرب بالنسبه لبقيه السواحل، ونظرا معتها لتغيرات هذه ثم انخفاض لحظيا في درجه الحراره، يبقى غدوه ثم شويه معتها بعض الامطار متفرقه خاصه الصباح في المناطق الشرقية.
2: المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول تعلن خلال زيارة ميدانية إلى السوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة لمتابعة سير إشعال رفع الأنقاض وإزالة مخلفات الحريق الذي اندلع بالمكان مؤخرا، عن انطلاق مرحلة إعادة بناء وتهيئة السوق البلدي بما يستجيب لمتطلبات السلامة ويحسن ظروف العمل. والمكلفة بتسيير بلدية تونس تشدد على ضرورة استكمال عمليات التنظيف ورفع المخلفات في أسرع الأجل بما يضمن سلامة المواطنين والتهيئة المثلى لانطلاق مرحلة إعادة التهيئة. وزير الشباب والرياضة صدق المرالي يؤكد أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مختلف المتدخلين على مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والترتيبية المنظمة للقطاع الرياضي. والوزير يضيف أن نجاح أي مشروع إصلاحي يظل رهين توفر إطار تشريعي عصري ومرن يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجال الرياضي، مشددا على أن مراجعة وتطوير قانون الهياكل الرياضية يعد من أبرز أولويات برنامج الإصلاح الذي تعمل الوزارة على إنجازه. في أخبار العالم، وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يفيد بأن اتفاق الإطار بين لبنان وكيان الاحتلال ليس اتفاقا نهائيا بل قاعدة يمكن الانطلاق منها لاستكمال المفاوضات، قائلا إن حزب الله يريد استكمال الحرب بالرغم من النتائج الكارثية على لبنان وذلك لمصلحة إيران. عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله والاحتلال عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. دول حلف شمال الأطلسي الناتو والأوروبية وكندا ستتعهد على هامش قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة الأربعاء بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو سنويا في كل من عامي 2026 و2027 وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
0: After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: مايكل جاكسون بيب فيتت على موجة موزيك فام. مرحبا بكم من جديد. هذه افتر وورك في الساعه الثالثه. نكمل مع بعضنا ان شاء الله حتى الساعه 12. شكرا لتفاعلاتكم على مساجاتكم اللي قاعده توصل فينا على واتساب على الرقم نتاعنا 23513000. اقترحوا علينا الاغنيه تحبوا تسمعوهم. عندنا كود كوخ طربي الخمسه. قولنا شنو هو الاغنيه الطربيه تحبوا تسمعوها اليوم الخمسه. يلا المقترحات تجينا بعد شويه. نعدي لكم اغنيه من اختياركم. يكفي انكم تبعثوا لنا المقترحات نتاعكم فيا واتساب. واتساب موزيك فام 23513000. مرحبا بكم الناس الكل في لقيت هذا مع الاربع واربع دي معنا موعد مع لايك ديسلايك.
1: لايك ديسلايك.
0: البارح حكينا على الفيديو اللي دار برشا موقع التواصل الاجتماعي التونسية مقيمة بالخارج. حكيت فيها على وضعية باخرة قرطاج. البارح انا كنت حكيت وقلت بانه اليوم شركة تونسية للملاحة اللي لعبت دور كبير وما زالت تلعب دور كبير في حياتنا اليومية اللي تعتبر من الفلوغون دو ليكونومي تونيزيان. وهذا نقولوه واحنا واثقين من روحنا. الشركة هذه لمدة عقود وعقود كانت في خدمة الاقتصاد التونسي وفي خدمة التونسيات والتونسيين المقيمين بالخارج وحتى المقيمين بتونس في اللي ترافيرسي اللي عملتهم. وايضا هذه الشركه اللي في كل مره قاعده واقفه مع التوانسه خاصه ابنائنا في المهجر وقت نشوفوا معناها اللي تغيب معناها بريفيرونسييل اللي تقدمهم. قلنا البارح بقدر محبتنا للشركه هذه بقدر ما انه ننقدوها وانه نستناو ايضا من انه توضح لنا شنو صار بالضبط في معناها باخره قرطاج في الترافيرسي اللي حكيت عليها المواطنة التونسية. والحقيقة ونقولها اليوم معناها باغونيتي انه دقائق معدودات وتلقينا الإجابة وتلقينا ردة فعل إيجابية جدا من قبل الشركة التونسية للملاحة اللي قالت نحب نوضحه نحب نوصله التصويرة. واليوم شكون خير من أمال درغوث برجب مدير تسويق نقل المسافرين بشركة تونسية الملاحة اللي نحييها برشا على الكوراج متاحة على الخدمة زادة الممتازة اللي تخدم فيها هي وزميلاتها وزملائها. وحابين نفهم اليوم شنو صاير بالضبط على وشنو صار بالضبط في الترافيرسي اللي صارت على متن قرطاج باخرة قرطاج. مدام درغوث برجب رحب بيك على موجات موزيك فيم. شكرا لقبولك الدعوة وشكرا على التفاعل. للا مرحبا.
2: يعيش تحسن. شكرا لموزيك على الفرصة جعفت هذه باش نرد حق الرد على الفيديو اللي دارك البارح وشكرا على الاتصال. تبغي صار العطب هو في السفرة اللي ذكرتها المواطنة. صار عطب في الكليماتيزاسيون في بعض الغرف. أما هو عطب بنجم يصير راهو ما تصير لنا حتى في ديارنا احنا. نتفهم ظروف العودة وطول السفرة اللي نربينا تكون في أحسن الظروف. وعلى كل تم التدخل هو لتفادي هذا العطب بالنسبة للسفرات الجاية. هو عطب في الكليماتيزاسيون. أما اللي نحب نعرج عليه حسن هو اللي نفس العطب ينجم يصير على أي سفينة من سفن المجهزين القريب.
0: فما حتى مشكلة. قلت أنت اليوم هذي راهو يصير معناها الاكسيدون دو باركور يصير. محلاهم اليوم أنه اليوم أنا نفرح برشا الحقيقة مدام درغوث برجب وقت الشركة التونسية الملاحة تقول أنا نتفاعل وراهو صار وراهو هذايا ماهوش في اطارنا. تم تلافي الخطا وخذينا انه لي بريكوسيون تاعنا باش ما يعاودش يتكرر. هذا احسن مساج انا سمعته عندي مديده
2: راهو باهي برشا. هو
0: معناها سوري على الاقل
2: التدخل كان سريع واحنا سمعنا حتى لي زوبيراسيون دو مينتونونس كثير وهما قبل في لي زاري تكنيك قبل موسم الذروه. اما ميم او كور دو لا سيزون تم توجور معناتها دي زوبيراسيون دو مينتونونس اي دانترفونسيون اشاك ou le bateau il est à quai.
0: Bien
2: sûr, je suis venu à Wapfin, ou Rana Mabebina, le Mouatnin.
0: T'as ma fille, Aïwa?
2: Je suis venu.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr,
0: خلنا نسألك أنا سؤال. أقعدي في البغي نفس البقعة على خاطر مش ما يقصش. اليوم نحسه كأنه باهي برش مدام درغوث اليوم برجب نحسه كأنه اليوم فما حملة ساعات هكاية تقودها بعض الصفحات على الستين. معناها هل هو إحساس وإلا هذية لاحظتوه انتم خاطر نعرف عندكم إكيب دو في وقاعدين معناها تتبعوا في كل كلمة تكتب على غزو.
2: احنا لاحظناه تفاعلنا مع برشا صفحات تفاعلنا مع الجمعيات المتواجدة البرة تفاعلنا معهم pour tout ce qui est positif, معناتها الحقيقة on partage sur notre page ou on est fait à l'humain. Pour tout ce qui est négatif, on les prend en considération. Alors, ama elli nraouh elli à chaque fois où il y a une information négative, على le retour نتاع الجاليه التونسيه في القاهره, c'est le bateau de la CTN qui est affiché.
0: Malheureusement.
2: Mais si l'information
0: على اي فلوت اخرى ولا حاجه اي للاسف الشديد.
2: للاسف الشديد وحاجه برك احسن من البارح قلت سيتين يا حسره.
0: اي قلت ليه مش يا حسره, قلت يا حسره ليه يجي افسر لك حاجه. انا قلت يا حسره البارح برك والله العظيم معناها وقولها لك معناها من غير كل ما نحبش نحلف انا, ولكن نتفرج في فيديو جيتني البارح بالزهر الصباح
2: نتاع
0: الحبيب والزعيم بورقيبه. قلت يا حسره جستمو مش على حاجه يا حسره عليه شو سخت المول. بلاد تبدلت وان شاء الله ترجع بلادنا نوارت البلدان ونرجعوا كيف كيف. راهو اليوم نجم تقف بلادنا كان بنساها وبرجالها وبالخدمه وبالتوانسه اللي في الخارج واللي في تونس راهو ونخدموا على رواحنا. قلت معناها هكا الصوره هذيك اللي انكونتيستابل اليوم باهي برشا انه اليوم هك انت ريت المداخله نتاعك اليوم الاعمال معناها ما الحقيقه طمأنت الناس به برشا وقت اللي تصير بان وهذايا راهو يصير في الدنيا الكل انه نقولوا راهو صار وراهو تلفينا اون غاسور العباد. وشفناكم انتوما معناها الحاجه الباهيه تو مثلا مع سيتيين انه من 2019 ما زدتوش لي بخي واضح ولا فما ديما ك 50% فما ديما كالعائلات اللي نعرف

0: Donc, Tanit, c'est le plus grand navire sur la Méditerranée, 3200 passagers, 1060 véhicules, luxueux à l'extérieur, ou on a réussi à faire des tsaour, les bras sont
1: comme ça. Oui, on a réussi à faire des tsaour, madame, on a réussi à faire des tsaour, exactement.
0: Le luxe, معناتها, اللي موجود على البيخة تانيت. Donc, احنا رانا engagé pour la satisfaction des Tunisiens, surtout résidents à l'étranger.
1: Et
0: nous, comme ils mettent 75% de les clients internes.
1: Donc,
0: on est là. CTN, je suis en train de me faire la tunisienne. Je suis en train de faire l'économie et l'économie في تأمين عودة أبناء الجالية تستحق الالتفاف من الإعلام التونسي سي سارتان
1: معاك احنا على طول خط مدام
0: رانا ناخذوها على مأخذ الجد
1: إيه؟
0: وسنواصل العمل على تأمين عودة طيبة لأبناء الجالية
1: هذا هو اليوم حبيت المساج نفاو به اليوم لبناتنا وليداتنا اللي مروحين كبار وصغار نعرفوا بأنه زادة وفيت تخيز اتنسيون للعباد معناها للناس اللي كبار السن كيف كيف لذوي الهمم معناها العباد اللي حاملين لبعض الإعاقات وكيف كيف الحاجة الباهية أنه في الأبوغ نلقاو سيرفيس متاع شرطة الحدود نلقاو الديوانة زادة لتخدم في خدمة جبارة وتحية كبيرة ليهم وهما بالتنسيق معاكم أنتوما دوك حتى تكون عودة آمنة وتكون زادة كيف كيف رحلات تكون ممتازة على ستين حب نشكرك
0: على
1: أمان وماذا بينا احنا مدام أمان في كل إدارة تونسية لا ويا لا فام يا لا غيوسيد دونك نحب نحييك أنت نحيي كل نساء تونس اللي اليوم في مواقع معناها ريادية وقيادية في الإدارات التونسية نحب نخلي كلمة ختام مدام ونحيي من خلالك كافة العاملات والعاملين اليوم بشركة تونسية الملاح تفضل
0: يعيشك بارك الله فيك سي حسن
1: يعيشك
0: دونك الميساج هو اللي نعديه نعديه للأبناء تونس الكل نعديه للجون سورتو للجون كادر دو لا سي تي ان نستحوذوا على مكتسبات النقل الوطنية اللي تبقى رغم كل الظروف رمز لراية تونس يقتدى بها في حوض البحر الأبيض المتوسط
1: هذا هو اللي نحبه نسمعوه مدام وإن شاء الله على كل حال من حسن إلى أحسن شكرا جزيلا لي مدام حب نحييك برشا مدير تسويق نقل المسافرين بشركة تونسية المليحة مدام أميل درغوث من جب بارك الله فيك شكرا جزيلا ليك في إطار اليوم التفاعل الإيجابي البارح حكينا عليه هذا في لايك ديسلايك ما زلنا مكملين هيك نمشي لخبرنا الثانية يلا سيدي البارح حملة ليلية لبلدية تونس نحب نحيي زميلنا ضياء على العمل المتميز اللي قام به ضياء براتيكمون رقد وجوه الصباح خاطر مشى صور مع ليزيكيب شفنا ونحب نحيي بلدية تونس كل الناس اللي قامت بهذه الحملة الممتازة قاعدين نتفرجوا الحقيقة هما معناها عدة متدخلين وننصحكم تتفرجوا فيها الروبورتاج هذي تلقاوها على غزوسيو متاعنا موزيك فيم على الباج متاعنا على موقعنا على كونت انستغرام متاعنا على خاطر حاجة مهمة برشا شفنا كيفاش انه عمليات عديدة روا فما معناها الناس معناها الفرق ثبتت حكيت الانتصاب الفوضوي وتم إزالة عشرات الأكشاك كيف كيف تم تفقد المقاهي اللي مستغلة للرصيف فما كاريمون حتى قهوة محطة الكريسي متاحة في باركينج معناها مش بدي واضحين دونك محتلين حتى الباركينج الناس تقاش وين تقاري كرهبهم وين في المنار مش بدي واضحين معناها في حي كونسيديري راقي كيف كيف الإخلال الكبير بالمظهر العام تعطيل التروتوار اليوم التروتوار مرا ثقيلة مرا دس في بوسيت مرا كبيرة إنسان من ذوي الهمم من نجمش يتعدى عليش على خاطر تلقى ريستوران ولا تلقى قهوة اليوم موكوبي التروتوار هذيك على غير وجه حق راهو نفهموا أصحاب المحلات التجارية راهو عندكم الحق أنكم تاخذوا التروتوار وقت يكون فما معناها اتفاق مع بلدية تونس وأيضا مع صورة المحلية ولكن ديما تخليه مجال للمارة باش ينجموا يتعديوا وهذايا معمول به هي تسمعوا شوية من اللي صار في الفيديو هذايا وننصحكم تتفرجوا فيه هالفيديو هذايا روبورتاج عمل متميز لزميلنا ضياء
2: 2026 هكا هو في عليا تعدات نتاعها معقول هكا كل مسؤول هنا سلام بس بابا مرحبا بيك تعطينا رخصة نتاع التراس نشوفها هذايا علاش خبز كان جاي فيه
3: والله قاعد هكاك عندي المدام تاكل شو اسمه كل صحي
2: ما تحطش هنا يا بابا تحطه في الفريجيدير تاع دارك تحطوش في الفريجيدير هذا بالنسبة للطريق العام تتعدى مرة بالبوسيت تتعدى رجل كبير تتعدى زاد مش معقول باركينغ راه هذا باركينغ سامحونا باركينغ ماكدونالدز نورمالمون هو ما يحطش

0: الكراسي لهنايا باش انتوما ما تقعدوش. تو في علاش ما تغسليش؟ تو باش نظافه كيجينا نحنا؟
1: ايه ها انا ديما في الكوزينه
0: هنا. تبدا بيريمي سيرتو شوكولاته تو الدنيا سخونه.
1: لا
0: ياكل منها طفل صغير ياكل منها واحد. هذه بيريمي هكا لسه بلا لا يبغى. ما تجيش عاد هكا الوسخ هذايا انا ما نخليهوش. مسكر قاعد تخدم انت تو. يا بابا تو انت محلول. تو هكا الوسخ هذا
2: معقول. والله تو هكذا فيه انا لبرا.
0: حضر
2: في
0: واحد مسكر
3: في إطار يعني استراتيجية بلدية تونس القضاء على النقاط السوداء وتحرير الأرصفة وتحرير الطريق العام. تم اليوم تنفيذ حملة، الحملة الثانية على التوالي لإزالة أكشاك يعني تم تركيزها بالطريق العام بدون ترخيص. تم رفع عربات معدة لبيع المواد الغذائية بدون ترخيص. نبعدوا من المادة، ما نستغلش المادة، ما نستغلش الطريق العام، ما نصبش فص القياس، لأنه هذاك ملك عام، هذاك ملك المجموعة ماهوش ملك خاص.
4: هذاك ملك عام. برافو برافو برافو برافو للدائرة البلدية وشرطة ومركز شرطة البلدية بباب سويق ومنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة أعوان إدارة حفظ الصحة وسلامة المحيط بجانب أعوان إدارة البناء ببلدية الحاضرة بلدية تونس. شكرا لكم على هذا العمل اللي ما نجمو نقولوا كان يصب في المصلحة العامة. به برشا نظموا بلادنا، نرجعوا للي فوندامونتو، وهذيك هو اللي نحبوا اليوم، انه الامور الكل تمشي في ظروف قانونية. وكيف كيف ردوا بالنا على جمالية المدينة، وردوا بالنا زدا كيف كيف على اقتصاد بلادنا وعلى صحة التونسية التونسيين. وباهي برشا اليوم أعوان إدارة حفظ الصحة وسلامة المحيط الحملات هذه كثفونا منهم، لأنه فما برشا ناس ما تخافش ربي. أنا شفنا معناها الشوكولاتة بيغيمي كان نجم يأكلوا منها صغار ولا كبار، معناها نحكي الناس كبار في العمر على خطر يوليوا طول الميونيتي متاحهم طايحة، وكيف كيف يوليوا ديما عندهم معناها هكا ينجموا يتصير لهم معناها إن انتوكسيكاسيون ولا صغيرات لقدر الله. واليوم مهم برشا أنه نردوا بالنا خاصة على شين دو فخوا هذا الكل يعرفوه. ما نحبش ندخل في الأمور التقنية أكثر من لازم، ولكن اليوم مثل هذه الحملات تذكر. فشكرا من القلب لكم أنتم، تحية لكم. تلقاو هذا العمل الصحفي المتميز زميلنا ذي على لغزوسو متاعنا موزايكا فام. كنت هذه لايك ديسلايك
5: لايك ديسلايك أفتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا، نسلم عليكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. اليوم حبيت نتمنى هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهي حية بالخير نوتخ برانسيس ساندرا اليوم اللي تحتفل ب 18 سنة. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيها دو لابار دو سون فخير اسكندر اللي يقولها نحبك برشا برشا وربي يخليك ليا كيف كيف. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيها دو لابار دو سون بابا انيس وسا مامون نجلة اللي يقولوا لساندرا اللي تعمل اليوم 18 سنة ان شاء الله كل عام وانت حية بالخير يا ساندرا يا مزيانة، وان شاء الله نشوفك ديما ناجحة وفرحانة ومالية الدنيا بضحكتك المزيانة.
2: هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو يو
1: وهابي بيرثدي اليوم ليديا الحاجة نصر خوها اياد بوها قيس امها يسرى لابيجي ومامي سامي الحداد يتمناولها هابي بيرثدي وكل عام وهي حية بالفخير. وبوسة كبيرة جاها من عند سان كوزان محمد سليم الجملي اللي يقولها نحبك برشا برشا وحنا نقول لك يا ليديا يا بنينا ان شاء الله كل عام وانت حية بالفخير. ونقولوا ألف ألف مبروك اليوم تمشي الأحمد كمون بمناسبة نجاحه بتميز في البروفي الفرنسي، نقولوا له ألف ألف مبروك إن شاء الله يا أبو حميد. نقولوا لك زادة من نجاح إلى آخر ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك من عند محمد سليم الجملي اللي يقول لك إن شاء الله نشوفوك ديما ناجح. ديديكاس زادة كيف تخي تخي سبيسيال يجيك دو لابار دو مامي سيميا و دو لابار دو بابا خالد دو لابار دو مامون إيمان دو لابار دو طنطون وسيم ومن عند العائلة الكل. وإحنا نقولوا لك يا سيد أحمد إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، ونقول لأحمد كمون إن شاء الله في العقبة البكالوريا وإن شاء الله العقبة للدكتوراه يا رب العالمين.

ما دمنا ما زلنا نحكيه على لي بروفي، حبيت نهني زيدا يسر، قلها ألف ألف مبروك النجاح في البكالوريا فرنسية، ديديكاس تري تري سبيسيال لجهة دو لابار دو سا مامون جيهان ومن عند العائلة الكل، ونقولوا ألف ألف مبروك والحمد لله على السلامة لسمية دبابي والأمير الصغير أنس الفرشيشي، نقول له الحمد لله على سلامتك، نقول ألف مبروك لبوه أسامة الفرشيشي، إن شاء الله يتربى في عزكم سمية وأسامة، إن شاء الله يكون مذرية صالحة وربي يعطيه الوقت الطيب، نقول الأنس الحمد لله على السلامة متاعك وسلامة سمية زيدا، وإن شاء الله يربي يعطيك الوقت الطيب، ونقول لهم عائلة كاملة إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما في شيخين، إن شاء الله ديما احنا زيدا كيف كيف لي بارتنير نتاعكم في أفراحكم ومناسباتكم. يلا اخويا اعطينا شويه جو تونسي توت سويت، اعطينا اخويا المعلم اللي جيت رجعنا اخويا شويه نوستالجي شويه فريشور، يلا يا سلومه حفلها يا حبيبي، يلا طريق سليمه ليك.

0: ملا جو تونسي وملا موسيقى تعمل الكيف. تحية لكم الناس الكل، مازلنا مكملين مع علي كاس. نحب نقول ألف ألف مبروك وإن شاء الله بالنجاح إلى آخر بمناسبة نجاحها في البروفي. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يمشي نطخ فرانسيس لميس المناعي، نقولها ألف مبروك. ديديكاس تخي تخي سبيسيال جاها دو لابار دو أختنا وزميلتنا يسرى المناعي، عمتها تقولها ربي خليك ليا وأنا فخورة بيك برشا برشا. من عند ده كيف كيف ولاد عمتها أيوب ولادي، ومن عند سون بابا ماهر سلام صافي، من عند مامي نزيها وبابي صالح، ونقولها ألف ألف مبروك يا لميس يا مزيانة. ألف ألف مبروك اليوم نقولوها لنوسة إيناس بوعلي اليوم بمناسبة نجاحها بتميز في البروفي. ديديكاس تخي تخي سبيسيال جاها دو لابار دو سا مامون مهيري، تقولها أنا فخورة بيك برشا برشا. دو لابار دو سون بابا دكتور أسامة زادة اللي يقولها فخور بيك برشا برشا. دو لابار دو مامي إي سيغتو دو لابار دو سا سوغ إيمان اللي تقولها برافو. إن شاء الله ديما ناجحين نوسة وإيمان، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن يا رب العالمين. مكملين زيدا مع اهداء خاص لزميلتنا امال الهليلي. امال الهليلي اليوم اللي مباركولها البنت هريمه اللي نجحت في مناظره النوفيام والتحقت بالمعهد النموذجي. الف مبروك يا اموله، والف مبروك للبنوته ريما، وان شاء الله يا ربي ديما ناجحه. وختامها مسك اليوم نمشي لقليبيا ونقول الدره دره، نقول لها الف مبروك دره مسلومه، الف مبروك لانها نجحت اليوم. قلها ان شاء الله من نجاح الى اخر، وان شاء الله يا رب العالمين نشوفوك زاده كيف كيف في اعلى المراتب. ديكاست تري تري سبيسيال جهه دو لابار دو سا مامون اختنا نسرين جنحاني، من عند خونا سفيان، ومن عند سون فريغ مهدي، من عند توت لا فامي اللي يقولوا لها دره يا مزيانه ان شاء الله ديما ناجحه، وان شاء الله ربي يعطيك كل اللي في بالك.
1: يا حياة قلبي
0: يلا سيدي فمشي وتتسويت لازمك تعرف.
2: لازمك تعرف
0: أي واحد فينا ينجم يتعرض لضربة حريقة واللي تتسبب في عوارض مختلفة بسبب المواد السامة اللي تنقلها إلى الجسم، كيف ما الطفح الجلدي والحكة والانتفاخ والحرقة خاصة. قل لك لو كان ضربتك حريقة لا قدر الله لازمك تعرف كيفاش تتصرف باش ما تزيدش الطين بلة، باش ما تزيدكش الوجع عروة. أهمها وقبل كل شيء ركزوا مليح، لا نستعملوا لا رمل لا جزوز لا ثلج حتى شيء من هذه الكل. ايديالمو وقت اللي نمشيو للبحر شنو نعملوا؟ ناخذوا دبيبزه فارغه نعبيوها بالماء ونحطوها تسخن، هذه اول حاجه واضح ولا؟ لانه ايديالمو اول ما تضربك الحريقه لا قدر الله ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا تصب عليها الماء هذاك السخون نتاع البحر احسن حاجه. سينو تقول لك برشا ناس يحطوا الخل، تنجم تحطوا على البلاصة لمدة 15 ل 30 دقيقة، وكان ما زلت تحس بالحرقة بعد هذا الكل تنجم تمشي ديريكتومون الأقرب ديسبونسير بحذاك. علاش؟ على خاطر لهنا نخافوا معناها من المخالب الهلامية اللي تنجم تقعد عالقة في الجسم متاعكم وقاعدة عالقة في الجلد متاعكم. وبرشا ناس يقول لك انه مثلا يستعملوا شفرة حلاقة باش ينحيها، ولا بطاقة ائتمان مثلا كارت بونكير باش يتخلصوا من المخالب العالقة. توصيات هذية معناها نعطيوها ديما للناس، ولكن الأضمن بالنسبة كما قلت لكم دوما نوصل البحر ناخذوا دبوزة ماء نعبيوها ولزدوز ماء نعبيهم نخليهم في الشمس يسخنوا، لا قدر الله أي إنسان أصيب بحذينا ولا أحنا لو كان لا قدر الله جاتنا حرقة ضربة بالحريقة، دونك نحطوا أوتوماتيكمون الماء سخون هذايا. وكان حسينا بأنه الأمور ما مشيتش قد ناخذوا كارت بونكير نحاولوا نجراتيو البلاصة هذيك، سينو نمشيو لأقرب ديسبونسير وكيف كيف نتصلوا بطبيب العائلة ولا طبيب مختص، وإن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. ابعدوا على أنك تحط عليها الرملة ولا أنك معناه تحط عليها الثلج ولا غيره، لأنه هذا الكل هذا الكل راهو ما هوش به برشا، حتى الخل برشا ناس ما ينصحوش به. دونك نقول لكم إن شاء الله معناه تعديوا بنياد مزيانة، ناخذوا ديما بالأسباب وردوا بالنا ديما على صحتنا.
2: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

سلطانة تربي تربيكم انتم تحب مستمعاتنا ومستمعينا في خسرتي كل الناس على شانو شوي آخر الموعد يكون مع موجز الخامسة على الأولى في تونس مع هبة الخميري، بعد هي الموعد يكون مع عبد الحليم حافظ. يا حبيبي زي الهواء على موجات الأولى في تونس. سينام كاملين مع Take My Breath، خذ النفس متاعي هكذا بيكند لما جيت مزيكا فيم. تحية ليكم الناس كل إذا في تورك شوي آخر في الساعة الرابعة موعد يكون مع هاي تيك، يكون زيدا كيف كيف مع فلاش باك هيتس والموعد الأسبوعي مع صديقنا مصطفى الجرام في الحوت عليك. تحية ليكم الناس الكل اللي كيف كامل كامل معكم حتى للستة توجور بافيك لابون ميوزيك كيف كيف بالجود فايبس أونلي على الأولى في تونس.

0: شو كالصف وشو السيركولاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح.
1: ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليك تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو والخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية،
2: تبع الموجة
1: كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة
2: على موزايك فام.
3: كاليبسو
4: Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
5: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. شركة تونس للطرقات السيارة تعلم مستعملي طريق السيارة A1 بأنه سيتم غلق محول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، وذلك بداية من يوم الاثنين 6 جويلية وإلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 مساء. والشركة توضح أنه بإمكان مستعملي الطريق القادمين من هرقلة والمهذبة والمناطق المجاورة عبر طريق الوطنية رقم 1 الالتحاق بالطريق السيارة في اتجاه سوسة عبر محول سيدي بوعلي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجريات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة مهمة من المجتمع. واتحاد الشغل يشير إلى أن جرايات دنيا لبعض متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عرفت نقصا دون أي تبرير في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية وفقدان بعض الأدوية وفق نص البيان. أنيس خرباش نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر يدعو إلى اعتماد حلول أكثر نجاعة لمواجهة التغيرات المناخية، وفي مقدمتها التوسع في الزراعة السقوية والاعتماد على البذور الممتازة الملائمة للخصوصيات المناخية لكل منطقة، مبرزا أن مردودية الحبوب المروية تتراوح بين 60 و70 قنطارا في الهكتار مقابل نحو 17 قنطارا فقط في الزراعات البعلية.
7: يلزم نخمو تويكي أكثر على مقاومتها للتغيرات المناخية اللي قاعدة تمر بها العالم الكليكي مش تونس بركة، بالأخص دول البحر الأبيض المتوسط. اليوم أول شيء يلزمنا نمشي أكثر للمناطق السقوية للمناطق المروية، نعرفوا لأن الحبوب المروية قاعدة تعطي في معدلات متاع 60 و70 قنطار في الهكتار، مقابل اللي أن الحبوب الغير مروية المعدلات لا تتجاوز 17 قنطار في الهكتار. يعني يلزمنا نمشي أكثر لاستغلال مثال المياه المعالجة في زراعة الحبوب، وزيدا يلزمنا نوفر أكثر المستلزمات الفلاحية في وقتها، ونمشي أكثر للبذور الممتازة واللي يلزمها تتحط في الأماكن الخاصة بها. يا اليوم كل منطقة في الجمهورية تمشي معها أصناف وما تمشيش معها أصناف معينة. وآخر حاجة إنه الفلاح يلزم يكون اليوم عنده وعي بالتداول الزراعي، ولا سبيل له باش نقعد كل عام نزرع في نفس الأرض حبوب يوم عاش ويجيب لنا حتى شيء. يلزم نمشي أكثر إلى التداول الزراعي باش تكون الأرض مرتاحة وباش نخدم على أكثر مردودية في الزراعة.
6: أخبار العالم، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثية اليمنية يحيى السريع يفيد بأن الجماعة تصدت اليوم لطائرات حربية سعودية قالت أنها حاولت منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، مضيفا أن أي هجوم سعودي آخر سيقابل بضربات على مطارات سعودية ومصالح حيوية. متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يقول إن ألمانيا طلبت إجراء محادثات عاجلة مع السفير الصيني بشأن تقارير أفادت بأن الصين تدرب جنودا من روسيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس
4: أفتر وورك من الاثنين الجمعة والمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي، موزايك FM.

لحظة لقيتك يا حبيبي.

والغنوة الحلوة ملاك.

0: عبد الحليم حافظ على موجات مزيكا فام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. خذوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة امتى على العشية. مكملين شوي اخر مع النوتي جيرل باي بيونسي اسرى نصري في اعطف حبيبي, والموعد بعدها هي باش يكون مع هايتيك محمد علي سويسي. الحوت عليك مع صديقنا مصطفى جرام, وما تنساو زادا كيف الموعد باش يكون زادا مع فلاش باكيتس.
1: من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى, موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج, محزية طويل, أحمد عجيبي, نور قمر ومحمد علي كمون, في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ, بمساهمة موزايكا فام. After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام.

0: أصار على موجات موزيكا فام الخمسة وخمسة دراج. تحية لكم الناس كل طريقة سلامة للناس اللي اختارت تسمع موزيكا فام. تعدي بنا ثنية تسمعونا على 107.8 فام فريكونس موزيكا فام في الوتوروت. تحية لكم الناس الكل. نسلم برشا على صديقنا واصف قاعد يسمع فينا ويتفاعل معنا وعجبته بيونسي. تحية لك واصف خويا ورامي فضل لك طالة. يلا سيدي بمشي وتوتسويت الهاي تيك محمد علي سويسي في الموعد اليومي. جينا توتسويت في آخر أخبار عالم التكنولوجيا.
1: مع بوريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اوريدو طور عالمك.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فين في موعد جديد مع هاي تيك. باش نحكيو برشا على الصغيرات اللي اقل من 16 سنه والاكسي الولوج نتاعهم لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقميه هذيا اللي كيف ما تعرفوا في برشا دول متقدمه في العالم تم منعها وتم فرض غرامات على الشركات اللي ما تطبقش القرارات هذيا عن طريق قوانين صارمه. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل القوانين هذيا والسياسه اللي بدتها دول كيما استراليا مثلا ناجحة وإلا لا؟ دراسة عملت في أستراليا توري أنه الصغيرات هذوما وعندهم الإمكانية أنهم يخلطوا للبلاتفورم هذوما بكل سهولة. شدوا عندكم الدراسة هذه تقول أنه 85% من الصغيرات اللي أقل من 16 سنة يدخلوا بكل سهولة التيك توك وإنستغرام وسناب شات.

0: فيسبوك. نعم الحكاية هذه غريبة ياسر، رغم أنه أستراليا شدت اللهجة مع شركات التكنولوجيا، لكن تصوروا طفل عمره 14 سنة، مراهق عمره 14 سنة، يجي يحب يدخل على تيك توك على التليفون متاعه في سيدني، شو يصير له؟ اللي يصير أنه الابليكاسيون تقول له قداش عمرك، فعوض يقول أنه مولود في 2012، يقول أني مولود في 2008، ايوب يدخل ديريكت للابليكاسيون. هكا الدراسة حكيت على الأكسي بكل سهولة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي 85%. دونك ردوا بكم، راهي نسبة كبيرة ياسر ونسبة ضئيلة اللي ما نجموش يدخلوا للابليكاسيون، هما اللي عمرهم ما بين 12 و13 سنة فقط. أما أكبر فتولي الحكاية حاجة أخرى، أستراليا قررت أنها تزيد تشدد اللهجة مع الشركات وضعفت في الخطايا المالية للشركات هذه، دخلت $99 مليون أسترالي، ما يفوت شوية 180 مليار بفلوسنا. و الحكاية هذه تخلي فما برشة تساؤلات فيما يخص التعامل مع المراهقين هذوما، كيفاش بش يصير بما أنه الشركات التكنولوجية هذه حطت يعني ديزوتي بش من خلالهم يتأكدوا من عمر الصغيرات هذوما، لكن يظهر أنه التطبيق ما هوش ماشي بالسرعة اللي تحب عليها الشركات اللي سنت القوانين متاحة كما أستراليا مثلا. دونك شو نعملوا نحن؟ اللي نعملوا هو أنه نقعد نتابعوا كيفاش قاعدين يتصرفوا مع الشركات وشنية العركة هذه بالنسبة للدول هذوما بش يحميوا صغيراتهم، واللي حب يحمي صغيره ما عليه إلا أنه يسنسوا أنه ما يعديش وقت كبير قدام الكروم، يمشيش على وسائل التواصل الاجتماعي ويلقى له أي حل باش ما يشدش الكروم في السيفية هذه. ديما نحكيو على السباقات ما بين شركات التكنولوجيا في هايتك، فما برشا منافسة على العديد من الأصعدة، والمرة هذه باش نحكيو على المنافسة ما بين ميتا وبايدانس بالنسبة للابليكاسيون تاع المونتاج تاع الفيديو. تعرفوا انه بالنسبة لانستغرام عندها ايديتس، وبالنسبة لبايدانس اللي عندها تيك توك عندها كاب كات، ولي دو ابليكاسيون هذوما قاعدين يقسموا في الكوميونيتي تاع لي كرياتور دو كونتينو ما بين استعمالات متطورة بالنسبة لايديتس واستعمالات قوية ياسر بالنسبة لكابكات. كابكات أقدم من إيديت، وإنستغرام تحب تدز أكثر الأبليكاسيون بتاعها عن طريق إطلاق لي فيرسيون ديسكتوب بالنسبة لإيديت. نعم الناس اللي مستسيب كابكات بالنسبة للفيرسيون ديسكتوب، اليوم إيديت حتى هو موجود على الديسكتوب. وبالنسبة لشركة ميتا كانت أعلنت على رقم مهم بالنسبة لاستعمال إيديت، قالت أنه 10% هي نسبة النمو بالنسبة للسوفغارد متاع الكونتينو اللي معمول بإيديت. وشركة ميتا بالإعلان هذا أعلنت زادة على الإطلاق متاع الابليكاسيون في فيرسيون ديسكتوب، والابليكاسيون ما تمش إطلاقها فقط بفيرسيون ديسكتوب هكي بطريقة مجردة، لكن الشركة أعلنت على إطلاق أنسيستون إيا بش يكون حاضر بالنسبة للفيرسيون ديسكتوب هذا. فيرسيون قالت شركة ميتا أنها بش تطورها أكثر وأكثر في المستقبل، والأسيستون إيا يعتمد على القوة متاع ميتا AI. هذه دات جديدة تتزاد للإزيبنمون تكنولوجيك في التريمستر الأخرانية من 2026 ما بين 22 و 24 سبتمبر، بشكل موعد مع كوالكوم للإعلان على الجامة الجديدة متاع البيوس بتاعها سناب دراجون ساميت. بشكل الموعد مع الإزيبنمون هذي في هاواي. علاش نحكيه على الإزيبنمون هذي؟ على خطر من خلاله بش نكتشفوا سناب دراجون 8 إلي جين 6 البيوس الجديدة، بشكون حاضرة في السمارتفون ألترا أود جام في 2026 في آخر 2026 وبداية 2027. لكن زادا عن طريق الإيفينمون هذايا باش نشوفوا وين ماشي الأمور بالنسبة للاندستري، قاعدة تلقى في صعوبات كبيرة ياسر، نظرا لأنه اليوم الأزمة على المستوى العالمي تكنولوجيا هي الأزمة المرتبطة بتصنيع البيوس هذوما. شنو باش يكون الكلام متاع كوالكوم؟ كيف باش تحكي في الإيفينمون هذايا على المسألة هذه اللي باش يكون عندها تأثير كبير زادا على أسعار السمارتفون والكاتيجوري كل متاع السمارتفون، وخاصة زادة بالنسبة للأجندة متاع إطلاقات السمارتفون في آخر العام هذي وبداية العام الجاي. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت متاع موزايك اف ام .net.
1: مع بوريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
4: تحب بتربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
5: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
6: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
5: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل أعمال.
7: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
8: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
7: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
5: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح مغدوة.
9: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
3: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

زميا غالي لما جيت موزايك اف ام، مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. يلا نمشيو لفلاش باك كيتس. فلاش باك يلا ليتس بقالاخر نمشيو للموزيكا اللي ترجع بينا ل 1995. ايه خويا مع لا فوا انكونتورنابل دو ريكي مارتن. ريكي مارتن اللي خرج في 21 نوفمبر 1995 هيت من اللي هيت متاعو سينجل اسمه ماريا 11 دو ستريس ماريا. الغنية هذية اللي قعدت لمدة أكثر من عام محتلة التراند، محتلة المراتب الأولى في الترتيب العالمي في البيلبورد وفي غيره، وخذت عشرات الجوائز من الجرامي وورد ومعناها وغيرهم. قلكم بأنه 11 دو ستريس ماريا واحدة من الغنيات اللي نلقاو فيها برشا انرجي، نلقاو كيف كيف هكا زاد الريتم متاع السالسة وبرشا دي ريتم اخرين يشطحونا ويخليونا نعيشو دي مومون اكسيبسيونيل. نعملو ان فواياج دون لو طون افيك ريكي مارتن، سافوا انكونتورنابل في ماريا.

0: ريكي مارتن لما جيت موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. يلا نمشي وتوتسويت للحوت عليك.
1: الحوت عليك مع موسى جرام.
0: هلو ستوف، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ صبان
2: والحوت عليك.
0: ذكروا موعدنا الصيفي كل خميس وكل جمعه في الوقائيه هذه على موجه موزيك اف ام. اي سيدي، اليوم الطقس تغشش علينا، وطقس ولا تقريبا خريفي هكا.
2: اي طقس خريفي،
0: دونك لندنيا يحلى فيه الصيت ام لا؟
2: هاو باش نشوفوا مع بعضنا، خاطر نحن كي نعرفوا نقولوا مسجد وبحر اول مره يقول لي تما. كيف نقولوا نحن مش مستنسين نشوفوا المطر تصب في فصل الصيف.
0: وي
2: قول قايل مع المطر هذايا شنو تاثيرها على الاسماك؟ على خاطر نحن نعرفوا في الشتاء وقت القاروس تصب المطر، ونعرفوا العام كيبدا ممطر برشا يعطي خيرات ربي، شفنا الكروفات خيرات. اما السنه قول قايل بعد المطر هذايا انا ايش عملت؟ نسمع في شو اسمه هو حمدي حشيد قال نحن عندنا اكثر من 150 سنه من عام 1872 ما شافتش الكره الارضيه هل السخانه اللي جات هذي. هذا قعدت نسمع فيه يقول قايل انا 150 سنه التالي لا ما في بالي شنو صار. عاد سالت شات جي بي تي واش قولك، اعطيني رايك في اللي صار هذايا الكوليك. الريبونس كانت يعني الحقيقه يعني شوكونت بالنسبه لي انا. يقول لك البحر باش يدردر كي تصب المطر، الحوت باش يوخر التالي خاطر في الصيف ما هو البحر يبدا سخون، دونك باش تطيح التمبيراتور تاع الماء، باش تطيح السالينيتي، دونك هذاك بصير باش يعمل امباكت على الصيد. لهنا ننصح الصيد الكل خاصة جماعة الشمال، بعد ما شفنا الأمطار اللي شفناها البارح برسك أمطار طوفانية راهو البارح في الوزارة، يعني
0: الأخيرات
2: اليوم كيف كيف لهنا في تونس. اسكو لي زابور نوتريتيف هذوما اللي باش يجيو من الوديان نتاعنا اللي باش يخرجوا للبحر، اسكو باش يعملوا باش يعملونا حوت ولا؟ خاطر تذكر خويا حسن البارح جيت نحكي لك لوراتا في الصيف ما كانتش يعني نشوفوا فيها باللقيت هذايا بالكاليبر هذاك 6 كعبات كيلو. قال لي اخر شو اسمهم هما المناقر كلها دخلت بعضها، خلينا نشوفوا السنه شنو باش يصير. لهنا ننصح الصيادة الكل اللي يسمعوا فيه يمشيوا وسطاد، خلينا نشوفوا شنو انواع الاسماك نجموا نتيحوا يعني بحاجه اكسبسيونيل، نجموا نعملوا برشا حوت. انا الحقيقه نتصور
0: فما مس نتصور
2: انا نتصور فما الويكند هذايا حسب ماريته حسب تخميناتي يعني وشفت
0: بالخبره اخويا
2: نتصور باش نعملوا برشا جو الويكاند هذا، خاصة تويك اخر نهار نهار تسب باش يطيح فيه الشرش وباش تدخل على التياب باش ترجع البريسيون اتموسفيريك تطلع. دونك ماشيين من هنا للتياب، عندك النهار الاحد واثنين وثلاث والاربعة بريسك يعني باش نرجعوا للبحر بنزيد، والسخانة قالك باش ترجع نمشي ونصطادوا في الليل مش في النهار. ماذا بينا نبعدوا عشتوتك تبدا معبيه بالعباد باش ما نضروش الناس لا برصاص نتاعنا لا بامسوناتنا، ونشوفوا نحن الريزولتا شنو نجم يكون. نتصور انا باش يكون فما برشا ورات برشا منكوس إيه؟ على خاطر قالك تعرف قالك المنكوس وقت الماء وقت الكرموس والتيمار. تعرف شنو التيمار؟ يطفي النار. شنو التيمار؟ السارقي في جربة عيطوا له التيمار. ولهنا التحيه لصديقي الجربي يعرف روحه منين وشكونه، عطاني معلومات الحقيقة على وقتاش تاكل الحوتة وقتاش يعني أسيرو كيفاش تنفلها كرشها كل شيء. يبان المنكوس وقت الكرموس، خلي تيح الكرموس. أنا نحكي لك بالضبط
0: يقرب تيح الكرموس
2: مازال ما طاحش الكرموس
0: طول البيثر فهم
2: فما البيثرة من كرموس. شي قولي أقولي الكرموس المنكوس وقت الكرموس علاش؟ خاطر الكعبة المنكوسة تبدأ مشحمة كرشها تبدأ فارغة
0: صحيح.
2: يقول لك تنظف كعبة الحوت وتولي تنحي لها القشور نتاعها، تخلي لها الشوك نتاع ظهرها وتخلي لها النجوار نتاعها والذيل نتاعها تخليه لبرا من الكانون. قلت عليه قال لك تحط بذيلة بكل شيء فيسا فيسا ما يتحرق، دونك خليه لبرا باش تنجم تشد الحوتة وتقلبها على الفحم. وكي تشقها ما تحلش كرشها، خاطر فما عباد يقول لي راهو البنة كي تمص الكرش الكرش تاع الحوتة. وقال لي في الوقت هذاك تبدا بريسك صايم ما فيها حتى شيء، جست تشق على جنب بسكينة تنحي لها المرارة وتنظف جست الكرش وتشويها. وقال لي ما تزيد لها حتى شيء، بحشيشها بريشها جست تعمل لها ذريبة ملح ورشة قارص
0: بركيت.
2: دونك نجربوها السنة المنكوس وقت الكرموس ويطلعش صاحبي جربي عنده الحق
0: ولا عنده ألف حق. علاش هو عندوش حق بيه توا يقول قايل ستوفا اليوم كي نمشي هنا للمرشي شنو نلقى حوت شنو نجم نشريه الحوت؟
2: نحن مازلنا كي شفنا تويكا خاصة في جزيرة زربة شفت سنة عام خير متاع كل القارات الثلثي. يعني شفت فيديوهات
0: الحقيقة السرة
2: السرة اللي هو التسرقال يعني بالغزلة مصرح نشوفك الكاليبر الثلثي متاع 22-25 سنتيمتر ثلاثة كعيبات على الكانون. والكانون كيفاش تكون على البريز يعني قلب يطفى الكانون مازال هو سخون هكاكا وتسخن مليح يعني المشوى نتاعك وترمي
0: تسمعك
2: التشتيشة. أنا أخوك الحقيقة عندي سيستم متاع ماكلة في الصيف نجم نعيش عليه اللي هو سلطة مشوية سردينة ولا قرات ودلع هذو متل ثبرك
0: لا صلي على النبي تاكل بالصحة استوف تاكل بالصحة استوف دونك هاتيك الفصحة دونك هذوما لي بلون اللي نجموا هذوما الحاجات اللي نجموا.
2: أما هنا عاود نأكد مرة أخرى بالله يا الوليد حاولوا تنحب يعني ماكسيموم تمشيو تصطادوا في الويكاند هذايا خلينا نشوفوا شنو مع أنواع الحوت لورات نعرفوها كيفاش تطلع نمشيو ناخذ طريف شيطانة طريف كروس نصطادوا في الليل باللي بير الفوسفو نتاعنا نحن ومرج نقول لكم كان الحوت عليكم وموعدنا ان شاء الله الجمعه الجايه.
0: يعطيك الف صحه مصطفى جرام كانت هذه الحوت عليك تعاود تفرجوا فيها صوتا وصوره على لي ريزو سوسيو نتاعنا موزايك اف ام.
1: الحوت عليك مع مصطفى جرام افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.
0: هكا نختم معكم لفان دو افتر وورك لليوم. يلا سيدي بنت الحي شوية اخر لموجات موزي كفاية من عند خونا سلومة. نشكر مصطفى جرام نشكر وميم علي مرسي لبنى السريعة شكرا لصديقنا شاكر وشكر كبير لخونا سلومة الغالي كان معنا في الاخراج. تكون فكرة على برمجة بعد شوية الموعد بيكون مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني حتى للسبعة ونجيكم سامية الحامي والكيب الكل الكيب الثقافة في كورنيش حتى التسعة متاع الليل وفي التسعة متاع الليل نجيكم الموعد اليومي يكون مع اسماعيل في هابي اور غدوة برمجة خاصة كيف ما عودناكم على موجات موزايك اف ام سبت وحد اكتشفوا البرمجة الصيفية تبدأ مع صباح الخير ويكند مع نادي الفوردي تتواصل زي كيف بعد نحويت مع برامج جديدة وكيف كيف مع يسري جديدي مع الياس ومع الشبيبة الكل نحصلها ميلي. يقول لكم شكرا على اختياركم الأولى في تونس موعدها ان شاء الله نهار الاثنين في افتر وورك جديدة كالعادة نوفيو بالجو التونسي ويحفلها الليلة بوسمرة هكا واللي في بنت الحي بسمير الويفي وفوزي من جمرة أنا موعد معاهم إن شاء الله. سمير السيش قلت خلفت ولا كعقبلها
2: مش بعد أنا بعد برا بالجو
0: يلا كيما دخلت بيونسي يقول لك عطيت بيونسي عنا كنا دونك سمير السيف سمير السيف فوزي من جمرة بنت الحي يوم السبسير إن شاء الله في قرطاج دونك بمناسبة العيد السبعين لمبيع دونك مش بال دونك عنا موعد معهم كبير وعنا موعد زي كيف بمناسبة انبياء العيد سبعين انبياءات الجيش الوطني يحييه عدد من الفنانين التوانسة حفلي في كارتاج زيدا في الويكاند هذا. خليكم تتسويت مع السمرة سمير لوسيف في بنت الحي ونتقابل ان شاء الله نهار الاثنين في افتر وورك جديدة في امان الله اكسلون ويكاند.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: Calypso.
0: Vendredi 3 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
3: موجز الاخبار، اهلا بكم. الحماية المدنية تدعو إلى تجنب السباحة بسبب اضطراب البحر وارتفاع الأمواج خلال فترات هبوب الرياح القوية، مشددة على أن السباحة في هذه الظروف تمثل خطرا على السلامة. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تسجيل اضطرابات جوية ورياح قوية تسببت في ارتفاع الأمواج وظهور تيارات بحرية خطرة وسط دعوات متواصلة إلى توخي الحذر حفاظا على الأرواح وتجنب حوادث الغرق، خاصة خلال فترة الذروة الصيفية، والاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر أو حدوث أي طارئ. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بإصدار مجلتي الصرف والاستثمار ونصوص قانونية أخرى تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 إصلاح هيكلي تم إقرارها، فضلا عن إحداث وحدة قيادة تابعة لرئاسة الحكومة يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ. وصول 5 حافلات جديدة إلى الشركة الجهوية للنقل بباجة بكلفة تناهز 2.6 مليون دينار، وفق رئيس المدير العام للشركة شمس الدين التومي الذي أضاف أنه تم إحداث خط جديد بين قبلط وباجة وخطوط نحو شواطئ طبرقة وزورع وكاب نيغرو. في أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد أكثر من 4300 شخص وإصابة 12199 آخرين جراء العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي. محكمة بريطانية تقضي بسجن رجلين من رومانيا بعد إدانتهما بطعن صحفي إيراني يعمل لدى مؤسسة إعلامية ناطقة بالفارسية في لندن في 2024 في قضية قال الإدعاء إن المتهمين فيها كانا يعملان لصالح الحكومة الإيرانية. الهند توافق على شراء معدات عسكرية لقواتها المسلحة بقيمة 5.46 مليار دولار تشمل صواريخ وأنظمة حرب إلكترونية ومسيرات متفجرة، إضافة إلى صواريخ أرض جو متوسطة المدى وصواريخ محمولة مضادة للدبابات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: سبور اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت أندية الرابطة المحترفة الأولى لإعلامها بموعد انطلاق بطولة الموسم الجديد 26-27، وأشارت الجامعة في المراسلة هذه أنه الموعد باش يكون يومي السبت 22 والأحد 23 و2026، هذا مع المحافظة على نفس نظام البطولة عكس ما تردد سابقا أنه باش يكون فما بلاي أوف وبلاي أوت والترفيع في عدد أندية الرابطة المحترفة الأولى. دونك اللي ناخذوه من الكلام هذا الكل، البطولة تبدأ 22 و23 أوت وتحافظ على شكلها القديمة. الجلسة العامة الانتخابية للنادي الصفاقسي وفات من دقائق وصارت عملية التصويت، وبعد شوية في ركاب سبور ناخذ أهم ما صار ونتائج هذه الجلسة العامة الانتخابية. نذكروا قائمة واحدة مترشحة برئاسة السيد مهدي الفريقة. نمشيو للأخبار الميركاتو، وبعد عزم يغوما النادي الإفريقي يفتح باب المحادثات مع ظهير أيسر آخر التعويض سهيلي. نحكيو على غفران النوالي مدافع النجم ساحلي اللي وفاء عقده مع الإتوال. نحكيو هوند وترجي دي تونسي على الرسمين على انتداب الحارس السابق للنادي الإفريقي موتي علي ماما. كيف كيف النادي الافريقي تعاقد مع مدرب جديد اسمه دراغان ماركوفيتش، الماني من اصل بوسني، كانت له عده تجارب في المنتخب البوسني وعده فرق بوسنيه وصربيه وكذلك المانيه. نجيو للبروغرام اليوم في المونديال، وسبعة المنتخب المصري واجه أستراليا، 11 متاع الليل كافيري يلعب ضد الأرجنتين، وساعتين ونص متاع الصباح غانا تلعب مع المنتخب الكولومبي. أكثر أخبار ديما موجودة ومتواصلة على سيت موزايكا فان بوانيت، موضوع المنتخب الوطني، المنشطات والحم والمكسيك وكل تفاصيل الملف هذا إن شاء الله بعد شوية في ركاب سبورت. قبل بعد حضرت
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
3: موزايك فام.

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور اللي خلال برمجة الصيفية يكون يومي 6 سوق سيت من الاثنين للحد 6-7، وآخر أخبار الرياضة في تونس والعالم وملف شغل الرأي العام. اليوم موضوع المنشطات، أكثر من 8 ملاعبية فأكثر للمنتخب الوطني، تحاليلهم فيما يخص المنشطات كانت إيجابية، والموضوع هذا يرجع لمسألة هم التغذية بالأساس في خلال مدة إقامة المنتخب الوطني في المكسيك. طبعا شوي نرجع بالتفاصيل الكاملة وبالأسئلة الكل، لأنه يعني لازمنا نسأل كل الأسئلة الممكنة في هذا الملف، كيف رواية الجامعة التونسية لكرة القدم في هذا الاتجاه. دونك نحكي زادة على الجلسة العامة الانتخابية الذي سيق سيلوفات من دقائق. بعد شوي يكون معنا فتحي بوجناح، قائمة وحيدة برئاسة السيد الفريخة اللي ترشحت، هل تم انتخابها ولا ليش، والبرنامج للمستقبل بالتفاصيل كل تلقاهم معنا بعد شوية في مراسلة لفتحي بوجناح. نحكيه ميركاتو وآخر أخباره. اليوم الترجي يعلن رسميا على انتداب يوسف بشا، والملعب التونسي يعلن رسميا على انتداب زكريا العايب. نسأله هل العايب خذا فرصته الكاملة في الترجي ولا لا، وهل أنه اليوم في الملعب التونسي بشيخه الفرصة الكاملة حتى يظهر الإمكانيات اللي تحدثوا عليها النقاد والمحللين وقت ما بدأ زكريا العايب يلعب في أكابر الترجي الجديد تونسي. المنتخب الجزائري يودع المونديال، ورياض محرز يودع الخضر. خيبة أمل كبيرة في الجزائر بعد ما كانت الاستعدادات على أفضل مستوى حتى المنتخب الجزائري قدم أكثر ما يمكن في هذا المونديال. هزيمة غريبة البارح، تقريبا شفنا المنتخب الجزائري يشبه نسخة أخرى من المنتخب التونسي دون ردة فعل ضد المنتخب السويسري ويغادر المونديال. كل هذه الأخبار والمواضيع وغيرها اليوم في ركاب سبور، اللي رفقني فيه في التحليل والتعليق اللاعب السابق والمحلل الفني كريم العواضي. اهلا وسهلا، مرحبا
1: حيدا، مرحبا بالحضور المستمعين ومشاهدي مزيكه.
0: اهلا وسهلا بك كريم. رحب وليد الهيشري، شو الامور وليد؟
2: مرحبا يا حيدور، عايشك ربي فضلك. مرحبا بكريم ومروان وسو وناحي، عزدين وناحي سميته.
0: شكون؟
2: حميد سميته وناحي.
0: والله يشبه له، والله يشبه له.
2: تحية للسادة المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا وسهلا بك وليد. خلينا نرحب هنا بمروان، نرحب كيف بواسيم وناحي. أهلا وسهلا حميد شويقي في البروديكسيون معنا كالعادة. دونك بعد شوية البداية تكون من آخر مسار.
3: آخر مسار،
0: آخر مسار، ملف المنشطات. ما نعرفش إذا كان هذا العنوان الأصح والأدق لهذا الملف ولا لا. في كل الحالات ديلي ميل كشفت أنه 8 ملاعبية فأكثر من المنتخب التونسي كانت تحاليلهم في خصوص المنشطات إيجابية، ويرجع الموضوع هذا للتغذية وتحديدا للحم اللي تم تناوله خلال أيام المونديال وإقامة المنتخب الوطني في مونتيري في المكسيك. وتبين أنه فما حالات سابقة في هذا الموضوع، إما محليا في المكسيك أو حالات أخرى تنعجولها بالتفاصيل. تبين أنه الحم معناها في العلف يتحط مادة حتى الحيوان معناها يكتسب وزن أكبر وكذا، وعندما يستهلك الإنسان الحم هذا فإنه المادة ذي تنجم تعطي شبهة أنه هي مادة منشطة للاعبين. دونك فيفا عنده علم كامل بهذا الموضوع، وفما دول منهم المكسيك اللي معروفة جدا بهذا الموضوع. تنرجع لمواضيع أخرى وحالات أخرى مشابهة صارت في سنوات سابقة. دونك اللي صار أنه على امتداد 3 مقابلات، كل مقابلة فما زوز 3 ملاعبية، يتبين أنه تحاليلهم إيجابية، وفي الأخر بالكل تفهم الموضوع أنه علاقته أساسا بالتغذية بالنسبة للمنتخب الوطني. من نقطة أخرى مهمة، الفيفا لن تعاقب أي لاعب لأنه كما قلت عندها إحاطة كاملة بهذا الموضوع. الآن ما هذه المعطيات، لكن فما أسئلة كثيرة لازم ترحوا لأنه نأخذ ساعة تعليقكم وليد وكريم على الموضوع عليه. وليد،
2: والله يشوف اليوم أنا كما الناس الكل، واحد قام على الخبر هذايا وبرشا ناس بارتاجيت، وكونوا 8 لاعبين منتخب تستي بوزيتيف معناها خطر في اللي كومبيتيسيون الكبار كما في كاس العالم الأندية زادت تصير. الفيفا تبعث لجنة باش الناس الكل تعمل تيست دوباج، ومن بعد تقارير تجي للجمعية. يقال كونه كلاو نوع من انواع اللحوم معناها
0: حم بقري، ما نحكي
2: حم بقري
0: حم بقري
2: كلاو الحم بقري صحيح. قال لك فيه معناها برودوي دوبون اللي نعرفه معناها بون فما بوتيتر ديزاليمون اكيد وكونهم يعطيو انرجي اكثر ولا فيهم دي سوبستانس اللي من بعد تخرج في لي تيست نتاعك كيما بار اكزومبل الناس اللي تاخذ
0: ماده اسمها كلين بوتيرول تحديدا وهي ماده تعطى للحيوانات باش تكتسب وزن اكبر
2: باش نعطيك فكره باش نعطيو للناس اللي تسمع فينا فما دي ستيمولون وفما زادة دي زورمون ياخذهم العبد والا حتى الدواء معناتها نتاع روم والا الدواء كيما صار حتى في تونس مع ياسين الخنيسي مره ومع الدراجي على بوك خذا سيرو وقت الطبيب معنا دكتور ياسين بن حمد القفها الحكايه خاطر لازم نسمي سيرو معناتها نورمال بيكتوسيست معروف هو يتاخذ هذا فيه برودوي دوبو صدقني كي انت ما تقولش ما تدكلاريش من بعد كي يطيحوك تيست دوباج نجم تطلع انت معناتها يطيح بوزيتيف
0: خلينا نقولوا كي يختاروك لتيست دوباج
2: كي يختاروك
0: خاطر تطيحوك ولينا نحكيو في حكايه اخرى
2: يطيحوك انا سامحك اللي قبل ما
0: تطيح خلينا نختاروا على خاطر ماك تعرف اختاروا الكلام
2: فما قلت لك ديزرمون كيما اللي يعملوا كالبوتيت كور ياخذوا كل الواحد
0: البروتيين
2: والبروتيين وبرشا برشا حاجات اللي معناتها مش منصوح بهم وما ينجمش سبورتيف معناها اللي يلعب كومبيتيسيون هكا معناها انترناسيونال ممنوع معناها باش ياخذهم الحاجات هذوما دونك بالنسبه لي انا حيدر الموضوع هذا ما نعرفش توا اليوم برشا ناس تحكي فيه وشنو باش يصير من بعد معناها مو باش يتعاقبوا خاطر كان حاجه تابعه الماكله معناتها عاديه ما تنجم تلقاها حتى عند الفرق الاخرى المنتخبات الاخرى معناها مش كان احنا معناتها كليناها اللحم هذايا ولا جابوه لنا احنا بالذمه
1: لا هي فيفا متعوده بالمشاكل سيرتو المشكل كيما كميل الحاجه الوليد اللي ديما نحكيو وصلنا دي ديتاي كيما هكا نتاع بروفيسيوناليزم نحكيو مثلا يعني ساعات نسمعوا نحنا منتخبات ولا نوادي يقول لك نزل ماكله معايا يهز كل شيء معنا كل ما والحم كل ما كل شيء يتهز على المشاكل هذه مي رأي المشكل حيدا نتصورها مشكل عادي مي ديما نحكيه وشيء
0: خلنا نجاوب فقط في النقطة هذه باش ما نتعاديوش أنا سألت في علاش ما المنتخب ما هزش الوافد وكذا يقول لك أنا اليوم ما مشيتش بطيارة خاصة باش نحط المؤونة متاعي ونهز اللي نحب عليه وكذا
1: أنا مشيت خاصة
0: أي جوست موت هذاك باش نقعد أي نرجع أما نحكي لك تو في فكرة أنه تهز المؤونة متاعك وتهز اللحم والحوت كيما ديما مع ليكيب ناسيونال
1: منتخب الكل
0: اكزاكتلي نقول لك انا عندي اسكال وعندي طيارات وكذا مش بنقعد نهز في حاجات كيما هك هذا معني هذه اجابه الجامعه في هذا الاتجاه نحن من حقنا نسالوا زاده هل ما كانش اليوم ممكن انه نبعثوا ناس اللي هي مختصه في هذا النيوتريسيونيست والناس اللي تفهم في الامور هذين المكسيك ماهيش مفاجاه معروفه من الامور هذه 2011 كاس العالم اقل من 17 عام 109 ملاعبي معناها كان التيست دوباج نتاعهم كان بوزيتيف 109 لاعب في مونديال اقل من 17 عام معناها فما دي زونتيسيدون في الموضوع هذا دونك ماهيش مفاجاه كان المفروض انه نجم احنا اخي احنا مشينا برشا اعضاء جامعيين وكذا ما فاباس كان حاطين واحد ينجم ينفعنا في موضوع كيما هكا ونستبقوا الحكايه هذه
2: في كاس عالم معناها
1: انا خلاصه حيدر
0: لا مازلت الاسئله ما خلاتهاش الخلاصه
1: ما خلاصه نحكيو سيرتو انا نشوفها حاجه عادية ميرا الخلاصة بتاع كرة القدم ولا كرة القدم تلعبش كان في التينا الأخضر الأورغانيزاسيون والحكاية كيما هذه والتنظيم وتز وجيب راي ما يصير سيرتو في سيرتو ساعات انت تلقى في منتخب ديما نحكي ولا نادي وليد تلقى ما نعرفش انا عباد برشا مي تخدم في خدمتها مش عباد برشا مش هتتفرش عباد برشا تخدم في خدمتها فهمت نحن المشكلة عباد برشا مش هتتفرش هذا اللي هو الغلط اما راه كيما قلت انت تو معناها حاله الحق نتاع ربي ديما نبقوا نحكيو لحد الساعه ما خرج حد من الفيديراسيون باش يوضح ولا وانا حكايه جات كيما قلت
2: اليوم هو الخبر ما خرج
0: نزيد نوضح على النقطه هذه كان المفروض انه باش يتكلم معنا طبيب المنتخب الوطني باش يفسر السيتوياسيون بالضبط وصار الاتفاق على هذا لكن من بعد قال لك لا غيروا رايهم قال لك لازمنا ننسقوا مع الاتحاد الدولي لكره القدم مش نخرجوا نتحدثوا في موضوع كيما هكا علاش لانه لوتيل تابع الفيفا واللي صار فيه الكل يعتبر تابع للفيفا معني الكونسوماسيون اللي صارت من ماكله وغيرها تحت اشراف الاتحاد الدولي لكره القدم. باش نخرج انا نتحدث في الموضوع هذا لازمني في فير من الفيفا مقنع غير مقنع اوكي نحكيه، لكن هذا شنو قالت الفيدراسيون؟ قعد الشك نتاعنا اذا كان مثلا المنتخب المغربي يسكن زاد في مونتيري في المكسيك، حتى لتو ما فماش اعلان على حاله مشابهه. إذا كان الحم هذا منتشر بشكل هذا والوتلة تشري منه وتسربي منه للناس لريزيدون تاعها، راهو المفروض أنه فما حالات أخرى في منتخبات أخرى. لهنا بشيء يمكن يخلينا نشك، وهل مثلا لاعبي المنتخب استهلكوا حاجة لبرا من الوتيل ولا لا؟ ما عندناش كونفيرماسيون على هذا. بطبيعة تعرفوا أنتم الرواية الرسمية ديما ما فما حتى شيء والأمور منظمة بالنسبة للفيدراسيون، يقول لك لا ما فما حتى ملاعب يخرج أو استهلك حاجة لبرا، وأصلا ما عندهمش الوقت بين لي زونترينمون وكذا والفيزيوناج ما عندهمش الوقت. لكن نحن زادا نتسالوا علاش تونس كهو مع مشكل المنتخب التونسي اللي سكن ولا ولا ولا استهلك في المكسيك، فما مثلا منتخب غربي. هذه أسئلة ما عندناش عليها إجابات، لكن من حقنا زادها نسألوها وليد هكا ولا؟
2: وي بيان سور بتبيع، وان الناس كي يخرج خبر من نوع ذي يحبوا يعرفوا، والحقيقة وما ينجم يفسر أكثر إلا إنسان مختص، معناها طبيب يقول إنه يوضح لنا. احنا صحيح كمعناتها لاعبين ولا أنت حيدر معناتها من موقعك تنجم معناتها سور عندك معلومات، لكن ديما العبد المختص يفهمنا احنا ويفهم الناس اكثر. اما انا نتصور اللي حكايه راي عاديه معناتها جست هبطت، نتصور انا ماتير معناتها كونسومابل في الوقت هذايا اللي احنا معناها اليميني من الكوب دي مون، تلقاها خرجت ريان كو هكا باش لعبات تحكي عليها وكذا ويقولوا
0: والله ما مش بالبساطه هذا هذيك
2: معناها معناتها كما نقولوا نحن مش جراف الحكايه، مش تؤدي العقوبات والناس ما كونسوم يا حاجه برودوي دوبون باش يعاقبوه، معناتها امر عادي جاي في الماكله.
0: بالضبط فما دو موديل، وحميد عمل الريسيرش نتاعو مثلا دو موديل نتاع منتخبات اللي واحد قرا حساب وهز اموره الكل، ومنتخب ما هز حتى شيء ما لقى الحل غادي. مثلا النرويج هزوا الثلاثه طباخين نتاعهم، بون حميد حط لي 116 كيلو جبن 300 كيلو سمك السلمون، وحتى البرتقال هزوا 6000 كعبه برتقال، نحكي على الفيتامين سي لهنا نتاع امور، حتى الماكينات اللي باش يعصروا بهم هزوهم معاهم، معنى باش تفهم اللي ناس حتى الماكينه اللي باش يعصر بها هزها معاه
2: جبن وسومو
0: وجدره. فرنسا مثلا ما هزوا حتى شيء معاهم، لكن بار كونتر في الاوتيل اللي سكنوا فيه كان فما شيف فرنساوي عنده علم بالامور هذه الكل وباللحم وبالسوق في المكسيك، شفاها معناها اللحم والامور هذه الكل، دونك عنده معطيات الكامله، دونك هو اللي يتصرف واختار لهم كل شيء بطريقه انه يكونوا محميين من اي حاجه مثلا من نوع اللي تحت فيه ليكيب ناسيونال، ومعناها عمل اللازم الكل. دونك يا اما انت تقرا حسابك يا اما تحط شكون يعرف ويقرا حسابه. دونك هذا الموضوع
2: يلزمك،
4: ما لازمنا نكون نوضحوا للمستمعين ماهيش هذه الوظيفه، مش وظيفه طبيب، راه وظيفه المسؤول على التغذيه، مش يبداو هذا نورمال
2: حتى طبيب معاه زاد
4: معناها حتى دخل الوليد راه في الحكايه هذا. انت كي مش نحكيه في مشكل كيما هكا نورمال ثم عباد هي المسؤول على التغذيه، مسؤول اللاعبين شيك ولا فهمت، مسؤول كيما يحكي توا حيدر شنو يلزمو يقضي وشنو يلزمو يعمل شنو، هذا المسؤول. خاطر احنا كانش نحكيه توا تسمع ساعات حاجات في منتخبات كبار تقول دي ديتاي صغار اما هما اللي يخليوك تنجح،

0: متناودي كبار كيف تعمل مسؤول تاخذ راي للمنفعة أكثر منها للمضر.
1: بالضبط بالضبط. دونك هذا هو الموضوع الحقيقة. وأهم حاجة أنه الفيفا مش باش تعاقب لأنه عندها إحاطة كاملة بالموضوع هذا، خاصة نحكيه على المكسيك متفشي بشكل كبير الموضوع هذا ومعروف جدا في المكسيك. دونك الفيفا بشروطها تقول لك راهو توثق لي اللي انت قاعد تاكل في الوتيل اللي هو تحت شراف الفيفا، توثق كل شيء والكونسوماسيون من اللعبية وغيره هكاك باش تحمي روحك باش كان فما الله لا يقدر انسيدون يكون في بالي وما نتلزوش انه نوصلوا للعقوبه. دونك هذا تقريبا اهم فما في موضوع ليكيب ناسيونال اليوم. كملنا مع اخر مسار، نمشيو بعد شويه للجلسه العامه الانتخابيه لانادي سيرسي.
2: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألف سات وألف بوكس. الريسكلي مع الفرجة.
3: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، أندرويد 14. إيكوسات فرجة وبشاشة.
4: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والموسيقي الكوبي ألفريدو رودريغيز، اللي يمزج في موسيقاه الجاز المعاصر والإيقاعات الأفرو كوبية. الجمعة 3 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
5: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBC، غنو، لاسيغال ومزيكا فام.
1: تابعونا على الفريكونس تاعنا، تابعونا زادة على اللايف على صفحتنا على فيسبوك سبور باي موزايكا فام، على شان يوتيوب تاعنا موزايكا فام، ولا زادة نجموا تفعلوا معنا تبعثونا مساجاتكم رسائلكم ولحظاتكم على واتساب على رقم 23 513 1000. وصلونا الملاحظات تاعكم. خلينا نمشي لسفيقس، الجلسة العامة الانتخابية للساساس اللي وفات من دقائق. تفاصيل مع فتح بوجناح. هلا وسهلا فتحي، مرحبا.
6: حيدر، أهلا وسهلا بك كل مستمعينا في موزايكا فام. بالفعل ما دقيقتين تقريبا من اللي انتهت العملية الانتخابية في الجلسة العامة الانتخابية لنادي سفاقس اليوم، وفي أحد نزول مدينة سفاقس. هي جلسة انتخابية فقط من دون جلسة تقييمية. حتى نقول لك عليها جلسة تقييمية، لكن خلينا نقول بالنسبة على مستوى العدد يعني اللي عندي حق لهم المشاركة في الاقتراع 4205، اللي حضروا 166، النصاب ينصير 84. تم التصويت بين عمل القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة مجلس الفريق تحصل 222 صوت، 43 قالوا لا، ورقة بيضاء واحدة. إذن فوز قائمة مجلس الفريق بنسبة 73.49% للمدة النيابية 2026-2028، وذكر 2028 مئوية النادي الرياضي السيرسي.
1: عودنا الأرقام فتحية، عودنا الأرقام، قد صوتوا؟
6: عدد المصوتين 166، النصاب اللي يزم يتوفر بستنزع 84، القائمة قائمة مهدي فريخة حصلت على 122 صوت مقابل لا ل 43، ورقة بيضاء واحدة اللي خليها تفوز بنسبة 73.49%. التحديات دونك مش كون كبيرة أكيد، لأنه من توا ماشي ولي يفكروا عندهم العودة متاع التحذيرات، عندهم أيضا تحديد المدرب، أيضا الديون الكبيرة اللي حكينا فيها أمس تذكر حيدر. برسة تحديات. خلي على الأقل خلينا نقول شوية التحديات اللي نائب الرئيس الفائز في القائمة هذه معنا السيد سامر الفندري. سامر الفندري، قولوا لك أولا مبروك.
7: يبارك فيك، تدخلي مبروك. كيف نكمل عامين وننشحوا قوموا بالدور كما ينبغي.
6: تحديات كبيرة تنتظركم، خصوصا المشكلة المالية، الصعوبات المالية الكبيرة.
7: أكيد، والتحديات والصعوبات المالية ممكن هي اللي أجبرتنا
8: ضغوطات من المدعمين أنه نترشحوا على

0: سنتين كاملين باش تكون تم مينيموم تاع استقرار واستمرار في التسيير، يعني نزولا عند رغبة العديد من المدعمين للنادي بعد نجم نقولوا عام ونص من التسيير الوقتي، كل 3 شهور يتم التجديد، وقع معناتها وقعت علينا ضغوطات كبيرة باش تقدموا قائمة على عامين، وإن شاء الله احنا متأكدين أنه بالتفاف الجميع ودعم رجال الأعمال، ولكن كذلك جميع المنخرطين سوسيوس وجميع أحباء النادي، راهو نادي راضي صفاقسي معناتها ينجم يقدر يعمل أحواج أكبر برشا من هالضائقة المالية الصغيرة اللي نجم يمر بها معناتها في إطار أمور ظرفية وقتية. إن شاء الله إن شاء الله هذا كله نجاوزوه، إن شاء الله جاي خير وربي عينا.
1: في ثمر بالنسبة لرفع المانا، أكيد مثلا تم وقت تقريبا رفع المانا والتسجيل في المسابقة الإفريقية وفي البطولة الموسم الجديد.
0: والله هالملفات هذه خدمنا عليها منذ نهاية شهر ماي، وإن شاء الله بحول الله ماشيين في الثنية الباهية. ثم عديد أغلبية الملفات على بالنسبة للانترناسيونال يعني تم تسميتها النزاعات الدولية. بالنسبة للنزاعات المحلية نفس الشيء، وصلنا لاتفاقات وإن شاء الله من هوني للإجال اللازمة اللي هي نهاية شهر ثمانية باش تكون إن شاء الله في المواعيد ونفذلوا النادي الشاقي في المسابقات الإفريقية.
1: أنتم قلتوا أن مثلت المدرب جديد ما ستتحد بعد الجلسة العامة، توا الجلسة العامة تمت، تم اسم في البال ولا مزيح؟
0: والله التسييرية هذه ما كتعرف، وإحنا أهم شيء جذبناه للنادي الشاقي هو هذه لا سيباراسيون دي تاش، كل شخص يخدم خدمته. هذه الاختيار تاع المدرب صدقني اختيار فني بحت. الهيئة المديرة، وهذا حتى كنا في إطار هيئة تسييرية، تدخلوا كان شيء من ناحية لو بيجي، من ناحية يعني الإمكانيات المالية اللي نجم نوفرها، فيما عدا ذلك الحرية كاملة للإدارة الفنية. الإدارة الفنية هي تقرر اللي تراه صالح، وما هوش معناتها فماش ضغط نتاع اليوم ولا غدوة، هو لما يلقى المدرب بالمناسب تو يتم الإعلان عليه في الوقت المناسب.
1: بالضبط حيدر، دونك هذه هي تقريبا خذينا تامر فندري. لكن انت بالامس نتذكر انك سالتني علاش ما ثماش جلسه عامه تقييميه، ما ثماش خير من الاستاذ عماد المسبي سعيد، علاش جلسه انتخابيه فقط مش جلسه تقييميه؟
2: هي جلسه عامه، كانت من المفترض تكون جلسه عامه تقييميه وجلسه عامه انتخابيه. الجلسة العامة التقييمية كانت تتعلق بالتقريرين الماليين لسنتي 2023-2024 و2024-2025. للأسف الزوز تقارير هذوما ما كانوش جاهزين، شفنا من الأفضل أنه تتأجل الجلسة العامة التقييمية حتى يفرغ السيد أمين المال والسيد مراقب الحسابات من إعداد التقريرين هذوما لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت. دونك قدمنا الجلسة العامة الانتخابية اللي شدينا صحيح باش تصير في الأجل بتاعها، أولا للقطع مع الهيئات التسييرية يزينا من الوقت، يقولنا نمشيه الهيئة منتخبة باش نعطيوها الوقت الكافي باش تحضر الموسم الرياضي الجديد. ما هوش من المعقول أنه نجيبوا هيئة مديرة منتخبة في شهر أوت بعد ما يكملوا لركروتمون، بعد ما يكملوا معناتها مش نجيب هيئة تجيب ممرن يمكن ما يساعدش الهيئة المجلية الجديدة، باش هكاكا تتحمل مسؤوليتها كاملة في الخيارات نتاعها في السياسة نتاعها، وبإمكان الجمهور وقتها والمنخرطين باش يحاسبوها على العمل اللي تقوم به.
1: بالضبط. بالنسبه لتقييم الموسم 25-26 حضر فاتو هكا
2: قولت البارح وفهم معناتها الموسم الرياضي 2025-2026، نعرفوا اللي التقرير المالي ما يجمش يكون جاهز بعد 3 أيام من نهايه الموسم الرياضي اللي فات في 30 جوان. دونك من الاول كان من المقرر عقد جلسه عامه تقييميه في شهر اوت، في نهايه شهر اوت، لعرض التقرير المالي والتقرير الادبي نتاع موسم 2025-2026 على المصادقه من طرف الجلسه العامه.
1: شكرا. دونك حيدر تقريبا هذه فكرة كاملة شاملة علاش الجلسة الانتخابية فقط دون التقييمية، وكيف كيف زادا عرفنا اللي هم الفائزين نعود نذكر بهم، دونك قائمة الوحيدة المترشحة قائمة مهدي فريقة نجحت في الانتخابات هذه بنسبة 73.49%، 166 هم المصوتين، النصاب كان مطلوب باش تنجح 84، 122 قالوا نعم، من 43 قالوا لا ورقة بيضاء واحدة يا حيدة.
3: واضح، شكرا ليك فتحي من عرش. إذا كان فما تفاصيل أخرى نجم في بها سيد المستمعين ولا حبان دي سيقسي في خصوص جلسة هذه
1: بخصوص كما قلت هذه الجلسة هي للمرة الأولى تقريبا اللي صار، يعني المرة من المرات القليلة اللي تصير في أحد نزول مدينة صفاقس مش في المركب نتاع الفريق، كان إجراءات تنظيمية كبيرة أيضا على مستوى الانتظارات كانت كبيرة الحقيقة، ونحن كنجي نشوفوا 43 قالوا لا يعني تقريبا نسبة محترمة، يعني هنا ربما إشكاليات الهيئة المديرة الجديدة، ما عادش هيئة تسييرية توليت هيئة مديرة جديدة تعرف كيف تعالج الإشكاليات، تبدد المخاوف نتاع عدد من الأحباء، كيفاش تقدم فكرة على التقارير المالية، كيفاش نجم تواجه وتنجح في رفع الصعوبات المالية ورفع المنع من الانتدابات. أكيد هذا كله بطبيعة الحال مش كون مهي سهلة العملية المندام تاع 2026-2028 اللي مش تقترن بالمئوية تاع النادي الرياضي الصفاقسي، ما هي سهلة، ولكن النادي الرياضي الصفاقسي مطالب باش يوحد الصفوف متاعه، مطالب أيضا باش يلقى حلول للمجابهة هذه. نعرف أنه من أحد الأحباء حيدر خالد عجالة موجود وشارك العالمية الانتخابية، السيد شادي شطورو دونك كيف شفت العملية الانتخابية اليوم؟
4: والله بون عملية صارت في إطار الشفافية والديمقراطية وأجواء طيبة، لكن أنا فما الحقيقة ثلاثة أشياء أثارت استغرابي. أولا غياب تام لكل رؤساء القدامى باستثناء في
1: محمد علولو،
4: في محمد علولو، وغياب تام كذلك لأعضاء لجنة الدعم على رأسهم في سيد موسى السلامي، حضروا تقريبا شوية مدعمين صغار. هذا أول حاجة. ثاني حاجة استغربت الجلسة هذه ما كانتش مسبوقة بجلسة عامة تقييمية لتقييم الموسم الفارط والموسم اللي قبل الفارط، وأعطاء فكرة على التقارير المالية حتى نعرف الوضعية الحقيقية للنادي الرياضي الصفاقسي. والحاجة اللي ما عجبتنيش شوية اللي هي الحضور الضعيف
1: 166
4: مقترع، معناتها في فريق بحجم النادي الرياضي الصفاقسي وبشعبية النادي الرياضي الصفاقسي ما عادش ممكن في الجمهور كل حد وظروفه، ممكن كذا، ممكن زيادة خاطر ما تنظمتش في اللوكال اللي هي هذه الفرقة، معناتها معناتها حبيت اللي معناتها اللي أكثر حاجة أكثر إشعاع في النادي الرياضي الصفاقسي هو المركب متاع النادي الرياضي الصفاقسي، حبيت الجلسة العامة اللي هم الحقيقة تدور في المركب النادي الرياضي الصفاقسي، ممكن وقتها نشوفوا جماهير أكثر، ممكن نشوفوا أجواء أكثر بتكاليف مادية أقل، لكن الهيئة اختارت عكس ذلك. إن شاء الله ربي معهم.
1: وجمهور دور كبير في تأمين الدعم المالي للجمعيات،
4: الجمهور لازمه دور كبير، وانا من منبر هذا انا صحيح تهمني جانب الرياضي نتاع النادي الرياضي الصفاقسي ويهمني تحقيق النجاحات الرياضيه وتتويج بالالقاب وكذا، لكن اللي يخيفني على مستقبل النادي الرياضي الصفاقسي هو الاستقراريه الماديه نتاعو والديمومه الماليه. انت لازم الهيئه هذه من اكثر المشاغل ومن اكثر المسائل اللي لازمها تشتغل عليها ليلا نهارا هي مسألة المداخيل، ما أنت تنمية مداخيل القارة للنادي، لأنه ما أنت كما تعرفوا ما أنت أرقام ما يخفى على حد إن النادي الصفاقسي تقريبا كل عام يشكل في عجز مالي يفوق 5 أو 6 مليون دينار، لأنه المداخيل في أحسن حالات ما تتجاوزش 6 مليون دينار، والمصاريف تقريبا في حوالي 12 مليون دينار، دونك عندنا كل عام إنقاص نتاع 60 مليون دينار ولا 5 مليون دينار. السنة بعنا عمر بن علي عميون، ممكن بعنا النصراوي وكالكو جوار أخرين، النجم عام جاي لقدر الله ما نبيعوا حتى حد، دونك معناتها النادي الرياضي الصفاقسي يجم يوقف. وهنا من هذا المنبر أنا معناتها نوجه رسالة لكل جماهير النادي الرياضي الصفاقسي بمختلف أطيافها، مهما كانت موقفهم من هيئة المديرة المهيدية، ولا مهما ما كانت موقفهم من هيكل النادي وعلى رأسهم هيكل سوسيوس، باش ينخرطوا في سوسيوس. راهو الأجور جي ونوليو في النادي الرياضي الصفاقسي عندنا 20 سوسيوس وعندنا 1000 شركة نتاع سوسيوس انتربريز وعندنا 200,000 مشترك في حاسي سيسيس موبيل، لن معناتها بإمكاني في لحظة هيكية الاستغناء على كل المدعمين وكل بايير دو فون. النادي الرياضي الصفاقسي قد يعيش للموارد الذاتية وبدون ما سمح لي في الكلمة وأنه يعطيهم الصحة ويرحم والديه كل حد أعطاه دوره للنادي الرياضي الصفاقسي، أما من غير مزيد حد وما نقدوا تحت رحمة حد.
1: دونك هذا رأي أحد أحباء النادي الرياضي الصفاقسي كان شارك في العملية الانتخابية اليوم، وهذه هي الحقيقة هي اللي سوسين تاع محبين الكرة.
3: شكرا لك فتحي وجناح، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. دونك هذا كل شيء هم الجلسة العامة الانتخابية للسياسة وسيد مهدي الفيخة والرئيس الجديد. نذكر فقط بالأرقام 166 اللي كانوا حاضرين، 122 منخرط صوتوا بنعم على هذه القائمة، 43 من الحاضرين صوتوا بلا وورقة بيضة واحدة. دونك مهدي الفيخة هو الرئيس الجديد لنادي صفاقسي. مسكين الرئيس ولا الإدارة اللي تجيل أي نادي في تونس ما عندهمش لا الوقت ولا المساحة الزمنية ولا غيرها باش يحط بروغرام ولا باش يخدم حاجة، يدخل ديريكت يلقى روحه لازم يجيب فلوس يخلص القديم، هو مازال يخلص القديم ويجي جديد. معناها ما نحكيوش أندية كبرى ولا أقل منها، ما نحكيوش على فكرة وعلى مشروع ولا حتى شيء، نحكيو فقط على كل هيئة تجي تخلص الفلوس وبعد تلقى روحها دخلت في مشاكل مالية أخرى، وهذا مؤسف الحقيقة. هذا اللي خلينا اليوم ما نقدموش تونس وليد.
5: صحيح هايدر مؤسف، على خاطر نورمالمون اي انسان يدخل في ادارة جديدة ولا انتربريز ولا فريق كرة قدم من المفروض يلقى معناها الامور كل مريقلة والتقرير المالي والادبي حتى كي يبدأ فما ديفيسيت حاجة صغيرة. وصلنا توا معناها بعشرات المليارات تلقى معناها ديون في فريق كي بش يجي دونك الرئيس الجديد ولا هيئة تسييرية بش تلقى برشا صعوبات، سورتو الفريق يلزمو تحذيرات ويلزمو معناتها انتدابات وتوا في وضعية نادي صفاقسي. معناتها خلينا ناخذ نادي صفاقسي توا ك كإكزامبل وبويسكو معناها الانتخابات صايرة ونادي صفاقسي عام الجاي فما معناتها سيزون فيها مسابقة أفريقية وكمل معناها السيزون اون بوتي معناها حتى على مستوى النتائج ومستوى الترتيب. من المفروض كان جات الدنيا دنيا نقولوا احنا تبدأ الأمور منظمة حتى كي يخرج رئيس وجي رئيس آخر تبدأ معناها فما أموان شوية ديون مش معناها مونتون كبير تصعب حتى على العباد معناتها في بلاستو كونهم يعملوا سطروا دي زوبجيكتيف متاع هيا كيفاش باش نعملوا السنة وين باش نوصلوا شنو معناتها الأهداف متاعنا على مستوى البطولة على مستوى الكاس الكونفدرالية
3: صحيح،
5: وإلا يقعد يخمم ما باش نخلص الديون ذي باش نخلص الملاعب هذا ولا ذي شكابينها وكذا. والله مشكلة ذي إن شاء الله إن شاء الله معناتها في المستقبل ما عادش نشوفوا الحاجات هذية ويلزم معناتها اللي يخدم يخدم بضمير ويخدم بصدق مش هاني أنا تو موجود ومن بعد كي نخرج خلي أهل البلاء في البلاء. هذية سي انجوست معناها ويلزم الناس تحس شوية بالمسؤولية. وبالتوفيق إن شاء الله للهيئة الجديدة اللي باش تدخل ونتمنى لهم معناتها نادي صفاقسي يقوموا بموسم محترم يليق بالنادي وبتاريخه وبعراقته،
3: خاصة أنه يرجع الموسم هذا المسابقة المفضلة كبلا كاف معناها وفرصة
5: للسياسة كبيرة معناها.
3: صحيح صحيح كريم.
6: المشكل هوني حيدر اسكل الرئيس مبركول ونقول له ربي معك
3: جوستومون. هو فتحي قالوا مبروك قالوا كي نكمل قولي مبروك والحقيقه عنده الحق.
6: انا امانه فما اشكال بالله تو 43 اللي قالوا ليه وهو مرشح وحيد يعني يحبوا ما يشد حد ولا شنو ومو الناس كل توافق
3: 43% ذوك باش نجموا نعملوا شعب.
6: لا لا لا الناس كل توافق في الحاله اللي فيها الحاله اللي فيها توا نادي صفاقسي الحاله اللي فيها معظم النوادي في تونس ما لعبت ماش تحب تشد رؤساء برشا عباد ماش يحبوا يشدوا رؤساء. تو مثلا القانون الموجود مو نعملوا قانون اللي كيما كتوا كان يحكي وليد لو اللي يخرج قاعد يخلي وراه مشاكل كبير اللي يجي من بعده ويكمل عليه. وانا ديما نمشيو اللي باش يخرج ويجي من بعد يصلح على على على مشكل ما يمش تتصلح هك. انا كنشوف راه يمكن انا نعرف نادي رياضي صفاقسي ولعبت في نادي رياضي صفاقسي 3 سنين ونعرف رجالات نادي رياضي صفاقسي ونعرف شنية كي تحب الرجالات نادي رياضي صفاقسي تقف للسي اس اس معناها ما الشيء هذا عشته انا ونعرف قيمتهم شنية ونعرف الناس يمكن ما تعرفش قيمة النادي الرياضي صفاقسي في صفاقسي وليد أو بالحق معنا عندهم سورتو الجماهير معنا عندهم حب شديد لجمعيتهم معنا وقرا برشا جمعيتهم مين ديما نشوفوا المشاكل المشكلة المادي اللي ديما مطروح وإلى حد الساعة بالقوانين الموجودة هذه لو حد مش نلقاو له حل ان شاء الله تبدل القوانين في تونس، خلونا نقضوا النوادي وسورتو النوادي الكبار اللي قاعده تشارك في المسابقات الافريقيه، اللي على الاقل كي باش يمشي يشارك يوري وجه ممتاز.
3: هذا هو دونك ماذا تقريبا كل شيء في خصوص الجلسه العامه الانتخابيه للنادي السقسي. برشا ناس قاعدين يبعثونا على خبر استقاله مروه سخيري العضو في المكتب الجامعي. الحقيقه الخبر عنا تقريبا من ساعتين ثلاثه، لكن معلين عليه حتى تاكيد على ذاك خيرنا انه ما نتحدثوش عليه، لانه اتصلنا مروة سخيري ما نجمناش نتصلوا بها، حتى من الناس المقربين منهم ما عندهمش تاكيد على خبر الاستقاله نتاعها. دونك خيرنا انه نتريثوا شويه ما يخرجش الخبر هذايا من القوا عليه تاكيد رسمي. دونك بعد شويه نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو في تونس. ريكاب سبور
7: بيسيتي. سهرية الربوخ والفن الشعبي، عرض بنت الحقيق وما استفساري. نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا، مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
8: عينيك رباني وتسحر عينيا.
7: وفوزي بن جمرة. تبيع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي، وعلى تذكرتي بونتين.
8: الأيام تجري والعمر خسارة.
9: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بينا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك اف ام.

0: بعد شوية نكملوا بالمونديال وانسحاب المنتخب الجزائري، كذلك اعتزال رياض محرز لاعب مع المنتخب. لكن خلينا نكملوا نمشيوا لآخر أخبار الميركاتو، ورسمي ترجي تونسي يعلن عن انتداب اللاعب السابق لنادي سويقسي يوسف باشا. الأخبار هذه كنا تحدثنا عليه في وقت، وما يهمني نسمع رأيك أنت وكريم وليد الهجري على الانتداب هذا في حد ذاته، شنو كيفاش تقيمه وشنو منتظر من يوسف باشا اللي الناس الكل كانت تجمع على التالون نتاعه، ولكن الوقت اللي لعبه والمقابلات اللي لعبها أرقامه عادية جدا مع النادي سويقسي. وليد ثم
1: إيه هو أرقامه عادية لكن تالون تيو هذه حاجة موجودة مش كان عنده هو، بركة صارت مع بعض اللاعبين في تونس كيما ماهر بالصغير بار اكزامبل وتكلمنا عليه، ماهر باتوش تكنيك مع ارقامه مش كبيره لكن ملاعبي معناتها تكنيك ما ملاعبي برشا.
0: هذيك علاش قلت لك الناس الكل تجمع على التالون نتاعو.
1: التقطعات صارت له خليته بوتيتر معناها موش ريغولي موش منتظم في المردود، نعرفوا الناس الكل معناها الفتره اللي عداها إنكتيف مع نادي سويقسي أو إنكتيف على الكومبيتيسيون لكن قاعد يتدرب على انفراد.
2: ما ديما الكومبيتيسيون وحده وليد في الأمور
1: هذيك حاجة مؤكدة. أنا نحكيه اليوم على ملاعبي ضيع كما نقولوا عام ونص ولا عامين من المفروض هذاكم كان نجم يستغلهم توا في العمر في العمر نتاعو تقريبا عمره 22 23 معناها كان مانيش غلط
2: 21 سنه هو 13
1: 2005 يعني ضيع عام ونص عامين كان ينجم معناتها يستغلهم ويلعب ويطور من نفسه، فما معناتها منتخب فما افاق تجم تتحل حتى على تجارب معناها خارج الوطن. لكن بالنسبه لي فيلم بالموجود اليوم معناها في السوق بشا حتى وكانوا يعني كان بعيد على الكومبيتيسيون عنده الوقت بحكم العمر باش يعاود يخدم ويعاود معناتها يرولونسي الكارير نتاعو اترافير الترجي. نعرفوا الترجي فريق كبير والترجي عليه برشا الاضواء وحتى معناتها المنافسه قويه، وهو زاد سورمون باش يلقى روحه في وضعيه يلزمه يخدم ويلزمه يطور روحه ويلزمه معناتها يرترابي كالتون بيردو هذاك باش معناتها اليوم يرجع في الواجهه. ونتصور معناتها طفل عنده شخصيه مع معناتها المخزون الكروي اللي عنده خاطره ملاعبي معناه في سقيه جوار دو كولوار ينجم يتطور وعنده الوقت عنده مارج دو بروغريسيون عنده سورتو لافونتاج نتاعو مازال صغير. ريت كان جاي 27 مثلا 28 قعد عامين ما لعبش ولا 29 تقلقوا شويه، 21 سنه ينجم معناتها يعمل اون بون بريباراسيون الثقه ترجع له يتحط في ريجستر به ينجم يعاون تصور الترجي.
0: ونقطه ايجابيه اخرى انه تحت السن بالنسبه لانتداب الترجي تونسي، وحاجه اخرى مهمه الانتداب هذا تقريبا انتداب ما كلفش الترجي حاجه كبيره معناها ارقام فوالا بالضبط ارقام حتى السالير نتاعو غيره ارقام معناها عاديه جدا بالضبط هاي ارقام عاديه جدا ماهوش صفقه متكلفتش برشا على الترجي دي تونسي. دونك يقول لك لاعبي موهوب الناس الكل تجمع على تالون نتاعو صغير تحت السن ما يكلفنيش برشا فما لي فاكتور نتاع ترانسفير ناجح بالنسبه للترجي.
2: نحن كنا شفنا اللاعب طلع صغير برشا لنادي رياضي سويقسي طلع عمره 17 سنة حتى أقل، ورانا برشا حاجات باهية ورانا اللي لاعب ينجم يتطور. مي ديما نحكي ورانا هوني حيدر على لاعب بريسك عنده أكثر من موسم وماهوش كومبيتيتيف معناها صحيح يترين صحيح خدام اللاعب سيرتو في البوست هذيك ما عادش عندنا لاعبين كيما يوسف باشا اللي ياخذ الانيشيتيف ويمشي يلعب ما يخافش عنده شخصية. مي هوني اسكو الترجي رياضي تونسي بتصبر عليه ولا فهمت؟
0: هذا خدمة انترنور يعرف وقت ايش يعطيه الوقت وقت ايش يعمل عليه.
2: يوسف باشا شنو البوست نتاعو؟
0: اللي جوش
2: اللي جوش اللي مشكون موجود في اتاو
0: بور المومون فماش
2: موجود
0: موجود فما ديارة فما ديارة
2: ومعاك ومعاك البلايلي كان
1: والحميدي
2: معنا ديما نقولوا حتى الجوريات الموجودين ومعاه بريسك فرد عمر معنا شنو نقولوا هوني الكرة عند يوسف باشا ديما نقول انا ديسيزيون صحيحه ولا غلط ما نجموش نحكموا على ديسيزيون اللي خذاها طفل الا من بعد ما تبان بالكور. مي ديما اللي وريناه اللي شفناه من عند طفل معنا رياضي سويقسي طفل عنده برشا كره في ساقه حتى حتى حتى حسب انا ما سالت عليه وحسب ما قالوا لي عليه حتى في مخه معناه يعرف يتصرف. ديما نرجعوا اسرت مامو الطفل كيطلع صغير حيدر رايك راي برشا يقولوا بيه عندي انا ما نوجد نظر لمتاعي الطفل كي يطلع في وقته وياخو الوقت نتاع المباريات خير من يطلع صغير وفي ساعة العباد تقلق منه وفي ساعة العباد تولي نقولوا نحن تلوم فيه. انا ممكن نرجع اللوم الوحيد اللي التصرف ولا التصرف هو مع النادي الرياضي الصفاقسي كيف كان. مي انا كنشوف تاو تراجيدي تونسي معناه نتصور اخذت لاعب من احسن لاعبين الشبان اللي طالعين في البطوله التونسيه.
0: تعتبره من افضل
2: من افضل اللاعبين الشبان اللي طالعين في البطوله التونسيه.
0: كان عاود نسالك عدد الاسباب اللي خليتك تستنتج حاجه كي معك.
2: على خاطر كي شفناه اش عمل مع النادي الرياضي الصفاقسي في المده اللي لعب فيها وما لعبش برشا يمكن لعب بريسك 60 ماتش مع النادي الرياضي الصفاقسي ماركي 4 اهداف كان حي كان يعرف ايش يعمل ماهوش كم الوليدات صغار الخواف كي تجيه كوره يعرف ايش يعمل معبي كوره في ساقه مين بعد نرجع للادابتاسيون نرجع للتصرفات وكي سوا في التيران ولا خارج التيران ميكا كرويا من افضل اللاعبين المواهب في الكره التونسيه.
0: به من عرفش اذا كان عندك مضيف في هذا وليد سينو نمشي وترجي يستفيد من ملاعبي في نهايه عقده الملعب التونسي يستفيد زيدا من ملاعبي في نهايه عقد مع ترجي التونسي اللي هو زكريا العايب اليوم رسميا في الملعب التونسي وين ينجم يمكن يظهر امكانياته اكثر. تعتبر انه العايب ما خداش فرصه كامله في الترجي ولا المرحله في الترجي صعيب انه تستناك برشا لازمك من الاول تاخذ فرصتك وتاخذ وقتك.
1: هو راهو نورمالمون جور كي يطلع صغير في اي نادي في النوادي معناتها الكبيره ممكن الامر يصعب شويه بحكم الضغط اكثر وبحكم معناتها حتى انتظارات الناس والا ليزوبجيكتيف اللي عند النادي. الفترة اللي طلع فيها زكريا العايب تزامنت مع كيف طلوع وقتها الوهابي والشبار وكلك جوار اخرين معناها طلعوا في الترجة دي تونسي. هو خذي تون دو جو معناتها من نحكيه على تون دو جو خذي زكريا العايب. نتصور اللي حتى اللي ماتش اللي عملهم ما النيفو متاعه ما طلعش باش الناس تقول تيا هذا بروجي نتاع جوار ينجم يقعد معنا كيما صار مع برمضان مثلا
0: وصار مع غيره من الاوقات يمكن وصل لعب ليغ دي شامبيون
1: وسجل صحيح لكن ما داومش معناها هذاك ممكن المشكل اللي صار معاه والطبيعه يعني المسكولاتور نتاعو بدنه في حد ذاتها معناتها لونجيليني معناتها باللغه الطبيه ملاعب معناتها ما ينجمش يكون تري رابيد الملاعب الطويل واللي المسكول نتاعو طويل تشوفوا دي فوا معناتها يتحرك هكا مش لونتومون اما بطريقه ماهيش ما فيهاش اكسبلوزيفيتي كبيره.
0: فما دي هولندي تير تيران وليد
1: ليه هولند هولند تعرف شنو نقول لك باش نقول لك هو تركيبه البدن ينجم يكون ملاعب يراو طويل اتاكون وينجم يكون رابيد اما الاكسبلوزيفيتي ما باش نعطيك اكزامبل مثلا انت هزيتني الاثنين اخرى تو
0: لا ما هزيتك
1: كيما يجري دوكو مثلا كيما يجري هالاند مش كيف
0: ماهوش فرطول
1: الطول يحكم في الرابيديتي نحكي لك مش راو في الفيتيس معناها في ديستانس طويله. هالاند سيرمون في 100 متر ونجم يغلب دوكو اما دوكو في على 15 متر ويفوتو
2: يا موليد البوست نتاعو ما تستحقش نعطيو
1: زوبلياتو
2: اللي انت تعرف مي زكريا العايب يمكن جاي
1: ما قلت شعيب انا راه
2: لا معك
1: كيفك انت لونجيليني زاد وين لونجيليني احنا رابيد احنا مش رابيد خاطر البدن نتاعنا هكاك معناها ما عند ربي سبحانه
2: اما في البوست نتاعو هو كزكريا العايب مواليد 2003 23 سنه سمعني خدت عليه الكلمه
1: هذه
2: لا بالحق ما نورى برشا حاجات في الترجي دي التونسي مي ديما نقولوا ساعات تجي وليد انت في في في جروب وقت اللي انت تطيح ما من الجروب ما يهزكش ما جاي في وقت البريود هذيك وسط الميدان نتاع الترجي دي التونسي مش في احسن حالته صحيح لعب صحيح ورا حاجات نقولوا
1: احنا كردوزو موجود
2: من فما حاجه زاد اللاعبين اللي لعبوا في وقت زكريا العايب ما همش من زكريا العايب سورتو هو لاعب رقم 8 انا الحق نتاع ربي كنت تفرجت في
0: الوقت هذاك لعب حسام تقى لعب غيلان شعلالي
2: غيلان وقت في ايامات الاخر لعب صدام زاد صدام موجود
1: انت وصدام ورجيه ولو وقتها موجود قبل ما يخرج روجيه.
2: أمام روجيه كان رقم ستة أكثر منه.
0: إيه نحن سمينا لعبية الوسط.
2: إيه نحكي
1: وما هو. هو يلعب جدا سونتينيل
2: لايف. توا جاته فرصة جديدة.
0: معناها الفكرة أعطيني جملة معناها عنده طالون مخدش وقت كافي
2: عنده طالون مخدش وقت
0: نعتبرها صفقة رابحة للملعب التونسي دونك
2: نعتبرها صفقة كبيرة زاد الملعب التونسي ونعرف ونحن اللي البوست هذيك اللي ولعدنا فيها خلل كبير في تونس رقم 8 يلعب نقولوا نحن بوكس تو بوكس ماش موجودين فهمت الطفل يعرف يعمل بالكورة مي ديما نرجع لنا اللي أهم حاجة في لعب كرة القدم اللي هي ما يعملش ماتش استابيليتي في في الروندمو المشكل نحن هون يعمل لك ماتش باهي وعشر خايبين ويبقى يعيش على الماتش الباهي اللي عمله هذه من اخي بالحاجات اللي في لاعبين كره القدم تويزمك جاتك فرصه باش تعاود
0: لعب زاد هذا وقت مع ريكي كان فانا حكينا فقط على كاردوزو
2: مي ما علينا نحكيو خاطر شفنا برشا حاجات باهيه في الطفل ما نتصورين صفقه ممتازه للملعب التونسي سيرتو الملعب التونسي اللي العوام الاخرى قاعد تعمل في صفقات ممتازه ويعاودوا جواليتهم شنيو بامره
0: دونك هذا هو في خصوص زكريا العايب خلينا نكملوا الخمسه دقائق اللي مازالوا في ركاب سبور مع المنتخب الجزائري وخيبة أمل كبيرة الحقيقة كانت البارح بعد الهزيمة مع منتخب سويسرا اليوم الصباح مش البارح اثنين بلاش والخروج من المونديال.

0: تمام، مش مشكل وليد، مش مشكل، كتب ليت فقط كانت كسرت خويا انا بعض
1: سمعني الجبروفي ما زيتش عليك روح
0: عند الجمعة قاعدة كيكة طيحة حوالي. خلينا نحكي، شفت جزء كبير من المقابلة المنتخب الجزائري وكأنه العاتي شوية على الكيب ناسيونال متاع تونس، معناها دفاع ضعيف، محاولات قليلة جدا، لكن الإمكانيات الفردية متاع المنتخب الجزائري اللي شفناها في السنين الأخرى الكل ما شفناهاش في ماتش سويسرا، على ذلك خيبة أمل وصدمة حتى للجمهور الجزائري اللي كان احتفلنا بنتيجة المقابلة الأخرى على أساس أنه بشي واجه سويسرا منافس على بورتي ماتش النمسا، فكانت مفاجأة سيئة الحقيقة، منتخب الجزائري بعيد جدا عن مستواه وهزيمة وانسحاب.
1: والله أنا كيفك زادة تبعت شوية الماتش بحكم جاء في وقت متأخر وقعد ميتون الأول وشوية الريزومي، الحقيقة ما حسيتش منتخب الجزائري نجم يرجع في المقابلة، حتى فرص ما كانتش موجودة،
0: قليلة
1: قليلة قليلة، ومنتخب السويسي راهو معناتها محترم، معناها سيتوني كيب اللي تلعب مليح لتاك رابيد وتلعب لي كونتر داير بونتولول متاع امبولو تمركة معناها على اثر اون اتاك رابيد وفي اللاكس في السيمتر، يعني ساذجة كبيرة معناها كانت عند مدافعي منتخب الجزائر. وانت قلت حاجة لخصت بها كل شيء، الكاليتي جوار هي راهو اللي تصنع قوة الفريق. الجزائر وقت اللي هزت كوب دافريك 2019 كان فيها بليلي في فورما وبنجاح وياسين ابراهيمي وفاغولي والزروقي معناها وعمورة ويوسف عطال، معناها دي جوار معناتها محترمين، وقبلهم زادة جينيراسيون اللي فيها سليماني وجمال مصباح، معناتها ليكيب هذية أبار ابراهيم مازا ومعناها وزوج ملاعبيه اخرين، حتى محرز معناتها ولا يلعب ستاتيك وكي يجي الكوره هكا شفناه سجل تو كونتر لوتريش مركز وزبونتو ويلعب معناها في الاهلي السعودي زاد في ريتم معين، ما عادش محرز نتاع 4 أو 5 سنين التالي. دونك المنتخب الجزائري بصراحه ماهوش يعني في قيمه المنتخبات الاخرى، معناتها مصر اليوم اكسح بلغتنا احنا معناها في الانسامبل دون الانسامبل، معناتها كي تاخذ حتى جوار بجوار وحتى كايكيب معناها حتى الكوليكتيف تحس مصر خير، مغرب ما غير ما نحكيو عليها،
0: مغرب كلاسيك مع ناس اخرين مش معنا
1: احنا وياهم، معناها نفوتوا بعضنا بالصبر كيما قلت انت،
0: هم
1: تعديوا هم تعديوا
0: احنا 50 سنة نحلموا بالدوزيام تور
1: الله غالب، واحنا زهرنا راهو فما ناس تقول لك سيدي محرز وتقول لك
0: تعطيني كوره تحليل
1: توا 2022 بكات بوان وربحنا فرنسا وعملنا نول مع الدنمارك وما تعديناش، والمره هذه جينا مع هولندا والجابون انديبوندامون راهو من المردود اللي هو يحشم وحتى شمه، جينا مع تروزي كي برجوليه ما خلاولناش حتى شانس باش نتعداو، ولو انه مع السويد كنا نجمو بوتيتر نعملو مخير، اما الاخرين اقوى منا واحنا زادا متري مال اورغانيزي والكيب نتاعنا داخله بعضها اداريا ورياضيا وعلى جميع المستويات بصراحه فهمت. اما هاني قلت لك على الجزائر كي باش نحكيو، الجزائر الميريت با باش تقدم معناها في الدور، خاطر اللي قدمته على 90 دقيقه معناها ما يوحي بحد شيء نتاع فريق باش يتعدل الدور المقبل.
2: يا ما زاد نعطيو حق سويسرا، سويسرا رايك لاسمو في 15 عند برشا لاعبين ممتازين، هم لاعبين يلعبوا في بطولات قوية، يلعبوا الأكثر في البوندسليغا، فما حاجة الجزائر نهاية جيل فما وليدات صغار زادة باهين قاعدين يلعبوا كامش نعملوا، خاطر ثم مشكلة وليدي ولي نحب نقارنوا روحنا بالمغرب الكل، راه المغرب طلعت بالي
1: آخر طلعت
2: نحكيه العرب بصفة عام، لو حتى المنتخب المصري لو مو شكل المنتخب اللي اللي اللي اللي اللي نستنيه منه بشيمشي برشا البيت
0: هو في أذهان المغرب بعيد على الناس الكل في مقارب العرب ولا فارقة،
1: المغرب توب فايف تو توب فولا فولا
0: بعيد على الناس الكل، جزائر مصر فما تقارب في المستوى، تونس أقل
2: ثم برشا لاعبين ممتازين في الجزائر، شوف أنت هيت نولي لعب ظهير الأيسر في مانشستر سيتي وفما نهاية لاعبين، أما الحاجة الباقية في الجزائر اللي فرق بين تونس اللي فهم نهاية لاعبين باش يخرجوا وقدوم لاعبين جدد مع مدرب، هذه الحاجة الباهية فهمت. أما مباراة سويسرا وجزائر كنت شاهدت هنا منتخب سويسرا منتخب واقف يعرف شو يعمل, معناها ماهيش ضعف في في في جزائر مي قوة زادة من سويسرا اللي تستحق الانتصار على
0: محرز. اختار الوقت المناسب لإعلان
2: كما كما كما كما
0: الاعتزال واللعب على المنتخب في وقت مناسب.
2: خذا خذا احسن وقت 35 سنه ما عادش محرز نتاع مانشستر سيتي, محرز اللي يعتبرش للكره الجزائريه, وذكرنا خروجه بخروج وهبي الخازري من المنتخب التونسي.
0: هذا هو خلينا نعطي فكره على البروجرام في الدور القادم. برازيل, نورفيج, انجلترا, المكسيك, فرنسا, باراغواي, مغرب, كندا, بلجيكا, الولايات المتحده الامريكيه, اسبانيا, البرتغال, مالا, ديربي. والليله نذكركم بالبروجرام السبعه بعد الان بعد دقيقه دقيقتين من منتخب مصر مع أستراليا, الكاب فير مع الأرجنتين,
1: فرانا مع كونغورو,
0: غانا مع كولومبيا. ساعتين ونص متاع الصباح. شكرا وليد, يعطيك الصحة. شكرا كريم, مروان ووسيم, كنت معنا في الخرج الرقمي. هي بتجيكم تو تسويت في الأخبار.
3: حب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي, بتيال بنك توصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
4: التوى في وذني ضحكتها, والتوى في بالي نسمتها, وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة, قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة, وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تذكر ياما غنينا في مسرحها, تذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها, تذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات, ذكريات اتعاشت بين التياتر, الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر, تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت, وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج, UBCI, جات أسورانس, ميديليس, تونيسير, الناقل الرسمي للمهرجان, موزايك FM.
5: راديو موزايك FM تونس. الأخبار,
6: موجز الأخبار, أهلا بكم. الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2035 ترتكز على جملة من المحاور الأساسية, أبرزها توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لتشمل مختلف الشرائح العمرية والفئات الاجتماعية, وفق مقاربة قائمة على تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين, وفق وزير الشباب والرياضة صادق المرالي الذي أضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز أيضا على دعم رياضة النخبة وتعزيز منظومة اكتشاف المواهب والتكوين الرياضي, إلى جانب تطوير الحوكمة الرياضية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والعنف والتلاعب بالنتائج. أنيس الخرباش نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر يدعو إلى تجديد الرقابة على المبيدات والأسمدة, مشيرا إلى تسجيل حالات استعمال مبيدات منتهية الصلاحية وتوزيع مواد غير مطابقة للمواصفات, وهو ما أسهم وفق قوله في انتشار الأعشاب الطفيلية والأمراض الفطرية وأثر سلبا في الإنتاج.
7: من ناحية ثانية زاد اليوم تم تأثير كبير لغياب الإرشاد الفلاحي, ما غير إرشاد فلاحي يومناش مش نحكو على مردودية كبيرة, وزاد نسعى أكثر إلى مراقبة الأدوية بالأخص اللي قاعدة معناها تمشي للفلاح. اليوم فما عدم رقابة على الأدوية هدية, ورينا نحن أثناء لأنه في العديد من الأماكن توزعت أدوية معناها حتى تاريخ الصلاحية متاحها فيتر العديد المناطق, لأنها مش تقعد النبتة فيها الأعشاب الطفيلية إذا مش نقاوموا على الأمراض الفطرية والأدوية انتهت الصلاحية متاحها, زاد من بعد مش يكون فما تأثير على المردودية وتأثير حتى على الفلاح اللي اليوم كل في الانتاج نتاعه ارتفعت برشا, ومعدلات نتاع 15 و17 قنطار في الهكتار ما عادش تخلص كلفة الانتاج.
6: انطلاق عملية تسريح الغاز الطبيعي بشبكة توزيع الغاز بمدينة تطاوين لاستغلاله في الوسط المنزلي بكلفة جملية تنهز 892 ألف دينار، وشملت المرحلة الأولى تزويد منطقتي تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية بالغاز الطبيعي، على أن تتواصل بقية المراحل تدريجيا لتشمل مختلف المناطق التابعة للولاية. ووالي تطاوين يقول إن هذا المشروع يندرج في إطار دعم البنية التحتية الطاقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية، مبينا أن ربط المدينة بشبكة الغاز الطبيعي من شأنه أن يعزز جاذبية الجهة للاستثمار ويسهم في دفع التنمية الاقتصادية وأحداث فرص عمل جديدة. في أخبار العالم، هيئة الصحة العامة في فرنسا تعلن ارتفاع عدد الوفيات إلى 2025 حالة وفاة خلال موجة الحر التي شهدتها أوروبا في جوان المنقضية. وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقول إن هشاشة الاتفاق المؤقت الذي مدته 60 يوما وعدم مشاركة إسرائيل يشيران إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ما يزال يمثل تهديدا للشركات. مدير برنامج الاستجابة للطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا يشدد على أن القيود التي فرضتها السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية على التجمعات العامة في بعض المناطق لا تعني خروج تفشي فيروس الإيبولا عن السيطرة، وإنما تأتي في إطار إجراءات احترازية تستند إلى تقييم المخاطر للحد من انتقال العدوى. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في كورنيش. إلى اللقاء.

0: باسم يرحمي.
1: 7:08 عسلامة ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مزايكا فام. هذه كورنيش من طوال 9 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية أجواء وكواليس المهرجانات جديد أول بول نودكم به في كورنيش على مزايك لو رونديفو كولتوريل اللي تعودتوا بها هنا في مزايك لسنوات. اليوم باش نمشيو شوية آخر مع سارة أجواء الندوة الصحفية لمهرجان الحمامات الدولي الاحتفاء بالدورة 6. شكون موجود شنو فما شنو ما فماش التفاصيل الكل تحكينا عليه سارة مباشرة من الحمامات. كيف نعملوا بكم دورة في تبرقة مع الواثق بالله ثاني سهرات مهرجان الجازة تبخكا في العودة بعد الانقطاع وبعد 6 سنين من الغياب. مزيك زادة في متابعة خاصة بالنسبة لضيوفنا نحكيه مع الفنان التونسي عبد الوهاب الحناشي. عبد الوهاب الحناشي من مدة صارت بوليميك جدل مع الصحافة الثقافية التونسية واختار اليوم موزايك باش يعتذر للصحفيين. وكيف كيف نحكيه على المسيرة هذية اللي امتدت لعقود كواليس النجاح والخيبة شوي آخر. يكون بحثنا عبد الوهاب الحنيشي قبله هو الفنان اللبناني جوزيف عطية بعد غيبة يجعل تونس في حفل أول مرة في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل. تكون معنا اليوم الواثق بالله بتبيع ليندا بالحاج وسارة البكوش في الإخراج الرقمي طارق وفي الإخراج خلود كالعادة خالد. معنا اختنا نبدأ مع الموسيقى التونسية غنيتها حصريا هنا على مزيك ونستنى فيك يسرى جي من مصر وجي بحثنا الاستوديوات مزيك كفام يسرى محنوش نجمة وقمرة وتستنيكم في كارتاج زيدا رجعينا.

0: يسرى محنوش وصلنا حتى ل 7:13 دقيقة. هكا اختارت ستيل جديد للأغنية هذه عندها زادة تعامل مع منتج مصري مهم نستناوه جديد هذا. وكما قلت يسرى محنوش باش تكون حاضرة في الدورة ستيل لمهرجان قرطاج الدولي, وأكيد المواعيد الكل تلقاهم أول بأول هنا على موزايك مع كواليس وأجواء كل المهرجانات في مختلف الولايات. خلينا نذكر اليوم افتتاح سيدة ليالي العبدلية في المرسى شوي آخر رابعة جديدة تعطينا تفاصيل الدورة الحالية الدورة العاشرة المهرجان هذا. قبل هذا خلينا شوي آخر زادا نكتشفوا مسيرة ميادة الحناوي الفنانة اللي باش تكون ضيفة في الدورة ستيل لمهرجان قرطاج الدولي. وإحنا اخترنا في بورتري كل مرة نحكي لكم ونعيشوكم قصص من نجوم المهرجانات سواء التوانسة ولا في العالم العربي والعالم. راجعين في كورنيش.
1: شوك الصف وشو السيركولاسيون, واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديهم مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليك تستنى في البياج, او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز, تصريحات المهرجانات, ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذيك عليش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام.
2: كاليبسو Vendredi 3 juillet, Kafichanta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Kafichanta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: من 7 ل 9 تحليل.

0: حسيني تلايت وصنحة السبعة وعشرين دقيقة قلب استنى الصيف ويجي الصيف جاي الصيف جاي وإحنا نحكي وكل مهرجانات هني سمعتين من زمان نحكي على نجومكم اللي تحبوهم الكواليس والأجواء الكل تقاهم أول بأول شوي خير نسمو لبورتخي مع ليندا تحكين على ميادة الحناوي مسيرة عقود وتقريبا نحكي على نصف قرن من التميز وبش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي توت سويت نسمو لبورتخي ونجوم
1: في سجل الطرب العربي الأصيل تقف فنانة كأحد الأصوات اللي ما كانتش بالصدفة لكن صنعتها طبقات الصوت صدق الأداء وذاكرة ممتدة من الأغنية العربية الكلاسيكية. نحكي اليوم على الفنانة السورية ميادة الحناوي. تولدت في مدينة حلب عام 1959، المدينة اللي أنجبت برشا من ملامح الطرب وغادي تشكلت أولى ملامح موهبتها في فضاء موسيقي مشبع بالمقامات قبل ما يكتشفها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي رافي صوتها امتداد لمدرسة الطرب ومنحها فرصة العبور إلى الساحة الفنية الواسعة. من أواخر السبعينات دخلت ميادة الحناوي للمشهد الغنائي العربي بثقة مختلفة، ما كانتش مطربة جديدة، كانت مشروع صوت يحمل نفس طربي نادر في زمن بدات فيه الأغنية العربية تتجه نحو الاختزال السرعة والتبسيط. تعاملت مع أسماء لامعة في التلحين كما بليغ حمدي محمد الموجي وراكمة أعمال تحولت إلى علامات فارقة في الوجدان العربي من بينها أنا بعشقك الحب اللي كان وفاتت سنة. الأغاني هذه الكل ما تبنتش فقط على جمال اللحن بل على قدرة صوتها على شد المستمع إلى حالة وجدانية كاملة. اللي يميز مسارها هو حضورها المتقطع لكنها كانت كي تحضر تخلي أثر. هي فنانة استمراريتها ما تتقاسش بكثرة الإصدارات بل بقدرة ظهورها المميزة، هذاك علاش قعد اسمها حاضر في الذاكرة الفنية العربية. يستدعى كلما ذكر الطرب النسائي في صيغته الأكثر الكلاسيكية وصدق، كلما عاد الحنين إلى زمن الأغنية الطويلة اللي تمنح المستمع فرصة الإصغاء للاستهلاك فقط. ميادة الحناوي ترجع باش تقف من جديد على ركح مهرجان قرطاج الدولي في الدورة 60 بعد غياب دم أكثر من 20 سنة، وجمهورها اللي تعود عليها يستنى برشا حنين لقاء سيعيد أحياء ذاكرة مشتركة صنعتها الأغنية وكرسها الزمن.

publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا.

0: مستمعين باللغة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل نهاد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متى العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس.
1: ألو صباح
2: هاني ريكش جوي بي
1: في أسخنة
2: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: تي على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زادة
1: توا فهمت عليه جوك باهي
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
0: ماكسويل فور بيتر لايف من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج محرزية طويل أحمد عجابي نور قمر ومحمد علي كمون في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ بمساهمة موزايكا فام
3: سبعة وثلاثين دقيقة سبعة ونص انتوانا في كورنيش على موزايك نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس في عشرين من زمان عاشوكم فيها أجواء وكواليس المهرجانات في ساعتنا الثانية نذكر ضيفنا من لبنان جوزيف عطية نحكي معه على مهرجان الحمامات الدولي والمشاكل الخاصة بالفستيفال والعودة في الانترفيوكم بحثنا عبد الوهاب الحناشي هو يعتذر من كل الصحفيين الثقافيين ويروي زادة كواليس المسيرة هذه مسيرة تواصل تقريبا أكثر من 40 سنة بين النجاح والخيبة تفاصيل كل في ساعتنا الثانية قبل هذا وقبل زد ما نحكيه على ليالي العبد اللي نهزوكم لتبرقة نحكيه على جازة تبخ كام على الوثق بالله الفستيفال هذايا اللي يرجع بعد غيبة يرجع بأسماء مهمة في ساحة الجاسي وفي تونس وإلا في العالم رغم اللي فما بعض اللومة على بعض الموسيقيين اللي ما همش حاضرين في الدورة هذايا في دورة العودة بالنسبة للفستيفال مهرجان يختتم من نهار 9 جويلية الانطلاقة كانت البارح مع جمال العروسي كان الواثق عنده حوار خاص مع جمال العروسي يحكي معه على المسيرة هذه وعلى المشاركة في المهرجان سينو الواثق كالعادة باش يعطينا فكرة على الأجواء من تبرقة توت سويت في لو بوان لايف لوبو لايف بالنسبة لليوم البداية من تبرقة جازة تبخكال البارح كان الافتتاح والوثق بالله كالعادة حاضر وجاهز هكا حتى ضحكته تبدلت هكا منور يا الوثق مرحبا
4: أهلا وسهلا سامي مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا ومشاهدينا على موزايك احنا في تبرقة كالعادة اسمع في تبرقة العشية تويكة تنجم تعمل كل شيء تنجم تعوم لازم تاكل لازم اسمع اللي يحبوا المايس لهنا اللي يعرف ننصحهم يجيوا لهنا ياخذوا المايس في نفس الوقت يجيوا للجازة تبركه لانه يعني احنا هون في قلب مدينة تبركة وين فما التمثال متاع المرجان البلاصه معروفه برشا شوف الحسم الاثري لتبركة معناتها هوني دونك نحكي على ستريت جاز الحفلات اللي تنتظم كل عشية هوني في مدينة تبرقة الجمهور حاضر كالعادة ثانية جمهور تبرقة يحضر البروفة يحضر الحفلة والليلة عنده حفلة أخرى زادة في المسرح مسرح البحر مع الفريدو رودريغيز تريو من كوبا مش واحد معايا السيدة ربيعة بالفكيرة، هي المديرة العامة لوكالة تحية التراث.
3: مرحبا وشولة تحية.
4: مش من مدة طويلة كانت ضيفتنا زادت عادتها معانا. مرحبا بيك مدام.
5: مرحبا بيكم ومرحبا بكل مستمعين مزيكا. برقة المزيانة نتائم تهز فينا الناس الكل في مشاعرنا في محبتنا في ذاكرتنا للجاز معناها تبرقة اللي في عودة معناها العودة القوية العودة معناها فيها برشا عزيمة وبرشا معناها إصرار على إنه المهرجان هذا باقي ومستمر وإن شاء الله ينجح بأولاد وبأولاد جهة أكيد.
4: كنت نقول لك اللي معناتها مؤسسة الثقافة تنزل بثقلها في المهرجان في عودة بعد 6 سنين كل تقريبا المؤسسات شريكة في عد أحياء المهرجان
5: وراء إصرار من الوزارة مثل الوزيرة من كل المؤسسات لكن الصدارة دي نظمها اليوم المندوبية الجهوية للثقافة في جلدوبة ومعناها بمساعدة كل هيك المجتمع المدني كل الناس اللي موجودة هنا وفي عملية ممكن لأول مرة ولا هي تقليد ولا هكا بوزارة الثقافة انه نخدم افقيا يعني كل المؤسسات المعنية معناها بالعمل الثقافي المعنية معناها بالترويج انا مثلا مهتم بالترويج للتراث وشفت البارح البرج
4: بتاعته
5: وهدايا وتحل مسلك
4: سياحي
5: وتحل المسلك السياحي والناس قاعدة معناها تدور فيه مع كل وزارة الدفاع مع السياحة وزارة السياحة يعني وزارة الثقافة كنا مع بعضنا احنا المسلك دي والناس كل نجم تزوره عملنا له إضاءة حتى يكون أتراكتيف أكثر وبالمناسبة زادة باش يكون معناها ملامح المدينة الكل تتبدل معناها مع التظاهرة وإن شاء الله يكون الأجواء تستمر اليوم على الافتتاح الرسمي معناها مش يكون في المسرح البحر مع العرض سوا في بلانير للجمهور لعموم الجمهور للناس اللي تزور في تبرقة للسياح اللي موجودين في إقامة في مدينة تبرقة دونك العودة إن شاء الله تكون عودة معناها قوية لكن تستمر مع أهالي تبرقة
4: المهم إنه المهرجان يرجع للأهالي مدينته هم اللي نظموه هو يعني هذا السوتيان من قبل
5: احنا راهو الوزارة بتجد باش تدفع باش ترافق باش تساند تظاهرات ثم أهالي المنطقة وكل متقفي المنطقة هما اللي مش يخدم المشعل ويكملوا المشعل هو ليهم راهو مقبلة اما احنا خلنا سوتيان باش يعاود يرجع بالقوة بالجمالية بالسافوار فير دونك هذا هو اللي خلنا فيه
4: برمجة زادة عروض حقيقة سامية كما كنت تحدث العروض يعني كأنه المهرجان ما انقطعش نحكيه حتى مع ضيوف المهرجان الموسيقيين يقولوا أنه المهرجان هذا عنده قيمة كبيرة برشا في ذاكرتهم بالنسبة للي جاءوا وحتى اللي زوروا لأول مرة فما شرم خاص كل مدن توصية خاصة تبارقة في هالفترة احنا أمنيتنا أنه المهرجان يتواصل إن شاء الله الدورة الجاية
5: هذوما الخصوصيات المحلية هي اللي تصنع الدولية خاطر فما فكرة وعقلية أن الدولية كان نجيب فنان أجنبي فقط الدولية وقت تنطلق من المحلية يقع إشعار هذا هو اللي نبحث عليه وإن شاء الله يستمر مع أبناء الجهة في مخصص القوري
4: شكرا جزيلا يعطيك الصحة يعطيك الصحة
3: الوثق هو هو إن شاء الله ما إن شاء الله ما ينقطعش المهرجان من جديد خط نصور خسارة سوى الأبناء الجهة وخسارة لتونس خط المهرجان هذا استضاف أكبر الأسماء العالمية في ساحة الجاز
4: نحب ندور شوية نحب نوريك شوية الأجواء في تبرقة كان فما شوية وقت خلينا نمشي شوية شو كما كانت تتحدث السيدة المديرة العامة لوكالة أحياء التراث حتى الإقامات وإلا النزل في مدينة تبرقة تقريبا كلها معناتها كومبلي فهذه فرصة زادة إنه بالثقافة ننعش السياحة وإنه السائح لما يجي كما إحنا نحكيه ديما على تجارب عربية مش فقط يجي للبحر وإلا للموروث الطبيعي زادة يلقى هنا الموسيقى موسيقى العالم تسمع هنا الجاز نشوف حتى الفريق من الباند يطلع بعد شوية
3: أنت كنت واكبت المهرجان ونعرف كانوا تاخذ ديكلاراسيون بعد العرض فما ناس جات خصيصا جمهور جاء خصيصا للمهرجان
4: لح دقيقة وين أنا مقيم، فما ناس خصيصا نشوف فيهم معناتها ديجون حتى اليوم معناتها يجيو وياخذوا في الحجوزات وجايين خصيصا للمهرجان. المهرجان اللي هو في ريتم كريشندو سامية، معناتها كل ما نقدموا نار كل ما يزيدوا العروض يقويوا أكثر. دونك الناس قاعدة تزيد تباعا، نهار الأول البارح لو ديماراج، اليوم نهار الثاني ابتداء من غدوة. الحقيقة تبرقة كلها مش ترقص على إيقاع الجاز، ففرصة اللي نزل المخلص يخص ويجي لتبرقة، لأنه عودة المهرجان الحقيقة معناتها هذه حاجات نلمسوها حتى احنا هنا في على عين المكان، حتى تقنيا العمل التقني معناتها على احسن ما يكون، ما فماش مشاكل صون رغم الهوميديتي رغم الريح وكل تبرقة، ما فيش مطر اليوم ممكن في العاصمة كيف ما مطر في جهة.
3: عملنا حوار واثق مع الانجنيور صون في تبرقة،
4: اي
3: خذنا كيفاش قاعد عامل في الاجواء هذه، كيفاش قاعد يخدم على المهرجان، واحنا نتابعوا في حواراتك الكل واثق بالله، برافو على الخدمه كي العاده، ونستناو ستوريتك على انستغرام وزيك تعيشنا اجواء المهرجان. الحوارات بالطبيعه الحصريه تلقاهم مع الواثق مبعوثنا الخاص مراسل مزيك في تبرقه بالنسبه للمده هذه من الافتتاح، ومازال مواصل المواكبه. شكرا لك الوثائق، هذه كانت لو بوان لايف. بوان لايف كورنيش من السنة الجمعة من 7 للتسعة تحليل. مازال مكملين معكم في كورنيش على موزايك FM، شوية آخر تكون معنا لو بوان لايف الثانية في ساعتنا الثانية من الحمامات من الندوة الصحفية كيف جوزيف عطية أحد ضيوف الدورة يكون معنا بالتليفون، والفنان عبد الوهاب الحناشي. نسمع جمال العروسي كيفاش حيلتي رجعينا.

0: جمال عروسي اللي كان البارح في افتتاح جازة تبركاي وصلنا حتى للسبعة وثلاثة واربعين دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايك فهم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع سويعتين من زمان تنجم تابعونا فيهم على سيتنا موزايك فهم.net كيف كيف على ابليكاسيون موزايك فهم بطبيعة في الراديو وين ما كنتوا في الاستماع سواء في كرهبكم ولا في دياركم وين ما كنتوا بطبيعة وإلا زادة على اللايف متاعنا على فيسبوك واللايف متاعنا على يوتيوب موزايك فهم. ساعتنا فينيا نحكي وفن ونحكي ومهرجانات مع جوزيف عطية والفنان عبد الوهاب الحناشي. قبل ذي نحكي على افتتاح مهرجان العبدلية tout de suite في Actu Culture. Actu Culture. بداية من اليوم يعيش المركز الدولي للثقافة والفنون نحكيه على قصر العبدلية بالمرسى اليوم 3 جويليا وحتى 9 جويليا كالعادة وقع الموسيقى والفنون ويكونوا حاضرين من خلال برنامج متنوع كما عودونا نحكيه عليه فيستيفال مازال مواصل مازال قاعد يجدد مازال قاعد يستمر زادا ويحاول توتسويت مع رابعة جديدي نحكيه عليه مهرجان ليالي العبدلية. مرحبا بك مدام شنو حوالي؟
1: مساء النور، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم.
0: شنو الاحوال؟
1: الحمد لله.
0: نحكيو على دورة عشرة جيت بالتنهيدة اللي قلت بها الحمد لله مثلا.
1: الحمد لله ان شاء الله هي عودة لليالي العبدلية بعد غياب منذ سنة 2022. يعني توقفنا في الدورة التاسعة، اخيرا هنا رجعنا لليالي العبدلية في دورتها العاشرة واللي ديما كنتوا بارتنير معنا رغم زيك
0: وما زلنا
1: الدورات السابقة الكل.
0: وما زلنا شريك إعلامي للمهرجان هذايا. نحكيه على دورة عاشرة، نحكيه على عودة المهرجان، عودة الحياة خليني نقول بالنسبة لكم أنتم زادة كفريق عمل، شنو الإضافات ولا شنو اللي يميز الدورة الحالية؟
1: هي الحقيقة ليالي العبدلية عندها خصوصية. ليالي العبدلية ديما العروض اللي فيها هي العروض اللي تهتم بها الناس اللي تحب تسمع، اللي تحب تتسلطن، اللي تحب تتبع منها نوعية معينة من العروض اللي تنجم معناها ما تمشيش في أماكن أخرى. لكن في العبدلية جمهورها معناها جمهور شوية قولنا سبيسيال
0: نخبوي
1: بعض الشيء، نخبوي بعض الشيء. دونك احنا حاولنا الخصوصية هذه نحافظوا عليها خاطر ما شاء الله ما تعرف الحركة الثقافية في تونس بارك الله معناها كل الفضاءات تتبرمج والكل، حبينا ديما يكون خصوصية العبدلية نحافظوا عليها. وهذا وكان الأمر هكاك معناها سنة اخترنا برنامج ان شاء الله يكون ان شاء الله يعجب كل معناها الجمهور اللي باش يحضر ان شاء الله ويعجب زاد اخواتنا معناها الصحفيين الإعلاميين ان شاء الله يكون في مستوى معناها المنتظر.
0: اخترتوا برنامج فوالا مدام رابعه بين الطرب جاز تانجو زادا عروض الاطفال ونعرفوا علاقتك بالصغيرات وقداش تحب ديما تخليهم موجودين في البرنامج. خليني جوست نذكر كونه اليوم الافتتاح باش يكون مع ايا دغنوش، فما زادا محرزيه طويل في البروغراماسيون كما قلنا يوم رئيسي للصغيرات، دالي كمون مع تانجو غاب اللي هو عرض جديد نتاعو، نور قمر واحمد عجابي باش يهزنا لعالم الجاز. علاش الاختيار كان على ايا دغنوش في افتتاح؟ ومن بعد نحب نسأل زادة على نقطة الدعوات والتذاكر، كانت واضحة لنا شوية المسألة.
1: احنا قاعدين نراهنوا ديما معناها على الأصوات التونسية وعلى الشباب كيما زادة نحبوا معناها فنانين معناها يخرجوا في أحسن حلة وفي أحسن معناها وضعيات. دونك اخترنا اي بحكم اي معناها تقريبا تغني النوع اللي معناها اللي يحبوا جمهور ليالي العبدلية. وبرشا كان برشا أسماء الحقيقة، معناها من أصعب الأشياء أنك تختار في وسط معناها وسط فني غني جدا بالأصوات الجميلة والراقية واللي تغني النوع اللي يحبه معناها جمهور ليالي العبدلية.
0: كان صعيب الاختيار بالنسبة لكم؟
1: الحقيقة هني قلت لك في تونس ما شاء الله عن الساحة الفنية ترجد برشا معناها أسماء جميلة. سنة إن شاء الله تفتتحوا آية وإن شاء الله يكون حفل معناها باهي، إحنا عنا ثقة كاملة فيها ما شاء الله. هي تو معناها تبارك الله معناها آية في معناها في فترة مزيانة برشا إن شاء الله ربي يوفقها.
0: ربي يوفقها، عندها زادة بن زرت افتتاح نصور باش يكون مسؤولية زادة بالنسبة لها.
1: بالحق إن شاء الله يكون معناها. أنا ديما نقول ليالي العبدلية يعرض اللي يعرض فيها إن شاء الله يعني يلقى رواج كبير، لأنه كأنه نوع من الامتحان لي عبد الله يمانا، اللي ينجح فيها بإذن الله ينجح في كل العروض. دونك قلت لك كان الاختيار صعب، ما كان يلزم نختاره.
0: بي مدام ربع حكيت لك على مسألة الدعوات، شفنا كانوا فما سهرات سوغ انفيتاسيون فما بيتخي. أيوة. كيفاش قيمتوا المسألة؟
1: مش بيتخي، حبينا العودة نتاعنا احنا سنة مفتوحة لكل الجمهور ليالي عبد الله في حدود طاقة استيعاب المكان معناها.
0: واضح. دونك كيفاش تصير العمليه؟ اللي حاب يحضر الحفله يجي
1: يحضر، مرحبا بيه. احنا كل عرض معناها يسقوا بالنهار نخرجوا معناها في الجيشي، نخرجوا للانفيتاسيون، اللي يحب يحضر مرحبا بيه. عملنا توقيت، خرجنا كومونيكي من 10 حتى الماضي ساعه، فهذاك الوقت اللي يحب معناها يجي مرحبا بيه ياخذ الدعوات.
0: واضح. جوست بالنسبة للافتتاح في بالي سولد اوت، ما فهمش
1: البارح الحقيقة ما شاء الله معنا حلينا الجيشي ما شاء الله، دي في من ساعتين ما شاء الله معنا العبد معنا جاي وتبارك الله عدد كبير.
0: احنا نحكيه على قديش من طاقة الاستيعاب نتاع ليلي العبدالية، قديش من شخص
1: بشكل 500 كرسي.
0: دونك
1: أما ما شاء الله اللي جاي واللي طالبين أكثر برشا العبد الحقيقة معنا.
0: ما خممتوش تبرمجوا سهرة ثانية لأي دغنوج؟
1: شوف اسمي هني قلت لك هذي العودة نتاعنا. أيه. حبينا معناها نعملوا هالبرنامج هذي بوغ أنونسي لكولوغ، احنا ان شاء الله تفتح الفضاء، لانه احنا توا سهرات على العبدلية بشتم فيها في بساتين العبدلية اللي في غزيد العبدلية اللي هو مشروع كامل خدمنا عليه عنا توا لظرف 3 سنين باش يكون معناها سي لو جاردان دو موند، حديقة العالم، فيها بارتي فيها معناها بساتين العبدلية كيما في العهد الحفصي، لكن في نفس الوقت المشروع هذا باش يجي والجمهور توا يشوفوه فيه معناها تقسيم كل معناها كونتينو موجود ممثل بنباتات الكونتينو هذاك.
0: هاي.
1: يعني إلى جانب الجانب معناها الثقافي فما زاد كيف جانب إيكولوجي.
0: أوكي. وقاعدين نتثمنوا زادا في المعلم التاريخي هذايا معناها على أكيد. طول العام الخدمة قاعدة تصير.
1: أكيد أكيد احنا معنا معناها برمجة كاملة في وسط العام معناها تعنى كل معناها تظاهرة عند طابع نتاعنا نتاعها. عنا معلم وأطفال للأطفال، نحكيو على المعالم. عنا العبدلية تجدوا بالمالوف سناح تجبت الدورة لأن حبينا نحطوها تولي بيانال باش نجمو ناخذ وقت أكثر ونخدموا عليها أكثر. دونك إن شاء الله العام الجاي يكون عنا الدورة الثانية. عنا مسارات اللي هو يحكي على سكسيس ستوري، نجيبوا فنانين توينس اللي هما نجحوا معناها قراوا في تونس ونجحوا وخرجوا معنا البرة ومعناها وعملوا نجاحات كبرى باش يجيوا يحكيوا للطلبة نتاع الفنون، يحكيوا لهم على ما نجاحاتهم اللي يعطيوهم معنا ديزون بوزيتيف اللي هما كيف راهو عندهم الإمكانية باش يكونوا ناجحين. دونك وعنا سينما العالم زادة كل مرة نختاروا بلد ونعرضوا أفلام البلد هذيك. دونك هذه برمجة معناها التول نبرجوا فيها في حديقة العبدلية.
0: ما فكرتوش وإحنا نحكيوا على البرمجة متاع سنة ليالي العبدلية، وانت ذكرت المالوف ونعرفوا علاقة العبدلية بالمالوف، كنا حاضرين زادة معاكم في المواكبة. ما نعرفش الجانب هذي باش تغطيه شوية محرزية طويل، بما أني بنت رشيدية وإلا إيه زادة باش تغني شوية مالوف.
1: انا ما نحبش راني نحكي حتى شيء على عروضنا pour la simple raison نحبكم تجي.
0: احنا مش نجي، وما كيفاش ما تحكي لنا حتى شيء على
1: كل الجمهور يجي يكتشف معانا. يعني اختياراتهم حتى الفنانين اختياراتهم سبيسيال لليالي عبد الله.
0: بي كنا نحكيوا على جينيرال، ما كنا نحكيوا على المهرجانات مدام ربع، يكون فما صعوبات ماليه ولا يقول لك حبينا نجيبوا الفنان الفلاني ما نجمناش، ارتأت البرمجه كونه الاسماء الحاضره فقط. بالنسبه لكم كان فما الاشكال هذايا، فما اسماء حبيت تكون حاضره معاكم في الدوره الحاليه في دوره العوده؟
1: كل شخص يبرمج الاكيد معناها تكون عنده طموحات كبرى برشا، يحب معنا هاي برمجة أكثر من ما احنا توا عملنا معنا 6 سهرات كنا نحن بأكثر. لكن مثالش نقول سناء احنا في العودة خلينا يرجع الروح متاع الليالي العبدلية، نرجع تظاهرة متاعنا وإن شاء الله العام الجاي يكون ده أكبر وأكثر معناها عروض وإن شاء الله نرجع في فضائنا في القصر العبدلية ونعمله في القصر الداخل.
0: ومين وصلنا في التحضيرات؟
1: والله توا معناها تجهل ملف لوزارة التجهيز وهم اللي توا راهيين بالأشغال إن شاء الله. ما هيش بشدهم برشا إن شاء الله، وإن شاء الله قريبا يتم معنا الانطلاق في الأشغال
0: إن شاء الله. بتوفيق ليك مدام ربعة ولليكيب الكل، فريق كامل قاعد يخدم أكيد على كونه يستقبلوكم في ليالي العبد اللي يكونوا في الموعد برمجة متنوعة بين الطرب، بين التونسي، بين الجاز، بين مختلف الأنماط. التانجوز اللي بشكون حاضر مع محمد علي كمون بتبيع من 3 مليون حتى 9 جويلية، تلقاو لزانفيتاسيون موجودين من 10 الماضي ساعة بقصر العبد اللي ليالي العبد اللي حكينا على تفاصيله اليوم في اكتو كولتور.
2: اكتو كولتور كورنيش من 7 ل9 تحليل.
0: مازال مكمل معاكم في كورنيش على موزايك كافيه. ساعتنا الثانيه نحكيو مع الفنان عبد الوهاب الحناشي، يكون ضيفنا في ساعتنا الثانيه. نحكيو على مسيرته، نحكيو زاد على الجدل اللي تم في خليني نقول حفل ريان وحفل كارتاج إغاني. صار جدل مع الصحفيين في فسرنا شويه اخر سي عبد الوهاب، وكيف كيف باش يعتذر من كل الصحفيين الثقافيين والاعتذار من شيم الكبار، وهو فنان كبير قبلوه بكل حب في ساعتنا الثانية. قبله هو يكون معنا الفنان اللبناني جوزيف عطية، إن شاء الله ما يتغشش علي يا سعاد الرهيبة. يكون معنا جوزيف عطية نحكي معه على برمجة الحمامات وأكيد كل الفقرات ومواكبة خاصة معكم سفيعتي من زمان كالعادة على الأولى في تونس في مشيزة الحمامات. نحكي على تفاصيل الندوة 60 في لوبون لايف مع سارة. قبل هذا محرزية تويل فنانة تونسية من بين الأسماء المبرمجة في ليالي العبد اللي بنت روميا رجعيني.

0: شكرا. ميرسي.
1: بيبليسيتي. التوى في ودني ضحكتها، والتوى في بالي نسمتها، وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة، قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة، وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر يا ما غنينا في مسرحها، تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها، تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويليا إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تشونيسير، الناقل الرسمي للمهرجان، موزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تصل بتاريخ 3 جويليا 2026 إلى 24,539.6 مليون دينار، أي ما يعادل 97 يوم توريد، مسجلة تراجعا بالمقارنة مع نفس التاريخ من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توريد، وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي ب 2.05%، ليقدر سعر صرف الورقة الخضراء ب 2.958 دينار في 2 جويلية الجاري، مقارنة ب 2.899 دينار قبل سنة، فيما بلغ سعر صرف اليورو ب 3.372 دينار بتاريخ 2 جويلية 2026 مقابل 3.368 قبل سنة. وسجلت مداخل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3,352.4 مليون دينار في 30 جوان 2026، بينما ناهزت تحويلات التونسيين في الخارج 4,405.2 مليون دينار. جامعة تونس المنارة تبرم بكلية العلوم بتونس اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، تهدف إلى استثمار نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في خدمة الأمن المائي الوطني. وانتظم موكب توقيع هذه الاتفاقية خلال تظاهرة خاصة بالإعلان الرسمي عن أحداث هيكل علمي جديد بكلية العلوم بتونس في إطار شراكة مع المشروع الأورو المتوسطي للحفاظ على الموارد المائية، وفق بلاغ أصدرته جامعة تونس المنار اليوم الجمعة. وأشارت الجامعة إلى أن المشروع الأورو المتوسطي للحفاظ على الموارد المائية يهدف إلى تثمين نتائج المشاريع العلمية وتحويلها إلى حلول ميدانية تخدم مباشرة قطاع الفلاحة والموارد المائية. جامعة جندوبة تعلن عن إحداث تأهيل ماجستير مهني دولي في الآليات البديلة لفض النزاعات، وخاصة آلية الوساطة، وذلك في إطار مشروع أكاديمي يعد الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا المشروع إلى إعداد كفاءات قادرة على إدارة النزاعات بطرق سلمية قائمة على الحوار والتوافق، ونشر ثقافة الوساطة كآلية بديلة لحل الخلافات، إلى جانب دعم مهارات الطلبة في مجال فض النزاعات. أمر مؤرخ في 1 جويليا 2026 صدر بالرأي الرسمي يقضي بتعيين الأستاذة رجاء ياسين البحري رئيسة الأكاديمية التونسية للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، وفق ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. في أخبار العالم، المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعلن تسجيل تفشٍ لفيروس نوروفيروس على متن السفينة السياحية روبي برانسس خلال رحلة انطلقت من سان فرانسيسكو باتجاه كندا وألاسكا قبل أن تعود إلى مينائها الأمريكي مطلع جوليا الجاري. وبحسب بيانات برنامج تعقيم السفن التابع للمراكز الأمريكية، فقد أبلغ 102 راكب من أصل 3032 عن إصابتهم بأعراض مرضية خلال الرحلة، أي ما نسبته 3.4% من الركاب، إضافة إلى 23 فردا من الطاقم من أصل 1144 بنسبة بلغت 2%. وتركزت الأعراض المبلغ عنها في الإسهال والقيء، فيما حددت السلطات الصحية العامل المسبب للتفشي بأنه نوروفيروس. رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني يقول إن الولايات المتحدة وهي تستعد للاحتفال بمرور 250 عاما على إعلان استقلالها، مطالبة بمراجعة أولوياتها، منتقدا إنفاق أموال دافعي ضرائب على الصواريخ والقنابل بينما يخلد أطفال إلى النوم جيعا، ومؤكدا أن قوة أمريكا الحقيقية تكمن في قيمها. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اغطاط في كورنيش مع أجمل تحية مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: يا نسمة لوم قلبي هكا غنى عبد الوهاب الحنش اللي وصلنا حتى 8:13 دقيقة. أنتم معنا في ساعتنا الثانية من كورنيش على مزيكا فيم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع، سواء فكرة هبكم سيسر ويهكم طريق سلام للجميع، ولا زد على سيتنا مزيكا فيم بونيت لابليكاسيون مزيكا فيم، سورتو تابعوا لايف زد على فيسبوك وعلى صفحتنا على يوتيوب. توتشفيت في الانترفيو. الانترفيو في المشهد الغنائي التونسي ما تتقاسش قيمة الفنان بعد عدد الأغاني اللي قدمها كهو، ولكن زاد بقدرته أنه يخلي أثر يمتد عبر الزمن، يحافظ على صوته في ذاكرة أجيال وأجيال. ضيفنا اليوم واحد من الأصوات اللي ارتبطت بالأغنية التونسية وراكمت حضور طويل فوق الروك، حمل مهرجانات الصيفية الأهم التظاهرات الفنية في البلاد، بالطبيعة أغاني طبعت في الذاكرة مسيرة أكثر من 40 سنة. فنان اختار أنه يبقى قريب من لون موسيقي واضح، هوية واضحة دافع عليها سنوات، وخلى زادة بصمة، خلى صوته يكون علامة ثابتة في مسار فني امتد لسنوات. لكن مع الأغنية كان ديما يقول رأيه، يدافع على مواقفه وتصريحاته، خليت زادة من اسمه حاضر في أكثر من مناسبة ويكون محور نقاش وجدل بين قيمة الصوت، صدق الحضور وجرأة الكلمة. ضيفنا اليوم عبد الوهاب الحناشي، مرحبا بيك.
1: يعيشك سامية، ومرحبا بضيوف الاستوديو كلهم، هذا بينا قدمهم لنا، تقول لنا الأساميهم، خلينا
0: نقدمهم. قلت سنعاود نقول أسماء على خاطرك ساعة الهيب. معنا خلودة في الإخراج، خالد معنا، طارق في الإخراج الرقمي، وليندا ضمن الفيلم.
1: وتحية كل مستمعي زي كفاء أينما كان،
0: أينما كان، وتحية لي كنتي سعب الوهيب. هكا ديما الجو حاضر، ديما الابتسامة حاضرة قبل حتي الأغنية، كنت بين الهكا تنوت وتشتح.
1: مشتيح، لأنا مشتيح أتفاعل مع الأغنية.
0: شفيها كان فما شتيح هكا شوية هكا،
1: إيه مانيش نانا يعني هكا نتحرك مع الغناية وكا
0: إيه. وفي الفرق تشتح أوقات تخذك
1: ساعة ساعة
0: تخذك
1: الله غالب أخويا راه الفنان ستنتورة ستنتورة ساعة ساعة ما هوشي يا أخي صباح فخري وما أدرك شو سين يعملك الدورة هذيك احنا ساعة ساعة تأخذنا هكا النعورة متاع كيفاش يقولوها نتاع النشوه نتاع الغنايه كذا، وخاصه الحان عبد الكريم صحابه تستاهل ان واحد يتمايل معها.
0: ما زلت معاه في اتصال سي عبد الكريم؟
1: بعد الحال خونا عبد الكريم وربي ان شاء الله، تحيه لي هو وتحيه لكل من تعاملت معهم.
0: والحقيقة هما طبعوا مسيرة عبد الوهاب الحناشي، باش نحكيوا على النجاحات، باش نحكيوا على المسيرة هذه اللي تواصلت لسنوات. لكن قبل هذا سي عبد الوهاب، حكيت قبيلة على النعورة اللي تاخذك في وسط الـ النشوة الفنية، خليني نقول، وانت على الركح ولا حتى في استوديو وانت تسجل، لما زيدة فما نعورة أخرى شفناها.
1: نعورة أخرى الله غالب الله غالب
0: خرجت
1: ساعة ساعة عندي عندي عندي أنكسيد وسيل الله غالب
0: خليني نكون واضحة، خطر أنا قريت مقال في مقالك في الشروق، واعتذرت من الصحفيين الثقافيين في تونس، ونحب اليوم نطرح الموضوع، مانيش باش نطول فيه ولكن بسرعة. والاعتذار من شيم الكبار صار جدل بعد تصريحاتك، شفنا مع زميلة حبيبة العبيدي، قلت كونك مستاء من الصحفيين، قلت كونه كان فما ريان حاضر في نفس الحفل هذايا اللي هو قرطاجي غني.
1: خويا تحية ليه ومرحبا به، وانا زاده
0: بدلت كلامك ولا
1: مش
0: تحية
1: مش
0: ليه
1: مش, مش مش مش الله غالب انا شوف ايش اقول لك، ريان نرفسه كيف جاتني على خاطر ريت حاجه اللي انا ما عجبتنيش. اش معنى اخي ناكر انا عبد الحناشي؟ مش ناكر يعني يعرفوا وين المشكله نتاعي، ان برشا وجوه ما نعرفهمش، بحسهم مش صحفيين.
0: جيل جديد قاعد يخدم،
1: يجي
0: جيل جديد، زاد جيل قديم كان حاضر حسب
1: لا
0: ما نعرف.
1: لا هلا ذا وادي ريت هكاو، وعندنا من نسمه واحد ومن 916 يظل والحاج كان هكا هذوك اللي عرفتهم هكاو كل تبارك الله راهم جايو برشا
0: اي صحفيين ثقافيين قاعدين يحضروا في مختلف التظاهرات، قاعدين يخدموا. هذيك هي طريقه العمل، انه الصحفي اليوم يمشي للتغطيه اكيد عادي كونه باش يمشي باش ياخذ التصريح نتاعو ولا باش يخدم التغطيه نتاعو.
1: مش على واحد برك هبطي
0: صار سوء فهم. انا حسب ما شفت
1: سوء فهم.
0: اي صار سوء فهم حسب ما شفت الجهه الاخرى. وتحيه سيده للزملاء الثقافيين الكل والصحفيين الكل. سي عبد الوهاب كان فما قسوه منك خليني نقول اليوم
1: سيرش يقبلوها
0: مني. نعتهم بنعت ما كانش كانوا يصدر منك شخصيا. تفاجات
1: الله غالب الله غالب. نعورة ضربتني كما كنت تقول. وإحنا صحفيين بلاش بيهم زاد ما نعيشوش. نعرف الفنان راهو بلا صحفي ما يعيش بلا اعلام ما يعيش هكا ولا ما يلا غالب. زلت لسان تعديت نعورة غيرة كاو سيتو معناها. بعد تعديت الحمد لله واني توا بعقلي اقول لكل الصحفيين لو كان معناها تمسوا منها الكلمه اعتذر لكم.
0: شكرا لك سي عبد الوهاب الحناشي. مانيش باش نطول فيه الموضوع. وشكرا على الاعتذار. وهو من شيم الكبار. ونجد تحيتي لكل الصحفيين اللي يخدموا على رواحهم طيلة السنة. وبطبيعة صحافة ثقافية اللي موجودة على طول العام وكيف كيف في الموسم الصيفي. فما نفس الاعتذار رأيين ولا؟
1: بنسير أنا بقى مرحبا بيه. أما أخويا غيرت.
0: مش نوع غيرت؟
1: غيرت يا أخويا كيف نشكت. وأنا بون أنا جلو كوني با سنسيرمون نعرفوش
0: اي
1: بصراحه. مي قلت عجب يا خويا. بعد حكاو لي على جيت وقبل تونس وواحد وكذا.
0: ايوا كان هو حقق نجاحات في الالفينات في اواخر التسعينات زاده في بدايه الالفينات كان عمل نجاحات ثم انقطع ثم رجع من جديد. جاته ظروف صحيه ورجع
1: لطف عليه
0: زاده. هو قصيت عليه شويه سي عبد الوهاب.
1: يلا غالب شوف قال لك كي تضرب وجه دون قال غالب جاتني في وقتي انا سيدي كركبتني النعور كاو وسامحوني اكاو.
0: شكرا لك سي عبد الوهاب. والنعور ما تجيش برشا ولا في الصيف تكثر شويه ولا كيف؟
1: ايه يا ولدي مره في القرن
0: جيت بالزهر مع حفل قرطاج.
1: الله غالب. اما نشكر الجمهور. لابد ان نشكر الجمهور نتاعنا اللي حضر في قرطاج تغني. نشكر اداره اللي يعني الجمعية الثقافية للأمن الرئاسي اللي هما قاموا بالحفلة هذه وما اللي سهروا عليها. نشكر خويا رياض بودينار على خدمته الباهية بصراحة. وما ننساش خويا كمال عباسي في إدارة الفرقة. والفرقة زادة ممتازة جدا. وكان كانت سهرة حلوة حلوة حلوة حلوة. ماذا بيا نعاودوها كيك.
0: تحب الجمهور تحب الركح تحب الأغاني كي يرددها الجمهور كلمة كلمة.
1: خاصة أنا كي أنا قلت محبوبي ما يا بابا صلي على النبي. وزيدهم بلوس طلبت منهم باش يعملوا لي تورش نتاع التليفونات هكا.
0: اي
1: او منظر تعرف شنو
0: وين ريت هذا يا لي تورش تاع تليفونك؟
1: شد في مخي وقت
0: وين تفرست فيها سي عبد الوهاب قبل؟
1: لا عملتها مع عشاق الدنيا قبل.
0: اي دونك
1: مو فما خبث من الخدمة.
0: اي دونك عاودت خذيتها من عشاق الدنيا واستعملتها. ونتصور الناس كل فما اجماع على حب محبوبي حتى مع الجيل.
1: صبرك مكتوب.
0: صبرك مكتوب. اي وصبرك مكتوب. شنو كانت الكواليس نتاع تحضير العمل هذا؟
1: كنت مع الفرقة الموسيقية شنو
0: تحضير الأغنية كي
1: نرجع يعني أول ما بدأت
0: في الإصدار متاعها.
1: في الإصدار متاعها وقتها سيتي أون 81 81 وكانت يذهل لي 82 ولا. وكانت وقتها باش يعملوا الفرقة القومية للموسيقى. وقتها كان المرحوم بشير بن سلامة هو وزير الثقافة. وعز الدين العياشي الله يرحمه هو اللي يظل لي هو فتحي زغندة. هما وربي يفضل لي أستاذي فتحي زغندة. هما اللي كانوا في معناها في الفكرة كانت نابعة من عندهم هما. وصارت الفرقة القومية وعملت أجيال كبار يغنيون.
0: توقعت كونها تنجح كونها تعيش الأغنية دي؟
1: أنا عندي الفلير سر من عند الله.
0: هي.
1: إذا الأغنية سمعتها من عند مولاها
0: اي
1: وضربها بالعود انا وياها برك روا
0: اي
1: واللحمي اي كيفاش يقولوها يولي يقوم شوك شوك
0: اي
1: راهو سي تان سوكسي. هذا سر.
0: فما أغاني توقعتهم كونهم

0: لكن تبقينا كانت مش الغالبة، ما نقولوش الغالبة، كانت العباد مركزة أكثر على ليا ناس مثل مقلبي، وين يا غرموين اسمها صبرك مكتوب، مرت نسيم مسيف، وعندي واحدة أخرى مع الناصر سمود اللي تقول زيدي علي أنت على بيامي وزيدي علي أنت. العباد كل معناها مركزين مع هذا محبوبي.
1: ظلمت من الأول،
0: من الأول ظلمت، وبعد الحمد لله
1: كانت سكسي. خلينا نسمعها كابيلا من عبد الوهاب الحناشي محبوب.
0: حاضر.

مثلت الجمرة الناس تغني عليك واكتشن حوزك يا سمرة اللي تشرط نعطيك قلب الحياة.

0: الله الله محبوبي بصوت عبد الوهاب الحناشي. كي ترجع تشوفهم الأغاني هذوما اليوم وتسمعهم مازالوا يتغنوا مازالوا موجودين مازالوا عايشين، شنو تقول للمسيرة هذه؟
1: أنا صغير بديت نغني في أغاني غيري
0: أي؟
1: ككل مبتدئ. يوسف تميمي عمل هادي جويني،
0: هادي جويني حفظك أغنيات؟
1: أي حفظني هو أغنيات وينعم لموني اللي غاروا مني هو اللي حفظها لي في استوديو في 8 ووقف على تسجيلها بابا الهادي الله يرحم
0: الله يرحم.
1: دونك أنا كانت عندي حلمة أمنية نخلط نعمل أغاني تنجح وتدوب عبر الزمن ويغنيوها اللي بعدي. C'est un grand plaisir. Mais avec شوية أخلاق شوية تربية ونشاوروا وما ترميش روحك. اللي شاورني غني، علي ما تغنيش خوي كيما بديت أنا أبدا. أنت
0: اللي شاورك يغني بمقابل أو دون مقابل؟
1: علاش ما طلبت حتى مقابل حتى واحد؟ جي جامي دوموندي، بالعكس أو كونترير. تيكي تغني لي أنت تزيد تعاود معناها كيفاش يقولوها تطول في عمر عبد الوهاب الحناشي.
0: هذه كانت الحلمة وتحققت بالنسبة لك اليوم ولا فما
1: لا لا
0: أحلام أخرين؟
1: عندي أحلام أخرين.
0: شنو هو الحلمة اللي ما تحققتش لعبد الوهاب الحناشي؟
1: لا باش تتحقق. نمشيش في النيجاتيف، نمشي في البوزيتيف باش تتحقق.
0: شنو هي؟
1: هي أني أنا لحن أغنية وحدي.
0: هي
1: وبدأت
0: بدينا فيها الحلمة،
1: بدينا فيها وعن قريب عن قريب ماهوش معناها إن شاء الله ليس ببعيد فوزوري لي كوبي نتاع الاغاني مسجلين امريكي.
0: وتحديوا هنا اكيد في موزايك فام الاغاني هذوما نستناوهم. شكون في الكلمات؟ فما ديجا دي تكست حاضرين؟
1: انا عندي تكست، انا عندي تكست حلو ياسر تاع خويا حسن المعنوش تحيه ليه. يقول لها مشتاق لك وانت بعيده عني يطير من عيني منام الليل، ونشتاق لك وانت قريبه مني محال قلبي عن هواك يميل، وتروح روحي معاك وين تروحي ومعاك ننسى مواجعي وجروحي، وفي جنان حبي تزهري وتفوحي ويحلى السهر معاك طول الليل مشتاق لك.
0: الله لا حبيب محنوش،
1: لا حسن المحنوش،
0: حسن المحنوش، حسن المحنوش في كتابه.
1: اسمع الكوبري ثاني.
0: تفضل.
1: يقولها شو صورة الله يطول في عمرك يا أخوي حسن المحنوش. قال مشتاق لك شوق البصر للنور، تسهر عيوني الليل تستناه، وشوقي شوق الشجر لزهور وربيع عاشت عمر تتمناه، مشتاق لك والشوق عندي نار في حبك قلبي والدليل احتار، أما غرامك سر من الأسرار عايش معايا من زمان طويل مشتاق لك.
0: شنو توحش عبد الوهاب الحناشي؟ لشنو مشتاق؟
1: مشتاق

0: إلى أيامتي اللي وقتي في أي مكان نتعدى جلس البصمة متاعي ويقعش نسيانا وتركنا.
1: تخاف من أنك تنسي؟
0: تخاف بيان سور سي لا فيريتي. فماش فنان ما يخافش من هالحكاية هذه، سي اون فيريتي. يعني نخاف أني نتترك. ألور لا سي يا خيبة المساء.
1: يمكن هذاك اللي خلى الغش يخرج.
0: صحيت صحيت.
1: فما وجيعة ورا الغش هذاك.
0: فما وجيعة.
1: خايبة.
0: حسي ما رقدتش في الليل. بعدك التشنج هذاك ما رقدتش في الليل. بعد رجعت نفسي واحدة واحدة. بردت في الدار واحدة. رجعت نفسي.
1: هو الخوف من أنك ما تتنساش جاي من شنو؟ نابع من شنو؟ فما خيبات فما
0: لا من حبي للغناء ومن حبي للببليك ومن حبي أن نكون على الركح. أحلى فترات حياتي نعديها مع الركح ولو خمس دقائق نعيش بها عام كامل هذيك.
1: وانتي ما تنسيتش عبد الوهاب الحناش؟
0: الحمد لله. شوف أنا نقول كلمة واحدة، إن سألتم الله فاسألوه البخت. فهمت؟ والدعوة اللي برشا أمي دعت لي بها وبرشا برا يعطيك القبول ومحبة الرسول. هذه طبقت في حياتي.
1: راضي على المسيرة هذه حتى لليوم؟ راضي على الإنتاجات اللي قدمتها؟
0: شوف الإنتاجات بتبع الحال، أنا الإنتاجات مش عاملة الآن.
1: كان إنتاج غزير؟
0: بيه 80 متر غنية حلو وبرشا ناس تهميني. عندك أربع كعبات خطر عجبة الإعلام وعجبة المنشطين وكذا يحطوا فيه شابين. نعم.
1: فما رقم اليوم قداش من غنية لعبد الوهاب الحناشي؟
0: فما ما بين 80 و 100 غنية. عندي غنية بار اكزامبل اللي هي غنيتها مرت ناس أفعل عندي فكرت تعب لي كلمة صحابه من أحلى الأغاني. تقول مرت نسايم صيف عقب بنهار جابت روايح فكرتني فيكم يا أهل المحبة ما سمعت أخبار شوقي غلبني الروح هامت بيكم وكتبت في وجه القمر أشعار وكتبت

0: أم ضاقت علي الدار يا أهل الدار نسين من بعد المودة شبيكم.
1: الله الله وين هذي هذي هذي لازمها زيدا تاخذ حظها نتصور هكا بعد بعد محبوب ياخذت حظها بعد سنوات نتصور حتى هذي لازم تاخذ
0: هو شي جون قلك حاجة أنا ندين عندي زهر خاصة مع موزايك والله العظيم اللي تعدي لي في موزايك ياخو حظ
1: ان شاء الله هذه زودة تاخو حظها على موزايك. حكينا على المسيرة حكينا يمكن على الخيبات لأوقات تكون عند عند الفنان نتصور عشت الخيبة وما عشتش الفشل طيلة المسيرة هذه.
0: شوف لا لا لا فما فترات اللي الإرهاق يعملك الفشل ساسا الإرهاق والتعب أنا فمش بر في الجمهورية ما غنيت فيه مهرجانات اللي عملتهم تبارك الله اللهم صلي على النبي وقراسك أكي قراس وقتها على البرامج الثقافية خاصة في المهرجانات الجهوية اللي موجودة في تونس
1: حتى السهرات الخاصة كان نعمل هذا الحناشي بين 5 و6 سهرات في الليلة
0: عين الحسود ما فيها عود
1: صحيحة المعلومة ولا غلط المعلومة هي
0: صح أما ديما تلقى فك الخمسة هذوكم ستة ولا أربعة تلقى واحدة اثنين ماشي الأنمي ولا كلكنك من العازفين ولا من المطربين صحابنا مش كلها فلوس فما معاملات باهية وهيك المعاملات هذيك اللي خلت عبد الوهاب الحناشي محبوب من زملائه الكل
1: والفلوس اللي حكيت عليها كون عبد الوهاب الحناشي وهو في أوج العطاء متاعه وهو يخدم كون خمم في غدوة خبة
0: شوف قولك حاجة كل زرع منيش عريان منيش في لوحة تحت حيط ميت بقينا سيبا زرع يعني اللي أعطاني ربي ذكاء الحمد لله فهمتها جي با في لو كوميرس جي با كوميرسان في مخي أكاو وانتي فهما كما تحب
1: زيد فشل شوي
0: شخت جات الفلوس سافرت لبست تمتعت اكاو
1: كان ترجع لوقتها ولا الوقت هذاك
0: لا لا لا شوفي لا ما مشيت حتى في مخ جو شانجري جامي هذاك عبد الوهاب اكاو تاخذني كيما انا كان غالب عليا وعليك
1: عايش ان بون فيفون
0: ان بون فيفون
1: وفهمش ندم
0: علاش ندم عشت فودير لا فيريتي عشت
1: واليوم لاباس عبد الوهاب
0: الحمد لله شوف الحمد لله ربك ما يخلي حد قول لك ربك الاله شوف ندعي نقول له يا ربي ارزقني رزقا لا من حيث لا ادري تعرفش لي مني كيفاش يجيك صدقوني هو عمري ما قعدت جيبي ما فارغ
1: الحمد لله
0: ونعم بالله طب نحب نحكي شوية على جديد نحكي على مهرجانات جديدة
1: ما نحب نحكي على قديم ونحكي على جديد ولا ما قلت لنا
0: عندي ايه عندي
1: ما يزي ما قديم ما نحكيش على قديم احنا نحب محبوبي نحب نعرف اول مرة طلع فيها شخصين عبد الوهاب الحناشي عندي برشا أسئلة على قديم
0: به اول مرة طلعت فيها شخصين سيتي في برنامج نجيب الخطاب في مركب ثقافي المنسيس وكان ورايا بزهري وهذه فكرة نجيب الخطاب الله يرحمه فما ديفيلي دو مانكان عرايس جيتو الفكرة الموسيقى هذيك يلزمها تكون وراها انا واقف نغني سير بلاي باك بعد هذا ها بلاي باك ولا باك
1: بلاي باك
0: قلت صحيح يا بابا عمري ما تكلمت كلمة انجليزية فهمتني وحط ورايك البنيات اللهم صلي على النبي فوطه وبلوزه شوف منظر جميل جدا ومن غادي الاغنيه ضربت
1: شنو الاغنيه
0: محبوبي
1: غنيتها اول مره
0: كانت اول مره 91
1: اول مره طلعت سوغ سين غنيت محبوبي
0: اي
1: دونك كان السوكسي بالنسبه ليك اول مره تطلع سوغ سين محظوظ
0: اي محظوظه الفازه هذه حكيت عليها كنت سبونتاني من نجيب الخطاب وقت طارق حرار معاه وجماعة والمخرج عبد جبار البخوري الله يرحمه تسمع يعني سيتي ليدي خرجت وقتها
1: وبقات في بالك كينها البارح صحيح
0: الحكاية صحيح
1: تتذكر في الفوطة والبلوزة، تتذكر في كل شيء.
0: كل شيء. وسيكسي مع الببليك.
1: بقيت مدين لنجيب الخطاب.
0: بطبيعة الحال. مدين لكل من وقف مع عبد الوهاب الحناشي وساندني، ثم والله العظيم كانت بحب، كل شيء بحب. قال لك فلوس، والله العظيم، والله نهار جمعة اليوم. لنهار أنا مديت لحد فلوس من خاصة صحفيين، والله هكا حب هكا سيتو. نقعد نتعشى، نقعد نتعشى أكثر حاجة تصير.
1: وكان عنوان المسيرة هذه نحط الحب عنوان.
0: الحب، الحب والاحترام. أوكي.
1: حتى غنيتك كلها حب عبد الوهاب الحناشي، تحب الحب.
0: شوف الدنيا بلاش حب، هو ربي خلق الدنيا بالحب. بهي الحب هو راهو أداة قوية برشا وإلهية من عند ربي اللي تخليك تنجز المصاعب، تنجز كل شيء بالحب.
1: وإحنا برشا حب. خلينا نسمع حاجة أخرى لعبد الوهاب الحناشي ونرجع نكملوا معها حوارنا باش نحكيوا على المهرجانات. كانوا عنا مهرجانات جايين ناخذوا من عنده التفاصيل وكيف كيف نحكيوا على الأغاني الجديدة وقت باش يكون موعدها، شنو حواله مع الديجيتال عبد الوهاب الحناشي مع الجيل.
0: مع الديجيتال سكر مكر. ماني فاهم شيء بصراحة نحكي.
1: اي اما لازم تحط شكون
0: شكون يا اخويا. نداء من هنا فمشكون ينجم يجي يقف معايا ويرجع لي غنيت. يا ودي اشتري الغنيات ياخذوا في الفلوس فيها الناس الاخرى، ياخذوا فلوس
1: على اليوتيوب.
0: على اليوتيوب
1: ومختلف لي بلاتفورم ديكود دونك وقيت نتصور باش تتقنن الحاجه هذايا
0: خاص.
1: ولو تي داف قاعدين يصورك فلوسك من من الاغاني. شنو هي الصمت هذا؟
0: صمت اللي ما لودي لوت لوت شو اسمه
1: لوتي داف
0: عيطوا لي فيك الكورونا فكذا وكذا عاونونا عاونونا 500 و600 باهي كابسيتو.
1: هذا الفلوس الوحيده.
0: وفما حاجه اخرى بربي ساميه حاجه يا الاولاد اللي انا مخلق.
1: نقرب شويه من الميكرو سي عبد الوهاب.
0: شنو هي معناها نشري من عندك غنيه وانتي تربطها لي بوقت كان كاري لي كهرباء؟ عندك حق تستغلها كان 5 سنين. وعلاش في الدروا دوتور انت ما تنجم تاخذ حق؟ انا الغنيه هذيك
1: ما تشوف الكونتراس يا عبد
0: الوهاب. ما شفتي احنا كنا قلنا لا ما كونترا تيزي بقاعده في لما ونمد الشيك ونمشي على روحي.
1: اي ما كيفاش من بعد يطالبك 5 سنين كها وانت ماكش مصحح؟
0: لا هو لا طلعوا كونترا، طلعوه هما عملوه.
1: وشكون صحوا الكونترا؟
0: لا شكون مش كونترا مش القانون، القانون صحوه وقت سي مراد الصقلي هذول. اسمعني مليح، يقول لك ما تاخو حقك انت الا ما يكون المستثمر اللي باش يعدي الغنية هذيك يحطها بصوتك. وقت نعطيك تاخو حق صوتك. ناخو حق صوتي اوكي. هززها هنا قداش 38 ولا 40 سنة على ظهري. قال لي ماك بوستاجي. قلت له انا مش بوستاجي، مع احترامي البوستاجية مش بوستاجي. قول من كان لبسك لبسك الكسوة متاعك. قال كنت نجم انت تغنيها وما تنجحهاش، صح ولا لا؟
1: شنو احكي الموقف اللي صار بالضبط؟ شنو هو الاغنية اللي صار عليها؟
0: لا مش هذا، مش هذا. علاش انت مع الحقوق المجاورة؟ ما معنى حقوق مجاورة؟ شبينا من حقوق انا هز لك غنايتك؟ لا حازدك وباخذك يبغذك على قداش خدمت بها من خدمة. سي با بوسيبل كاري الكهرباء.
1: شنو هو الاغنيه اللي صار معها المشكل هذا؟
0: كل الاغنيات كل
1: كيفاش؟ شكون جاي طالبك قال لك راهو الاغاني ما عادش نتاعك والا لازمك تعاود تجدد؟
0: تو بار اكزامبل الاغنيه محبوبي لما خذيتها البنيه
1: ايمن محرسي
0: لا شاورتني ولا كلمتني.
1: اي
0: وقت تكلمت قالوا لي احنا اعطيناها اسمه هو
1: ترخيص
0: ترخيص باش تغني وهي ماشيه جايبه ورقه وتعدي فيها في التلفزيون. بيرسون لا دروا دو لا شانتي. لا زغرت زغرت واللي هزيته كل انا ذاك. سي لوجيك سا
1: هو شكون معنى اللي صرح الإيمان؟ صاحب الكلمات؟
0: صاحب الكلمات وصاحب الأسلحة.
1: أي
0: أي دو كان دروا تعليش
1: اتصلت بهم؟ حكيت معهم؟
0: شوف أنا حشام شغل كلمة ما
1: استيس. احنا الموضوع ذي في كل مرة نرجعوله وانا ماذا بيا نعرفك كونك تشجع جيل جديد ونعرف دي من الوجه الاخر.
0: اوكي
1: عبد الوهاب الحناشي دونك انا موضوع ايمان ما نحبش نرجع ونحكي
0: فيه. لا حكينا فيه اكثر مرة لكن انا تشاورني على الاقل. انا هو مدبروا عليك قالوا هو ما يمشي معك القانون هذاك ما عاش عندي حتى حقا. هكلام هذا قال شنو قال انا هذاك حقي انا الادبي. هي حقك الادبي ما خلصت عليه وقتي هذا وقتي انا معنا خديت الغناء
1: ما هذا القانون هذا اللي
0: لا لا لا ماهوش قانون هذا ماشيش حتى مش قانون ليه ماشيش. وانا شنو المجهود نتاعي انا تي انا وصلت لك والله العظيم فما غني وكل غناها مولاها والله لا يوصل. انت عندك ثقه في صوتي وصلت ولا ما وصلش الغنيات؟ وهم نقول لكم محبوبي لا واحد يغنيها كيف انا. فما كان وحده برك لبنى البدوي اللي معايا في المهرجانات السنه هذيك تغني في محبوبي ساعه
1: حتى صوت ما اتقن محبوبي
0: حتى صوت.
1: كنت فما روبريز كافر تخدم في الحوار التونسي مع مهدي المولي المحبوبي؟
0: لا انا معاه
1: هاي دونك غني ولا غني
0: اي انا معاه
1: اي معناها كان جاو غنيوها وانت معاهم. كان جات ايمان مثلا غنيت محبوبي وانت معاهم راهي ولات تعجب وقتها؟
0: لا مش ولات تعجب. فما حركات تعمل في الغناء حتى واحد نعملها انا عملتهم من خاطر انا اعرفهم. فما اسرار في اداء الاغنيه فما حركات راه كي تاديها بحركاتها من الاول كيما نغنيها انا. محبوبي مثلتك شجره اذا هبت الرياح تقفات في النوتة بيك تتكل ورقة على الورقة وتداوي الجراح. ويني هذه الخانة دي حتى واحد ما يعمل
1: صعيبة لدرجة انه حتى
0: مش صعيبة يحفظيها غلط ايش نعمل له.
1: دونك احفظوها بصحيح. انا نحب نكمل الحوار على نوتة ايجابيه ساعه. اعطينا شنو هو المهرجانات الجايه وين مشى الراوي عبد الوهاب؟
0: ان شاء الله ان شاء الله لم يقع الاتصال صح قبل كل شيء في الجهات
1: باي.
0: لكن انا مفرق دوسي تاعي انا والاخت لبنى البدوي على جميع معناها الجمهوريه كل نستناو حتى يقع برمجتنا.
1: انك قلت لي فما مهرجانات في بالي ساي
0: كونفيرم شكون معاه؟ لا عندي عشاق الدنيا ايه؟ عندي زوز ثلاثة عروض معاهم تو اي وتحيه للخويا رياض بودينار وعبد الحميد الشناق وحمزه كل كل كل كل ايكيب حلوه واش عملها سي عبد الحميد بوشناق.
1: وانت حكيت على عشاق الدنيا هزيتني هكا شويه موندو المزود والفن الشعبي خليني سمعك حاجه سي عبد الوهاب.
2: سيدي عبد الوهاب العزيز الحناشي راك فنان من اعلى طراز وراك فنان على مستوى عالي وراك فنان عندك بصمه في تونس وفي تاريخك والجمهور التونسي لن ينسى صبرك مكتوب الاغاني الحلوه اللي عشنا معهم في الصغر يعني تروا جينيراسيون عاشوا معك وتقعد عبد الوهاب الحناشي نمبر 1 ثم نمبر 1 ثم نمبر 1. ربي يخليك يا عبد الوهاب يا غالي ويخليك لينا
0: بنقمره
1: بنقمره فوزي
0: بنقمره الوزن الموسيقيه فوزي بنقمره.
1: هي عادي باش طلع صوت فوزي بن قمره سي عبد الوهاب؟
0: شو معنى عادي؟
1: معنى صوته مألوف. شكون ما يعرفش صوت فوزي بن قمره؟
0: ايش سمع؟
1: قعدت مده باش طلعت.
0: لا لا لا لا قعدت نبرات عندي كيما يغني كيما يتكلم ما يجيش.
1: قبيله كنا معاه في البرايف عنده ان شاء الله حفل نهار الاحد في المسرح الاثري بقرطاج يجمع سمير
0: ربي يوافقهم
1: لصيف نتصور صاحب صنعتك مش عدوك. محليه المساج اللي خليها اليوم فوزي بن قمره.
0: شو نقول لك حاجه انا ما تربيتش بصاحب سنه كانت حنا كانت منافسه شريفه تعمل غنية انت حلوه نحب نعمل غنية حلوه كيفك كاوزك لا تمقيس ولا كلام في التريك نحبوا بعضنا الناس كل
1: ما زين نفس الحال اليوم
0: لا مالوريزمون
1: شنو تبدل
0: تبدلت العقليه بدلت عقلية أصبحت معناها في وجهك يضحك وراك عشرة سكيك
1: صارت لك؟
0: مش لي أنا برك نسكن وبالبروفة نبدأ قاعدين على التلفيت تشوف فيهم كل يغمزوا في بعض. ولت عنا ظاهرة في تونس نحبوش بعض الله رزمه ما نحبوش بعض إن شاء الله ينحيوه ونرجعوا كما كنا.
1: الزمن الجميل مع شكون كنت صحاب من الوسط الفني يا عبد الهادي الحنش؟
0: كلهم اللي تعدينا مع بعض كل نشيتاتي مرحومة ذكرى يمينة فاخت شكري بوزيان
1: عدنان شويشي سلاح مصباح
0: وفما اللي توفى علي هلال مصطفى الشيرني
1: نور الدين البيجي
0: خويا ذاك
1: شادلي الحاجة
0: هي قلتك علي شادلي الحاجة
1: قائمة طويلة
0: كنا حباب وصحاب ولتوز حباب وصحاب
1: شادلي الحاجة تهز تليفون تسأل عليه رايد شوية
0: بينسير هو موجود واش دولة سافا يبدي ان شاء الله لاباس خويا ان شاء الله وكيما انا زاد نشكيت يسالوا عليا هم سالوا عليا كلهم سالوا عليا فهمت
1: دونك بالنسبه ليك ان شاء الله يرجع زمان هذاك
0: انا شوف انا نموت على حاجه اسمها تونس دمي تونس نحب نقول لكل الخيان وكل اللي يسمع فينا حبوا تونس حبوا تونس اكرهوا C'est tout ce que je demande.
1: وانت شنو تحب فيها تونس؟
0: ترابها جوها غلتها ناسها الباهية تاريخها تونس منعرفش منصورش روحي أنا نهار نبعد عليها أكثر من شهر ولا ما نجمش.
1: جات فرصة باش تبعد وما بعتش؟
0: والله يجيوني أنا وما بروبوزي بار إكزامبل شنو قعد في نيس فما شكون قال ما بروبوزي قبل ما نعرس الما بروبوزي حانوت في اش اسمه يا ربي في عندهم بولفار كبير نتاع جون ميتسان ولا حاجه كيف هكا نسيت والله نسيت وهي عندها هي تزيريه فهمتني وعندها لبس عليها وقالت لي باش كذا كنت نجم نقعد بخذ الشاب خالد مازال كيطلع المرسي هاي من بحلة نجيب الخطاب أعطيك
1: تاريخ
0: تاريخ فهمت
1: حلمت بمسيرة عالمية حكيت على الشاب خالد
0: شوف حاب نقولك صحيحة جو سوي بيان لا و جو سوي
1: قنوع
0: مش قنوع سوي بيان جو في ان سوكسي عايش في يعني انت هاو هاني غلطت غلطه اش عملت بوليميك كبيره شو معنى هذاك حبوك عبد الوهاب اما انت ما تفوتش حدك ما هكا ولا اوك انا فيس بق بدلت خاطر انا مشيت للدار وبرت وذاك هو التونسي
1: وذاك هو زاد الفنان الكبير نحب نشكرك برشا عبد الوهاب الحناشي
0: نحب تحيه لبنى البدوي تسمع فيها
1: مجهولة تحية لبنى البدوي بشكون معك شغالة في المهرجانات
0: وكان تسمع صوتها مرة جاية نجيو مع بعضنا
1: سمعتوا يعني. عادنا صوتها
0: حق تعرفها
1: سمعتوا صوتها بحذيك في كارتاج
0: في كارتاج صحيح
1: فوالا دونك نستناوها في المهرجانات التونسية تكون معاك نشكرك برشا نورتنا وان شاء الله نكونوا حاضرين على الانتاج الجديد وتقولنا مين باش تكون حاضر في المهرجانات نكونوا حاضرين في التغطيه تقعد فنان كبير
0: مش نقول لك غنايه في كلمات غنايه كلمات مش كل
1: تفضل
0: قال انا حبيتك من اللي ريتك سهرت الليالي نفكر فيك وانت في بالي ما نسيتك ترسمت في خيالي عينيك سكنتي القلب وفي حطيتك وسحرني كل اللي فيك لملم عليا حبيتك سبحانه أصور فيك
1: الله الله عبد الوهاب الحنيشي ما هذا نحب نكمل الحوار يعطيك الصحة شكرا على قبول الدعوة ونورتنا
0: تحية لكم والمزيك وإن شاء الله ديما متألقين كلكم وأنا مزيك بديت بها أنا من اللي بديت المزيك أنا معها
1: وإن شاء الله زي زادة ديما معك مزيك فيه وإن شاء الله نعديو جديد الكل ضيفنا اليوم في الانترفيو عبد الوهاب الحنيشي
0: شكرا الانترفيو
3: من السبعة للتسعة تحليل
1: صبرك مكتوب وصبرت وتسويت نسموها في كورنيش على موزايك فام للفنان عبد الوهاب الحناشي.

0: عبد الوهاب الحنيشي وصلنا ل 58 دقيقة في كورنيش على موزيك FM. توت سويت لو بوان لايف. بوان لايف هذا ثاني بوان لايف بالنسبة لليوم. نمشي ومع زميلتنا سارة نمشي ولي مهرجان الحمامات دول اليوم الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 60. مرحبا سارة.
1: عسلامة. مرحبا سامية. مرحبا
0: سارة. عندك تشالنج، عندك ثلاث دقائق باش تعطيني لوغيكا، تحكي لنا شنو صار اليوم في الندوة الصحفية.
1: لوغيكا توا وفات الندوة الصحفية لمهرجان حمامات الدولي. نحكيو على 60 سنة سامية، من 1964 اليوم مهرجان الحمامات يحتفل 60 سنة الدورة 60 من 11 جويليا ل 13 اوت. بروغراماسيون فارية برشا الحقيقة، 32 عرض من المسرح، الموسيقى، الكوريغرافيا، برشا الحقيقة عروض. نحب نبدا بالافتتاح. نعرفوا الافتتاح ديما عودنا مهرجان الحمامات بالمسرح، والمره هذه المسرح اللي وفاة طبوبي مسرح
0: الهيبات.
1: صحيح معنا لبنى العمان، كان جيب حذايا سامية. مرحبا لبنى.
2: طبعا لبنى سامية شحويلك.
0: مرحبا يا لبنى، شنو حوالك انت؟
2: الحمد لله عايش.
1: لبنى مسرحية الهاري بيت توجد في عدة مناسبات، أما نصور أنه افتتاح مهرجان حمامات الدولي وفي ستينية المسؤولية نصورها أصعب
2: بطبيعة. حمامات ديما عنده شارم كبير، وديما أي فنان يفرح باش يكون في، خاصة في الافتتاح اللي هي بالحق مسؤولية. وأنا حاسة اللي هو مش عدى عرض ياسر مزيان، وأكيد المسرح ديما نفرحوا احنا المسرحيين انه المسرح يخرج من اسوار المسارح الصغيرة لبوات إيطاليان ويمشي المسارح المفتوحة اللي نجم يكون فيها اكثر ببليك ويشوفوها اكثر ناس. واكيد العرض متاع اسباس محلول هكا باش يكون حاجة اخرى. معناه
1: شنو توعد في الافتتاح؟
2: ان نوعدهم برشا ايموشن، برشا بيرفورمانس مزيانه على الاخر. اكيد عرض فيه اسم كيما فاطمه بن سعيدين، منيره الزكراوي، وامضاء وفي طبوبي
0: لبنى نعمان
2: عليها اللي هي
0: اي اسم كيما لبنى نعمان. عاد نذكروا زاد كونك حصلت على جائزه افضل ممثله في يوم قرطاج المسرحيه. انا باش نجي نتفرج زاد، باش نستنى المسرحيه، نحب نعاود نشوفها وباش نستنى زاد الباساج متاع لبنى والماكينة. بالنسبة لي أنا ذاك الرافي روح.
2: عايشك يا سامي، عايشك. وأنا نوع الناس أنهم بس يشوفوا عرض ياسر مزيان وياسر جدي في طرح المسرح متاعه، جدي في هزين القضية تاع العدالة الإنسانية واللي نعيشوه كإنسان تاول كله في المسرح هذي. أكيد المسرح هذي أكيد بش يشوفوه الناس.
0: بتوفيق ليك لبنى. شكرا ليك سارة.
2: شكرا.
0: نكمل معاك سارة.
1: معايا كناس وقت الأخبار سامي. أنا معايا عطيل معاوي سمحني. عطيل سمحني
0: السلطان. سلطان الكمانجة.
3: وسهلا سامي، شحوالك؟
0: شحوالك؟
3: شحوالك؟ خير
0: الحمد لله. دونك شنو فازي ساري؟
1: نحكيو على العرض نهار 29 جويليا عطيل. ديجا وحنا ولينا نحكيو على باركور كامل ما شاء الله، من عرض لقاز الى الاطلس. اليوم عرض صدى موجود في مهرجان حمامات الدولي، شنو نجمو نعرفوا عليه؟
3: والله يا عرض صدى هو عباره باش نكملوا التريبتيك، معناها باش نكملوا المشروع بكله. فيه جديد وفيه معزوفات جدد بالطبيعة. ثم غناء، أكثر غناء، ثم معنا دالي شبيل، ومعنا إن شاء الله روضة عبدالله، ومعنا زيد حاتم اللجمي.
1: استريس يظهر لي كبير عطا.
3: والله هو راهو ثم بشت على ركح حمامات، راهو ساعة شرف كبير ويلزم خدمة برشا وحاجة تفرح. أما زيدا حاجة صعبة ياسر، مدى بينا نوريه أحسن ما عنا وبالكيب الموجودة إن شاء الله بشكون سهرية حلوة، ميزيكال مو حلوة، وكلنا أحباب وأصحاب، وثم إنرجي مزيانة إن شاء الله بشي تعدى للبيبليك.
0: متوفيق ليك.
1: عطيل
0: عطيل احنا بش نكونوا أكيد في التغطية على موزيكا فيم، وبش نستنى شنو محضر لأنه نعرفوه باللي سولو عطيل. دونك بش نستنى وشنو محضر في العرض الخاص به، خاطر شفنا دي سولو في عروض أخرين بخلاف عروضه. دونك نستنى عطيل ونستنى كل البرمجة. سارة أكيد تنجم تقعد معنا، على خاطر سارة تنجم تكون زادة في بوان لايف آخر مع إسماعيل بن عيسى، تنجم تعطينا أكثر التفاصيل على مهرجان الحمامات الدولي والندوة الخاصة بالدورة 60 اللي كانت انعقدت اليوم في مسرح الهواء الطارق بالحمامات في المركز الثقافي الدولي بالحمامات. نستناو منها أكثر تفاصيل, نستناو أكيد لوغيكاب فيديو تلقاه على يوتيوب موزايك فام, كيف المقال مع سارة تلقاه فيه كل التفاصيل على سيتنا موزايك فام بونيت. مع هذا نوصلوا الآخر كورنيش بالنسبة لليوم, غدوة كورنيش ويكاند مع صلاح الدين سكوحي, ما تفلتوش الموعد وإحنا نرجعوا نتقابلوا أكيد في مختلف التغطيات اللي باش تكون في الويكاند هذايا في مختلف المسارح. شوية آخر موعد الأخبار مع مراد الدريدي, بعد يجيكم إسماعيل بن عيسى في هابي أور.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات الأقاليمة تفيد بأن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. وبين ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن هذا التراجع يعود أساسا إلى تراكم عدة عوامل من أبرزها تداعيات الجفاف ونقص الموارد المائية والأعلاف وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج إلى جانب الصعوبات التمويلية التي يواجهها المربون، ما أدى إلى تقلص القطيع الوطني وتراجع عدد الفاعلين في القطاع. وأوضحوا أن هذه العوامل أسفرت خلال السنوات الأخيرة عن تقلص قطيع الأبقار وتراجع عدد المربين وانخفاض الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء والحليب الطازجة، فضلا عن استمرار التبعية لتوريد العلف. وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح ممثلو الوزارة أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على تحديد أسعار قصوى للحوم الحمراء للحد من ارتفاعها، إلى جانب ترويج كميات من لحوم الظأن والأبقار عبر نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم بأسعار تفاضلية، فضلا عن دعم نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك التابعة لديوان الأراضي الدولية. العجز التجاري لتونس يتفاقم خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2025 وفق إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء. وحسب نشرية المعهد، أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى موفى شهر ماي 2026 أن قيمة الصادرات قد بلغت 28,169.8 مليون دينار مقابل 26,831.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025. أما الواردات فقد بلغت 38,585.4 مليون دينار مقابل 35,197.2 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025. تستعد جمعية خريجي المدارس العليا لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي تنتظم من 15 من جوليا إلى 15 من أوت في دورة تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. ويهدف هذا البرنامج وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الجمعية إلى تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية من خلال سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي تجمع الخبرات في فضاءات للحوار والتفكير المشترك، بما يسهم في توظيف خبرات أبناء الجالية التونسية في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية. ويعد المنتدى العالمي لتونس المقرر تنظيمه يوم 21 من جوليا بأحد نزول العاصمة أبرز محطات هذه التظاهرة، حيث ينعقد هذه السنة تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ومن المنتظر أن يستقطب أكثر من 2500 مشاركة و150 مؤسسة وشركة ناشئة، إضافة إلى أكثر من 80 متحدثا من تونس ومختلف أنحاء العالم. وسيجمع المنتدى صناع القرار والباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات وأفراد الجالية التونسية بالخارج بهدف استشراف التحولات التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي وتحديد الأولويات الاستراتيجية لتونس وتعزيز الشراكات وتعبئة الكفاءات لمواكبة هذه التحولات. في أخبار العالم، مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية يوثق استشهاد 4,301 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي. وقال المركز في بيان اليوم الجمعة حول الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إن عدد الجرحى وصل إلى 12,199. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: Music FM. Happy Hour الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. اسمعي بن عيسى موزيك FM. اهلا وسهلا مرحبا بكم توما لموزيك فيم. هذه هابي اور كيما العاده الرونديفو جديد اللي باش يكون معاكم ان شاء الله على امتداد شهر جويليا وعلى امتداد شهر اوت من 9 حتى نصف الليل. ثلاثه سوايع اللي باش تلقاو فيهم برشا انرجي, باش تلقاو فيهم برشا موزيكا بنينه, برشا ربح, برشا فلوس, برشا كادويت, برشا بونومور, وخاصه برشا جو. هذا الكل على امتداد ثلاثة سوايع كاملين يسنوا فيكم برشا حاجات يوميا من 9 حتى النصف الليل. عنا مهمة واحدة, عنا اوبجيكتيف واحد, نبدلو لكم الجو, نحاولوا نسيكم في ستريس وتعب متاع النهار كامل. اوتوكا خممنا في كل شيء, في كل كبيرة وصغيرة, باش تعديو معنا بن سهرية. خنعطيكم فكرة على شنو يسنى فيكم, من بعد نعملوا طلة في جو الليل على السهريات وين تنجم تخرج وين تنجم تحوس, نعملوا طلة في البوان لايف, نعملوا دورة في المهرجانات شنو يسنى فيكم, شنو السهريات, زيادة كيف كيف في فازيد اسماعيل. يومين نحاول نفسركم بسلكم برشا حاجات. هاو سيليكشن مع دالي بن احمد, ان فواياج ميوزيكال بنين برشا, سامبل كوم سامبل. في كل مره نحاوسوا في لي زوريجين نتاع كل مورسو سامبلينغ منين خذوه, نسمعكم الغناء الاوريجينال ونشوفوا بعديك منين نستوحاو منها ومنين هزيناها وانا ديمونسيون هزيناها. ومن غير ما ننسى جو لي شيخ عليه برشا اللي هو الغود لا شانس. الغود لا شانس مع العشرة ونص متاع الليل, تنجم انتي تكون ربح سهل برشا. واتساب موزيك اف ام 23 513 الف, 23 513 الف. هاي كل عادة هاي خن قايدوا مع بعضنا النمرو اذا كان ماهوش عندك. دونك 2 3 5 1 3, ولا هاي نزيدوا 3 صفار اخرين. سي بون سجلتو باهي برشا, ابعث لي تصويرة ولا فيديو سيلفي ولا فيديو وين انت موجود في الثنية عام الجو, ولا في حنة, في تور, في ربوخ, في عرس, في خطبة, في سهرية متاع باك, في عيد ميلاد, في فيستيفال, في اللي هو. بارتاجي معنا الفرحة متاعك وتنجم تربح برشا كادويت. شاو يسنى فيكم اليوم في الغوف, فما برشا حاجات, فما فلوس كاش, فما 300 دينار تنجم تربحهم انت, فما دعوة خير, فما ديديكاس, فما تختار موسيقى, فما زيدة ديتيكيل دي فيستيفال وديتيكيل سهريات. البارح كانوا خرجوا من ديتيكيل فيستيفال جازا تباركا, ونذكركم اللي ديما تنقول ديتيكي معناتها دو تيكي معناتها زوز من الناس ينجموا يمشيو. كيف كيف مازالوا فما ديتيكي اخرين الجازا تباركا تنجم انت تربح, وزيدا فما ديتيكي اليوم اذا كان مغروم بالمزو تنجم علاش لي تربحهم انت. فما سهريه توماس فسيري وبنت الحي مع فوزي بن قمره وسمير لوسي في المسرح الاثري بكارتاج نهار 5 جويليا, تنجم انت تربح لي تيكي دوما ساهل برشا. نعاود نعطيكم كانيوت فيها 300 دينار, خاطر اول نهار خرجنا 200, البارح ما خرجوش فلوس, دونك بيتهم زيدوا 100 دينار يوليو 300 دينار. فما دعوة خير, فما ديتيكي, فما تنجم تمشي لجازة تباركا, تنجم زيدا تربح ديتيكي السهرية توماس فسيري وبنت الحي مع سمير اللوسيف وفازي بن قمرة. سيل برشا واتساب موزيك فيم 23 513 الف, 23 513 الف, وان شاء الله تكونوا من اللي ربحين كل هذا واكثر وبرش حاجات اخرين. ليميكس الموزيكا بنينة على امتداد ثلاثة سوايع كاملين. هيت اون ديمار افيك ان مورسو ايكونيك.
1: هابي اور

الموسوعة ذي باش تذكروني وباش نذكروا مع بعضنا ايبوك مزينة برشا. ما نعرفش كنت تذكروا بريود الهايب وقتها في تونس، بريود الدلفينة، بريود الشورت ويت، كويك سيلفر والكاسكاتيت فون دوتش. ما نعرفش إذا كنت تذكروا الجو ذي ولا ليه. وقتها لي فوس كان يمشي ويجي على تونس عبارة من دار عنده مميته لهنا، وقتها جيمي جونز يمشي ويجي برشا على تونس زادة، وقتها ديبورا دي لوكا كانت ريزيدنت موجودة في بينا بيتش. ما نعرفش كنت تذكروهم ليبوك هذي مزينة. وزيدة في براتيكمون نفس البريود 15 سنة تيلي كنا اكتشفنا مخصو بنين برشا، هو ريميكس بلوتو متاع سولومون للمخصو اللي نومي راوند من عند نوار اند هيز، مخصو اللي ذكرني في الصغر متاعي، ذكرني في الادوليسانس متاعي. هذا المخصو اللي اخترت نبدأ به هابي اور بالنسبة لليوم. وذكركم اللي فما طرحة كاس احبار شبرشا بينات مصر واستراليا. طبعا بعديك نعملوا طلع على المباراة دي ونعطيكم لحظة بلحظة النتيجة وسكور، وما تنسيوش العشرة متاع ليل في سبور اكسبريس. ديما نتابعوا الكوب دي موند، راجعين من بعد شويه.

0: دقيقة 107 من عمر المباراة بين المنتخب المصري وأستراليا، نتيجة ما زالت 1-1. 9-5 توم على موزايك فام.
1: جو الليلة
0: هاي حاير، وين تخرج وين تحوس؟ هاي ركز معي، نبدأ بسوسة. يلا نبدأ بسوسة.

0: شعيب ناول بن صالح وزيدا جيسر التيفة في البيهايف جمرت هيشك بشك. هذا اسم الشو اللي بيش يكون موجود وزيدا معاهم زير لايف باند. في الملو يوستاز ينفيت كل من غوار وزيدا ديفو. في أينا خليل عبدولي فريم سلميني وريني سنيو فيكم. نمشي في الأمور تخوبي زيان السهرية بشكون مع كل من فراس قبي لويجي شيان سلم عليهم برشا اللي بشيكون معهم زيدا جون دو. نقفلو بالفيرمة صديقنا السابر بوخشينا بشيكون موجود في الفيرمة سكرة. أعطينيكم هم لسوارين توما معليكم كين تختاروا لبون ديستيناسيون.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513 000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الربحين. فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
0: أصاب المساج على واتساب موزايك فام 23 513 000 في نجمي ربحك برشا كاش سيلفي ولا فيديو تبعثهم على الواتساب ومباديك تصير سيليكسيون القرعة وتكون موجود معنا مع العشرة نص متاع الليل والدورة العجلة تنشوفوا مباديك العجلة شو بشاتينا. فما دي كادو فما دي تيكي السهريات جازة تباركا زيدا سهريات فوزي بن قمرة وزيدا سمير الوصيف فما زيدا 300 دينار فما دعي وتخير فما برشا حاجتي سنة وفيكم مع العشرة نص متاع الليل لحظة ونتقابلوا في فازة من فازتيا
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس التوى في ودني ضحكتها والتوى في بالي نسمتها وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا سهريات طويلة قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة وقديه من جمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر يا ما غنينا في مسرحها تذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها تذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياتر الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير الناقل الرسمي للمهرجان إي موزايك FM.
2: هابي أور من الثلاثاء للجمعة من 9 للنص الليل.

0: قديش نوبلماتيك المرسو ذي قديش يكونيك بيتمان كلمة شيبرزقي هنا الغالتان 9-7 تمارا موزيك فيم وقايت لبون لايف بون لايف في البوان لايف على امتداد موسم السيف باش نتابعوا المهرجانات لحظة بلحظة شنو اللي قاعد يصير في الفيستيفال باش نبداو واضحين فما عديد المهرجانات سيف سني من كارتاج من بنزارت من تبارقة من بوغارنين وليسا مازالت طويلة وزاد الحمامات اللي اليوم صارت الكونفيرونس دو بريس للإعلان على أهم الأسماء وديجا الأسماء كانوا خرجوا على الباج فيسبوك نتاع المهرجان على السيت زاد فيستيفال دو حمامات بوان كوم شنو أبرز الأسماء اللي سنوا فيكم في مهرجان الحمامات اللي باش يكون من 11 جويلية الانطلاق راح تكشف 13 اوت اهم العروض اهم الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين تنقيز هالحمامات مع صديقتنا وزميلتنا ساره باكوش. مرحبا يا ساره.
1: مرحبا اسماعيل. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتابع فينا توا على موزايك فام. موزايك كانت من شويه في الندوه الصحفيه ومازلنا احنا رانا هنا شوف بلاس للمواكبه هوني ورايا كانت الندوه الصحفيه لمهرجان الحمامات الدولي. اسماعيل خلينا نقولوا مع ثقافي كما قبيله حكيت مع ساميه براتيكمون من 1964 الموعد هذا قاعد يتعاود هوني وين تعداو اهم الاسماء الموجودين في الساحه الفنيه. اليوم نحكيو على 60 سنة من مهرجان الحمامات الدولي الدورة 60 اللي بشقاوها إن شاء الله من نهار 11 جويلية ل 13 أوت. بروغراماسيون ثرية برشا إسماعيل 32 عرض في المسرح كوريغرافيا موسيقى يانسي دو سويت. فما جروب تركي دي دوبلومان باش يكون موجود لأول مرة في نهار 7 أوت. الجروب هذايا إسماعيل تعرف برشا بموسيقى المسلسلات التركية دونك باش يكون موجود ملحم زين نهار 6 اوت. الافتتاح كيما عودنا مهرجان الحمامات باش يكون بعرض مسرحي لمسرحيه الهاري بيت لوفاء الطبوبي والاختتام باش يكون مع صوفيا صادق نهار 13 اوت. على حسب ما حكى مدير مهرجان سي نجيب الكسراوي انه ما كانتش بالصدفه انه الافتتاح والاختتام يكون باسامي نساء وباعمال نسويه دونك ثاني اختيار هذا على خاطر ستينيه حبوا كانه كيما تكريم للمرأة والأعمال النسائية. زادة بشي يكون فما نهار 16 جويلية ياسمين حمدان من لبنان ظفر يوسف نهار 12 جويلية. عرض لباس لسين بن صفية دجا أخذيناه معنا قبيلة شوية زادة بشي يكون موجود. 17 جويلية ثنائي نور عرجون وسليم عرجون
0: لايف وزر كسرة
1: نهار 23 جويلية في من فلسطين. مارسيل خليفة زادة واللي قريب اللي بينتعو يوفي وراو اسماعيل باش يكون موجود نهار 24 جويلية. وبرشا برشا برشا الحقيقة ايد نهار 11 اوت.
0: فما يارا زادة
1: فما يارا زادة تسكيف فما بوثانة نابولي في دوليشة نهار 3 اوت. فما عطيل معاوي في صاب الاطلس نهار 26 اوت. برشا الحقيقة عروض اسماعيل 32 عرض كما ذكرت.
0: طبعا حتى زادة شكري بوزيين اللي بيش يكون موجود في مهرجان الحمامات ونصور سهرية اللي بيش حبوها برشا من المغرومين بالموزيكا التونسية. وفم برشا اسمي زادة للأمانة تو تلقاو كل التفاصيل كل التفاصيل موجودين على السيت متاعنا www.mosaikefm.net ولا زادة الموقع فيستيفال دو حمامات.com ولا على الريزو سوسيو. ميرسي انفينيمو سارة باكوش على المعلومات هذه كلها. بوان لايف هابي اور مثل الجمعة من تسعة للنص الليل ملا طرح باش نبداو واضحين ملا ماتش كاس احبار شبرشا بينات مصر واستراليا باش نمشيو لضربات الترجيحيه هكا باش نبداو واضحين دونك طرح للامانه ستريس ما عندكش فكره. نصور هنا في الاسكندريه الناس كل تويكا نفس طالع هابط دونك ان شاء الله يا ربي حظ موفق لمصر في الكوب جيمونت هذايا. بس رايمز امور سويكونيك راجعين من بعد شويه.

0: إن دقيقة توما لموزيك في متاسي وشرا عشرة نص متاع الليل بش يكون الرانديفو مع الغود لاشانس مع ليك كلمة تبعث مساج على واتساب موزيك في 23513000. المساج يكون فيه فيديو ولا سيلفي ودي قاعد تعمل في جوة وين ما كنت تنجم حتى في الدار تعمل جو في ثنية تسوق مع أصحابك في حنة في تور في ربوخ في سهرية متاع باك في فيستيفال في اللي هو بارتاجي معنا الفرحة وتنجم تربح برشا كاش.
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed.
0: خدمني باش نحكي عليه وشويه ملي دي جي اللي كبرت معاه باش نبي واضحين هو دالي بن احمد عمل شوا بنين برشا نحكيو عليه. دي جي اللي ابدع في الهاوس ميوزيك وخاصه اللي كان تولد في 1970 في السبعينات في الكارير نتاعو اللي بدات في الزاني 90 كان تعامل مع عديد خلينا نقولوا لي زاكتور من السين نتاع الموسيقى الالكترونيك اي خاصه من الديب هاوس وكان عمل انجو ناجح برشا مع جيروم سيدنام ولا زيد مع كيلي تشاندلر. كيلي تشاندلر اللي هو زيد عظيم جدا باش نبداو واضحين احنا نحكيو على اليونيفير نتاع نيويورك سيتي في اليونيفير نتاع ميوزيك الكترونيك وتعامل زيد حتى مع ماسترز ات ورك. هو تولد في حومة سخونة برشا في نيويورك في البرونكس وملي كان عمره 15 سنة كان يتغرم يسمع في الفينيل وتغرم بالموسيقى الالكترونيك حتى ني قال في الزاني 90 وقاي طيب باش ننطلق وبدي بالتكنو باش نبداو واضحين بدي مع دايمن وايلد اللي مع بعضهم عملوا انجو متاع تكنو رهيب جدا اسمه مورف لكن خلينا نقول الركونيسانس او الكونسيكراسيون او الكورنمون ريالمون باش يصير كان بعد ابتداء من سنة 2003 وقت اللي عمل التيتر سانت كاسل en collaboration مع جيروم سيدنام ومن وقتها باش تنطلق ليجوند فيفونت بيتمعنا الكلمة ومس عديد ليزونيفير من ديب هاوس من تيك هاوس من تكنو من ميلوديك هاوس عن تكنو اكتوالمون معناتها سي ان ارتيست لي ميميتش موزيكالمون وعرف معناتها واستراليا تضيع البينالتي الاولى اوبليجي لازمني هذا لازمني خويا استراليا تضيع البينالتي الاولى امام مصر وصلنا للبينالتيات من بعد تعادل 1-1 في البرونغاسيون دونك مشينا للبنالتيات وان شاء الله يا ربي مصر تعلي لنا ريوسنا هذه اهم حاجه وتوكا هنا قاعدين نتابعوا واحده بواحده اخترنا نسمعوكم ابن ما اقترح علينا دي جي دينيس فيريرا سيمفونيا ديلا نوت هذا التيتر اللي نبداو بيه مخصو ايكونيك بيتمعنا الكلمه مش حاوسوا بيكم في نيويورك سيتي مش حاوسوا بيكم في عديد ليزونيفير اما مش نقعدوا في اليونيفير نتاع الهاوس ميوزيك وتوكا شو مزيان برشا من عند دالي بن احمد بعد لحظات موجز الاخبار بعد شويه زاد سبور اكسبريس وما تنساوش 23 513000 تبعث مساج على واتساب موزيك كيفين نجم يربحك 300 دينار دي تيكيل جازة تبركات نجم تمشي لوم السفسيري وبنت الحي مع فوزي بن قمرة وسمير لوسيف نجم تربح دعيوت خير نجم تربح كاش نجم تربح 300 دينار وبرشا كادوات يساني وفيكم راجعين بعد شوية.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس وتعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه 20 جويلية الجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى مرافقة الباعثين الشبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة، خاصة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب التمتع بالامتيازات المالية الجارية بالعمل. ويشمل هذا البرنامج عددا من الأنشطة، من بينها خدمات الميكنة الفلاحية لجني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وتربية النحل وتثمين منتجات الخلية، إضافة إلى إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. المعهد العالي للإعلامية بالكاف يعلن عن فتح أفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الوعيدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. وحدد المعهد آخر أجل للتسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية الجاري، وذلك عبر موقعه الرسمي. ويأتي هذا التوجه في سياق دعم التخصصات الرقمية وتعزيز فرص الإدماج المهني لخريجي مؤسسة التعليم العالي في مجالات تكنولوجيات المعلومات والأنظمة الذكية. الشركة الجهوية للنقل بمدنين تعلن عن انطلاق استغلال الخطوط الصيفية الشاطئية بداية من يوم السبت 11 جويلية، وذلك لتأمين تنقل المواطنين إلى شاطئ بغرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأوضحت الشركة أن الرحلات ستكون مبرمجة كل يومي السبت والأحد وفق التوقيت التالي: الخط البير الأحمر شاطئ بغرارة، الذهاب سيكون على الساعة 4 والإياب على الساعة 9:30 ليلا، خط بني خداش قصار جديد شاطئ بغرارة، الذهاب سيكون على الساعة 5:30 والإياب على الساعة 10 ليلا. في أخبار العالم، شبكة CNN تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب تكثيف شبكة التجسس الإسرائيلية عملياتها الاستخباراتية والتجسسية على المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين خلال الأشهر الأخيرة. وقالت CNN أن الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصاعدت خلال المفاوضات الأمريكية مع إيران، مشيرة إلى أن ترامب اعتقد أن نتنياهو كان حريصا للغاية على تخويض عملية السلامة. الصين تدعو اليوم الجمعة إلى وقف نشر الأكاذيب بخصوص قانونها الجديد الذي يحمل اسم قانون تعزيز الوحدة والتقدم العرقي، وذلك على خلفية تحذيرات أطلقها مشرعون أمريكيون والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أنه يهدد حرية الأقليات. وقد دخل القانون الجديد يوم أول أمس الأربعاء حيز التنفيذ في الصين، ويهدف وفقا لبكين إلى صياغة هوية وطنية مشتركة بين المجموعات العرقية وتعزيز التماسك في المجتمع الصيني، فيما يعتبر ناشطون أنه يقوض حقوق الأقليات مثل الإيغور والتبت الذين تتهم منظمة حقوقية بكين باضطهادهم. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا السبت 4 جويلية، سحب أحيان كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وسحب عابرة ببقية الجهات، تتكاثف آخر النهار بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، البحر عامة مضطرب فاشل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل المرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
6: سبور اكسبريس. مرحبا بكم. البداية بالمونديال والمنتخب الوصري كي يواصل كتابة التاريخ في المونديال هذا ويتأهل الدورة الثمانية لأول مرة، وكان لأول مرة تأهل الدورة الثانية المنتخب المصري، واليوم التأهل كان على حساب منتخب أستراليا بعد 120 دقيقة وبعد ركلة ترجيحية وفات بنتيجة 4-2. الماتش 120 دقيقة وفي بتعادل 1-1. كان إمام عاشور فتح نتيجة لمصر دقيقة 13، ومن بعد يعد المنتخب الأسترالي بهدف ضد مرمية من محمد هاني في 55، ومشيت المباراة كما قلت للركلة الترجيحية، وكانت الكلمة للمنتخب المصري اللي عرف كيفاش يستغل الفرصة دي ويتأهل لأول مرة للدور الثمن النهائي، وبش يستنى الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر. نواصل مع المواعيد تاع اليوم، كما قلت 11 تعليل بعد شوية، أقل من ساعة من توا ينطلق ماتش الأرجنتين والرأس الأخضر كما قلت المتأهل باش يواجه مصر، ومساعتين ونص تاع الصباح مواجهة كولومبيا وغانا المتأهل باش يواجه سويسرا. نرجع لتونس، واليوم الخبر اللي خرج كونه تحليل إيجابي لثمانية ملاعبية من المنتخب الوطني بسبب تلوث غذائي من اللحم اللي تم تناوله خلال الإقامة في مونتيري في المكسيك، والمادة المحظورة هذه تتحط في العلفة نتاع الحيوانات اللي جاء منها اللحم هذا، واللي صار بالنسبة لملاعبية المنتخب الوطني التونسي ثابت والأكيد اللي ما فما حتى عقوبة ستوجه للاعبي المنتخب الوطني بحكم اللي سبب النتائج الإيجابية ولا تحليل إيجابية هي تلوث غذائي، والفيفا ملمة بالموضوع ولا خطر على لاعبي المنتخب الوطني، كل ما صار كونه الشيء خارج عن نطاق لاعبي المنتخب الوطني وما فماش اعتماد ولا متعمد كونه يستعملوا المادة المحظورة هذه اللي كما قلت جات بسبب تلوث غذائي. جامعة التونسية لكرة القدم راسلت الأندية الرابطة الأولى تعلمهم بموعد انطلاق البطولة بتكون يومي 22 و23 أوت، والموعد الرسمي لانطلاق البطولة مع المحافظة على نفس العدد بتاع الأندية اللي هو 16 نادي. بالنادي الصفاقسي اليوم تم انتخاب قائمة مهدي فريخة القائمة المترشحة للانتخابات لمدة نيابية بجوز مواسم حتى 2028. مهدي فريخة رئيس، ثمر الفندري نائب رئيس، بقية الأعضاء سامي بوسرسار، أمين بوعطور، أيمن بوعطور، سهير داود، مهدي صافي، مهدي الغربي، وخالد السربيجي، هذم بقية أعضاء الهيئة المديرة الجديدة للسياسة. نواصل مع النادي الصفاقسي اللي اتفق رسميا مع المدرب الصربي ميلوتان سيرودوفيتش المعروف باسم ميتشو. المدرب هذا اللي عنده سي في كبير درب عديد المنتخبات في منتخبات كما زامبيا، رواندا، اوغندا، ليبيا، كيف كيف ميتشو درب عديد الفرق في افريقيا، القاو ستيف، المريخ، الزمالك، الهلال، اورلاندو بيريتس، وباش يكون هو المدرب الجديد للسي اس اس. في كرة اليد الترجي انتدب الحارس مطيع الإمام قادم النادي الإفريقي بعقد لمدة 4 مواسم. والنادي الإفريقي في كرة اليد انتدب المدرب الألماني دراجان ماركوفيتش لمدة 1 موسم. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت، نخليكم مع اسماعيل في هابي أور.
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك.
0: هابي اور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، اسماعيل بن عيسى، موزاي كفام.

0: 10 و 17 دقيقة من أروع وأبن مغنية وردة بتونس بيك تمالا موزيك في من هذه أبي أور وقايت هذا وقايت سامبل كوم سامبل سامبل كونسامبل سينا برشا أشاك فوا يزمنا نفهمو لوريجين متاع كل غنية دايور رابيدمون خنفسر شمعتا سامبلينج أو البروسيدي هذي في الاندوستري موزيكال سامبلينج معتا إشانتيوناج دونك أنفا بخيلفي أن إكستري سونور متاع فوا ولا ريف ولا جيتار ريف بلوتو متاع جيتار ولا ريتم وفي انرجسترمون موجود ونهزوه في كومبوزيسيون جديدة هذا لوبجيكتيف متاع سامبلينج الغنية هذي غنية إيكونيك اللي تسمعو فيها من عبد الشاهد الأزنافور Parce que tu crois, Kharja Tarmal Foul Sami ou Sita ou Sitiim.
1: Parce que tu crois.
0: Est-ce qu'on qu'est ça, Humour Arab, Humour Hip Hop? Aïe, je connais Atini le Gnei Hedi, le parti Elimina, Wint Hatat Fiana Gnei. Aïe, Atikomandis 2001, aïe.

الكلام ونزيدوهم كزيبين. التيتر كان خرج في عام 1999، الالبوم اسمه 2001، ودكتور دري كان وراء الالبوم الليجندير هذا باش نبداو واضحين، والتيتر اسمه What's the Difference. هاي نمشيو لونيفر واحد اخر.

But هذه بالعكس باش نعطيكم المورسو اللي خذيه سامبل من عند مورسو واحد اخر. هاي ترى ذكي واي من عند شكون هاي سهل لو ديجا تغني فيه سهل على الاخر. ايبا السامبلينغ يجينا من الغنيه هذه.

0: مو ماني مو بروبلمز. كنخذي السامبلينغ من عند ديانا روس ام كامن اوت ام مغسولي كون اكتشفني في 1980. هاي نمشيو لونيفير اخر. هاي
1: ظاهرة عادة ايه
0: حكريش عملتها الموضة بيسيل شاي

الغنيه الاوريجينال من عند ستيفي وندر باس تايم بارادايز. اما كي الغنيه هذه نعملوا لها ترانسبوزيسيون ونهزوا لونيفير هيب هوب يجي ريزولتا هكا. Gangsta Paradise, un morceau radi men légendaire men عند كل يوم obligé نسمعوا المرشد فمش نقاش تنسيو 23 53 13 تبعثوا لنا ميساج على واتساب موزايك فين في فيديو ولا ستوري وانت تعمل في جو وين ما كنت موجود. بعد شويه نجم تربح 300 دينار دي تيكي زيد الفيستيفال, نجم تمشي جازا تبركات, نجم زيد تمشي السهريه فوزي بن قمره وزيد سمير لوسيف بنت السفسيري وبنت الحي. هذا الكل بعد شويه نشوفوا شكون سعيد الحظ او

0: العشرة 25 دقيقة ولا موزيك فيم هيديا بياور نمشو نعملو تنجيزة في تبرقة جاز تبخكا. هذا الفيستيفال اللي قاعد يعيش حاليا بروجرام مزين برشا من 2 الى 9 جويليا, فما اسامي مهمه برشا باش نبداو واضحين. من الفريدو رودريغيز من كوبا كان في عرض الافتتاح نهار الجمعه 3 جويليا, ليز ماكام باش تكون موجوده غدوه, بوالور بيتمان الكلمه ديمانش زيد 5 جويليا بروجي وصول مع ياسين بولاريس وسوفيان سعيدي. فما اسامي اخرى مهمه برشا, طارق يمني من لبنان, ديدي بويدج ووتر وي اكزيست من USA, زيرا من كوبا من جديد فما راول باز وفما فيرونيكا سويفت من الولايات المتحدة الأمريكية, وزيدا أكوا نارو اللي خليني نقول اسم كبير برشا أكوا نارو اللي باش تكون موجودة في تبرقة وفي جازة تبركة. هو زيدا موجود في جازة تبركة صديقنا واثق. مرحبا واثق.
1: أهلا وسهلا إسماعيل, مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين أو مشاهدين مزعيك
0: في اللايف موجود انت ونشوف السين محلية للأمانة واللومير مزينة برشا والعرض نصور فما حضور به حسب ما نشوف
1: تقريبا الأماكن المسموح بها في المسرح مسرح البحر في تبرقة كلها معبية إسماعيل, مش المسرح الكل يعني مش سقف الاستيعاب الكل حاطوه على زينة المهرجان, لكن البارتي المسموح بها كلها معبية, الحضور فيه زادة تمثيل يد بالمسرحية حاضرة في الحفلة الليلة, ودير شؤون ثقافية زادة من شوي وصلت لحضور هالافتتاح لأنه يعني إسماعيل عودة مهرجان جازة تبركة هو يسمى حدث بعد 6 سنين من الغياب. اليوم الناس كلها فرحانة عودة المهرجان, كنا العشية تبعنا معناتها سويت جاز في الشارع, توا جينا المسرح شوف الناس السنة تكمل مع بعضها الكونسير في الشارع 6 سنين معلي زكوي خطوة خطوة لنوصلوا لهنا للمسرح مسرح البحر حقيقة سباس مزيان برشا. نشوفوا زادة في فما شوية ضوء كيف نعمل شوية زوم فما ضوء أحمر هذاك اللي الفوق وين السين هذاك نحس نمتع تبرقة هذا فما ضوء ماني بيك الحقيقة كله بالضوء. البلاد كلها قاعدة عايشة على وقع الجاز وقع الموسيقى
0: والحاجة اللي عجبتني
1: انا نحاول نسمعكم شوية من الأجواء
0: قاعدين نسمعوا. اما فما ان بوان اخر مهم واثق مدامك موجود على في الفيستيفال, البروغرام مقسوم فما ستريت جاز وفما تياتر دو لامير اللي انت موجود فيه.
1: وي ستريت الجاز هو كل عشية 7:30 العشية نلقاو عروض وحفلات للناس في الشارع جراتويتمون, وانت تو كنت تسمي في الاسماء معناتها اللي موجوده في البرمجه هذه. بعدين العشرة متاع الليل يجيو للمسرح مسرح البحر لهنا نحضروا العروض اخرى. العروض هذه مدفوعه اكيد, لكن الرغم اللي هي معناتها بالفلوس نشوفوا المسرح معبي معناتها فما ناس خفيفه اسماعيل كويس نعرفها يعني تجي سبيسيالمون باش تحضر فيستيفال جازة تبركة. فما ديجان فما الاستبار صغار لتوريس زادة اللي تعداو من تبركة ويعديو الفاكونس هوني بارشا حاضرين هنا في المسرح حقيقة أجواء مميزة برشا اليوم وزارة الشؤون الثقافية ساهمت في إعادة المهرجان هذا, لكن كما حكينا الهدف إنه المهرجان يستمر بتنظيم من عند أهالي الجهة من عند تبرقة مندوبية جوية للثقافة بجندوبة تدخل فيها زادة مندوبية السياحة وغيره, لأنه الجاز والموسيقى والفستيفال هذوما دورهم مش فقط فني ثقافي أكثر يمشي التوريست لأنه التوريست اليوم يجي ماذا بيه يعمل سهرية كاميرات يسمع موسيقى عالمية تنظر موسيقى الجاز اللي مهرجان تبرقة عنده تقاليده من عام 1973 اسماعيل المهرجان
0: وي سيفري. سلام عليك برشا واثق, ميرسي انفينيمون, شكرا ليك. كنا في تبرقة مع صديقنا واثق, نعود نعطيكم البروغرام في التياتر دو لامير لوفرتور مع الفريدو رودريغيز من كوبا, ليز ماكامب باش تكون موجودة غدوة. داير كنا ربحنا دي تيكي راهو من البارح الفيستيفال جازة تبرقة وزاد فان بوسيبيليتي تنجم تربح انت زادة دي تيكي. اليوم احنا جمعة نعطيكم مار جاي ربحكم نهار 5 جويي بروجي اصول ياسين بولاريس وسوفيان زيدي وزادة فما 300 دينار وفما زادة بنت الحي وبنت الحي وام السفسيري مع فوزي بن قمرة وزادة سمير لوسيف وبرشا كادوات اخرين. يسنوا فيكم في الغود لا شانس من بعد

0: لحظه تبعثولنا مساج على واتساب موزايك فيم 23513000 وتكون موجود لهنا والدور العجله ونشوفوا الرو شنو باش تعطيكم.
1: More life. Happy hour. من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.

0: على فكرة المرسوة ذي فيه بارتي سولوم تاع ساكسفون رهيبة جدا باش نبداو واضحين. مرسول من عند M83 مرسول يرجع بينا لسنة 2011 مرسول نومي تو سامبلومون ميدنايت سيري ناخذو حتى للعشرة وسبعة توم على موزيك فيم
1: روب دو لا شانس.
0: هي اسمها غود لا شانس واضحة سامبل ما فيش برشا تعقيدات. فما عجلة باش يدورها واحد منكم بعد ما بعث لنا ميساج على الواتساب نتاعنا موزايك اف ام 23513. في سوفيا بعثها ميساج فيه تصويرة ولا فيديو وشنو قاعد يعمل شنو الجو اللي قاعد يعيش فيه وين موجود في البحر في الكورنيش في قهوة في لمام في قاعدة في سهرية في حنة في ربوخ في طور في باك في عيد ميلاد في اللي هو في بواتا في فيستيفال كل يوم تبعثونا تصويرة تصير السيليكسيون والقرعة تختار واحد منكم اللي بيش يكون موجود وينجم يربح برشا كادويت. القرعة اليوم اختارت حسين 28 سنة من سوسة. مرحبا حسين.
2: أهلا بيك سيدي.
0: شاولك بابا.
2: ميرسي بوكو عايش خويا.
0: سهلا بيك أمور طيبة.
2: الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله. شاول سوسة
2: ترونكيل
0: سلموا عليها برشا سوسة. حبها ياسر سوسة للأمانة. سلموا على مستمعينا الكل في سوسة. حسين بعثنا تصويرة. تصويرة شنو فيها؟
2: ايه والله واني ديما نمشي للمسير نعمل قهوة مع أصحابي ونروح نرجع الهرق لسوسة ديما نحط موزايك فيهم ديما نتابع فيكم
0: 20 مينوت معناتها نصور 20-30 مينوت هكاك ديستانس 20-30 مينوت سوسة مستير. سلموا زاد على مستمعينا في المستير. دونك القرعة اختارتك انت شنو باش تربح يا صديقنا حسام؟ الكنيوتة شنو فيها؟ فيها 300 دينار فيها حظ موفق فيها ديديكاس فيها تختار غنية وفيها ديتيكي سواء الفستيفال سواء السهرية. فما اليوم تيكي باش نمشي للجازة تبخكا نهار 5 جويلي نهار لحد هاوك عندك الوقت الكافي بروجي أصول ياسين بولاريس وسوفيان سعيدي وإلا عندك زيدا نهار لحد سهرية أم السفسيري وبنت الحي فوزي بن قمر وسمير لوسيف نهار لحد في المسرح الأثري بكارتاج ولا 300 دينار ولا برش حاجة أخرين. القرعة شنو باش تعطيك انت؟ نحسبوا مع بعضنا 3-2-1 قل لي دور العجلة نشوفوا شنو باش تعطيك انت. لا غاي برا
2: يلا
0: وقاعدة الدور العجلة اللي فيها
2: نورمال مومزا
0: خنشوف واي اسكو حد موافق اسكو دعي وتخير شو اعطتنا سهرية. ربحت سهرية مغروب بالمزود ولا ايه؟
2: مرتي تموت علي.
0: تعرف المشكلة فيش أو بيسير كنت نجم تربح الجازة تبركة مثلا وتقول لي مرتي مغرومة بالمزود ايش باش نعمل
2: لي مغرومة بكل شيء
0: ايش بمسيلش زي داي خوي تسليش عني بي. مبروك عليك سهرية أم السفسيري وبنت الحي الفوزي بن قمرة وسمير لوسيف نار لحد 5 جويلية في المسرح الأثري بكارتاج. اللي تيكي نتاعك جي تهزهم غدويكا ولا نهار السبت باش نجم تمشي نار لحد. مبروك عليك انت والمدام تمشيو مع بعضكم. على شكون تحب تعمل على شكون تحب تسلم ولا تعمل ديديكاس صديقي؟
2: نسلم على مرتي قولها نحبك برشا ونسلم على الوالدة نتاعي قولها ان شاء الله ربي يفضلك لينا. وكهو
0: بلي جبت لي فكره ما نعرفش كان لي دار تسمع ولا ليه بون باش يغشهم الاقتراح نتاعي خاطر باش يقولوا لي باش تكلف لنا فلوس عملونا بوكي نوار ربحوا بوكي نوار شو محلاه هاك والله سامباتيك عملونا بوكي نوار كليماتيزور صحن غله
2: مرتي بالدنيا والله بالدنيا
0: خويا ربي يفضل هالك
2: الدنيا مرتي.
0: شو انا وليت نقول اللي عنده حب في حياته ويحب الانسان هذيك بجوارحه خويا هذيك اغلى كنز.
2: يعني رايك قلت لك نحب نسلم على امي هي في الحقيقه جدتي خاطر امي وبابا متوفين الله يرحمه. امي عوضت لي يا ربي مرتي عوضت لي البو والام والخو والاخت كل شيء
0: خويا توي شانسو والله العظيم والله توي شانسو والله يرحمهم وان شاء الله ربي يكونوا فخورين بيك وفرحانين بيك. سلم على المدام قول لها نحبك قول لها فازه
2: يا تعرف اللي يحبها ما يحب العودة وقلها راني نحبك فموت علي
0: هكا أخوي جاونا به سليكي طيب سلموا عليك برشا سلمين على المدام برشا. صديقنا حسام اربح تيكي سهرية أم السفسيري وبنت الحي دو تيكي هما بلوتول سهرية أم السفسيري وبنت الحي الفوزي بن قمرة وسمير لوسيف. أنا الفوزي نحبه برشا صديقي ونحبه على الأخر فوزي بن قمرة نار لحد 5 جويلة في المسرح الأثري بكارتاج. حسام اربح دونك 300 دينار بشي بيته واليو نلعبوا نهار الاثنين على 400 دينار نار وتو نشوفوا الكانيوتا شنو فيها ديتيكي اخرين وان شاء الله ربي حظ موفق للجميع.
1: هابي اور من الاثنين الجمعه من 9 للنص الليل.
0: بديت نشيخ عليه الجو هذي، بديت نعمل عليه جو على الاخر. يومين موجود لهنا مع العشرة نص متاع الليل، يسوفي تبعثوا ميساج واتساب موزايك اف ام 23 513 9. شمعنا اليوم نرجع ان شاء الله نهار الاثنين كيسي اند ذا سانشاين باند، مقصوب بنين برشا ذات ذا واي اي لايك. راجعين

مقسوم الغادي من يكوني كهنا خلتو حتى ل 11 غير درجين توما على موزايك اف ام. شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيونس تو سويت دي جي نيوز. دي جي نيوز نعملو طلع لاخر مخرج من اليونيفيرم تاع الموسيقى الالكترونيك. اون ديمار دومبلي بريتم تاع العبر 128 بي بي ام. نحكيو ميلوديك هاوس ان تكنو. موغسو كنا ديكوفير نهار 26 جوان 2026 في لابيل كابتيف سول. نحكيو على جود بويز اللي هما زوز المان اللي يعملوا في موسيقى بنينه برشا. التيتر انتيتولي ذا بريزنت.

فما دي نوت يذكروني في غنية أخرى من عاد لا لا لا لا لا لا من عاش كان عرفته ولا ليه قاعد اللوج ذكرتني في غنية أخرى بيه كملوا في نفس الرجيس نحكيو ميلودك هاوس عن تكنو مزينا في نفس الجو نمشيو لابيل واحد آخر 17 ميوزك نرجع بيكم لافريل 2026 نجو واحد آخر من هولندا ومن ألمانيا زوز قاعدين يعملوا في موزيكا بنينة زيدة اسمهم هوت لاب هذا المخصوم تحم وي كول

يا مش هدي واضحين هاي كملوا في نفس الجور مازلنا نحكيو ميلادك هاوس انتكنو لا بالواحد اخر روز افينيو كنا اكتشفنا الريميكس اللي قاموا به ادرياتيك الرفوس دو سول رفوس دو سول اللي هما ثلاثه من الناس من استراليا سي ان بروجي كبير برشا عندهم مخصو اسمه انر بلوم اللي ضرب برشا هذا مخصو بني نومي ان ذا مومنت وهذا الريميكس اللي عملوه ادرياتيك

حتى هذا بنين برشا باش نظلمهم الكل كل واحد باش يقول كود كود. اسمع مروي اختل لي تابي فجأة اختل لي جملة واحدة جملة واحدة فوالا اعطيني اللي من بعده توي خاطر باش ننفس العباد خاطر كنا في ريتم طلع برشا نطيحوا شويه في الفريتم هذا مخصوب مين برشا كان خرج في 2006 من عند تيل ويست ودي جي ديليشيز نومي سيم مان لكن ايامات البيلي اكتشفنا ريميكس في جوان 2026 من عند يوليا نيكو اللي جينا من المانيا هزوه لونيفير واحد اخر لابيل اسمه اكسبت ومشينا ديمونسيون واحده اخرى اما الاوريجينال وروح المرسو اوريجينال مازالت حيه

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الطريق والسيارة في اتجاه تونس سوسة على مستوى عين الرحمة التابع لمحدودية بوفيشة. تسجل مساء يوم الجمعة حادث مرور تمثل في تصادم بين 3 شاحنات ثقيلة و4 سيارات. أكدت مصادر محلية لموزايكا أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تسبب الحادث في تعطل حركة المرور. اختتمت مساء اليوم الجمعة بتونس العاصمة فعاليات المعرض التجاري الإقليمي النسائي الإفريقي المنعقد على هامش الدورة 7 من المؤتمر السنوي للاتحاد الإقليمي لنساء الأعمال بالكوميسا، وذلك بحضور ممثلين عن 21 دولة إفريقية وتكريم نخبة من رائدات الأعمال وشركات النشأة لسنة 2026. وفي تصريح لموزايكا أكدت كوثر غديرة عضو الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال وعضوة الفريق التنظيمي للمؤتمر أن المشاركين صدقوا أمس على إعلان تونس الذي يتضمن جملة من القرارات والتوصيات التي سيتم رفعها إلى الحكومات وصناع القرار في 21 دولة عضو في الكوميسا بهدف تعزيز مشاركة المرأة والشباب في التنمية الاقتصادية مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.
2: إعلان تونس الذي يتضمن مجموعة قرارات وتوصيات سوف يتم رفعها إلى الحكومات وأصحاب القرار لل 21 دولة التابعة للكوميسا، والتي من شأنها هي أنها تشارك أكثر المرأة والشباب، وخاصة تعطي أهمية كبيرة للتكنولوجيات الحديثة للذكاء الاصطناعي. أهم التوصيات أولا أن الذكاء الاصطناعي يكون عنده دور فعال في نقولوا احنا التمكين الاقتصادي للمرأة، أهمية المنصات الإلكترونية وأهمية الذكاء الاصطناعي اللي خليها هي تعمل على التكنولوجيا هذيك. فما زاد من أهم التوصيات التمكين الاقتصادي يعني والتمويلات، هذيك المرأة هي ماهيش كان صاحبة أعمال، هي زاد ربة بيت. الحلول لمشاكل أكبر من أنها مشكلة صغيرة، بالعكس
3: من بين المتوجين اللي فما تونس معناها فما تونس في الجوائز،
2: فما جائزة أفضل شركة ناشئة من دول الكوميسا، جائزة أفضل رائدة أعمال، وجائزة زادة أفضل رائد أعمال شاب، يعني هوني دور الشباب في إطلاق الشركات الناشئة. وخلينا نقولوها يعني الكوميسا راوي مثل 650 مليون مستعمل أو منتج، ولا كيفاش تحبوا أنتم تسميه، مستهلك، معناتها هوني الاستهلاك مش كان منتوجاتي لكن زادة استهلاك خدماتي.
1: ممثلو وزارة الفلاحة يقدمون خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني جهة الأقاليم المخطط الاستراتيجي لإعادة تكوين القطيع الوطني للقار والأغنام للفترة 2026-2030، والذي يهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تكوين قطيع الأبقار والمشتريات الصغرى ورقمنة منظومة المتابعة وتطوير الموارد العلفية مع اعتماد تمويل مشترك بين ميزانية الدولة وصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وعدد من الموارد الخارجية. ومن جهتهم بين ممثلو وزارة التجارة أن قطاع اللحوم الحمراء يشهد منذ سنوات نقصا هيكليا في الإنتاج نتيجة تراجع القطيع بسبب تنامي ظاهرة التهريب والذبح العشوائي للإناث وعزوف عدد من المربين عن مواصلة النشاط بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، وهو ما انعكس على تراجع العروض وتواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خاصة لحوم الظأن. وأوضحوا أن تدخل الدولة يندرج في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنة وضمان انتظام التزويد، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المهنية من خلال توفير اللحوم من الإنتاج الوطني رغم محدوديته، إلى جانب اللجوء إلى توريد كميات من لحوم الأبقار والظأن المبردة للاستهلاك المحلي وكميات من اللحوم المجمدة لتغطية حاجيات القطاع السياحي والحد من الضغط على السوق الداخلية. في أخبار العالم، هيئة الصحة العامة في فرنسا تعلن اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد خلال الأسبوع من 22 إلى 28 من جوان المنقضي، وبشكل خاص في باريس حيث بلغت الزيادة 62%، وذلك في ذروة موجة الحر الاستثنائية التي ضربت البلاد لمدة 10 أيام. وأشارت الهيئة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى من التقديرات التي تعتمد على شهادات الوفاة الإلكترونية التي لا تمثل سوى نصف الوفيات. مسؤولون أوكرانيون يعلنون في الساعات الأولى من صباح الجمعة مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجمات روسية جديدة استهدفت مناطق متفرقة من البلاد، بينها منطقة سومي الحدودية ومدينة كريفيري وسط البلاد. وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان كييف حدادا وطنيا الجمعة على ضحايا الغارات الروسية التي أوقعت ما لا يقل عن 30 قتيلا في العاصمة الخميسة في أكثر الهجمات الدموية على كييف هذا العام. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى، موزيك FM.

1999 كان حافلة 1 جان في 1999 اليورو تم اعتماده كعملة رسمية إلكترونية في عدة دول أوروبية قبل ما يدخل للتداول بالأوراق والقطاعات في 2002. حرب كوسوفو انتهيت بعد تدخل حلف الناتو وكانت من أبرز الأحداث السياسية في العام. زيادة ما ننسيو السينما كانت حافلة برشا، ماتريكس خرج، ستار وورز، توي ستوري 2 والليست مازلت طويلة. أو ميوزيك زيادة كانت حافلة من شير، من بريتني سبيرز، من بلو وغيره. أما قبل أن ديمار افيك أن مورسو من عند جينيفر لوبيز If You Had My Love، باش نرجع بيكم لك للي مورسو اللي تسمعوا في سنة 1999.

ميرسي انفينيمون اللي تابعتوا لي، شكرا لكم اللي كنتوا في الاستماع. هابي اور، ما تنساوش الرونديفو باش يتجدد معاكم ان شاء الله نهار الاثنين من 9 حتى نصف الليل. دايوغ هذا الرونديفو اللي باش نقابلوا فيه معاكم على امتداد شهر جويلي الكل، بعديك يجي مالك العوني في اوت ان شاء الله في شهر اوت الكل. نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، موجز الاخبار من بعد شويه مع مراد دريدي. ما بقى لي كما نقول لكم بو ويكاند الاندي، باي باي.

0: فن في كورنيش على موزايكا فن. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامي الحامي.
1: راديو موزايكا فن تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي الجمعة بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مكرم جلاسي مستشار سابق بديوان وزيرة العدل وتعديل نصه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 أعوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقي الأنباء. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في شهر مارس 2026 بثبوت إدانة المتهم مكرم جلاسي فيما نسب إليه إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وسجنه من أجل ذلك مدة 5 سنوات. ويشار أنه تم إنهاء مهام القاضي مكرم جلاسي بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من يوم الأربعاء 10 جولاي 2024 وفق ما نشر آنذاك في الرأي الرسمي للبلاد التونسية. الحماية المدنية تدعو إلى تجنب السباحة بسبب اضطراب البحر وارتفاع الأمواج خلال فترات هبوب الرياح القوية، مشددة على أن السباحة في هذه الظروف تمثل خطرا على السلامة. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تزيد اضطرابات جوية ورياح قوية تسببت في ارتفاع الأمواج وظهور تيارات بحرية خطيرة وسط دعوات متواصلة إلى توخي الحذر حفاظا على الأرواح وتجنب حوادث الغرق، خاصة خلال فترة الذروة الصيفية، والاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر أو حدوث أي طرأة. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تصل بتاريخ 3 جويلية 2026 إلى 24,539.6 مليون دينار، أي ما يعادل 97 يوم توريد، مسجلة تراجعا بالمقارنة مع نفس التاريخ من سنة 2025 بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي ب 2.05% ليقدر سعر صرف الورقة الخضراء ب 2.95 دينار في الثاني من جويلية الجاري مقارنة ب 2.89 دينار قبل سنة، فيما بلغ سعر صرف اليورو ب 3.37 دينار بتاريخ 2 جويلية 2026 مقابل 3.36 قبل سنة. وسجلت مداخل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3,352.4 مليون دينار في 30 جوان 2026، بينما نهزت تحويلات التونسيين بالخارج 4,405.2 مليون دينار. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوصي بإصدار مجلتي الصرف والاستثمار ونصوص قانونية أخرى تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المبرمجة من ضمن 16 إصلاح هيكلي تم إقرارها فضلا عن إحداث وحدة قيادة تابعة لرئاسة الحكومة يوضع لها جدول زمني ملزم بشأن مراحل التنفيذ. في أخبار العالم، عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يرتفع إلى 2645 شخصا وتجاوز عدد الجرحى 12,000 وفقا لأرقام رسمية جديدة نشرت الجمعة. وما زال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين بعد زلزالين اللذين تخطت شدتهما 7 درجات في 24 جوان الماضي وأسفرا عن انهيار عشرات المجمعات السكنية معظمها في منطقة لاغويرا الساحلية شمال العاصمة كاراكاس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على كل ما نحتاجه تقريبا، فيما حذر طهران الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم قبل تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي وسط استمرار الاستعدادات للجنازة وترقب استئناف المحادثات غير المباشرة مع واشنطن. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.